0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس

0: السابعة صباحا.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: كأس العالم
6: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك، وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
5: كأس العالم.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المذكر. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من شعراءنا ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات سج، أي نسى، والسج هو النسيان. يقول الشاعر سليمان الهويدي: قلبي اللي تشابه دلتين يوم فاحت، سج عنها المقهوي فوق جمر تفوحي. ويقول الشاعر عبد الله بن عون: يم اللي قلب يسج وفيه دولاجة، من واهج بالضماير قام يدرجها. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية سريع الولام، أي سريع الفزعة، كقول الشاعر حمد بن عبد الله العزب: من عقب ذكرك زان نظم التماثيل، وهذا الضمير وهب للشعر بولام. ويقول الشاعر الهرشاني: عن زري من تقود الصيد دقه وجله، عذبت ناقل البندق سريع الولامي. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة السربة: هم الجماعة ينسلون من المعسكر فيغرون على الأعداء، ثم يرجعون بكسب الغنائم. يقول الشاعر المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه: يا سربة ما تستريح دون الحدود أمصالية. ويقول شاعر آخر: مع سربة ما هي قليل على العدا عيلاتها. ويقول الشاعر الشيخ حمود بن صويط: قل سربة الجيران ما عاد ننساه، نجزاه في رقطة حقوق خياله. أيضا كقول الشاعر ابن فليح: كل ما قلت عنا هودوا نوبة، الحقوا سربة تسعين خيالي. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية مفردة السريب، وهي لفظة فصيحة، وفي القاموس هو الماء السائل، ويقصد بها في اللفظ الشعبي آخر السائل، مثل آخر ما في دلة القهوة، حيث يسمى السريب. يقول الشاعر سعود الزيد الكويتي: من غاب منكم يا الطنايا حقه من الدلة سريب. ويقول أمير خالد الفيصل: سلي الخفاق عن هم الزمان، واجلي من العين نزات السريب، بعضهم يزم به كثر الهدوم، وانتحدث طاح عن عين الرقيب.

أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي السكة، وهي الطريق. يقول الشاعر راشد بن حسن بن الديب: لا لفيت اللي على السكة لحالة يتلفت ويقول وين الطيبيني. ويقول الأمير سعود بن بندر: أدل بيته دون وصف وعنوان، وشلون أضيع سكة وسط قلبي. ويقول الشاعر محمد بن مسلم: والله لولا هالصغار اليتامى وخاف عليهم من السكة يضيعون.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير يحيى آل سويد. نقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو راشد.
1: الله يرحب بك، وأنا أمسي عليك بالخير.
0: يا مرحبا،
1: ومسي على القائمين على هذا البرنامج الجميل.
0: الله يجمل،
1: وكذلك المستمعين، ونقول إن شاء الله نقدم حاجة تكون خفيفة وجميلة إن شاء الله أحسهم الفمين
0: بإذن الله. أن تكون حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية. نبيك تحدثنا كيف كانت بدايتك الشعرية، ومن لها الفضل، ومن من تأثرت على عمرك؟
1: بالنسبة والله بدايتي الشعرية كانت عبر جريدة اليوم في زاوية في وهجير، كذلك مجلد المختلفة الشعرية، بدأت تصيد في تلك الفترة. أما بالنسبة اللي كان لها فضل، ما أعتقد حينها يعني كان في أحد له فضل في بروزي. كنت أكتب الشعر يعني منذ الصغر، بس ما كنت متحمس وقتها، أو خلنا نقول متشجع لفكرة النشر. أما
0: مجرد يعني محاولات شعرية قصدك في البداية؟
1: صحيح، محاولات شعرية، بس ما كان في ذاك الحماسة أو تشجع لفكرة النشر. أما بالنسبة لتأثري يعني في كثير من الشعراء كنت أقرأ وأسمع لهم، سواء شعر نبطي أو فصيح، وما في يعني شاعر بحد ذاته تأثرت به.
0: نعم جميل. شاعرنا يحيى السويد، ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك وحسب اختياراتك.
1: والله بداية أنا في قصيدة عندي للوطن،
0: الوطن
1: تقريبا العالي. وطني في نعم الوطن العالي، زي ما دائما نحب نبدا فيها.
0: جميل، ومهما قيل في الوطن لنا في حقه، سمى الله يحييك.
1: صدقت، مهما قلنا ما راح نوفي حقه.
0: الله يسلمك.
1: فينا الوفا مشهود والكل شاهد، نبيع دنيانا لجل اوليانا، وقت الرخاء واللين بركان خامد ما له مضره والجميع اخويانا. لكن اذا شانت هذيك المقاصد يثور ما دام اخويانا، دانا دون الملك عشنا سدوده وروافد، يعيش شامخ لا بغانا لقانا، ولي عهده نفتديه ونعاهد، من هو نواه بشر كنه نوانا، لبيه يا محمد ترى الشعب صامد، يبشر بسعدك شارتك مبتغانا، في كفك اليمنى على كل حاقد سيف انت سله بالوعد ما توانا، وفي كفك اليسرى مثل درع جامد، وفي محزمك مثل الذخاير ترانا، غيرك حشد للراي مليون حاشد، حنا ترى جيناك محد دعانا، معك وحولك والشواهد شواهد، من هو نواكب شر كنه نوانا.
0: يا سلام، من هو نواكب شر كنه نوانا. صح الله لسانك شعرنا يحيى السويد على هذه القصيدة الوطنية الجميلة. كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقين الشعر، ما رأيك بها؟
1: يعني أكيد وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الوصول عبرها له دور كبير في إبراز الشاعر، وهناك أسماء يعني ما عرفناها إلا عن طريق هذه الوسائل.
0: نعم صحيح.
1: وبالنسبة هذه إيجابياتها طبعا، أما بالنسبة للسلبيات أعتقد يعني كثرة نشر القصائد من بعض الشعراء بشكل مستمر يؤدي إلى ضعف استهلاك المتذوق للشعر.
0: نعم.
1: يعني هذا من السلبيات، وكذلك الأداء الركيك لبعض القصائد المنشورة يفقدها جماليتها، وهذا كله محسوب على الشاعر.
0: صحيح، لأن يعني هي من اسمها تواصل اجتماعي، ما تواصل مع الناس والاطلاع عن قرب عن ما يكتب الشاعر، أو المتذوق يحب الشاعر هذا يقرأ قصائده يكون عن قرب عبر هذه الوسائل الاجتماعية.
1: صحيح.
0: أبو راشد، ودنا تسمعنا قصيدة كذلك أيضا من قصائدك على حسب اختياراتك، الله يحفظك.
1: أشوف الشعر لو جارة جمال وروعة القيثان، حزين وفرحته لجلي مع الأيام معدودة، أنا المسجون في نفسي، وأنا القاضي وأنا السجان، وأنا الجاني قرح قلبي علي وشب بارودة، على الماضي أنا عايش متى يا نعمة النسيان، تزوريني تعف فكري من الماضي ومردودة، أنا عايش معي لكن حزين وشارد الأذهان، كأني عايش بدوني وكأن الروح مفقودة، كثير اشتاق لي وأكثر كثير اشتاق للأحضان، أبيني في وسط حضني دفع حضني على برودة، على أمسي على أمسي إذا عيني غفت أصحى ألم وحزان، أبي بكرة متى بكرة يجي وأكون موعودة، وأبي أحلم نعم أحلم وأحس بنشوة الحلمان، أبي أحلم نعم أحلم وأحس بنشوة الحلمان، وأعيش الحلم في نشوة ولو لحظات محدودة، وأبي موجي وسط بحري يضيع دفة الربان، لجل ما تبحر أحساني بذاك البحر وتسوده، وأبي قلبي كذا يغرد وضلعي مثل غصن البال، وأشوف الغصن لا غرد خفوقي ينتني عوده، وأبي أسمع صدى صوتي إذا ناديتني يا فلان، من الفرحة ولو مرة يا ليت تكون موجود، كثيرة يا أمانينا كثيرة يا أمانينا، تجيني بواقع الإنسان، تجيني أحيان في صفة.

0: بعض أحيانا مقرودة، وإذا جيتي على كيفه كأنك رشفة العطشان، هذيك اللي تبل الريق والرشفات محسودة، يشوفك بلسمة وجاعه، يشوفك غاية السلوان، يشوفك أجمل أحلامه تحقق وأعلن وجوده، وأنا مثلي مثل غيري، ولكني أنا السجار والقاضي، وأنا الجايني جناية غير مقصودة، بدايتها من الماضي وتاريخي مع الحرمان، وعيشة قلة الحيلة وهم مضروبة مسدودة، ونهايتها ألم موجع وغيبة نعمة النسيان، وزبدتها كرح قلبي علي وشب بارودة.
1: يا سلام. هنا في هذه القصيدة حضورك الشعري الراقي و مكانتك الشعرية ومساحات الإبداع لديك كبيرة ومتسعة العطايا أبو راشد.
0: تسلم يا أبو محمد، أنت علم منك طال عمرك.
1: الله ربي يبارك فيك، مبدع ما شاء الله عليك. شاعرنا يحيى آل سويد، ما رأيك بالمسابقات الشعرية، وهل هي خدمت الموروث الشعبي؟ لا شك المسابقات تقام يعني في كل مناطق الخليج، لا شك في السعودية والخليج والعالم العربي، الأردن وغيرها. هذه الحقيقة مبادرة طيبة للقائمين على إحياء هذه المسابقات الشعرية التي أحيت لنا شعراء وأبرزتهم لم نكن نعرفهم في السابق. سم الله يحيك، نبي مرئياتك، وجهة نظر طبعا.
0: أكيد يعني هي خدمة الموروث الشعبي، وبالذات الشعر، يعني الشعر جزء من أجزاء الموروث
1: صحيح
0: الشعبي. وبالعكس يعني أنا شفت يعني من عبر هذه البرامج يعني شفت شعراء وشاعرات يعني برزوا من خلالها.
1: نعم.
0: شيء حميد
1: جميل،
0: وأنا معهم نعم جدا جميلة.
1: ومرئياتك أنها تقام بين فترة وفترة وتكثر من هذه المسابقات الجميلة؟
0: لا والله شوف، أنا بالنسبة لي إذا كان يعني كثرتها كثرت أي شيء، ترى إذا كثر يا أستاذ راشد يعني شيء إذا كثر يعني يملون منه الناس.
1: هو المسابقات يعني لا شك يعني في جميع مناطق المملكة بوجه عام، كذلك أيضا في العالم العربي تواجدهم لا شك بأن تنتج ما شاء الله شعراء لم نكن نعرفهم سابقا. يعني
0: صحيح.
1: أنا بشارك في المسابقة هذه، ما راح أشارك المسابقة الثانية، يفتح المجال للآخرين.
0: صحيح كلامك عين العقل، وأنا بالعكس أنا أشوفها شيء جميل. نعم. شيء خدم للشعر.
1: الله يربي يحفظك يطول في عمرك. شعرنا أبو راشد، ودنا بعد كذلك أيضا تسمعنا قصيدة من قصائدك. الله يحفظك.
0: ليت عمري ينكتب لي ألف عام، ليت عمري ينكتب لي ألف عام، وكل لحظة فيه عيني تتبعك، وانغفت عيني أشوفك في المنام، حلم واقع المهم إني معك. يا بدر لو زرتني وسط الظلام، لا تهاب الشمس لحظة بطلع، لا يكدر صفرا هاك الغمام، والنجوم اللي حواليك تبعك، يا لحن مغناها من طير الحمام، في هديلة لا سمعته أسمعك، يا غصين البان ميلك مستقام، ويل حالي يا الهوى اللي روعك، بسألك وارجوك تصدقني الكلام، الدلع هذا من اللي دلعك.
1: يا سلام، الدلع هذا من اللي دلعك. أنت شاعر جزل، تمتاز قصائدك بقوة المعنى والمفردة ورصانة الأبيات جميلة وروعة التصوير.
0: تسلم يا أبو محمد، تعلم منك طال عمرك.
1: الله ربي يبارك. شاعرنا يحيى سويد، الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل لا شك بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
0: بالنسبة للأمسيات الشعرية أنا معك، أن الأمسيات الشعرية تكون حلقة وصل، خاصة إذا كانت أمسية في مكان يليق بالشاعر.
1: نعم.
0: وبالمتابعين كذلك، هذا أكيد أنها يخدم الشاعر ويخدم المتذوق، وشيء جميل يعني، خاصة الفترة الأخيرة لاحظنا حضور يعني ما شاء الله أعداد مهولة.
1: صح.
0: آخرها مصيتك في إصدار كتابك يعني ما شاء الله وصل عدد يعني اللي سمعته، أنا ما كنت موجود وهذا مسوء حظي.
1: الله حظك طيب إن شاء الله.
0: اللي سمعته ما شاء الله يعني كان حضور جدا قوي.
1: الله يطول عمرك، لا شك.
0: وهذا شيء جميل.
1: حنا سعداء الحقيقة، وحنا متشرفين بتواجدهم والحضور هذه الأمسية وهذا التوقيع الكتاب عن القهوة السعودية، وهذا أقل واجب حنا نقدمه لمتابعين ومحبين الشعر. أبو راشد، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟ لا
0: والله شوف، أنا كثير صراحة من القصايد تعلق بذهني يعني، وأحيانا أبيات منها، والسبب إما الموقف أو
1: نعم صحيح
0: الذكرى يعيد تكرار هذه القصيدة وهذا البيت.
1: جميل.
0: ممكن في قصيدة يعني تقريبا اللي هي برد ودفع، لأني أنا حصلت فيها على لقب شاعر المستقبل في زاوية في وهجير، أول شاعر يحصل عليها من جديد. تقريبا تكون هذه القصيدة.
1: تستاهل شاعر يحيى سوي، تستاهل. سمعني إياها.
0: أسمعك القصيدة ذي.
1: إي بالله على ما قال نبيها.
0: أوكي
1: ثمن شي طلبت.

0: أنست في قربك دفى وأخبرك برد، سبحان من غير برودك وجوك، يا ناعس الجفنين يا سيد الورد، هبت رياحك واستثارت هدوك، من يوم سالت دمعتك وشتك الخد، والرمش كانها فوقها مثل نوك، والبرق بعيونك لمع وانت شرعت، ما قلت لك وش تستفيد بخلوك، ودي أعيش بداخلك والمحل جد، وشب ضوي من شرارات ضوك، وتوه بعماقك من الحد للحد، وتراضر عيوني ملامح سموك، وقول للي ساكن بداخلك رد، لها التواضع يشتكي من علوك، لها عشقك من قبل ما أعرف الود، وشوف أنا بعدك يشابه دنوك، أو ليها قربك دافية وخابرها برد، جاوبني هذا الجو ما كان جوك، وخل المشاعر لو بغت يوم ترتد تلقى رياحك ساكنة في هدوك،
1: تلقى رياحك فاتنة في هدوك. في الحقيقة هذه المعاني التي لها من الإثراء الإبداعي ما يميزها ويميزك أبو راشد، متملك التوفيق وإن شاء الله مزيد من الجمال والروعة. شاعرنا يحيى آل سويد، هل تعدد الأغراض الشعرية ميقا سالم مطلوبة من الشاعر؟
0: تعدد الأغراض الشعرية مطلب من مطالب الشعر،
1: ضروري جدا يعني.
0: نعم، وتنوع فيها أحسها أو أشوفها إلزامي لكل شاعر متقن،
1: لأن بعض الشعراء يقول أنا بس في الغزل ويهمل بقية الأغراض، وهذا الحقيقة
0: لا. أنا ليش قلت يا أبو محمد أنا ليش قلت متقن؟
1: نعم.
0: لأن الشاعر المتقن هو من تحركها تلك الأغراض الشعرية لصياغة قصيدة يعني تمثلها.
1: صحيح.
0: هذه أنا أشوفها مطلب من مطالب الشعر.
1: جميل. لا شك بأن تعدد الأغراض يعني ضرورية ملحة للشاعر، وأن يكون عنده حقيقة يعني اطلاع واسع في تعدد كتابة القصائد.
0: أكيد.
1: طيب، شاعرنا أبو راشد يحيى آل سويد، هل ترى بأن الدون الصوتية أسرع انتشارا من المقروء أو العكس؟
0: الدواوين الصوتية؟
1: نعم.
0: والله شوف، بالنسبة ل أسرع من المقروء،
1: من المقروء مرئياتي أنا، نحن بمرئياتك.
0: هل ترى؟ أنا أشوف أن المسألة هذه ترجع للمتسوق، منهم من يحب أن يسمع، منهم من يحب أن يقرأ. أما بالنسبة لسرعة الانتشار فلا أعتقد أن في فجوة كبيرة بين الديوان المسموع والمقروء.
1: صحيح،
0: كلاهما يؤدي الغرض بغض النظر عن الكم.
1: لا شك بأن المقروء حقيقة يعني تقدر يا أبو راشد ترجع له في أي وقت من الأوقات في أي زمن، ويكون حقيقة إضافة لمكتبتك الموجودة للرجوع إليها أثناء بحث عن معلومة أو قصيدة من القصائد، فهذه بعد الحقيقة كلاهما يعني مكمل الآخر.
0: صحيح.
1: الله يربي يحفظك أبو راشد. ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك، كذلك حنا متعطشين نسمع العديد من إبداعاتك الشعرية.
0: تسلم يا أبو محمد.
1: الله يسلمك.
0: ما على مثلي من اللهفة عتب، كم شربت النظمة منك ورويت، وما على الشرحة من أسوارة الغضب، لو على سوري تماديت ورقيت، لو تغشى غيمك الشمس وحجب، ما تبدل من نهارها للمبيت، ولو سكن ليلك قمر يلمع ذهب، ما يبدل ظلمتك لو يستميت، ومثل ما قالوا كذا بعض العرب، أنت مني يا ما أخذت وما أعطيت، الغياب اللي لبس عذرك كذا بالغنايم يوم طول وارتجيت، الغنايم شوك في غصن العنب، والعنب حاولت طولها ما قويت، وانت مطلي بالذهب منت الذهب، ان خدعت بلمعتك يومي شريت، وانت عمدانك من عواد القصه طح حظي يوم وثقت وبنيت، والمصيبه فوق هذا والعجب، ما قوى قلبي وما عنك سليت، كل ما صديت اعود والسبب، انت لي بلوه وانا فيك ابتليت.
1: انت لي بلوه وانا فيك ابتليت. انت شاعر تجيد فنون الشعر واغراض المتعدده يا ابو راشد، بيض الله وجهك.
0: ابو
1: راشد، هل كتابتك الابيات الشعريه لها وقت معين؟
0: والله شوف الصراحه ما لها وقت معين. انا بقول لك يعني بالنسبه لهذا يرجع للشاعر وللاجواء المحيطه به.
1: نعم، يعني على حسب ظروف المناسبات، يعني الحدث يفجر المعنى.
0: المزاج، عندك المزاج والرغبه تتغير عند الشاعر، تغير اوضاعه، كذلك صفاء ذهنه، وزي ما قلت لك الاجواء المحيطه حوله.
1: الله يحفظك. حنا ابو راشد البرنامج بدا يداهمنا بالانتهاء، حنا ما سمعنا من سوالفك ولا من قصيدك الطيب ولا من حديثك المميز، ودنا تسمعنا قصيده مختاره من اختياراتك.
0: انا والشعر في روحه وجيه، من ايام العصور الجاهليه.
1: سلام.
0: حجر عيني لذيذ النوم حتى لقيت من القصايد قابليه، قوافي دي تجيك ودي تعدي، وتغشاها الليالة السرمدية، تهيم من المشاعر لين تخضع وتسجد للحروف الأبجدية، وينزفها القلم من هول مابي، قوافي كالطلاسم بابلية، يغلفها الورق وتصير حرزي من جروح المحبة والأذية،

0: أشرح قصتي للي جهلها عسى بلقى لحالي معذرية. أنا اللي بالمحبة طاح سدي طعوني من سبايبها قوية، لقيت الضيم في زايد جروحي كأني طحت ما سموا علي. وشفت الحبة في أول زماني مجرد افتخارة وعنجهية، وصرت اللي جرالي في قصيدة قصيدة قيس ليلى العامرية. ولكن القصايد لو تعدت حدود الكم تضعف بالعطية، ولو تشكي لغير الله تلقى عواذل تنتظر منك الخطية. عواذل همهم سووا وقالوا ولا يخافون من رب البرية، بدنيا زادهم فيها شماتها لا يا شر زاد وشر نيها. أنا لجلي شفته في زماني ولجلي حصل لي بالقضية، ولجل الخوف من حبي وجرحي أصد وكل ما بي مقدرية. وعيش الوحدة وبيات شعري وأنا والشعر في روحة وجية، ولو تسأل متى تلقى جوابي من أيام العصور الجاهلية.
1: ما شاء الله
0: سلامتكم.
1: صح الله لسانك أبو راشد على هذه الأبيات، واشكرك شاعرنا يحيى السويد على خذينا من وقتك وهذه في هذه الحلقة. ما شاء الله وبيض الله وجهك على إبداعاتك وحضورك الجميل.
0: الله يسلمك، الله يسلمك، هذا من دواعي سروري والله، شرف لي طال عمرك.
1: تستاهل كل عمل طيب،
0: تستاهل عمل طيب،
1: تستاهل. الله يطول عمرك أبو راشد،
0: تستاهل الطيب، الله يسلمك إن شاء الله.
1: يا مرحبا،
0: حياك الله يا حبيبي.

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: الصدق له مواري. الصدق له مواري، أي أن الحديث الصادق له علامات تدل على صدق المتحدث، بعكس الحديث الذي يصدر على لسان كاذب. ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: عن الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواري. ويقول الشاعر راشد القناص: صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه. أيضا أعزائي المستمعين، من الأمثال الشعبية في الشعر النبطي: الهوى ما فيه راحة، ويضرب للدلالة على أن العاشق محروم من راحة البال. يقول الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير: صحيح، ما في الهوى راحة، نصرت عن غايتك مطروح. أيضا ويقول الشاعر الأمير خالد الفيصل: رعي الهوى من راحة البال محروم، قربه بعده ما ينعرف له. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية: العاقل خصيم نفسه، ويضرب للشخص الذي يقيم ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره. يقول الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن: كل خصيم وضاق لوعة خصيمة، واللي خصيم الوقت يا بنت خسران. ويقول الشاعر السعود المفقاعي: لا تجازف وترمي من يديك اللجام، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: كأس العالم،
5: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
4: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الفخار، فن عريق ارتبط بحياة الإنسان منذ القدم. طين يشكل بأنامل ماهرة ويدور على عجلة بسيطة حتى يتخذ هيئة إناء أو تحفة. رحلة تبدأ بالطين وتنتهي بقطعة تحمل دفء اليد، وتبرز صبر الصانع وجمال التفاصيل وروح المكان عبر الزمن. وضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية ومدربة فنون الحرفية ازدهار أبو الرحي.
5: يصنع الفخار من الطين، والطين عندنا عدة أنواع، من الطين البلدي يستخرج ممكن من الأرض أو من المناطق الساحلية أو من الجبال، وهذا يكون بدون إضافات، ممكن يكون مستورد. مستورد نشتريه مثلا من المكتبات مثل مكتبة جرير. يستورد من عدة مناطق وله عدة ألوان، اللون البني، اللون الرصاصي، اللون الأبيض، وكل منطقة من مناطقنا يعني حتى في السعودية إليها لون خاص في طينتها. إحنا عندنا القطيف، الطين حقنا لونه يميل للبياض. جيزان لما رحت كانت الطينة حقتهم ما إلى الحمرة أكثر، والطين المدينة مشهور بعد لونه في حمرة شوية، وكل طينة سبحان الله إليها مميزاتها ولونها، وكل طينة تنفعنا في شيء معين. مثلا جازان كانوا يستخدموها في الأواني الفخارية للطبخ، يعني تنحط مباشرة على النار. احنا الطين حقنا يعني الطين القطيفي غالبا يستخدم للشرب.
4: يعني طيب انت قلتي انه في انواع كثير من الطين.

0: الطين وفي ألوان كثيرة. ليه مثلا حق القطيف ما ينفع أن يستخدمونه أهل جيزان يحطونه على النار؟ ليش تحديدا للشرب وجيزان للنار؟ يعني ليش هذا الاختلاف؟ هل يعتمد على نوعية الطين نفسه؟
1: نعم، يعتمد على نوعية الطين. فالطين الجازاني يجي أقوى وأسمك ويكون أصلب ويستخرج من الجبال حقتهم. فإن كل طينة سبحان الله لها خصائصها، فإن الطين حقهم يقدر يتحمل الحرارة العالية، إحنا لا.
0: طيب إحنا الحين جبنا الطين وصار الطين متوفر، كيف نبدأ خطوات صناعة الفخار من أول مرحلة؟
1: الطين لصناعته في عدة طرق، في الطرق اليدوية وفي الطرق اللي بالجهاز الكهربائي. الطرق اليدوية بعد إليها عدة أنواع، منها الشرائح، منها الحبال، منها الفارت. عندنا عدة طرق باليدوية. أما الطرق اللي بالجهاز، الجهاز اللي يدور بالعجلة يفتر يدور، في عدة أنواع. سابقا كانوا يستخدموا الرجل لتدوير العجلة، الحين لا، احنا الحين نستخدم الكهرباء واستغنينا عن تحريك الرجل.
0: طبعا تحريك الرجل هذه الطريقة التقليدية واللي كانوا يسوونها أيام زمان،
1: كانوا يستخدموها أيام زمان علشان تدور العجلة على شكل الدائري. الحين استغنينا عنه واستخدم دواسة تشبه دواسة البنزين، ممكن نزيد السرعة ونخفف السرعة منها. وكذلك الجهاز يعني فيه عدة مفاتيح، فيه مفتاح يخليها يدور من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار. فإن اللي يستخدم إيد اليسار يستخدم يعني الفر اللي تناسب إيده يعني. وبالعادة إن إحنا نخليها تدور مع عقارب الساعة.
0: طب إيش الأدوات اللي تحتاجونها واللي لازم تكون متوفرة عشان تبدون صناعة الفخار؟ يعني الجهاز موجود، الطين موجود، إيش بعد من أشياء تحتاجونها؟
1: حتى لو ما توفر الجهاز ممكن إن إحنا نصنع الطين بالطرق اليدوية، يعني حتى طريقة الضغط، يعني ناخذ الطين أهم حاجة. وبعدين إن إحنا كل واحد يقدر يستخدم أدوات حتى لو من صنع إيده. بالعادة إحنا نستخدم الجهاز، نستخدم الأدوات الخشبية، ممكن أدوات بلاستيك، معدن، نستخدم السلك عشان القطع أو الخيط بدل ما نستخدم السكين. إحنا نقطعه بالسلك، نمرر السلك على الطينة علشان تنقطع،
0: عشان تفصلون جزئين عن بعض،
1: علشان تنفصل. تنفصل بكل سهولة.
0: أنا لاحظ بالسلك ما يمسك فيه الطين.
1: لا، ما يمسك الطين. وبعد إحنا أكيد نحتاج الماء، الطينة دائما عطشة تحتاج للماء. كل ما اشتغلنا شوي بالطين نبلل إيدنا بالماء أو نرش على القطعة الفخارية اللي إحنا اشتغلنا فيها على الجهاز، نرشها بشوية بشوي ماء علشان تكون سهلة الفر والدوران والتشكيل.
0: ألاحظ أنه في أشكال كثير للتشكيل، يعني أستغرب أنه كيف تشكلونها يدويا؟ يعني هل تحتاج مثلا إلى خفة باليد؟ يعني كيف أنه يكون سهل عندكم تشكلون الشكل اللي أنتوا تبونه، خصوصا أنه أنت بعد ما شاء الله تبارك الله يعني فنانة تشكيلية؟
1: أول حاجة نهتم أن احنا نحط الطين في نص العجلة، يعني هذه أول خطوة تخلي العمل يكون صحيح. الأساسات الصحيحة تخلي العمل يكون صحيح. نثبت الطينة بنص العجلة ونمسكها بأيادينا، نضمها بالإيد بكل خفة، يعني بعد ما نبلها تفتر يعني حول أيادينا وإحنا إيدنا مثبتة وهي القطعة اللي تدور. شوي شوي نفتحها بأصابعنا ونبدي بالتشكيل. كل ما سحبنا إلى أصابعنا إلى الجدران كبرت الفتحة، نرفع أيادينا على أصابعنا على فوق، تكون تتمدد على فوق. وأقل حركة في الطين يتغير الشكل سبحان الله، يعني حتى لو ملي يبين الفرق.
0: بس حتى لو تغير يعني أحس إنه سهل إنكم ترجعون تضبطونها.
1: ونرجع ممكن نسوي لها إعادة تشكيل وهي موجودة قبل ما تجف. ولو فرضا يعني جفت وإحنا ما عجبتنا القطعة نقدر نسوي لها إعادة تدوير الطين، يعني نرد نبله بماء، نرد نعجنه ونرد نحطه مرة ثانية على الجهاز ونشتغل فيه عادي.
0: طب ما يحتاج إنه طبعا يكون الشخص فنان تشكيلي، عادي أي شخص ممكن إنه يعني يصنع فخار؟
1: ممكن أي شخص ما دخل أصلا في عالم الفن التشكيلي. هو اللهم إنه لو فنان أحس إن الفنانين يبدعوا أكثر، بيطلعوا مهاراتهم وإبداعاتهم أكثر من الشخص العادي، لأن عنده مثلا أنا يعني تقنيات، عنده مخزون من التقنيات وطرق التشكيل واستخدام المعاجين والأشياء هذه. فإن إحنا ممكن نطلع أكثر إبداع من غيرنا يعني. هذا أتوقعها.
0: طيب هل مثلاً تقدرين تسوين فخارية بألوان مختلفة ولا هو يطلع بلون واحد بحكم إن لون الطين أساساً كذا؟
1: إحنا وصلنا الحين لمرحلة التلوين يعني، فإحنا لما نجيب نلون التلوين إليه مرحلتين، يا إنه يكون قبل مرحلة الحرق الأول يا إنه بعد الحرق الأول، لأن الطين نحرقه حرقتين، أول حرقة نسموها حرقة البسكوت والثانية الجليز. الحرقة الأولانية إحنا قلنا التلوين ممكن يكون قبل الحرقة الأولانية، نستخدم البطانات نلون الطين بلون ثاني مختلف عن لونه، مثلا لو استخدمنا الطينة لونها أبيض نقدر نستخدم فوقها الطينة لونها رصاصي بني.
0: يعني أنتوا تدمجون طين، مو مثلا بودرة تدمجينها مع الطين، يعني بودرة لون معين؟
1: هذا إذا قبل الحرق الأولانية عندنا هذه الطريقة يسموها التلوين بالبطانة، إذا كان بعد الحرقة الأولى نستخدم زي ما ذكرتي الألوان البودرة وممكن ألوان سائلة.
0: حلو.
1: في البداية على ما تجف القطعة بعد ما شكلناها ونتركها تجف تقريبا تجف 10 أيام أسبوعين نتركها علشان تجف، وبعدين نقدر ندخلها الفرن. في طريقة ثانية الحين إحنا يعني مستحدثة يعني من أول ما كانوا يسووها، بس الحين إحنا عصر السرعة. فإنه ندخلها الفرن، ندخل الفرن فنستخدم للحرقة حرقة تجفيف نسميها، درجات حرارة منخفضة تقريبا 50 درجة، نتركها فترة يعني في البداية علشان تجف، بعدها نطلعها ونلونها ونريد نرجعها مرة ثانية إلى الفرن مرة ثانية. في البداية كان طين، فلما بعد الحرقة الأولى يطلع مسمى جديد يسميه فخار، بعد ما نلونه المرة الثانية يطلع مسمى ثاني ثالث يعني نسميه السيراميك. هذه يطلع ألوان فيه ملون ألوان يعني، فإنه الطينة يتغير لونها بعد الحرق. حتى لو كانت الطينة ما دخلنا عليها ألوان يعني، لو كانت طينتها مثلا من القطيف لونها مايلة للبياض بعد الحرق ممكن تكون مايلة للوردي بعد الحرق، كل ما زادت درجة الحرارة أصلا حتى درجة اللون فيها تختلف.
0: يعني درجة الحرارة تأثر على جودة القطعة؟ طيب
1: نعم أكيد تأثر. أغلب اللي بالمكان المستورد يعني الطين المستورد.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟

عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
2: في دقائق.
3: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: عشرين ثلاثين.
5: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
6: رؤية جديدة،
7: حدها عنان السماء.
6: 20-30 باختصار
7: اقتصاد مزدهر،
6: مجتمع حيوي،
7: ووطن
6: طموح.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20-30 معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله
0: دكتور. موضوع حلقة هذا الأسبوع حول ما نشرته هيئة الإحصاء مؤخرا حول تحقيق فائض الميزان التجاري للسعودية في 2025 220 مليار ريال.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل موضوع حلقة هذا الأسبوع مستمعي الكرام، نشرت الهيئة العامة للإحصاء إحصاءات التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية لعام 2025، والتي أظهرت تحقيق فائض بالميزان التجاري بقيمة 220 مليار ريال نتيجة فارق إجمالي الصادرات البالغة 1,170,000,000,000 مليار ريال مقابل واردات بلغت 949,800,000,000 ريال. وكشف التقرير السنوي عن انخفاض فائض الميزان التجاري خلال عام 2025 بنحو 19.2% على أساس سنوي، حيث كان يبلغ 272,600,000,000 ريال في العام 2024. وارتفع حجم التجارة الخارجية السرعية للمملكة في عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1,119,000,000,000 ريال مقابل 1,180,000,000,000 ريال أو 180 مليار ريال في العام السابق. وزادت تجارة المملكة السلعية في 2025 نتيجة ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,170,000,000,000 ريال مقارنة مع 1,145,000,000,000 ريال في عام 2024. وبالمثل وصلت فاتورة الواردات ارتفاعها للعام الرابع على التوالي، حيث زادت في عام 2025 بنحو 8.8% إلى 949,830,000,000 ريال مقابل 873,020,000,000 ريال في العام 2024 ومقابل 776,020,000,000.

0: تريليون ريال في عام 2023 و712 مليار و40 مليون ريال خلال العام 2022. وهنا تبرز يعني عدة تساؤلات، كيف نقرأ فائض الميزان التجاري للسعودية؟ وهل تراجع الفائض يعد إشارة مقلقة أم نتيجة طبيعية لمرحلة توسع اقتصادي واستثماري؟ وما علاقة ارتفاع الواردات بالمشروعات الكبرى ورؤية السعودية 2030؟ وإلى أين يتجه الميزان التجاري في عام 2026؟
1: عشرين ثلاثين.
0: دكتور، في البداية يعني قبل يعني نبدأ من المفهوم الأساسي الذي تبنى عليه قراءة هذه الأرقام، ما المقصود يعني بالميزان التجاري وكيف يحسب، وما الفرق بين الصادرات والواردات وأيضا حجم التجارة الخارجية؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. طبعا عندما نتحدث عن صافي الصادرات نتكلم عن الفرق بين الصادرات، وهي ما تبيعه المملكة العربية السعودية للخارج سواء كان بترول أو غيره، لا شك هذا يعتبر صادرات، و الواردات هي ما نشتريه من الخارج سواء كان يشتري الحكومة أو القطاع الخاص، كله يعتبر واردات. فإذا كانت الصادرات أعلى من الواردات يكون لدينا فائض في الميزان التجاري، وإذا كان العكس، إذا كانت الواردات أكبر من الصادرات فهذا يكون عجز في الميزان التجاري. هناك دول تعاني من عجز في الميزان التجاري شبه مستدام، ولا شك أن وجود العجز المستمر يقلق الكثير من الدول بحيث أنه يربك الاقتصاد، بحيث أنها لا تستطيع عملتها أن تكون مستقرة بل تهبط بشكل تدريجي أو بشكل مستمر. أما المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة اعتدنا أن يكون هناك فائض بشكل مستمر، ولكن هذا الفائض ليس مستقرا بشكل دائم، فبعض الأحيان قصدي ليس يعني بنفس المستوى أو يزيد بشكل مستمر. لماذا؟ يعني لو أخذنا مثلا سنة 2022 كان الفائض في الميزان التجاري أكبر من 800 مليار ريال، فكان يعني يمكن أربعة أضعاف فائض الميزان التجاري الحالي اللي هو 220. إذن هناك سنوات يكون الفائض فيها كبير جدا، خاصة عندما تكون أسعار تكون كمية الإنتاج من البترول كبيرة والأسعار الصادرات البترولية عالية، هنا تحقق المملكة فائض كبير جدا كما حصل في 2022. لكن الحمد لله الفائض مستمر بشكل شبه دائم. نعم 220 مليار ريال هو فائض الميزانية أو فائض الميزان التجاري، نعم في 2025. طبعا لما نجمع الصادرات والواردات هذا يعطينا حجم التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية، وكلما زادت يعني زادت الانفتاح على الخارج. وبناء عليه لا شك نقطة مهمة جدا، وجود استمرار وجود فائض في الميزان التجاري هذا يعني استمرار تدفق العملات الصعبة، وهذا لا شك يساعد كثيرا على عملية استقرار الريال واستمرارية ربطه بالدولار عند معدل ثابت 3.75 هللة. ولا شك أن استقرار العملة يعتبر أيضا من العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبي، لأنه عندما يستثمر يستطيع يعني أن يبيع ويشتري بعملة ثابتة مع العالم، مع يعني بالسعر اللي هو عملة مثبتة مع الدولار، فهناك بعض المستثمرين يبتدون

0: يبتعدون عن الاستثمار في الكثير من الدول بسبب تقلبات حادة في العملات.
1: جميل. طيب بالانتقال إلى دلالة الفائض التجاري نفسه، يعني ماذا يعني أيضا تحقيق فائض في الميزان التجاري؟ وش أهمية هذا الفائض للاقتصاد السعودي؟ وش الفرق أيضا بين الفائض التجاري وحجم التجارة الخارجية؟
0: طبعا عندما يعني يكون عندي فائض في الميزان التجاري، يعني أن قيمة الصادرات تفوق قيمة الواردات، تفوق قيمة الواردات، ويعني طبعا ذلك هذا يعتبر مؤشر إيجابي. لماذا؟ لأنه يدعم تدفقات العملات الأجنبية، وكذلك يعزز قوة الاقتصاد ويعزز احتياطات المالية
1: في العملات،
0: احتياطات المالية نعم من العملات الصعبة.
1: جميل.
0: طبعا بالنسبة للفائض التجاري لا شك كما قلنا قبل غيره هو الفرق بين الصادرات والواردات، لكن حجم التجارة الخارجية هو إجمالي قيمة المبادلات التجارية بغض النظر هل هي صادرات أو واردات. يعني نجمع الصادرات زائد الواردات، هذا يعتبر حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية.
1: طيب يعني نريد أيضا قراءة الرقم الأبرز في ما صدر في هذا التقرير حول تحقيق المملكة فائض تجاري قدره يعني 220 مليار ريال في عام 2025. كيف تقيم هذا الرقم دكتور مقارنة طبعا بحجم الاقتصاد والتجارة الخارجية للمملكة؟
0: طبعا إذا سمحت لي خلني أستعرض فائض الميزان التجاري لعدة سنوات لننظر كيف فعلا التطور اللي يحصل فيه أو التقلبات اللي تحصل فيه. يعني لو أخذنا مثلا 2017 كان الفائض في الميزان التجاري 327 مليار ريال، وبعدها اللي هو عام 2018 كان الفائض في الميزان التجاري 590 مليار ريال، ثم في السنة التي تلتها لـ 2019 كان الفائض في الميزان التجاري 406 مليار ريال. أما في 2020 الذي هو عام كورونا ونعلم ماذا حصل فيه، فانخفض لا شك فائض الميزان التجاري إلى 134. لاحظ حتى في يعني عام كورونا كان الفائض مستمر 134 مليار ريال، ثم السنة التي تلتها ل 2021 ارتفع إلى 462 مليار، ثم عام 2022 كان الفائض في الميزان التجاري بلغ 830 مليار ريال وهو رقم كبير جدا، ثم السنة 23 انخفض الفائض بحدود النصف إلى 424 مليار ريال، وفي عام 2024 الانخفاض ازداد وأصبح بحدود 272 مليار ريال. في العام 2025 انخفض إلى 220 مليار ريال. طبعا هذا لا شك يعني حتى 220 مليار ريال يعتبر رقم قوي جدا، ولا سيما عندما نتحدث عن أسباب ارتفاع الواردات، لأن ارتفاع الواردات هو أحد أسباب انخفاض صافي الصادرات، لأن صافي الصادرات أو عفوا الميزان التجاري هو أيضا مصطلح آخر اللي يسمى صافي الصادرات. الميزان التجاري يزداد مع زيادة الصادرات أو انخفاض الواردات أو هما معا، فبالتالي نلاحظ فعلا رقم 220 رغم أنه يعتبر منخفض إذا قررناه بالأرقام التي ذكرناها قبل قليل، لكن يظل رقم قوي ويعكس استمرار قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق إيرادات تصديرية تفوق وارداته، يعني أن الصادرات تفوق الواردات ما زالت مستمرة، خصوصا عندنا في ظل ارتفاع الواردات

0: في ظل الاستثمارات المحلية الكبيرة.
1: طيب، يعني مع اتساع أيضا حركة التجارة الخارجية، يعني يبرز أيضا حجم التبادل الخارجي السلعي، ارتفع إلى 1,119,000,000,000 ريال في 2025. يعني ماذا تعكس هذه الأرقام بشأن أيضا النشاط الاقتصادي في المملكة؟
0: طبعا الاثنين تريليون و119 مليار ريال، هذا هو مجموع الصادرات مع الواردات، هذا نسميه حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وهذا لا شك يعكس اتساع النشاط الاقتصادي للمملكة واتساع أيضا حجم التجارة بالنسبة لها، يعكس أيضا زيادة انخراطها في التجارة العالمية، يعني اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح عالميا، مفتوح سواء في جانب الصادرات أو جانب الواردات، إلى جانب كذلك ارتفاع الطلب المحلي والاستثمار المرتبط بالمشروعات التنموية الكبرى. يعني عندنا الآن ارتفاع الطلب المحلي يعني زيادة الواردات، زيادة الواردات قد يكون لزيادة الاستهلاك أو لزيادة حجم الاستثمار، وهذا ما سنفصله لاحقا عندما نتحدث عن أسباب ارتفاع الواردات.
1: طيب، يعني رغم نمو الصادرات، يعني شهد الفائض التجاري تراجع واضح، وهنا سؤال، يعني رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 2.1% انخفض فائض الميزان التجاري بنسبة 19.2%، كيف يمكن يعني تفسير ذلك؟
0: أحسنت، أنا قلت قبل قليل أن فائض الميزان التجاري يرتفع مع زيادة الصادرات ويرتفع مع انخفاض الواردات، اللي صار عندنا نعم ارتفعت الصادرات بنسبة 2% تقريبا، لكن عندنا الواردات ارتفعت بوتيرة متسارعة بل بنسبة 8.8%، فقارن بين ارتفاع الواردات 8.8% وبين ارتفاع الصادرات بنسبة 2%، هذا أدى طبعا إلى تقلص الفجوة بينهما اللي هو بين الصادرات والواردات وانخفاض الفائض التجاري. إذن أسباب ارتفاع أسباب انخفاض فائض الميزان التجاري مع ارتفاع بسيط في الصادرات هو بسبب الارتفاع الكبير في الواردات.
1: طيب، بطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث عن هذا الموضوع.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، أرحب بضيف عشرين أيضا ثلاثين الدائم الدكتور سعيد المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي، أرحب بك مجددا دكتور.
0: حياكم الله.
1: تكلمنا يا دكتور قبل الفاصل عن يعني رغم كما ذكرنا نمو الصادرات بنسبة 2.1% إلا أنه الفائض الميزان التجاري انخفض بنسبة 19.2%، وتحدثت أيضا دكتور يعني الواردات يعني ساهمت بشكل كبير، يعني كانت العام الأكثر ارتفاعا في المعادلة يعني بنسبة 8.8% خلال عام 2025. وش أبرز العوامل التي تقف يعني وراء هذا النمو القوي للواردات؟
0: نرحب مرة أخرى بالمستمعين والمستمعات. طبعا ارتفاع الواردات بنسبة 8.8% يعود لأسباب متعددة. طبعا هناك سبب رئيسي وهو زيادة استيراد المعدات والآلات ومواد البناء والتقنيات الحديثة

0: للقبل القطاعي الحكومي والخاص. نقطة مهمة اللي هي إعادة التصدير، ليس كل ما نستورده نستهلكه أو نستخدمه كسلع رأسمالية، بل هناك أيضا إعادة تصدير. ولو لاحظ نظرنا لموضوع إعادة التصدير كيف نما، نلاحظ يعني كان في 2017 كان إعادة التصدير قيمته 32 مليار، واستمر تقريبا منخفض. لو أخذنا مثلا عام يعني 2021 نجد أن القيمة يعني قيمة إعادة التصدير برضو بحدود بين 46 و50، ثم ارتفعت إلى 63 مليار ثم 90 مليار. لكن السنة 90 مليار اللي هو في 2024، لكن في 2025 قفزت إعادة التصدير إلى 149 مليار. إذن 149 هي تم إعادة تصديرها من جديد، فكأن الواردات اللي ذكرناها يعني حتكون بحدود 800 تقريبا، يعني كانت هي بحدود 950 الواردات، إذا نقصنا منها 149 يعني تكون بحدود 800 مليار ريال.
1: لكن يا دكتور، هل يعني يمكن اعتبار زيادة الواردات أيضا مؤشر إيجابي يعني يعكس تنامي الاستثمار والنشاط الاقتصادي المحلي؟ ولفهم أيضا طبيعة هذا الارتفاع بشكل أدق، يعني وش أبرز السلع أو القطاعات التي يعني أسهمت في ارتفاع الواردات خلال السنوات الأخيرة؟
0: طبعا لا شك يعني ارتفاع الواردات هو ارتبط كما قلنا بالتوسع في مشروعات رؤية المملكة 2030، فالمشاريع كما نعلم الضخمة تتطلب كمية كبيرة من المعدات والمواد الخام والتقنيات المتقدمة، والتي يتم استيرادها معظمها من الخارج، وهذا لا شك أنه يرفع فاتورة الواردات. طبعا زيادة الواردات بعض الأحيان يعتبر مؤشر سلبي، بعض الأحيان يعتبر مؤشر إيجابي. إذا كان ارتفاع الواردات هو لسبب يعني ارتفاع الاستهلاك المحلي فهذا يعتبر سلبي، لكن إذا كان بسبب ارتفاع السلع يعني شراء السلع الرأسمالية التي تستخدم كآلات ومعدات في الإنتاج فهذا يعتبر عامل إيجابي، لأن إيش؟ سيدعم نمو الاقتصاد المحلي. طبعا لو نظرنا إلى أبرز السلع أو القطاعات التي أسهمت في ارتفاع الواردات نجد أنها تشمل الآلات والمعدات الصناعية، وكذلك معدات النقل، التقنيات الرقمية، الأجهزة الكهربائية، مواد البناء، طبعا بالإضافة إلى مستلزمات المشروعات الصناعية والبنية التحتية.
1: وكما ذكرت في بداية الحلقة يا دكتور، بما أن أيضا النفط لا يزال مؤثر رئيس في الصادرات السعودية، وش أثر أسعار النفط العالمية خلال عام 2025 على أداء الصادرات السعودية والفائض أيضا التجاري؟
0: طبعا لا شك أن أسعار النفط يعني من العوامل التي أدت إلى أن الصادرات ما نمت بوتيرة قوية كما كان في السابق، ونحن وضعنا 2022 كرقم مرجعي اللي هو فوق 800 مليار فائض في الميزان التجاري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الكميات المباعة، بينما في عام 2025 متوسط أسعار يعني النفط تقريبا أقل من 70 دولار، وكذلك الكمية المباعة بسبب ارتباط المملكة ب يعني حصة أوبك بلس و تخفيض الطوعي، لا شك جعلت مساهمة الصادرات النفطية تقل، وبناء عليه يعني عندما يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط.

0: شك أن هذا سيؤدي إلى زيادة الفائض في الميزان التجاري.
1: طيب، يعني بالنظر إلى تقييم أيضا الصورة العامة، هل يشكل أيضا تراجع الفائض التجاري إلى 220 مليار ريال مصدر قلق اقتصادي، أم يعني لا والله نتيجة طبيعية لمرحلة التوسع الاستثماري الحالية؟
0: طبعا هو أكيد نتيجة طبيعية، كما قلنا هناك توسع اقتصادي واستثماري واسع، هناك طبعا إعادة التصدير نمت بوتيرة قوية جدا، عندنا طلب كبير على السلع الرأسمالية للآلات والمعدات، عندنا أيضا نمو الأنشطة غير النفطية، ونمو الأنشطة غير النفطية يتطلب استخدام أداة وآلات ومعدات، كل هذا يعني أن زيادة الواردات يعتبر مبرر، وبالتالي التراجع اللي يعني جاء مع ارتفاع التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار ليس نتيجة ضعف اقتصادي للمملكة العربية السعودية، بل هو تراجع حاد في الصادرات.
1: وأيضا لتعزيز الميزان التجاري مستقبلا دكتور، كيف يمكن لزيادة الصادرات غير النفطية أن تدعم أيضا الميزان التجاري السعودي خلال طبعا السنوات المقبلة؟
0: لا شك تنويع مصادر الصادرات وتقليل الاعتماد على النفط هو من يعني أساسيات رؤية المملكة 2030، وكلما أمكن زيادة الصادرات غير النفطية كلما جعل الميزان التجاري أكثر استقرارا. يعني نفس الشيء بالنسبة للميزانية الحكومية، أول كانت تعتمد على البترول بشكل يمكن 95% أو أكثر من 90%، الآن أصبحت تعتمد على البترول بشكل حدود 55% هكذا. نفس الشيء عندنا، كلما زادت الصادرات غير النفطية هذا أكيد سينوع دخل الاقتصاد الوطني، وسيؤدي إلى استقرار في فائض الميزان التجاري. قدرة المملكة طبعا على تحقيق نمو مستدام في الصادرات بكل تأكيد يحتاج إلى تنويع صادراتها، و يعني لما يكون عندك صادرات منوعة هذا يعطي يعني أن هناك اقتصاد قوي يستطيع فعلا أن يحصل على عملات صعبة، ليس فقط من خلال البترول بل من خلال أيضا بيع سلع أخرى، وهذا ما يحصل. وجدنا أن الصادرات غير النفطية تنمو بوتيرة جيدة، ونتوقع أن تحقق أهدافها في 2030 بإذن الله تعالى.
1: أنا باقي معي دقيقتين دكتور، يعني لو سمحت إجابات سريعة بعد إذنك، فيما يتعلق أيضا في العلاقة بين التجارة والاستثمار، يعني وش العلاقة بين نمو الواردات وزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة أيضا في المملكة؟
0: كلما ارتفع حجم الاستثمارات زادت الحاجة إلى استيراد المعدات والمواد الخام والتقنيات اللي تستخدم في المشروعات الجديدة، لذا غالبا ما يتحرك نمو الواردات بالتوازي مع نمو الاستثمارات.
1: طيب، أيضا بالنظر إلى البعد الاستراتيجي لهذه الأرقام بشكل عام، إلى أي مدى يعني تعكس أرقام التجارة الخارجية لعام 2025 يعني نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية 2030؟
0: طبعا نسك في تقدم ملحوظ، وارتفاع حجم التجارة من جهة، واستمرار نمو الصادرات غير النفطية من جهة أخرى، وزيادة النشاط الصناعي والاستثماري، كلها مؤشرات على توسيع القاعدة الاقتصادية رغم استمرار طبعا الدور الكبير للصادرات النفطية. ما زالت الصادرات النفطية هي العنصر الأهم، لكن نحن نسير في اتجاه صحيح لتنويع الاقتصاد ولنمو الصادرات غير النفطية.
1: طيب أخيرا دكتور، يعني بعد قراءة هذه النتائج 2025، في ضوء هذه النتائج وش أبرز التوقعات لأداء الميزان التجاري السعودي خلال عام 2026؟
0: طبعا لا شك 2026 حجم الفائض في الميزان التجاري يعتمد على متوسط أسعار البترول وكمية الإنتاج أو الكمية المصدرة من البترول. أنا لاحظنا متوسط أسعار البترول ارتفعت في

0: 2026، وهذا مؤشر يعني أن الفائض في الميزان التجاري سيزداد. لكن بقي عندنا أيضا الكمية المباعة، هل ترتفع؟ هذا عامل. لكن في المجمل الصادرات غير النفطية تصور أن قيمتها سوف ترتفع، وبالتالي الصادرات بشكل عام سوف تزداد أو تنمو بوتيرة أكبر، وهذا لا شك أنه يحسن من فائض الميزان التجاري. لكن عندنا من جانب آخر الواردات، هل تستمر في الصعود؟ لأنها في 2025 وصلت إلى أعلى رقم تاريخي، فهل في 2026 أيضا سيستمر النمو الكبير في الواردات أم سيقل بعض الشيء؟
1: الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية. شكرا
1: أيضا موصول لك مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الأخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج عطاء نسلط الضوء على إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في خدمة المجتمع، وهي جمعية البر في محافظة محاي العسير، وهي من الجمعيات التي تعد منارة للعطاء والعمل الإنساني، حيث تسعى هذه الجمعية إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر المحتاجة، وكذلك للأيتام والأرامل، وأيضا تعزز قيم التكافل الاجتماعي التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف. للمزيد ينضم إلينا

0: عبر الهاتف الأستاذ بدوي شافعي عسيري المدير التنفيذي للجمعية. حياك الله أستاذ بدوي.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا مرحبا حياكم الله.
0: سعدنا بوجودك معنا، نشكر لك قبول دعوة البرنامج وأيضا ضيفا كريما معنا في لقائنا اليوم. نعرف بهذه الجمعية الرائدة كما وصفناها في مقدمة حديثنا.
1: وأنا أسعد كذلك، الله يحفظكم إن شاء الله. أولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيك بالخير وعلى المتابعين الكرام. نبذة تعريفية عن الجمعية.
0: نعم.
1: هي جمعية البر الخيرية بمحايا العثير، منطقة عزير. هي جمعية خيرية ذات شخصية اعتبارية، تسعى إلى تقديم المساعدات النقدية والعينية والخدمات التعليمية والثقافية والصحية والتدريبية والتأهيلية لأهالي محافظة محايا العسير والمراكز التابعة لها، دون الربح المادي أو أي أهداف لا تتناسب مع ما وجدت له، حيث تأسست في 27/8/1422 هجرية برقم تصريح آنذاك من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 184 رقم الترخيص. كما سلفت، هي محافظة محايل أحد المحافظات التابعة لمنطقة عسير.
0: يعني إحنا نقول عمرها الآن تجاوز 27-28 سنة. 24 سنة. 24 سنة، جميل ما شاء الله.
1: 25 سنة الآن.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني إحنا نتكلم عن
1: برض الله عز وجل،
0: يعني وصلت إلى سن الرشد يا أستاذ.
1: أي نعم، بلغت سن الرشد الحمد.
0: نأخذ الرؤية المتعلقة بالجمعية وأيضا ما هي أبرز أهدافها.
1: رؤية الجمعية تتركز في التميز في الأسلوب لتأهيل محدودي الدخل وتقديم الخدمات ذات أثر تحول لحياتهم الأفضل. رسالة الجمعية، تسعى الجمعية للوصول للفقراء والتعرف على الاحتياج الأساسي لهم، أو بالأصح محدودي الدخل، والتعرف على الاحتياج الأساسي لهم والإسهام في تقديم خدمات ذات أثر عظيم لتحويل حياة الناس الأفضل، وكذلك مساعدتهم لتأمين احتياجاتهم من خلال تأهيل فريق العمل يعني مؤهل ومدرب لتقديم هذه الخدمة. أيضا توسيع الشراكات والجودة في أداء الجمعية. أهداف الجمعية هي 5 أهداف رئيسية نشأت عليها الجمعية وتم اعتمادها من حاليا من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. أول أهداف، العمل على نشر روح وتشجيع التكافل بين فئات المجتمع. ثانيا، حصر الأسر والأفراد المحتاجين إلى الرعاية وتقديم الصدقات والزكوات لهم بما يساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية. ثالثا، إنشاء أو المشاركة في إنشاء المؤسسات الاجتماعية والإنسانية مثل دور الحضانة الإيوائية ودور الرعاية. رابعا، المشاركة مع الهيئات الأهلية والحكومية لمساعدة منكوبي الكوارث. خامسا، المهم للقيام بمشروعات موسمية وخيرية تخدم هذه الفئة اللي تعتبر فئة غالية علينا بفضل الله عز وجل.
0: أنا لو أخذها هدف هدف أستاذ بدوي، كيف ممكن يعني تقدر تقول نشير إلى كل هدف، ماذا اندرج تحته من برنامج؟ أعطني مثال على ما طبق، خصوصا أنه بعض الأهداف يعني من خلالها يتضح أنه فعلا في برامج نستطيع أن يعني نسقطها من خلال الأهداف اللي ذكرتها أستاذ بدوي.
1: عندك المشاركة مع الهيئات الأهلية والحكومية. طبعا ولله الحمد، الدولة سخرت ونظمة العمل الخيري وحكمت العمل الخيري يعني تحكيم وجودة عالية بما يتناسب مع الداعمين، بحيث أنه يرى ما قدموا، يرى أثر ملموس. كان لنا يعني تواصل وتعاون كبير جدا مع منصات الحمد لله حكومية أو شبه حكومية، منصة تحتان، منصة جود الإسكان، منصات كبيرة، الضمان الاجتماعي، أيضا الإدارات السجون. بفضل الله عز وجل كان مشاركات معهم يعني أثرت إثراء كبير للمستفيدين، استفادوا منها كثيرا ولله الحمد.
0: هذا إذا إذا إذا أشرنا إلى الهدف الخاص بالشراكات، كيف تقيم الجهات الأخرى في تعاطيها مع طلباتكم للشراكة، وكذلك يعني تعاونها معكم في إقامة برامجكم؟
1: نعم.
0: الدعم اللي تلمسونه من خلال سواء كان القطاع الخاص أو كذلك القطاع العام عموما.
1: جدا، القطاع الخاص مثل بالشركات والمؤسسات يعني لهم باع طويل في هذا المجال. يعني الحمد لله لدينا في المملكة شركات رائدة عالمية تعتبر، لها برامج وإسهامات كبيرة جدا في خدمة محدودي الدخل بالتعاون مع الجميع. يعني نحمد الله ونشكره، هذه الشراكات أثمرت وقدمت الدعم الكبير للأسر من ناحية التدريب، من ناحية التأهيل، من ناحية التمكين لسوق العمل، من ناحية يعني المساعدة في احتياجاتهم الخاصة، من مسكن، من تأثيث، من تدريب، جميع البرامج لله الحمد. أيضا المنصات الحديثة واللي الآن تعتبر هي الذراع الاستثماري للجمعيات، أو الذراع اللي تعتمد عليه الجمعيات في هذا العمل، اللي هي منصة إحسان، منصة جود الإتكان. هذه المنصات الكبيرة ولله الحمد لها أثر ملموس وواضح فيما يخص التنمية المحلية، تنمية المجتمع، ما يخص البرامج الإسكان لإحدى بادرات أو رؤية الدولة لحل مشاكل الإسكان، ولله الحمد لها أثر كبير وملموس على أرض الواقع من فضل الله عز وجل.
0: الحمد لله. إذا بتكلم عن البرامج والمبادرات حنا نشير إليها الآن اللي قامت بها الجمعية، جمعية لها ما شاء الله تبارك الله 25 عام.
1: نعم.
0: يعني أكيد مرت بكثير من المتغيرات، وأيضا حتى على مستوى يعني السكان، يعني أكيد فيه نمو كبير في السكان. أنتم جمعية فيما يمكن تفهمنا وإياك تحت الهواء قضية أنه يندرج معكم ما شاء الله تبارك الله جمعيات كثيرة، البرامج اللي تقدم أكيد أنها يعني برامج كبيرة في جمعيات تستفيد منكم. هذه من الأمور اللي ودنا نقف معها ونتكلم فيها أستاذ بدوي.
1: نعم صحيح. أثناء بفضل الله عز وجل الجمعية كان لها يعني باع طويل في المجال هذا، أقدم جمعية في تهامة عسير. انبثق منها جمعيات تخصصية ولله الحمد، جمعيات نسائية بحتة، جمعية أيتام متخصصة، جمعية مكافحة، الجمعية أو بالأصح تأهيل الأسر، تأهيل اللهم صل على النبي اللي هي المدمنين، جمعيات الصحية، جمعيات المقابر من فضل الله عز وجل، هذه كلها انبثقت من جمعية البر
0: ما شاء الله،
1: واللي كانت يعني كانت تحت خدمة الجمعيات في وقتها. الآن يعني استقلت هذه الجمعيات وصارت مستقلة، ولا زالوا يعني يتلقوا الدعم والخدمات من جمعية البر ومن الجهات الأخرى أيضا.
0: ونقدر نقول هذه ثمرة من ثماركم يعني؟
1: من فضل الله عز وجل، من ثمار الجمعية، ومؤسسين الجمعية أيضا لهم دور بعد الله عز وجل في هذا الشيء، من قاموا بتأسيسها في فترتها. أيضا القائمين عليه الآن ما شاء الله كفاءات عالية، كفاءات شابة طموحة ما شاء الله التقديم، يعني الآن بدأوا ينافسون الجمعية الأم في كثير من برامج المشاريع
0: ما شاء الله،
1: وهذا يعني شيء إيجابي، هذا التنافس يعني صحي في هذا المجال من فضل الله عز وجل.
0: صحيح.
1: وإذا خاصة الفئة المستفيدة هي فئة غالية على قلوبنا. يعني والحمد لله يعني التنافس فيما يخدمهم.
0: صحيح. طيب لما نتكلم عن البرامج، طبعا أكيد أنه في برامج مثلا تكون يعني مناسبة للصيف، في برامج تكون مناسبة للشتاء، علما أنه ما شاء الله منطقة محاي العسير يعني تعد في الشتاء يعني مكان مميز جدا، يعني أجواءها لطيفة جدا. سؤالي في قضية البرامج سواء كانت في الصيف أو في الشتاء أو في الأعياد كذلك أو في رمضان أو في المواسم في الحج، أريد أن حقيقة يعني أعرف جملة من هذه البرامج، هذه المبادرات اللي تقوم بها الجمعية سواء في داخل محاي العسير أو حتى في المناطق المحيطة اللي تستفيد منكم كجمعية مركزية.
1: لا أخفى عليكم أن الجمعية يعني لديها برامج ثابتة طول السنة.
0: أي.
1: يعني لا تتغير مع التغيرات المناخية ولا
0: أي.
1: لا يحكم أي تغير، اللي هي برامج الجمعية الغذائية والتموينية هذه ثابتة طول العام أو طول كل شهر. أيضا برامج المشاريع الإسكان بقسميها، ما يشمل ثلاثة أقسام بالأقصى، الترميم والبناء مساكن جديدة وتسليم وحدات سكنية، أنا نسيت أشير لهم، اللي هي الإسكان التنموي، ما يقدم خدمات جليلة جدا بالتعاون مع الجمعيات في موضوع تسليم وحدات سكنية وتمكين الأسر من الإسكان. هذه برامج ثابتة طول العام عكس البرامج الموسمية اللي تتم في البرامج الشتوية. أيضا لنا تعاون مع الجمعيات ذات الصلة اللي هي الجمعيات الدعوة في موضوع البرامج الموسمية الشتوية، تأهيلية تثقيفية، هذه التعاون مع جهات، أيضا التعاون مع جمعيات أيضا حديثة الآن اللي هي جمعية لإيصال المواد الغذائية للأسر.
0: ممتاز.
1: نعم هذه حديثة الآن التعاون مع الجمعية، ما يعني لو أعطيك على قولتهم بالتشخيص أكبر، اللي هو إيصال مواد أو إيصال وجبات يومية.
0: إيه.
1: وجبات يومية بالتعاون مع مطاعم، بالتعاون مع مؤسسات تقدم هذه الخدمة أيضا.
0: إيه. وتقصد في الوجبات هذه يعني تكون مربوطة مثلا بموسم رمضان ولا ما لها علاقة؟ وجبات على مستوى على مدار
1: إيه؟ ثابتة. نعم ثابتة طول السنة.
0: ممتاز. ماذا عن المناسبات؟ يعني أنتم أيضا أعود للشتاء مثلا عندكم يعني فيه مسمى لبرامج تقام وقت الشتاء بحكم أن الناس يعني مقبلين على المحافظة. هذه المناسبات، هذه المشاركات، الفعاليات، إيش دوركم في الجمعية؟ لكم ركن معين تعرفون ببرامجكم، يكون لكم تواجد فيها، أو وش الطريقة بالضبط؟
1: إيه نعم، تتميز هاي العسير، لامة عسير بالأصح من هاي العسير، تتميز بالحنين. لا يخفى عليكم الآن صار براند خاص بمحاي مهرجان الحنين، مهرجان سنوي يقام في الشتاء.
0: صحيح.
1: يقصده كثير من سكان الصحراء والمناطق المرتفعة للتمتع بالأجواء الشتوية الدافئة في محاي العسير. الجمعية شاركت في البرامج تفصيلية منوعة، تنوع في البرامج في هذا المهرجان، تعريف البرامج الجمعية، نشأة الجمعية، الفئة المستهدفة، نوعية البرامج اللي تقدم، المهرجانات الآن اللي تقام في فترة الشتاء.
0: وطبعا الكلام عن وجودكم أنتم، متى كان بالضبط؟ يعني يكون عادة بداية البرنامج، أيضا كيف تشوف تفاعل الناس معكم، يعني إقبال الناس عليكم والاستفادة من برامجكم، وكذلك الإفادة من فعالياتكم إذا كان يعني لكم شيء في التواصل مع الآخرين؟ تعرف أنه التسويق عادة الجمعية ينطلق من مثل هالمهرجانات.
1: نعم الحمد لله، شوف احنا في بلد خير وبلد عطاء، يعني بجميع فئات المجتمع، الذكور والإناث، المؤسسات الخيرية، يعني الحمد لله البلد أيضا هنا في محايل فيها رجال أعمال، فيها مؤسسات داعمة، يعني اطلعوا عن قرب، اطلعوا أيضا على برامج جمعية من خلال المناسبات الرسمية اللي تحضرها الجمعية، من خلال المهرجانات، يعني الحمد لله شكرا، في تفاعل كبير مع الجمعية في برامج الجمعية، في الدعم أيضا، إذا كان هناك قصور في أحد البرامج في منحة الدعم، يعني الأمانة ما خاطبنا أحد رجال الأعمال أو هنا في المحافظة إلا وقام بالدعم الكامل حقيقة لما يعرفه من الجمعية، كانها يعني جمعية أقدم جمعية في المحافظة، يعني تفاعلهم كبير جدا للأمان،
0: وهذا أيضا يشكرون عليه حقيقة
1: حقيقة يعني نعم. الحمد لله أنا وزي ما قلت لك إحنا في بلد عطاء، بلد خير بفضل الله عز وجل، وهذا انعكس يعني إيجابا على من يمارس أعماله في هذا البلد، انه يقدم يعني مبادرات المجتمعيه، يقدم خدماته عن طريق الجمعيه، هي من هي الجهه الادق والوصولا للحالات اللي فعلا يحتاجها الداعم، انه والله يبغى يطلع على قرب، احيانا يرغب في الحصول على نماذج معينه، احيانا بنفسه يطلع ايضا على، والحمد لله كان يعني تحظى بدعم وثقه من الداعمين.
0: جيد. وايضا لا شك انه الحوكمه الاخيره ايضا من الامور نعم. يعني اللي تتقدم فيها الجمعيات حتى انها تطمن فعلا يعني فاعل الخير او الداعم مثل ما ذكرت يعني، وانتم ارجع اقول انتم ما شاء الله يعني مكان مركزي، فاكيد انه لابد ان يكون من اهل البلد من يدعم حتى يعني تقوم البرامج وتنفعون نعم. المحافظات المحيطه بكم، وانا اعرف انه منطقه محايل العسير المحافظات اللي حولها او المراكز اللي حولها كثيره جدا يعني وكبيره وتتوسع يوم بعد يوم ما شاء الله تبارك الله.
1: بفضل الله عز وجل. نعم احنا بفضل الله عز وجل يعني حوكمة العمل الخيري في المملكه الفترة الأخيرة عن طريق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لها أثر واضح ومستدام في موضوع حوكمة العمل. الآن يعني الحمد لله وشكرا الجمعية حصلت على نسبة 98.6 في الأداء والحوكمة لعام 2025 بفضل الله عز وجل. هذا بفضل الله عز وجل، كان بفضل القائمين بالعمل، بفضل الداعمين المؤسسين لهذه الجمعية، وصلت إلى هذه المرحلة بفضل الله عز وجل.
0: الحمد لله، زادكم الله من فضله. إذا بأتحدث أنا وياك أستاذ بدوي عن الخطط المستقبلية لكم في الجمعية، اليوم عندنا 25 سنة، كيف تستفيدون من هذا الإرث ما شاء الله تبارك الله، وأيضا كيف يعني تواكبون ما نمر به الحمد لله من نهضة، من تطور، من يعني شيء يعني يثلج الصدر؟ لابد أن يكون العمل عندكم في المؤسسة قائم على تخطيط، حدثنا عن هذا.
1: نعم نعم، الجميع حرصت يعني في مع في ظل التسارع المعلوماتي، ظل التسارع والنمو اللي قاعد يصير، يعني انه فعلا تواكب هذا العمل بتحسين يعني ايراداتها بما يتواكب مع الرؤيه، انه فعلا تكون قائمه بنفسها، ان حصلت على مبادرات او حصلت على شراكات تقوم بالعمل هذا شيء طيب، ان لم يحصل شيء فالجميع تكون قائمه بنفسها، هذا اللي كان حريصين عليه مجلس الاداره الحالي وموافقه الجمعيه العموميه، ايضا تمكين المستفيدين لتحويلهم الى اسر منتجه تعتمد على نفسها، فتح برامج ومشاريع، فتح يعني برامج تدريبيه تواكب سوق العمل الحالي، تحقيق برامج ومشاريع مستدامه، حوسبه الاعمال الاداريه الجمعيه، العنايه بالداعمين والمانحين كونهم هم حجر الاساس لاي عمل، تاهيل وتدريب العاملين في الجمعيه بما يتناسب مع البرامج الحديثه، ابراز دور الجمعيه اعلاميا في تحقيق التنميه الاقتصاديه، هذا الاهم والاساس اللي احنا ايضا حريصين عليه واللي حرصت عليه الجمعيه في اخر 5 سنوات وكثفت العمل عليه، برامج الاسكان. حقيقه الحمد لله والشكر لله الجمعيه لها باع طويل في هذا المجال وباع متقدم بفضل الله عز وجل في هذا المجال.
0: وانت تقصد الحين في برامج الاسكان، يعني انه من خلال دراستكم انه كان في حاجه مثلا ملحه موجوده عندكم؟
1: نعم.
0: وجدتوا انه التغطيه كانت يعني اتت ثمارها واكلها بشكل كويس يعني؟
1: نعم بفضل الله عز وجل. التقارير اللي ترفع من الجمعيه للتامين والمؤسسات الداعمه هي بفضل الله عز وجل تعكس عمل الجمعيه وما يقدم. نوعيه التقارير المقدمه تعطي رضا واستحسان من المتبرع بما ينعكس على التقديم والدعم. يعني برامج الإسكان كثيرة من ناحية المنطقة اللي هو سواء ترميم أو بناء أو صيانة أو بناء مساكن جديدة اللي احنا حريصين عليها، والشراكة الكبيرة والمثمرة من فضل الله عز وجل مع الإسكان التنموي مثل بوزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، آتت ثمارها الحمد لله، تم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل في المحافظة بفضل عز وجل، انتقلوا من شقق مستأجرة إلى مساكن خاصة بهم.
0: نعم. يمكن ذكرت من خططكم العمل الإعلامي، كيف تشوف يعني تقييمك لل 25 سنة الماضية وخلنا نقول للخمس سنوات الأخيرة، يعني هل ترى أنه الجمعية أتت أو أدت رسالتها على الوجه الأتم وعلى الأقل أرضت طموحك كمدير تنفيذي للجمعية؟ وأيضا يعني ودي أعرف كم لك في الإدارة التنفيذية أستاذ بدوي في جمعية محافظة محاي العسير؟
1: نعم، أنا أبدأ من الأخير، أنه أنا عملي في الجمعية الآن 23 سنة بفضل الله عز وجل،
0: ما شاء الله.
1: الإدارة التنفيذية من 9 سنوات بدأت من عام 2018
0: ما شاء الله.
1: 2018 حرصت في وقتها، يعني كان شغلي الشاغل وبحثت فيه واستقصيت عن موضوع الإسكان، كنا حريصين على موضوع الإسكان وفضل الله عز وجل آتى ثماره، شراكات نوعية عكست عمل الجمعية فعلا وحرصها على هذا الموضوع. حرصنا أيضا في العلاقات العامة والإعلام، إبراز دور الجمعية، نشاط الجمعية اللي اختلف عما كان، خاصة في ظل حوكمة العمل الآن، في ظل يعني التسارع التقني اللي حاصل الآن، حرصنا أنه يكون وحدة خاصة بتحسين وجودة العمل المقدم.
0: نعم. طيب إذا بجي على الأسر اللي تستفيد من برامجكم، هل الجمعية اليوم تقدم دعم فقط؟ أو أنها ممكن يعني تخلق من هذا الشخص المستفيد شخصا منتجا نافعا كافلا قبل أن يكون مكفول؟
1: أي نعم، الحمد لله والشكر لله، يعني الجمعية ترعى أسر كثيرة بفضل الله عز وجل. يعني عرفنا أنه فعلا أنه ليست رعاية، ليش لا يكون دورنا رعاوي فقط، نحرصنا على تقديم برامج تدريبية تؤهل الناس على إقراض المشاريع، والحمد لله في نماذج الآن كبيرة موجودة في محايل، يعني من فضل ربي عز وجل أنهم عن طريق الجمعية حصلوا على الدعم واستقلوا بذاتهم والآن هم منتجين.
0: جميل.
1: وفي برامج يعني ومبادرات الآن نشوفها على أرض الواقع يعني تفرح أنت مثلا كمسؤول جمعية أو

0: منتسب للجمعية أن الجمعية فعلا قدمت هذا الدعم لهذه الأسرة، والآن هم بهذا المستوى وبهذا النجاح والتطور اللي قاعد يصير، وهم أيضا ما نسوا فضل الجمعية عليهم بعد الله بهذا العمل القائم.
1: وأنت تقصد بالمبادرات هنا والبرامج عادت عليهم بالنفع، مثل لما نقول أنهم استقلوا بمداخيلهم، ولا
0: نعم.
1: ولا برامج كانت يعني نفعها آتى ثماره للجمعية وللناس المستفيدة من الجمعية، بحيث أنه مثلا يدرب أو يعلم مثلا عندكم داخل الجمعية؟
0: نعم نعم، هي شقين. الشق الأول أنه استقل بنفسه وبذاته وانتقل من الرعوية إلى الإنتاجية لشخصه هو. نعم أيضا هو قدم مبادرات، يعني إحنا في مهرجان الفني الأخير
1: مثلا
0: قدم مبادرة للتدريب يرغبون في عمل الحنيذ أو يرغبون في دخول مشاريع الحنيذ، لأنها حقيقة مشروع ناجح ومربح الفترة الأخيرة اللي قاعدين نشوفه تطور كبير، تنظيم للعمل كبير جدا من المثل بالبلدية، يعني ترتيب العمل، تقديم منتجات رائدة، خلى الناس فعلا تبحث عن. قدمنا لهم احنا انه نستعد بإيجاد مقرات تدريب بدعم المبادرة، ايضا هم تكفلوا بتقديم الدورات مجانية من حصلوا على دعم الجمعية.
1: هذا ايضا يسوقني للسؤال اللي هو آلية الاستفادة من البرامج الان بالنسبة لكم في الجمعية للفئات المشمولة بالرعاية عندكم والاهتمام. يعني لما نتحدث عن برامجكم لا شك أنه في تفاوت، يعني فيه أولوية لأشخاص عن أشخاص. اليوم كيف أنتوا توزعون الأولوية بالنسبة لكم، وبعد ذلك كيف تقدمون لهم الرعاية والاهتمام اللي تشوفون أنتم أنه فعلا كانت مبادرة ممكن من خلال جمعيتكم تنقل إلى جمعيات أخرى وتكون شيء يعني يستضاء به في هالمجال؟
0: نعم، الآن الاستفادة من الجمعية مباشرة، حتى المواطن لا يحضر الجمعية.
1: أي.
0: يعني نراعي من باب اللي هو يعني خصوصية الناس، إنه في موقع إلكتروني الجمعية تقدم عليه رفاق مستنداتك اللي تدعم حصولك على خدمة من الجمعية، رفاقها إلكترونيا، تواصل معه إلكترونيا، يعني لا يحضر الجمعية إلا في حالات النادرة. أغلب الخدمات تقدم له إلكترونيا، حتى عن طريق الكوبونات الغذائية، البطاقات توصلوا على جوال مباشرة دون الحضور الجمعي.
1: جميل. والفئات المشمولة عندكم لها ترتيب معين أو أنها على حد سواء؟ يعني البداية عندكم
0: نعم تصنف الفئات على حسب الدخل. ألف إلى فئة ألف على حاجة، باء الأقل منهم، جيم، دال، هاء.
1: تصنف على خمسة. وهل في قياس لرضا المستفيدين؟ يعني جربتوا يوم؟
0: نعم.
1: إيه؟
0: نعم.
1: وكيف كانت ردود؟
0: يعني الحمد لله، يعني نسبة جيدة من رضا. يعني أنت تقدم كخدمة، وخدمة يعني بالأصح أنت ليس لك دخل ثابت بحيث أنك تقدم الخدمة كاملة، أنت تحاول تطور فسنوات توصل مرحلة أعلى، سنوات تكون أقل من اللي قبلها، فالرضا يكون متفاوت، لكن نسبة العامة للرضا جيدة ولله الحمد. مقارنة باللي قاعدين نشوفه الآن من فضل الله عز وجل، من آراء الناس اللي نشوفها، من الثناء والشكر اللي على المبادرات المقدمة والخدمات.
1: أنا أشيد والله حقيقة بمسألة رضا المستفيد، يعني وأنه أمر يعني انتبهتوا له.
0: نعم.
1: وأمر أعتقد أنه مما ينعكس عليكم أنتم بالفائدة حتى تقيمون يعني عملكم.
0: نعم.
1: ويكون التقييم ممن يعني أخذ منكم الخدمة، ما يكون التقييم من ذات العاملين في الجمعية.
0: نعم.
1: حتى يعني
0: نعم المستفيد.
1: المستفيد يعني يصير فيه في حوكمة أكثر لعملكم وشغلكم. أنا سعيد والله بهالدقائق.
0: وهذه سياسة ترى المركز الوطني تنمية القطاع الربحي مركز جدا على موضوع استطلاع رأي المستفيدين من الخدمة، ويبني عليها الكثير في موضوع الحوكمة.
1: جميل.
0: فعلا.
1: أنا سعدت بهالدقائق اللي قضيتها معك أستاذ بدوي شافعي عسيري، المدير التنفيذي لجمعية أو الجمعية الخيرية في محافظة محاي العسير. أشكرك على ما تفضلت به، وإن كان لديك من كلمة أخيرة تود أن تختم بها لقائنا لهذا اليوم.
0: الله يسلمك، أنا أسعد بكم كذلك. توفيت وفيت علي، الله يكتب أجرك ويعيننا وياكم يا رب، واجعلنا وياكم نافعين لهذا لما نقدمه وما نسعى إليه إن شاء الله، وسأل الله عز وجل أن يعيننا ويكتب لنا التوفيق لكم والجميع من يعمل في هذا المجال. يعني نتشرف الحمد لله نجد الراحة النفسية في هذا العمل، تقديم الدعم لمن هم يستحقون الدعم، الحصول على رضا من المانحين. الحمد لله شغل هذا ينعكس إيجابا علينا، حبه للعمل الخيري. هذا من فضل الله عز وجل. الدولة يعني نحمد الله ونشكره، هي من تحثنا على العمل الخيري، تنظيم وتهيئة العمل وإيجاد مانحين وداعمين، وصلنا لهذه المرحلة من فضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا لكم الأجر ونجعلنا وإياكم نافعين مصلحين مشيئة الله تعالى.
1: اللهم أمين. الشكر موصول لك أستاذ بدوي شافعي عسيري، المدير التنفيذي للجمعية جمعية البر في محافظة محايل العسير. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني.

0: تقديم الدكتور محمد العوين وزكية الحجي.
1: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سلامة اللسان.

0: إخوتنا الأعزاء، يقولون لو الصبي العود لويا، وهذا خطأ. جاء في المعاجم لوى الحبل فتله يلويه ليا، ولوى رأسه وألوى برأسه أماله وأعرض. وقد ورد المصدر ليا في المعاجم كافة.
1: ولهذا فإن الصواب أن نقول لوى الصبي العود ليا.
0: جاء في النهاية وفي حديث الاختمار لية لا ليتين، أي تلوي خمارها على رأسها مرة واحدة ولا تديره مرتين لئلا تتشبه بالرجال إذا اعتموا.
1: وفي الحديث لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
0: اللي المطل يقال لواه غريمه بدينه يلويه ليا، وأصله لويا فأدغمت الواو في الياء.
1: ومنه حديث ابن عباس يكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين، أي تشدده وصلابته. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
0: لوى الحبل لويا،
1: ولكن قل
0: لوى الحبل ليا. أيها الأحبة، يسمون ولد الخنزير خنوصا، وهذا خطأ. وصواب إخوتنا هو الخنوص، كما يقول ابن عباد والصحاح والمختار واللسان والقاموس والتاج والمد ومحيط المحيط وأقرب الموارد والمتن والوسيط.
1: ويجيز الأصمعي والتاج أن نسمي ولد الخنزير خنوصا أيضا.
0: ويجمع الخنوص على خنانيس. قال الأخطل يخاطب بشرى بن مروان أكلت الدجاج فأفنيتها، فهل في الخنانيص من مغمزي؟
1: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل في ولد الخنزير
0: الخنوص،
1: ولكن قل
0: الخنوصُ.

0: إخوتنا الكرام، الحلية التي تلبسها المرأة في رجليها يسمونها خلخالاً، وهذا خطأ.
1: والصواب هو الخلخال بفتح الخاء. قال امرؤ القيس: كأني لم أركب جواداً للذة، ولم أتبطن كاعباً ذات خلخالي.
0: وممن ذكر الخلخال أيضاً المبرد في الكامل ومحمد الزبيدي في لحن العوام، وكلاهما استشهد بقول خالد بن يزيد:
1: تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا.
0: ويجمع الخلخال على خلاخيل، والخلخل على خلاخل. قال المتنبي:
1: من طاعن ثغر الرجال جآذر، ومن الرماح دمالج وخلاخل.
0: إن أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: اشتريت خلخالا عتيقا،
0: بل قل
1: اشتريت خلخالا عتيقا.
0: لا تقل
1: الخلخال من زينة المرأة،
0: بل قل
1: الخلخال من زينة المرأة.

0: أيها الإخوة، أحبة سلامة اللسان، يفهم بعضهم من كلمة ناء العجز عن النهوض، وهذا خطأ،
1: لأن معناها النهوض بجهد ومشقة.
0: نقول ناء بالحمل، أي نهض به مثقلا.
1: وناء به الحمل أثقله وأماله. قال تعالى في الآية 76 من سورة القصص: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي تنهض بها العصبة متثاقلة. قال المهلهل: ينوء بصدره والرمح فيه، ويخلجه خدب كالبعير. وقال الشاعر: يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. وقال امرؤ القيس: فقلت له لما تمطى بصلبه، وأردف أعجازا وناء بكلكل.
0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: ناء بالحمل، وتقصد أنه عجز عن النهوض به،
0: لأن ناء بالحمل تعني أنه نهض به مثقلاً.

0: إخوتنا الكرام أحبة لغة الضاد، يقولون في مجال التحقيقات الأمنية نادى الجندي على المتهمين، وهذا خطأ.
1: والصواب هنا تعدية الفعل نادى بنفسه دون الحاجة إلى حرف جر.
0: تقول نادى الجندي المتهمين، قال تعالى ونادى نوح ربه، سورة هود الآية 45.
1: إن أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
0: نادى عليه، ولكن قل
1: ناداه،
0: لا تقل نادى الجندي على المتهمين،
1: بل قل
0: نادى الجندي المتهمين.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
2: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور. تنفيذ علي المجرشي.
3: أيها الأخوة، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

عزيزي المزارع الكريم، يجب تخزين المبيدات في مخازن بعيدة عن المأكولات ومواد العلف وبعيدا عن أيدي الأطفال، وعدم تخزينها في المنازل مع مراعاة أن معظم المبيدات السائلة قابلة للاشتعال. ولذلك أيها الأعزاء، يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق، ويراعى أن تكون المخازن جيدة التهوية، وإذا كان المخزن محكم الغلق فيجب مراعاة فتحه بصفة منتظمة دورية حتى لا يفسد جو المخزن إذا بقي مغلقا، ولا يجب أن يدخل فورا إلى المستودع بعد فتحه، بل يجب الانتظار لفترة ريثما يتجدد هواء المخزن. الثروة الحيوانية. في السنوات الأخيرة تبين أيها الإخوة أن معظم المزارعين ومربي الماشية والأغنام يقومون بتغذية حيواناتهم على الشعير والتبن فقط، ويعتبرونهما غذاء رئيسية، ولكن من المؤكد أن الاستمرار والتركيز في التغذية بالشعير على المدى الطويل يسبب كثيرا من الآثار السلبية على صحة الحيوان، من زيادة نسبة الشحوم بجسم الحيوان على حساب اللحوم الحمراء، وعدم ملائمة حجم الجسم بالنسبة لعمر الحيوان، حيث يظهر على الجسم صفات اللحم الغير مرغوب من حيث ضعف تكوين اللحوم وضمور بعض العضلات وزيادة مكونات الدهون بها، وعدم

0: تماسك العضلات، مما يجعلها غير مقبولة لدى المستهلك. كما أن الحيوان الذي يتغذى على الشعير بمفرده يكون عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة أمراض سوء التغذية وضعف الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أن تذبذب أسعار الشعير في الأسواق يعرض المربي لخسارة مادية فادحة وعدم استقرار في ميزانية المشروع. ولأن جسم الحيوان يحتاج إلى التنوع في المواد الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالعناصر المطلوبة للنمو وبناء الجسم وتقوية الجهاز المناعي والطاقة ليكون قادرا على مقاومة مشاكل البيئة المحيطة به ومقاومة العديد من الأمراض المختلفة، لذا يجب على المربي تنويع العلائق المقدمة لحيواناته بحيث تحتوي على أنواع عديدة من المواد العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والتي تناسب زراعتها بيئة المملكة. ويمكن أيها الأعزاء تقسيم مواد العلف إلى علائق خضراء مثل البرسيم والحشائش الخضراء مثل حشيشة السودان وحشيشة الرودس، والتي تعتبر أساسا مصدر من مصادر الفيتامينات، والتي تحافظ على حيوية الجسم ونضارته وعلى تقوية الجهاز المناعي للحيوانات لمقاومة الأمراض المختلفة والأوبئة.
1: ثانيا، علائق جافة مثل التبن والدريس أي البرسيم المجفف وأسيقان الذراء الجافة وبقايا المحاصيل، وتعتبر مهمة جدا كعليقة مائية تساعد على زيادة وقت الهضم، مما يجعل الحيوان لا يشعر بالجوع ويحافظ على معدلات وزنه. ثالثا، علائق مركزة وتشمل الحبوب مثل الذرة والشعير والبقول مثل فول الصويا، كما تشمل مخلفات مصانع الزيوت والأعلاف المصنعة الجاهزة من مصانع الأعلاف، حيث أن العلائق المركزة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الضرورية مع نسبة ألياف قليلة. وعند تكوين العليقة للحيوان يجب مراعاة أمور عديدة منها. أولاً، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من النشا والبروتين، وإذ يتحتم وجود كمية من البروتين والكربوهيدرات في الغذاء أي العليقة. ثانياً، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من المواد المعدنية، وذلك لتسيير عمليات الهضم والهدم والبناء في جسم الحيوان بانتظام، فيستحسن إضافة المواد المعدنية للعليقة مثل ملح الطعام وحامض الفسفور وثاني فوسفات الكالسيوم. ثالثا، يجب أن تتوافر في العليقة الفيتامينات ومواد العلف الأخضر، وهي خير مصدر لهذه الفيتامينات. رابعا، يجب أن يكون هناك تناسب بين العليقة الجافة والمركزة بحيث تكون متوافقة لحالة الحيوان الإنتاجية. خامسا، يجب أن تكون العليقة خالية من العفن وذات نكهة طيبة ومقبولة، لا تتسبب أو لا تسبب اضطرابات في القناة الهضمية. سادسا، يجب أن تتكون العليقة من مخاليط رخيصة واقتصادية ونظيفة ومن المواد المنتجة محليا، وأن تكون ذات تأثير حسن على الإنتاج الحيواني. سابعا، يجب التدرج عند الانتقال من العلائق الجافة إلى البرسيم حتى لا تصاب الحيوانات بالاضطرابات الهضمية. وأفضل التراكيب الغذائية هي التي تحتوي على العلائق الخضراء زائد العلائق الجافة زائد مكونات أملاح معدنية.

0: وفقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم عن حصاد الشعير. إخواني الزراع، يحصد الشعير عندما تتحول السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي ويزول منها كل أثر للمادة الخضراء، ويمكن فحص الحبوب لمعرفة نضج المحصول، ويتم ذلك بضغطها بالأصابع، فإذا كانت صلبة يمكن الحصاد، ولكن لا يخزن المحصول إلا بعد أن تصل الرطوبة في الحبوب إلى 12% أو أقل من ذلك. وإذا ترك المحصول ليجف تماما في الحقل قبل الحصاد بالآلة الحاصدة المعروفة بالكومباين، فإن الخسائر نتيجة الانفراط تكون كبيرة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.

0: من إعداد
1: مبارك بوبشيت. قصة وصدى يصحبكم خلالها خالد الشهوان، حمدان الغامدي، والمخرج أحمد عبد الله داود.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج قصة وصدى، الذي هو منكم وإليكم. قصتنا لهذه الحلقة هي بعنوان أهداب الحلم والأساطير، الكاتبة نجوى محمد هاشم، المصدر السفر في ليل الأحزان، مجموعة قصصية من إصدارات الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى عام 1406. فإلى القصة أيها الأصدقاء.

أيها الآتي من زمن اغتيال الفرح بين الجوانح التي أدمنت الوجع، يمتد بك الليل تتثاءب ساعاته السريعة، وموال السهارة ينساب في أديم الليل عندما أعلنت قدومك ذات ليلة. لم يكن ذلك مفاجئا لي، فقد تلبستني حالة استشعار فجرت عالمي الداخلي. همس الليل انداحت أحزانه ثكلى تندب حظها، تسلقت أركان الغرفة، تدثرت بأحزانه بالستائر لتعاود سكن الأعماق، لكن الأرض كانت على موعد مع المطر، مع الارتواء، مع عودة نبض الحياة. ألتهم مجيئك، المسافات الزمنية حزينة محاصرة، عندئذ يقف الزمان حائرا ويتلاشى زمن المقاطعة. سقطت اللوحة، دعونا نحزن. أقيمت الطقوس، هرع القوم. الشروخ التي اعتادت اغتيال الأشياء كالقواقع أو مثل كاسات الزهور المتوحشة التأمت دون ما اختيار. تبدو العلاقة بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك: الوردة، الحب، الفرح، الانتشاء، الوقوف فوق الأهداب. تتساقط أنغام الحزن الجميل في هدوء. الذرة، العنف، الفشل، أشياء تتجول بعيدا عن الأصابع، عن الصوت، عن الدفاتر، عن الشعر. الفرح يمرق تحت العيون مثل خيول الفاتحين. السهام الملونة تخترق أديم الليل بسرعة تتجاوز مداها. لحظات ويبدأ السفر في الوجوه. آت أنت من هناك، من أعماق المجهول. آت متدفقا كالأنهار. آت أنت مثل كلمات قصيرة تنفذ إلى القلب. آت أنت، آت. سوار من العطر والأهداب يلتف حول عنق الليل. الجدران ترفرف تتعانق. الليل يتسلق السماء ويكمل دورته. لحظة السكون تبقى.

تعددت. انتصف الليل، بدأت لحظات التجول فوق المشاعر والأحاسيس. اللحظة قطعة إكسير فاخرة لكنها متجمدة. يتوارى الدم في الأوردة، تتلمس الحروف مخارج لها، الروح تحترق، لا بد لها أن تحترق، فالعظماء هم الذين يحترقون من الدواخل. مدينة الحلم الليلية تفتح أبوابها للتعرف على نفسها. الدم يتخثر في العروق، تبدأ الذاكرة في فتح صفحة للجراح. تنطلق روائح الفل والياسمين تسبق المكان معلنة قدومه. مراوح الريش تطل على الدواخل تفتح أبواب الاستقرار. يذوب العمر الجليدي. تفتح صفحة البحث عن أرض جديدة، دائرية الأسرار، الخصوصية. الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء، وردة الربيع الدائم، انفراج الستارة وشيك. يقتحم الجمهور المكان، تطرح الأكف وتبدأ القراءة. اللغة المشتركة، الإيماءات، الاسترجاع، الحكم النهائي واحد. تبدأ رحلة السكون إلى بلاد الدهشة، الفرح، البكاء، الانسياب، الحرية، مهرجانات الأمل والضوء، العصافير، الغناء. يسترد الليل عافيته، عنفوانه، يتمدد على كل الأمكنة على أهداب الحلم والأساطير. يا أنت، يا أنا، حان الوقت للانطلاق بعكس السير، واشتعلت لحظة افتراشي سمائي هذا الليل الصيفي بعد تجاوز الحدود.

0: أعزائي المستمعين، لحظات الترقب، لحظات الانتظار، وخاصة انتظار الفرح، تفرش النفس بأرضية ربيعية خضراء، تجتذب العصافير والفراشات الملونة، تفتح في النفس نوافير السعادة واللذة. تبدو العلاقة فعلا بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك، الورد، الحب، الفرح، الانتشاء. وتبقى الكاتبة نجوى محمد هاشم صاحبة الجملة القصيرة المفعمة بالمعنى الكبير. قصتنا لهذه الحلقة هي رصد للحظات انتظار، انتظار مبهج، انتظار غياب الحزن والوجع النفسي الدامي. ترصد هذه اللحظات الكاتبة بفنية دقيقة، تسبح فوق موج متحرك متأرجح فرحا يدغدغ المشاعر، ينقل الصورة للمتلقي حية دافئة غنية بالإحساس الإنساني الصادق. ما أروع لحظات الانتظار، ذلك الانتظار المعلوم المتميز بالبهجة والسرور. يذوب العمر الجليدي، تفتح صفحة البحث عن أرضية جديدة، فتكون بذلك الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء. وكان الحزن هو الاتجاه المعتاد، ويأتي الفرح وتأتي السعادة لتفرض نفسها وتعلنها انطلاقة بعكس السير وتجاوز الحدود الكئيبة المعتادة.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: قهوة الصباح.
7: يمضي بنا قطار العمر سريعا، ونعبر في طرقات هذه الحياة عابرين، نلتقي بأرواح ونفارق أخرى، وننشغل كثيرا بتشييد بنياننا الظاهرة وجمع حطام الأرض، لكن الوعي الحقيقي الذي يتشكل في خلواتنا الصادقة يهمس لنا دائما بحقيقة غائبة، يخبرنا بأن كل ما نملكه من مادة سيغدو يوما ترابا، وأن الحقيقة الوحيدة التي تستحق العيش من أجلها هي ما نتركه في نفوس الآخرين من كلمة طيبة أو فعل نبيل. هذا العطاء الخفي يا رفاق هو دفء الأثر التي لا تذره رياح السنين، وهو البصمة النبيلة التي لا تمحوها الأيام مهما طال المدى. إن الأثر الطيب هو الذي ينمو في غيابنا ويزهر في قلوب من مررنا بهم. تخيلوا معي كيف يمكن لموقف بسيط أو كلمة تنقذ ولا تنسى أن تعيد بناء إنسان كان على وشك الانهيار. عندما تمنح أحدهم ابتسامة صادقة منبعثة من وعي ورحمة، أو تمسح على حزنه بلفتة رحيمة. أنت لا تفعل ذلك لتقطف ثناء عابرا أو تصفيقا في الممرات، بل لأنك تملك رؤية واضحة وإرادة صلبة لجعل هذا العالم مكانا أكثر دفئا. نحن بحاجة أن نرمم ذواتنا من خلال ترميمنا للآخرين، وأن ندرك أن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا ما دام نبع عطائنا خالصا، بعيدا عن حسابات المصالح وضجيج التوقعات العالية. لا تكن عابرا ثقيلا يترك خلفه كدرا، بل كن كالمطر، أينما وقع نفع، وأينما حل ترك خلفه أرضا خضراء ناضرة. الغياب حتمية لا مفر منها، والرحيل آت لا محالة، ولكن الوقار الحقيقي يكمن في أن يذكر اسمك بعد رحيلك، فتفيض العيون بالدعاء وتتبسم الشفاه بالامتنان، ويقال بالصدق مر من هنا فترك في قلوبنا أثرا لا ينسى وسلاما لا يزول. اجعل من أفعالك الصادقة هويتك التي لا تبلى، واحذر من أن تسرقك بهارج الحياة من حقيقة نفسك. فما قيمة وجودنا إن لم نكن مأوى لقلب متعب، أو ضياء لروح أطفأتها الظروف.

إن إرادة التغيير الحقيقية تبدأ من هنا، من تفقدنا لثنايا كلامنا وطريقة مداراتنا لقلوب من حولنا بأدب المسافات ونبل المقاصد وطهارة القصد. ازرع اليوم في الخفاء ما تتمنى أن تحصده غدا من طيب الأثر. اترك خلفك كلمات تضيء العتمة وأفعالا تجبر الكسر وابتسامات تمنح الأمان لكل عابر. فليكن حضورك غيثا يحيي الأمل، وغيابك هيبة تترك الشوق، وأثرك دافئا باقيا كالنور.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاءً.

صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. بعد توجيه سمو ولي العهد بدأ عملية استئناف الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى ميناء جدة بعد حظرها 5 سنوات. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مع نظيريه المصري والتركي والمستشار الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية. برنامج

تحول القطاع الصحي يصدر تقريره السنوي لعام 2025، ويظهر وصول الخدمات الصحية إلى التجمعات السكانية بنسبة 97%. اليوم الأخضر يواجه إسبانيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026. هيئة العناية بشؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي. التعليم تعلن عن استعراض نتائج الاختبارات على بوابة التعليم ومنصة توكلنا اعتبارا من 22 يونيو. اليوم انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة 17 دولة. مجمع الملك سلمان للغة العربية يطلق برنامج وصال لخدمة العاملين داخل المملكة. باكستان تؤكد أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستبدأ في سويسرا اليوم. ترامب يقول إنه لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة 60 يوما في مضيق هرمز. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الجيش الأمريكي يعلن أن 55 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح مختلف في جميع مناطق مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. صباح كذا جميل نبارك فيه لأبنائنا وبناتنا الطلاب بداء انتهاء الاختبارات وبداية العطلة الصيفية، نستمتع جميعا بهذا الإنجاز ويتوج جميع التعب المبذول والجهود اللي إن شاء الله أنها تكللت بالنجاح والتوفيق، والله يجعل كل ما بذلتوه من سهر وتعب نجاح وفرح. ونهنئ أيضا أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات اللي شاركوا في هذه الرحلة، رحلة الدعم والتحفيز طول العام الدراسي. نبارك لهم ببداية العطلة الصيفية اللي هي فرصة جديدة كذا للراحة واكتشاف الهوايات وأيضا تنمية المهارات وذكريات جميلة نصنعها مع الأهل والأصدقاء بهذه الأيام القادمة. ومع بداية الإجازة أكيد نتمنى أوقات ممتعة للجميع مليئة بالفائدة بالإنجاز. العطلة ما هي فقط مكان وقت للراحة، العطلة أنه تكتشف أيضا مواهبك، تصنع فرص جديدة للتجارب وأيضا تطور ذاتك كذا وتكتسب مهارات، أنها ما هي بس خمول وهدوء، لا لابد أننا نغير فيها شوي ونستفيد من هذه العطلة. وإحنا هنا في إذاعة الرياض في برنامج صباح المملكة واللي عد فقرات السعد الشهري وعمر العتيبي وأيضا من الإخراج إبراهيم الصويان ورهف المطيري، وأيضا معكم أنا بدرية خالد، نرحب فيكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لين ترى منسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام في تقريره عن حالة الطقس اليوم بمشيئة الله تعالى موجة حارة تؤثر على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك ومكة المكرمة والرياض، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. هذه الأجواء تتزامن مع الانقلاب الصيفي واللي يشهد أطول نهار في السنة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية أيضا، وتعد من بدايات موسم الصيف الفلكي. وفي جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في جميع مدن المملكة، تسجل الرياض 45 درجة مئوية والمدينة المنورة 43 ومكة المكرمة 42 درجة، فيما تبلغ في جدة 39 درجة مئوية، وأيضا تسجل الدمام 43 درجة وبريدة 44 وحائل 41، بينما تنعم المصايف بأجواء ألطف حيث تسجل الطائف 35 درجة وأبها 29 درجة مئوية.

وصلنا إلى سؤال حلقتنا لليوم، واليوم خلوني أذكركم مستمعين الكرام، اليوم 21 يونيو يوافق يوم الأب العالمي، وهذا اليوم اللي نحتفي فيه بالأباء، نقف احتراما وتقديرا لكل أب كان سند وعون وقدوة لأبنائه، ولكل أب بذل من وقته وجهده وصحته ليصنع مستقبل أفضل لأسرته. الأب ما هو مجرد كلمة تقال، هو أمان نشعر فيه وظل نستند إليه، وقصة عطاء تروي تفاصيل الحياة اليومية. كثير أكيد من المواقف اللي عشناها في طفولتنا ما فهمنا حجمها إلا لما إحنا كبرنا، فذلك الأب اللي كان يستيقظ قبل الجميع، يعود متأخرا بعد يوم طويل من العمل، ما كان يبحث عن راحته بقدر ما كان يبحث عن راحة أسرته. الأب اللي أخفى خلف ابتسامته تعبه ومشاقه ومسؤوليته اللي تحملها بصمت، كان يزرع فينا دروس عظيمة في الصبر والكرم والقوة والمحبة. اليوم في هذا اليوم العالمي للأب نبي نتوقف مع أنفسنا، نبي نسمع مشاركاتكم على 011-40-53، نتذكر اللحظات اللي صنعت شخصياتنا، اللي أسهل

0: جميع الآباء اللي الآن متواجدين، وأيضا الله يرحم كل من غادرنا في هذه الحياة ويجعل مثواه الجنة يا رب. طبعا نبي نعرف أيضا كيف شخصية والدك أثرت فيك، من أي ناحية، وإيش المواقف اللي كنت تتذكرها وانعكست كذا على شخصيتك وعلى اختياراتك، وأيضا زادت وقوف والدك إلى جنبك زاد من ثقتك بنفسك وغير نظرتك للحياة، وإيش الصفات الجميلة اللي ورثتها من والدك والأمور اللي حرصت أنك تطورها وتغيرها لما أصبحت أنت أب. شاركونا قصصكم وذكرياتكم ورسائلكم لأبائكم، وأيضا كلمة صادقة اليوم أجمل هدية ممكن أنها تصل إلى جميع الآباء. خلونا نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا أبو تركي.
1: هلا وغلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله.
1: صباح الخير لك والمستمعين الكرام.
0: يا هلا بك والله، صباح النور.
1: يوم جميل، أسأل الله أن يكون يوم جميل بتحقيق الأمنية للجميع.
0: آمين يا رب العالمين. ومن قال بعد؟
1: سؤالك ما ركزت فيه أنا قبل شوي.
0: إحنا في اليوم العالمي يا أبو تركي للأب، كلمة توجهها للوالد، وش اللي باقي في عالق في ذاكرتك من التضحيات اللي قدمها الأب، وكيف أثرت على شخصيتك، يعني وجود أبك الأب في حياتك كيف أثر على شخصيتك، وش اللي حرصتوا أنكم توفرونه في شخصياتكم وأنتم الآن آباء؟
1: والله شوفي، وأنا صغير أبوي كان سواق تاكسي. طيب، وهذا الشيء أفخر فيه، ما أسأل للأمان، لأنه كان يتعب عشاننا ويشتغل. فإذا كنت أحتاج شيء، جيراننا ما شاء الله كانوا وضعهم الأسري أفضل من عندنا كثير، فما كان يخلي في خاطري شيء، وكنت أشوف أنه أنا وأصدقائي شار لهم سيكل أهاليهم ويجاب لي سيكل. اي شيء يكون نفسهم بالضبط، يعني ما اتذكر انه كان في فارق بيني وبينهم. لين كبرت وعرفت الفارق، يعني كنت صغير، لما كبرت عرفنا في فوارق، يعني لما يكون ابوك يعمل عمل بسيط والثاني يكون مقتدر، انه في مشقه عليك اب، زوجت الان وجبت ابناء، فكنت في كل شيء الان اعيشه مع ابنائي كنت اتذكر ابوي، يعني كيف كان يشتغل ويتعب. فانا كنت اشوف ابوي يعني مثال عظيم لي صراحه، بالذات بعد ما كبرت الان كنت أحس بكل دقيقة. الآن صرت أرجع من البيت دايب معي أغراض لعيالي، أعيش لحظة اللي كان أبوي يعيشها. طبعا أول حياة أصعب من الآن، جهاد وكفاح و يعني الله يخليه ويطول بعمره إن شاء الله، والله ما قصر،
0: الله يعطي
1: يوم حقهم صراحة، يعني مهما نسوي أكثر شيء نقدر نسوي لهم الدعاء.
0: أيوة،
1: نذكرهم خير والصدقات ونعتمر عنهم ونقدم لهم كل شيء طيب.
0: الله يطول بعمارهم ويخليهم ذخر ويرحم من توفى منهم. يعني الحقيقة يا أبو تركي هذه قصة وفاء، يعني ما نحس فيها إلا إذا إحنا جبنا أولاد، نبدأ نحس بقيمة المسؤولية اللي كانوا شايلينها فوق ظهورهم. يعطيك العافية أبو تركي وصباحك سعيد. هلا بك. نقول صباح الخير يا أبو عبد الله.
2: هلا والله عبد الله. عبد الله،
0: عبد الله، هلا بك يا عبد الله.
2: الله يسعد صباحكم ويجزاكم خير عن هالموضوع للأمانة، وإحنا نقول الله يا رحم من توفي ويغفر لهم ويسامحهم ويتجاوز عنهم ويمتع الحي بالصحة والعافية يا رب.
0: آمين يا رب. كلمة تقولها أو ذكرى محفورة في ذاكرتك من الوالد.
2: الله شوفي، الوالد الله يرحمه يعني زرع فينا القيم، والقيم يعني اللي هي مبدأك في الحياة، إنك تكون صبور، تكون رجل صادق، تخاف الله، تكون جري في قول الحق، ما تميل مع فلان ضد فلان، لا خلك دائما مع الحق حتى وإن خسرت. وإن خسرت أهم حاجة إنك تكون صادق مع الله ومع نفسك ومع الآخرين، وإنك تتعامل بمبدأ الصدق والحق أقوله ولو على نفسي. حقيقة إن معلمونا الكثير، ولو بجلس أتكلم عن والدي وكل واحد بيجلس يتكلم عن والده يمكن لا يكفي حلقة أو حلقتين أو يوم أو يومين. أو كل شخص فخور بوالده ووالدته لما قدموا له ولما ربوه عليه، فهم ربونا أحسن تربية،
1: صلاتنا، صدقنا، كرمنا،

0: يعني أمور كثيرة، أمور كثيرة، ويكفي يكفي إنهم غرزوا فينا الحب والانتماء والولاء هذا البلد والأسرة الحاكمة، لأسأل الله العلي العظيم أن يحفظها وأن يديم أسرة السعود كبيرهم وصغيرهم، وأن يحفظ وطننا وأن يجنب كل مكروه يا رب.
1: آمين. يعطيك العافية يا عبد الله، شكرا لك هذه المشاركة.
0: الله يسعدك.
1: ونقول الحقيقة لما نجي نتحدث عن أثر الآباء في تشكيل شخصياتنا وأيضا صناعة قيمنا ورسم كذا ملامح حياتنا، لكل واحد فينا أكيد له قصة مع والده، موقف لا ينسى، نصيحة لا تزال ترافقه يمكن حتى الآن، تضحية اكتشف قيمتها بعد سنوات. اليوم في اليوم العالمي للأب نبغى نقترب أكثر من الذكريات الجميلة، نبغى كلمة تقولونها لكل أب ولوالدكم، وأيضا كذا ما بقي فيك من الذكريات ومؤثرة فيك إلى الآن ذكرى عن الوالد. نقول يسعد صباحك يا أوصاف.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير سنة بدرية.
1: يا صباح
2: العافية.
1: يا صباح الورد، هلا بك.
2: الله يسلمك يا رب. بدنا اليوم نسمعتينا بيتين عن في شاعرة ما شاء الله عليك.
1: إيه لا لا، مو كل خميس منتظرينك.
2: كل خميس. إيه ما شاء الله عليك. يعطيك العافية. بالنسبة للموضوع أنا بقول الأب ليس يوم إنما هو دوم.
1: صحيح.
2: هو الأب، هو الأب كلمة كبيرة ولها معنى في حياة كل إنسان في هذه الحياة.
1: صحيح.
2: حقيقة الأب دائما هو المربي، هو الأب، هو المربي، هو المعلم، هو كل شيء في حياتي أكيد، يعني ما في شك. أنا دائما لما أتذكر أبوي أتذكر كل ما كان يوجه وينصح ويرشد، كلها معاني يعني تدرس حقيقة. دائما نصايحه وتوجيهاته سواء لأبنائه أو لغيره من المجتمع، يعني هو الأب صح، وتعرفين يعني الأب أب صح، هو المربي، هو دائما يتمنى لأولاده وبناته كل الحياة السعيدة، ويبذل كل مجهوده ويبذل كل حياته، هو دائما يعمل ويشقى ويتعب ليش لتربية ابنها أو توفير كل ما يحتاجونه في هذه الحياة.
1: صحيح. يعطيك العافية.
2: دائما أنا أتذكر منه كل شيء مفيد، دائما يوجهني يقول أنت بي لا تكون مستعجلة في أمورك أو في أحكامك أو في قراراتك، خليك هادية، تدرسين الموضوع من بدايته علشان ما تقعين بعدين في الندم، خليك يعني متأنية في كل شيء، وانتبهي يعني عاملي الناس كما تحبين أن يعاملوكي في حياتك.
1: صحيح صحيح، كلام سليم. وبعدين هو السقف، سقف البيت اللي يحسون أطفاله فيه بالأمان وكل عائلته. يعطيك العافية يا أوصاف، وشكرا لك على هذه المشاركة الجميلة. فإذا 011-40-53 شاركونا اليوم العالمي للأب، ماذا تريد أن تقول في هذا اليوم، وإيش الصفة اللي شكلت شخصيتك، وأيضا كذا ذكرى باقية في بالك من الوالد، وأنت اليوم أب إيش اللي حرصت أنك تقدمه لأطفالك. برضو شاركونا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا نايف.
3: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يسعد صباحكم وكل من يستمع إلينا يا رب العالمين.
1: صباحاتك يا رب.
3: أنا والدي الآن منذ وفاته ممكن سنة وشوي، صلى الله أن يرحمه ويغفر له والجميع المسلمين.
1: آمين.
3: فأنا يعني أوصيكم لا تنسونه من الدعاء ولجميع المسلمين، فعلا الوالد هو الذي يعني يكون سبب حوله وقوته في إيجادك أنت، والوالد الله يرحمه ويغفر له علمنا يعني أشياء كثيرة ما نستطيع نحصرها، فعلا لما كنا أهل الأسر الأباء عرفنا يعني قيمة التضحيات اللي يسويها وكذا. فأنا أقول يجب على الجميع مو يوم واحد، لا كل الأوقات، أن فعلا يدعون لوالديهم يبرونهم أحيانا وأمواتا يتصدقون عنهم. يعني الوالد حتى لو قصر تأكد يقينا أنه أعطاك أقصى ما يستطيع أن يملكه، يعني هو لا يستطيع أن يلبي كل رغباتك يعني، لكن يجب علينا أن نتحلى بالصبر، وأيضا حتى نحن مع أولادنا بعد نعلمهم وننقل لهم بعض قصص الأجداد، يعني حتى نزرع فيهم هذه القيمة يعني، وكذلك حتى الدعاء، يعني ندعو لأولادنا ونعينهم على البر يعني. بس الله أن يجعل أبوي جاسم السهيل أبو وحيد في الفردوس الأعلى، والدنا والديكم والمسلمين.
1: آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا نايف على هذه المشاركة، يعطيك العافية. فإذا هذه المحبة، هذه الدروس في القيم التي كان يعطينا إياها الأب، اليوم صار وقت وقفة كذا نتذكر فيها ما المسؤوليات اللي تحملوها الآباء، وخاصة إننا نوضعنا في نفس الموقف اليوم، لابد إننا نبرهم في كل شيء، في الصدقات، في الدعاء للي توفى منهم، ندخل الفرحة على قلوب المتواجدين معانا في هذه الحياة، وأيضا نبر من أصدقائهم، يعني نزور أصدقائهم برا فيهم. فهذه بعض الأعمال اللي ممكن نسويها للأب والوالدين، ونبي نسمع منكم برضو، قولوا لنا إيش الأشياء اللي تفرحون فيها قلب الأهل، الوالدين والأب. واليوم في مناسبة اليوم العالمي للأب، نبي نسمع منكم كذا تجارب، نبي نسمع منكم كلمة توجهونها، إيش أثرت فيك شخصية الأب وبالتالي أنت نقلتها لأبنائك. 011-40-53. ونقول يسعد صباحك يا أبو عبد الله.
4: أهلا وسهلا، وسعد الله صباحك أختي العزيزة في طرحك هذا الموضوع، موضوع الأب.
1: هلا بك
4: أختي العزيزة. لو عدت إلى موضوع الأب، أجد أن الحنان اللي أنا كان يعاملني به والدي، كان إذا نمت يأتي ليغطيني للحاف، ليجدني أنني أنا مرتاح في هذا النوم. أنا الآن أطبقها لأبنائي، لأني وجدت الحنان هذا من الأب، ورثتها من الوالد، ورثت من الوالد كل أعمال الطيبة، هو جامعة تخرجت منها، ورثت منه محبته للكرم للزوار اللي يعطونك في البيت، والأقارب يرحب بهم، فتحت بابي وبيتي للجميع مثل ما كان والدي. بحثت عن أصدقاء والدي، والله العظيم إلين وجدت القليل منهم، ولا زلت أتواصل معهم ليذكروني بما كان معهم والدي في سفره أو في عمله اللي كان يعمل فيه. الوالد يا أختي العزيزة مدرسة، تكسب من كل أعمال الخير. علمني كيف أتعامل في الصبر، قال يا ولدي أصبر حتى لو ضاقت بك الدنيا، أصبر، فإن الصبر مخراجه دائما يخرج بالأمل، فلا تيأس أبدا من الحياة. هذه الكلمة لن أنساها من والدي، قال لا تنسى، لا تيأس أبدا. أنا الآن أختي العزيزة أجمع أبنائي كل جمعة عندي للغداء، أجمعهم وأقص عليهم ما كان والدي يعاملني به، لعلهم يأخذون فكرة عنهم ليقومون ببعض الشيء لأنا لو أنا ما أخذتني رحمة الله. لك الشكر يا أختي العزيزة.
1: يعطيك العافية والله يا أبو عبد الله، وشكرا لهذه المشاركة الحقيقة نابعة من القلب. وحجم الأب، يعني كلنا عندنا أشخاص يعزون علينا كثير وحنا صغار، لكن إحنا ما نعرف قيمتهم لما نكون في نفس مواقفهم، لما نصير أباء وأمهات نعرف حجم المسؤولية اللي شلوها أهالينا. نقول اليوم هو يوم الأب العالمي، كلمة توجهها للوالد، وأيضا إيش الأشياء اللي تسويها تفرح فيها قلب الوالد، أو إذا كان متوفي بصدقة بزيارة أشخاص كان يحبهم في حياته. قول لنا، تعال سولف لنا حول هذه الأمور. اليوم نبي نتعلم دروس، نبي نشوف كذا، ننعش ذاكرة الزمن خاصة طفولتنا، في إيش كانوا يسوون أبائنا لنا وباقي عالقة وأثرت في شخصياتنا. 011-40-53. ونقول يسعد صباحك يا خالد.
5: صباحك بخير أخت بدرية،
1: يا هلا بك،
5: صح والعافية، وشاكر لك على طرح الموضوع اليوم العالمي الأب. طبعا أول شيء في بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدي ويغفر لكل والد انتقل إلى رحمة الله في هذه الدار الفانية. طبعا أنا الحمد لله أخت بدرية، الوالدة مدرسة الأجيال، علمنا حاجات كثيرة ما تنسى وما زالت باقية عالقة في الأذهان. اذكر مرات كان عند عمري، كان عمري تقريبا

0: 11 سنة. كان صار لي موقف في المدرسة، فجاني الوالد و زي ما تقول يعني اللي طبطب علي، قال يا ولدي هذه الدراسة شد حيلك. وكنت في أحد الدروس درجات يعني جبت قليل درجات، فشان متضايق وحزين قال أبوي، قال يا أبوي بالعكس أنت مفروض أنت تشد حيلك، الثاني تشد حيلك إن شاء الله بتنجح، بيالله وفك إن شاء الله. ففي تحفيز من الوالد الله يغفر له ويرحمه، وكان فيه تشجيع وكان فيه اهتمام وكان في رعاية. ايضا كان يحرص على الصلاة، يعني يكون يقول لك صلاتك هي عماد الدين، اذا صليت وطلبت ربك امورك تتيسر، والحمد لله يعني اللهم لك الحمد.
1: يا رب لك الحمد، والله يرحم من توفى منهم.
0: آمين إن شاء الله، آمين إن شاء الله،
1: ويطول بعمر الموجودين الآن بالصحة والعافية والخير يا رب. يعطيك العافية خالد، دائما مشاركاتك حلوة، شكرا لك، هلا بك والله. الحقيقة يوم واحد لا يكفي لإيفاء حق الأب، يعني الأب مكانة عظيمة في نفوس أبنائه سواء بنات أو أولاد، يعني هو أمان بالنسبة للعائلة. وبرضو إننا نتذكر ونذكر بعض في قيمتهم، لعلنا نتدارك في من بقى منهم على قيد الحياة، ونسعى أكثر ونجتهد أكثر لبرهم. فإذا ننتظركم على 011-40-53، شاركونا في يوم الأب العالمي، كلمة توجهها للأب، وإيش الذكرى اللي باقية في بالك وأيضا أثرت على شخصيتك، وقلنا وإيش قدمت لأبنائك بحكم أنك أب. نوقف فاصل وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة.
3: ما تجي صدفة.
2: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة. السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. صباح نهدي لكل أب استيقظ مبكر ليؤمن مستقبل أسرته، ولكل أب أخفى تعبه خلف ابتسامته وحول أحلام أبنائه إلى أولوية في حياته. اليوم في اليوم العالمي للأب راح نستحضر رجال صنعوا من التعب راحة لأبنائهم، ومن القلق أمان لأسرهم، ومن الأحلام واقع نعيشه اليوم. أباؤنا هم أول من علمنا المسؤولية ومعنى المسؤولية، وأول من منحنا الشعور بالأمان، وأول من صدق أحلامنا حتى قبل ما نصدقها إحنا. اليوم رح نفتح نافذة على الذكريات الجميلة ونسترجع كذا المواقف اللي لا تزال تسكن في قلوبنا، وكبرنا وتغيرت معنا في الأيام ولكن لازلنا نذكرها. اليوم في اليوم العالمي للأب نبي نسمع منكم على 011-40-53 كلمة تقولها لكل أب وخاصة الوالد، كلمة تقولها لك أنت نفسك وانت تقدم لأبنائك هذا العطاء وتتحمل هذه المسؤولية. اليوم قول لنا ذكرى لا زالت عالقة في ذهنك وأيضا أثرت على شخصيتك وكونتك أنت الآن، وكيف كيف تقبلتها والآن أنت تتعامل فيها مع أبنائك. نسمعكم مرة ثانية مع 011-40-53 من معنا أبو عمر. يسعد صباحك.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: يا هلا بك والله،
1: يعطيكم العافية على هذا الموضوع الجميل صراحة. مع هذا الصباح حابب أبدأ أنه حالتي ممكن غريبة شوي. طبعا أنا فقدت يعني الأب وأنا عمري صغير تقريبا 4 سنوات، لكن الآن أكمل أنا 45 سنة. يعلم الله 45 سنة منها 40 سنة يعني كانت الأم هي الأب والأم في نفس الوقت، ولا حسيت بالموضوع هذا يعني طول عمري وأنا 40 سنة الآن ما حسيت بالشيء هذا. فالله يرحمهم ويحفظ الموجودين.
0: آمين يا رب.
1: ورسالتي بس يعني للناس اغتنموا وجود الأب، فإن رحيله فجأة وبصمت. يعني دائما رحيل الأب يكون فجأة ودائما يكون بصمت، سبحان الله. حاجة ثانية يعني حابب أضيف في جو من التفاؤل، طبعا أنا صحيت اليوم ولقيت رسالة من بنتي الكبيرة الله يحفظها، كل عام وانت بخير يا بابا.
0: الله يسلم
1: يا سيد الرجال.
0: الله يا سيد الرجال.
1: يعني العبارة هذه صنعت يومي وصنعت أحلى شيء. يعني رسالة وصلتني من بنتي العزيزة.
0: الله يسهل. الله يخليها لك يا رب.
1: أحفظوا أبهاتكم، أسألوا عنهم، أغتنموا وجودهم، خذوا رضاهم، لأنه رحيل الأب دائما يكون بصمت وفجأة صراحة. فشكرا لكم، وهذا كانت مداخلتي. الله يحفظ.
0: يعطيك العافية يا أبو عمر، ومداخلتك جدا مختلفة، وشكرا لهذه المشاركة الجميلة. فعلا الآن يعني اغتنم فرصة إنه الوالد موجود معاك وبره، واستمتع في حضوره، واستمتع في صناعة الذكريات معاه. يعني بكرة زي ما قال أبو عمر، الفقدان بصمت، فقدان الأب يعني ما في زي الأب في الحياة، ما في زي الأمان، وعدم وجود الأب يخلف وراه فراغ كبير في حياة الأبناء. فاغتنموا زي ما قالكم أبو عمر. يعطيك العافية يا أبو عمر. نقول يسعد صباحك يا إبراهيم.
2: صباح الخير لكم ولمستمعي إذاعة الرياض، ونقدم حقيقة نحن كآباء جزيل الشكر والعرفان لكم في إذاعة الرياض على هذا الاستلهام الجميل اللي يستحق الأب من المجتمع يعني كاملا، قبعة وفاء وقبعة إجلال، فشكرا لكم حقيقة. اللي بقوله حقيقة ربما إنه في هذا الوقت الأب والأم يشتركان حقيقة في المثالية وفي التضحيات من حيث حقيقة يعني جلب يعني جودة الحياة وسعادة الأسرة في المعيشة، لكن حقيقة أنا لحقت على أنا عمري ليس صغيرا، فلحقت على دور الآباء في الزمن الماضي. في الزمن الماضي حقيقة كانت المرأة لا تقوم بهذه اللي تقوم فيه في هذا الوقت. فكان الأب حقيقة هو كل الكيان. كان هو اللي يكدح ويعمل ويتغرب وينام على جوع ويصحى على جوع من أجل أن يعيش الأبناء وتعيش الأسرة في أجمل حال في أجمل يعني حلة. فلذلك يعني آباءنا يعني السابقون يعني لا يمكن أن نجزيهم يعني بأي جزاء حقيقة، إلا أن كما ذكروا بعض الأخوة والأخوات أنه فعلا نعوضهم بالصدقة الجارية ونعوضهم بأيضا الدعاء في كل لحظة، ونعوضهم حقيقة بأن نكون لهم قدوة في صناعة الحياة لبناتنا وأبنائنا. فشكر لكم في إذاعة الرياض حقيقة، هي دائما تستلهم هذه المواقف. أيضا كثير من بعض الأفراد المجتمع في الزمن السابق أو الحالي ربما أن يجهل عن دور الأب، لأنه الأم أعطاها الدين والحديث والمكانة كبيرة جدا، لكن الأب أحيانا يغفل الإنسان عن دور الأب. الأب يعمل بخفاء، والأب يعمل حقيقة بصمت، والأب يضحي دون أن يفصح عن هذه التضحيات. فالأب يبقى حقيقة رمز للعطاء، رمز للوفاء، هو حقيقة كيان البيت، هو حقيقة يعني سفير الخارج، هو القدوة، هو الأخ، هو الصديق. فمهما نقول عن الأب لا يمكن أن نوفيه. وكذلك الأم طبعا هي القلب النابض، وهي الحنان، وهي العاطفة، وهي حقيقة كل شيء في الحياة. لكن الأب بأمانة يعني كثير من بعض المواقف تغيبنا عن دوره، أو تغيبنا عن مكانته، أو عن أموره. أنا حقيقة يعني الأب والأم بابان حقيقة. صحيح. هم إذا فقدنا أحد هذه الأبواب أو هذه النوافذ نشعر بها بعد فقدانه. ولذلك اللي عنده

0: الله الله للوالدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البرنامج اللي فعلا يعيد لنا حقيقة يعني دور الأسرة تجاه أبويهم. فشكرا لكم حقيقة على هذا الموضوع اللي مهما نعبر تعجز الكلمات على أنه فيه حقه.
1: يعطيك العافية إبراهيم، مشاركتك جدا رائعة وشكرا لك. وإحنا اللي نقدمه في هذا البرنامج يعني ما هو إلا انعكاس للرغبات اللي أنتوا يعني وضحتوها لنا، يعني نحاول أن نقدم كل شيء يلامس الحقيقة، يعني يلامس يومكم يلامس واقعكم. إن شاء الله أنه وفقنا في هذا. ونرجع نشوف يعني إحنا وإحنا أطفال يعني كنا نشوف بس النتائج، يعني اليوم صرنا نفهم حتى حجم المسؤوليات والضغوطات اللي الأب قام فيها واللي كان يحملها على كتفه. ومن أجل ذلك إحنا نعيش بأمن يعني في المنزل واستقرار. اليوم في اليوم العالمي للأب راح نمنح هذه الشخصية العظيمة مساحة من الحب، مساحة من الامتنان، ونستمع أيضا لأجمل الذكريات اللي صنعوها وأثرت فينا وفي حياتنا. نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا خالد.
2: ويسعد صباحك يا أستاذة بدرية. خالد
1: يا هلا بك،
2: صباحك أخضر يا رب على الأخضر السعودي.
1: آمين يا رب.
2: آمين يا رب. صراحة موضوع شيق جدا، جميل جدا، إنه يعني الواحد غايب عنك فأنت الكل في الكل.
1: الله يحفظك.
2: فموضوعك جميل جدا صراحة. بالأب، الأب مهم جدا في الحياة، إن كانوا في الحياة أو غير الحياة. الأب من عمل خير لأبوه وأسنده وبر أبوه راح يتوفق في الحياة.
1: صحيح.
2: شوف أنا الحمد لله والله الحمد متوفق بوالدي لما وصلوا عمرهم يمكن حوالي 99 سنة. وكنت أروشهم وأغسلهم وهذا، والحمد لله. وبرغم أن يعني وضع الظروف اللي أنا فيه ومعاق في هذا الشيء، بس بر والدي ما مشانا في هذا الحياة إلا ببر الوالد والوالدة. فمهم جدا. أنا أنصح نصيح لكل واحد عنده أب وهو على قيد الحياة وعنده أم، يرعاها قد ما يستطيع عشان يكسب دعاهم، ودعاهم مستجاب في الدنيا.
1: صحيح.
2: لغاية ما الله يأخذ روحه يستلم أمانته. فسبحان الله. ومن أساد والدينه راح يأخذها في الدنيا قبل الآخرة وغير عذاب الآخرة. وأنا أنصح كل إنسان مسلم ومسلمة إنه يكون رضا والدينهم مهما كان. وأنا أفتكر فتاة سعودية كانت جميلة جدا ببر والدينها، جميلة جدا، برغم أن أبوها دخل سجن في ظروف، كانت تطلع من جدة لمكة عشان تشوف أبوها، وفعلا خرجنا أبوها. وسبحان الله البنت هذه يعني بظروفها ووضعها سبحان الله ربنا وفقها سبحان الله برضا من برضا أبوها.
1: ما في شيء زي بر الوالدين
2: سبحان الله. أقول لك والله قبل ما يموت أبوها يمكن كان عندي 200 ريال أهدتها إياها، فهي أهدتها لأبوها ملابس وما أدري إيش، ولما استلم الملابس أبوها توفى. شوف الفتاة السعودية هذه كيف أهدت لأبوها، كيف يعني سبحان الله رضا أبوها. يعني يمكن أمها ماتت وهي تولدها، فكانت في الحياة كله كان توجه الأب
1: فعلا،
2: إنه كانت مرت أبوها تعذبها أنواع العذاب، بس سبحان الله كانت رضا أبوها، رضا أبوها
1: يعني.
2: والله هذه قصة حقيقية أنا شايفها، يعني أنا شايفها بعيوني.
1: يعطيك العافية يا خالد، مرة شاكرين لك على المشاركة. وأكيد يعني ما في زي الدروس اللي ناخذها من الآباء، كلها دروس مليانة قيم، كلها دروس مليانة تحمل للمسؤولية. يعني فعلا الآباء في حياتنا وبرضو الأمهات، ولكن حديثنا اليوم يخص الآباء في هذا اليوم العالمي للأب اللي يوافق 21 يونيو من كل عام. وفي بعض الناس يقولون لا، هو الأسبوع الأخير من يونيو أو الأحد الأخير من يونيو، فدائما هو مخصص ليوم الأب العالمي. وإحنا نتمنى لجميع الآباء فين ما كانوا، نتمنى لهم الصحة والعافية، وإن الله يرزقهم بر أبنائهم وقربهم منهم، وإن يرزق أبنائهم محبتهم والاستمتاع بوجودهم وهم على قيد الحياة. ولمن توفى فيه

هم نسأل الله أنه يغفر له ويربط على قلب أبنائه وأنه يعينه يا ربي في الدنيا والآخرة. وإحنا أيضا عندنا برامج كثير متنوعة وعندنا فقرات وضيوف متنوعين. خلينا نوقف فاصل وراجعين لكم.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، ونرحب بكل اللي انضموا لنا في برنامج صباح المملكة في هذه الساعة الإذاعية الثانية. وكذا أعزائنا المستمعين، كثير ما نسمع إحنا عبارات يعني تدعونا إلى التفكير الإيجابي، النظر إلى الجانب المشرق من الحياة. الإيجابية بلا شك هي قيمة مهمة كذا، تعطي الإنسان القدرة على مواجهة الحياة وأيضا تجاوز الصعوبات. لكن ماذا لو تحولت هذه الإيجابية إلى ضغط نفسي يجبر الإنسان على إخفاء مشاعره الحقيقية أو أنه يتجاهل معاناته؟ في السنوات الأخيرة طلع لنا مصطلح اسمه الإيجابية السامة، يعني مفهوم كذا يشير إلى أنك تصر على مشاعر إيجابية وتتغاضى عن اعترافك بالحزن، عن قلقك، عن ألمك. اليوم راح نتكلم حول هذا المفهوم الإيجابية السامة، وأيضا كيف ممكن إننا نحقق توازن بين التفاؤل وأيضا الاعتراف بالمشاعر الإنسانية. وراح نتكلم أكثر وأكثر حول هذا الموضوع مع الأستاذة عبير الحداد اللايف كوتش، ونقول لها يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير يا بدرية.
0: يا صباح الورد. اليوم مختلف جدا بما أنه يوم الأب العالمي 21 يونيو، وإحنا نقول الكل أب بهذه المناسبة، كل سنة وأنت طيب. وإيش تقولين لأية أب بهذه المناسبة؟
1: بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم عظيمين، وكل سنة وانتم صمام الأمان لعوائلكم الجميلة، والله يجزي كل خير كل أب قاعد يحاول قدر المستطاع إن هو يكون موجود في حياة عائلته يعني بقد ما يقدر. كل سنة وانتم طيبين.
0: وإحنا كمان برضو نحاول، يعني بما أن الأباء هم اللي يجعلون حياتنا دائما أجمل، إحنا برضو صحيح. بنغير وبنحاول نحط حياتنا أجمل، خاصة في مواجهة التحديات، تجاوز الصعوبات، إنه ما نبالغ ونتحول إلى ما يعرف بالإيجابية السامة. اليوم نبي نعرف منك إيش معنى الإيجابية السامة، وليش أصبح هذا المفهوم متداول بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة؟
1: أيوة صدق، أنا أول ما أرسلتولي المحاور جدا انبسطت من اختياركم لهذا الموضوع، لأنه فعلا الفترة هذه صاروا أغلب الناس يروجوا الموضوع الإيجابية المثالية الزائدة بزيادة، لغاية ما صار الموضوع فعلا سام، وصاروا الناس ما هم قادرين يعملوا كنترول على مشاعرهم. صاروا الناس يحسبوا أنه المثالية أو أنك أنت تكون بيرفكت وكل حاجة هو الأساس. لا، الإيجابية السامة أنك تعتقد أنك أنت تكون متفائل طول الوقت مهما كانت الظروف، من غير ما أنك أنت مثلا تعبر عن حزنك، من غير مثلا أنك تعبر عن خوفك، عن غضبك. طبعا هذه الأشياء كلها طبعا تضر بالصحة النفسية، لأنه الحياة سبحان الله العظيم قائمة على التوازن بدرية، ما هي قائمة على الإكستريم في كل حاجة إن أنا أكون سلبي جدا أو إيجابي جدا. لا، لازم الإنسان يكون في عنده كده حتة في النص يحاول إن هو يوازنها. فموضوع الإيجابية السامة هذا إنك أنت تفضل متفائل طول الوقت، هذا يعني ممكن يعني يرجع عليك بأثر غير مجدي تماما، وممكن أنت تتأثر لو صارت لك صدمة بسيطة في حياتك لو كنت مدمن هذا النوع من الإيجابية.
0: يعني هي ما فيها شيء إذا الواحد تعرض لموقف محزن أو موقف فشل إنه يعبر بالطريقة الصحيحة عن حزنه، عن إحباطه، بس إنه ما يأخذ منه فترة طويلة يعني أكثر من المعتاد. يعني عادي الواحد يحزن على شيء فقده، يعطيه حقه في الحزن كذا، يتجاوز حتى الصدمة اللي يمر فيها.
1: صحيح صحيح، مو عيب ان الانسان يمر في ظروف، احنا كلنا طول الحياه بنمر في ظروف، في صدمات نفسيه، هزات وجدانيه، مشاعرنا بتتغير. انت على مدار اليوم ممكن اول الصباح تكوني مثلا عندك نشاط وطاقه عاليه، وسط اليوم تبداي خلاص طاقتك تكمل، اخر اليوم انت تبداي خلاص على مود انك انت تكوني جدا هاديه. الحياه قائمه على تغيير المشاعر، فعادي مو عيب إذا أنا حسيت بإحساس معين أو مشاعر معينة أني أنا أواجهها، بس زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بطريقة فيها نوع من أنواع التوازن. يعني أنا مثلا زعلانة متضايقة، عندي مشاكل، عندي فقد، أحاول أن أزعل وأغضب وكل شيء، بس مثلا ما أفضل أتكلم على الموضوع طول الوقت، ما أفضل طول الوقت أشارك اللي حوالين الطاقة السلبية هذه باستمرارية، ما أكون متشائمة مثلا أنه لا ما حيكون في حل لهذه المشكلة، وهكذا. يعني في فرق ما بين أن يكون الإيجابية هذه صحية وما تكون الإيجابية غير صحية.
0: برضو في علامات ممكن تدل على أنه الإنسان قاعد يمارس الإيجابية السامة تجاه نفسه أو تجاه الآخرين؟
1: أكيد. قمع مشاعره أول حاجة، إنه هو يقمع مشاعره، يقمع شعوره بالذنب. ما يبغى يشعر بالذنب تجاه الحزن والألم، كأنه المشاعر السلبية شيء غير مقبول، وإنه الفرق الأساسي بين الإيجابية الصحية تحتوي على المشاعر. يعني أنت لازم يكون عندك مشاعر، لازم تعبري الشيء اللي يضايقك. إحنا في عندنا شعرة كده ما بينك أنت تعبر عن مشاعرك بزيادة وما بين تعمل لها كنترول أو سيطرة. بمعنى أيوة، في ناس مثلا في مواقف معينة يحاولوا قدر المستطاع يعملوا كنترول على مشاعرهم، ما يكون ردة فعلهم إكستريم. بس كمان أنت لازم تستوعب أنه كتر قمعك لهذه المشاعر ممكن بعدين يخليك تحس أنه كل حاجة خلاص، الدنيا هذه يعني مفضلك أنت ما تزعلي، ما تضايقي، لا كل شيء حلو. ما اختلفنا، بس كمان في أشياء في الحياة يحتاج أن احنا نتجاوب وما نقمع مشاعرنا فيها
0: ونحطها يعني على الطاولة ونبدأ نفكفك يعني الورق اللي
1: يا سلام
0: اللي
1: عليك.
0: أدى إلى هذا الشعور. ليه ما نشغل عليها اللمبة ونشوف إيش الموضوع ونتفاهم معها؟ شعور الحزن لابد أنه يمر، ما ينفع أنه يقمع بعدين يأثر على الجسد نفسه المادي ويبدأ يتضرر واحد من أعضاء الجسم.
1: 100%. التقليل أصلا من حجم المعاناة، التقليل والتخفيف من حجم المعاناة والألم بطريقة يعني تسخف الموضوع على نفسك، لا أنت كده بتخزن الصدمة وبعدين جسمك حيبدأ يطلعها بطريقة تانية. صحيح. يا إما عن طريق أمراض نفسية أو عن طريق أمراض جسمية أو عضوية، يعني إلا ما الجسم حيبدأ يعبر عنها بطريقة معينة. مهما حاولت إنك أنت تخبيها أو إنك أنت تقمعيها داخل اللاشعور أو اللاوعي حقتك، حيجي وقت وجسمك يبدأ يتكلم عنها بس بطريقته هو.
0: طب الآن لما يمر شخص بأزمة أو يعني خاصة لو صار شخص غالي علينا مثل أبنائنا مثل أخواتنا، يعني إذا مر هذا الشخص بأزمة أو فقد أو تجربة مؤلمة، إيش الطريقة الصحيحة علشان إحنا ندعمه بدون ما نقع في فخ الإيجابية السامة؟
1: صحيح. شوفي، أول حاجة أنت لما تمر في مشكلة إيش اللي بتطلبي من غيرك؟ إن هو يسمع لك، صح؟
0: صحيح.
1: فالاستماع هي أهم يعني وأول نقطة في إنك أنت تساعدي هذا الشخص اللي عنده مشكلة أو عنده مثلاً ظرف معين، إنك أنت تسمعي له، شاركي اللي هو قاعد يقوله، تتعاطفي معاه، مش تعطي حلول سريعة وتقولي خلاص لا أنا فاهم اللي أنت بتمر فيه ولازم تعمل كده وتعمل كده. لا، لازم أنا أحاول قدر المستطاع إنه أنا أسمعه. اسمعه بطريقة تخليه هو يرتاح، اسمعه بطريقة تخليه إنه هو يعترف بمشاعره، احترم مشاعره، أعطيه شعور بالأمان، أحاول أقنعه بأنه هو صح ممكن يكون سعيد ومتفائل بس مو بطريقة فورية وبطريقة سريعة، وإنه أنا أديه حل كده خلاص وأقول له مثلا إيش قفل الموضوع. لا، لازم أسمع له وأدي له فرصة إنه هو ياخذ ويعطي معايا في الكلام.
0: وفي بعض الصحبات، ما أدري إذا هو صح أو غلط كذا، إذا شافوا يعني فيها مشكلة صحبتهم أو حزينة ياخذوها يطلعوها سوق، يفرفشوها، يطلعوا كافيات، يطلعوا. هل ممكن هذا يكون ممكن إنها تتلهي معاهم يعني، بس إنها ما تنسى في النهاية؟
1: أيوة. شوفي، كل إنسان له طريقة في تجاوز المشاعر. في ناس مثلا تقولك والله أنا ممكن أروح أشوف أمي كده أتجاوز المشاعر، واحدة تقولك سيبيني لوحدي، واحدة تقولك مثلا لا أنا أبغى أطلع مع صحباتي. كل إنسان عنده طريقة مختلفة وخاصة في إنه هو كيف يتجاوز مشاعره. فأنت الأدرب نفسك، والإنسان دائما طبيب نفسه، فاللي حوالينك أكيد حيكونوا عارفين إيش الشيء اللي هو مثلا يساعدك إنك تتجاوزي أو يساعدك مثلا إنك على الأقل في فترة المشكلة الرئيسية أو وجود هذه المشاعر أو الهزة الوجدانية، إنك أنت مثلا هذا الشيء يريحك إن أنت تطلعي تروحي تيجي أو مثلا تقعدي لوحدك. طبعا تختلف من شخص لآخر.
0: هل نقدر نقول كوتش عبير إنه مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار ثقافة إظهار السعادة الدائمة هذه وإخفاء المشاعر الحقيقية؟
1: يعني إلى حد ما، لأنه أنت بتشوفي المحتوى مثلا، كثير من المحتوى الناس بتركز على النجاحات على الإنجازات. يعني الناس ما بتصور وهي زعلانة، بتصور هي فرحانة وهي مبسوطة وهي عندها إنجازات. فالأشياء هذه بتقلق انطباع عند الشخص إنه يعني انطباع غير واقعي، فاهمة؟ إنه الجميع كله يعيش حياة مثالية، إنه الجميع كله مبسوط، إنه الكل بيسافر، الكل بيطلع، الكل بيلبس، الكل. فهذا الانطباع الغير واقعي بيتركز عندنا في اللاوعي، وبالتالي الناس تخاف بعدين تطلع مشاعرها، او تقارن نفسها بالاخرين فتقول لك لا شوفي هاي الناس كلها فرحانه، الناس كلها مبسوطه، ما في داعي انا اتكلم، لا خليني ايجابيه. فاهم علي؟ وانت بتلاحظي هذا الشيء يمكن في اغلب المجالس، يقول لك والله فلانه مره طاقتها سلبيه، صاروا يطلعوا دائما في هذه طاقتها مره سلبيه، مره تتكلم كثير عن الاشياء اللي مزعجتها. طب اصلا الناس تداوي ارواحها بالكلام، بالفضفضه، بالتعبير عن المشاعر، بعدم قمع عن الاشياء والاحاسيس اللي جواتها، بصعب مع الاشخاص الصح. لكن لو تلاحظي في فكره مروج ليها دحين بزياده، الايجابيه السامه، انه لا كل حاجه حلوه والدنيا كلها ربيع وكل شيء منور وكل شيء حلو، فلا هذا يخلق طبعا انطباع غير واقعي.
0: برضو كيف يقدر الانسان يحقق التوازن زي ما ذكرتي، انه بين التفاؤل وأنه كل شيء كويس وأن الحياة ما راح توقف عند هذه المشكلة، والأمل من جهة ثانية، والاعتراف أنه أنا قاعدة أتألم، يعني أنا عارفة بكرة أحسن بس أنا الآن قاعدة أتألم وعندي مشاعر صعبة، أنه كيف أتعامل معها، يعني كيف يصير في توازن بين الاثنين.
1: طيب شوفي، أول حاجة لازم نعرف أنه المشاعر الصعبة ما هي ضعف، هي جزء من تجربتنا الإنسانية في الحياة. تمام، انه يجيكي ظرف صعب، انه يجيكي مشاعر مخذوله، انه يجيكي مثلا مشاكل واتيفر، لازم تعرفي انه هذه جزء من رحلتك في التجربه الانسانيه. مو معناته انه انا اؤمن اني انا حتجاوز هذه المرحله معناته اني انكر الالم، لا، انا ممكن اقول انا حزينه الان بس انا عندي ايمان مثلا اني ان شاء الله حتجاوز هذه المرحله، او انه ان شاء الله ربنا حيساعدني ان انا اقوم مره ثانيه، او ربنا حيساعدني انه يسخر لي الناس أو الحلول الطيبة اللي تخليني أتجاوز المرحلة. لازم نعرف أن الحياة كلها عبارة عن توليفة، المشاعر الإنسانية الطيبة والمشاعر الإنسانية الحزينة، أتجاوز الألم بس كمان في نفس الوقت ما أضغط على نفسي بإني أتجاوز بسرعة، أو مثلا لا والله أنا ممكن أروح أخذ نوع من أنواع الأدوية عشان تساعدني أنسى الألم، أو أتصرف تصرفات معينة، أو أنخرط في سلوكيات معينة تخليني أنسى هذا الألم. لا، في أشياء كثير ممكن تحقق لنا التوازن، وإنه هذه رحلة، رحلة إنسانية، وما هو عيب ولا شيم إنه الإنسان عنده بيصير له هزة وجدانية في مشاعره.
0: برضو نبي منك كذا رسالة أخيرة تودين توجهينها لكل شخص يشعر بأنه مضطر دائما إنه يخفي مشاعره الحقيقية تحت شعار كن إيجابية.
1: أهم رسالة، أنت ما أنت مضطر إنك تكوني قوية وسعيدة طول الوقت، هذه أهم رسالة تجاه نفسك، تجاه حقك، تجاه كل الناس. أنا مو لازم أكون دائما قوية ولازم سعيدة، لا، أنا ممكن أحزن، ممكن أتألم، ممكن تجي لي أيام أعبر عن مشاعري بصدق، ممكن أيام أنهار، ممكن أيام أبكي، ممكن أيام أنسحب اجتماعيا. صحة نفسية مو أنه أنا أتجاهل مشاعري بس أسمع لنفسي، أصغيلها، أفهمها بوعي، وأتذكر أنه كل ما أنا صدقت مع نفسي وما كذبت على نفسي بالإيجابية السامة، كل ما كان هذا بداية التعافي. فالقبول، القبول، قبول المشكلة، قبول الوضع النفسي اللي أنا فيه، وأفكر بعد ما أخذ راحتي وأتقبل الصدمة وأعيش الصدمة. أنا حتى دائما أقول لعملائي، أقول لهم عيشوا الصدمة بكل ما فيها، مو مشكلة، حنلاقي حلول، حنلاقي مثلا نافذة آخر الطريق تنور لنا الطريق، بس عيش الصدمة عشان جسمك بعدين لا يعبر عنها بطريقة تانية.

0: الدنيا. مو شرط نكون دائما نكون سعيدين، بس على الأقل نكون واقعيين وإنسانيين تجاه أنفسنا وتجاه الغير.
1: لايف كوتش الأستاذة عبير الحداد، كل الشكر لك على هذه المعلومات الجميلة وعلى هذا الحوار الرائع. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة البرنامج. شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا، الشرف لينا. شكرا لكم،
1: حياك الله.
0: يا أهلا وسهلا.

فإذا مستمعينا الكرام، الصحة النفسية لا تعني أنك تتجاهل المشاعر السلبية وتنكرها، لا بالعكس، لازم تفهمها وتتعامل معها بطريقة صحية ومتوازنة. الحياة دائما تحمل لحظات فرح ولحظات تحدي، ومن الطبيعي أنه نشعر بمشاعر مختلفة ومتباينة. والوعي الحقيقي يكمن في أننا نمنح أنفسنا مساحة للشعور والتعبير بدون جلد للذات، بدون تزييف للمشاعر، ونحافظ دائما أنه الأمل والسعي راح يكون نحو الأفضل. دائما إحنا نتمنى أنكم تكونون أكثر صحة ووعي بمشاعركم، يكون في طريق للتوازن وهو الطريق الأجمل نحو حياة أكثر صحة وطمأنينة. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات متنوعة، فابقوا معنا.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: كأس العالم.
8: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس والذي يتسع ل94,000 متفرج.
7: كأس العالم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام وفي فقرتنا الصحية. اليوم أصبح الحصول على ابتسامة ناصعة البياض كذا هدف يسعى له الكثير، ومع تزايد هذه المنافسة بين الشركات وانتشار أيضا حملات التسويقية المكثفة كذا، في بعض المعاجين الأسنان المبيضة اللي تصدرت رفوف المتاجر ومنصات التسوق الإلكترونية كذا تفي بوعود بنتائج سريعة وأسعار كذا متفاوتة وسهولة في الاستخدام. عندنا سؤال في هذه الفقرة يقول لك إلى أي مدى تتحقق هذه المنتجات وتحقق لنا النتائج المعلنة، وهل يعني تعد آمنة للاستخدام على المدى الطويل، ومتى يعني تكون كافية للعناية اليومية، ومتى يصبح اللجوء إلى عيادات الأسنان وخيارات التبييض الاحترافية هو أمر ضروري. هو هذا الموضوع اللي بنسلط عليه الضوء لليوم، الفرق بين التسويق والحقائق العلمية وأفضل الطرق يمكن للحفاظ على صحة الأسنان والحصول على ابتسامة جميلة بدون أضرار بطبقة الميناء أو بصحة الفم بشكل عام. خلونا نرحب بضيفتنا الدكتورة شذى الضلعان، استشارية أسنان بتجمع الرياض الصحي الثاني، ونقولها يسعد لنا صباحك يا دكتورة.
1: أهلا وسهلا، يسعد لي صباحك.
0: يا هلا بك. اليوم عندنا يعني تنافس صراحة الحقيقة بين الشركات التجارية وأيضا كثرة التسويق للمعاجين، معاجين الأسنان المبيضة، واللي شفناها في أسعار متفاوتة وحملات إعلانية واضحة وتقول لك إنها سهلة الاستخدام وإن ما عاد تحتاج العيادة. وما سؤالنا دكتورة، إيش أبرز طرق التبييض، تبييض الأسنان المنتشرة حاليا وسط هذه انتشار هذه الإعلانات وأيضا كثرة التسويق؟
1: بالنسبة لتبييض الأسنان، هو عندنا نوعين رئيسيين، اللي هو التبييض الطبي اللي يكون في العيادة والتبييض المنزلي. بالنسبة للتبييض الطبي، ويكون طبعا تحت إشراف طبيب الأسنان، هو يعطينا نتائج أسرع. يتم استخدام مواد التبييض بتركيزات أعلى، بينما التبييض المنزلي بواسطة قوالب مخصصة للمراجع نفسه، هو يحتاج وقت أطول للوصول للنتيجة المرضية، لكنه مناسب أكثر للحفاظ على النتائج بعد التبييض الطبي. لكن إحنا لازم نكون عارفين إنه التبييض هو يفتح لون الأسنان الطبيعية، لكن لا يغير الحشوات أو التركيبات أو التيجان.
0: يعني كذا في كثير الحقيقة إعلانات وأشياء، يعني نروح ننزل الأسواق كذا أو نفتش مواقع التواصل تجيك منتجات منزلية كثيرة. إيش الفرق بين التبييض الطبي والتبييض بالمنزل؟
1: بالنسبة للتبييض الطبي، هو يعطينا نتيجة أسرع، يقوم بعمله طبيب الأسنان، ويكون أكثر فعالية في حالات التصبغات الشديدة، بينما التبييض المنزلي راح يكون أقل تكلفة، يحتاج التزام لفترة أطول، يعطينا نتائج جيدة إذا استخدم بالطريقة الصحيحة، ولا يوجد نوع أفضل للجميع، وهو يعتمد على حسب الحالة وعلى حسب توصية الطبيب.
0: كثير سمعنا أيضا دكتورة أنه في أشخاص كذا، خاصة لصقات التبييض هذه المنزلية، أنه بعدها تعرضوا الشيء زي حساسية الأسنان.
1: صحيح.
0: يعني هل اللجوء إلى التبييض ممكن يعرض المريض لحساسية الأسنان؟ إيش مدى صحة هذا الشيء، وكيف ممكن أنه يحد من هذا الألم؟
1: نعم، ممكن طبعا يحس الشخص بحساسية، لكنها راح تكون مؤقتة قبل، يعني راح يكون هذه الحساسية مؤقتة أثناء وبعد التبييض. علشان كذا نلجأ لاستخدام معجين مخصصة للأسنان الحساسة قبل التبييض وبعد، وتكون يعني نقلل مدة الجلسة نفسها أو تركيز المادة المستخدمة. أيضا تقليل المشروبات طبعا اللي شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، والحساسية غالبا هذه راح تكون مؤقتة وتختفي خلال أيام قليلة بعد جلسة التبييض.
0: المعاجين هذه المخصصة للأسنان الحساسة تساهم في يعني صحيحي لي في المحافظة على الطبقة الخارجية للميناء، أو إنها توقف هذه الحساسية اللي يتعرض لها الإنسان لما يشرب بارد أو يشرب دافئ؟
1: هو هذه المعاجين المخصصة للأسنان الحساسة هي لا تبيض الأسنان بشكل يعني مباشر، لكن هي فائدتها أنه تقليل الإحساس بالألم، فيها مواد تساعد على تهدئة الأعصاب وإغلاق القنوات الدقيقة اللي في الأسنان اللي مسؤولة عن نقل الإحساس إلى العصب.
0: برضو في معاجين خاصة بالتبييض، أنت قلتي أن المعاجين الخاصة بالحساسية ما تبيض، لكن في معجون أسنان كذا يضاف له أو مكتوب عليه أنه لتبييض الأسنان، فهل هي فعالة أم أنها تزيل للصبغات الموجودة خاصة للمدخنين؟ ومتى تكون استخدام معاجين التبييض مفيد أو ممكن أنه يضر الأسنان لأنه يستخدم أكثر من مرة يوميا؟
1: المعاجين المسؤولة عن إزالة التصبغات هي راح تكون فكرتها أنها راح تكون تعمل على الكشط الطبقة من الأسنان اللي هي راح يكون معجون خشن، فهي مسؤولة عن تزيل التصبغات اللي ناتجة من القهوة والشاهي خصوصا، أيضا زي ما ذكرتي والتدخين، لكنها ما تعطي درجة التبييض اللي نحصل عليها من التبييض الطبي أو التبييض المنزلي، لذلك هي مفيدة للحفاظ على اللون ولكن ما تعطينا تغيير كبير في درجة لون الأسنان. وراح تكون هذه المعاجين مفيدة لما نستخدمها باعتدال ولما تكون تحتوي على نسبة من الفلورايد، لأنه الفلورايد طبعا مهم لحماية الأسنان من التسوس، كذلك تستخدم للحفاظ على نتائج التبييض أو إزالة التصبغات البسيطة.
0: برضو هل ممكن أن نستخدمها بعد التبييض الذي يحدث في العيادة؟ ممكن أن نكمل عليها أو بتسبب لي حساسية؟
1: لا، نكون فترة نستخدم الأسنان المعجون الحساس لحد ما تختفي الحساسية، بما أنها حساسية مؤقتة، لكن هذه المعجون المسؤولة عن التبييض راح تكون شديدة الكشط، فلازم نستخدمها لفترات قليلة، لأن استخدامها بقوة وبعنف يؤدي إلى تآكل طبقة خارجية من السن.
0: إيش أبرز الأخطاء الشائعة اللي تحدث في عملية التبييض؟ وأيضا كيف نحافظ على بياض الأسنان بعد عملية التبييض؟
1: طيب، بالنسبة للأخطاء، هو شراء منتجات مجهولة المصدر من الإنترنت من أي مكان، أو الإفراط في استخدام هذه المنتجات، كذلك أيضا استخدام بعض الوصفات المنزلية زي ما نشر مثلا الفحم، الليمون، وبيكربونات الصوديوم، وهذا طبعا شيء ما لها أساس علمي من الصحة أبدا. فتبييض الأسنان دون علاج التسوس أو مشاكل اللثة هذا برضو من الأخطاء، كذلك توقع أن تصبح الأسنان ناصعة البياض، وهذا أصلا اللون الأسنان الطبيعي ما يكون ماء القليل للسخان. أما بالنسبة كيف نحافظ على البياض الأسنان بعد التبييض، وهذا يتم للحفاظ على النتائج لفترة أطول عن طريق الاهتمام بالتفريش مرتين يوميا، استخدام خيط الأسنان يوميا، كذلك تقليل المشروبات المسببة خصوصا الشاهي والقهوة، والمضمضة بالماء بعد تناول المشروبات الملونة، كذلك زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري يعني للتنظيف والفحص.
0: استشارية الأسنان الدكتورة شذا الضلعان بتجمع الرياض الصحي الثاني، كل الشكر لك على هذه النصائح الجميلة، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك دكتورة.
1: العفو، يعطيك العافية.

إذا مستمعينا الكرام، بعد هذا اللقاء اتضح لنا أنه معاجين الأسنان المبيضة ممكن أنها تساعد في إزالة بعض التصبغات السطحية، وممكن أنها تحسن مظهر الأسنان بدرجات يمكن متفاوتة، بس هي مي حل سحري لجميع حالات تغير اللون والإصفرار العميق. الأهم من ذلك أنه الأسنان تبقى بصحة، وأنه لابد أنه يعني تستخدم منتجات موثوقة، وأيضا تلتزم بنظافة الأسنان، والمتابعة الدورية مع طبيب الأسنان هي الأساس للحصول على ابتسامة صحية وأيضا جميلة وتدوم لفترة أطول. القرار الأفضل دائما يبدأ بالمعرفة الصحيحة باستشارة المتخصص في الموضوع وطبيب متخصص في الأسنان، لأن الابتسامة الجميلة دائما ما تعتمد على اللون فقط، هي تعتمد أيضا على صحة الأسنان وسلامتها أيضا، لأنه دائما الأسنان هي بوابة الجسم اللي ينتقل فيها عن طريقها الأكل إلى الداخل، فإذا كانت غير في حالة غير صحية فممكن أنها تنقل الأمراض برضو إلى داخل الجسم. ونتمنى لكم أكيد الصحة والعافية، وإحنا لازلنا متواصلين معكم، بس فاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وحياكم الله في هذه الصباحات الجميلة يا أصدقاء الصباح. واليوم 21 يونيو يوم الأب العالمي. اليوم نقف احتراما وتقديرا لكل أب كان سند وعون وقدوة لأبنائه. اليوم نحتفل ونقول كلمة امتنان لكل أب قدم لنا وقدم لأبنائه في هذه الحياة. كثير من المواقف عشناها في طفولتنا ما فهمنا حجم المسؤولية فيها إلا لما كبرنا وأصبحنا آباء وأمهات. الأب اللي يستيقظ يرجع متأخر، يستيقظ باكرا بعد عمل يوم طويل، لكنه يبحث دائما عن راحة أبنائه. اليوم نبي نسولف معكم حول هذا الموضوع. عطونا كلمة توجهونها للأباء في يوم الأب العالمي على 011-40-53. قولوا لنا يعني كذا كلمة توجهونها لأبائكم، وأيضا إيش المواقف والتضحيات اللي ما زالت عالقة في ذاكرتكم من أيام الطفولة، وكيف أثرت كذا في شخصيتكم شخصية الوالد. قولوا لنا كيف أثرت فيكم، وأيضا كيف انعكست على اختياراتكم وثقتكم بنفسكم ونظرتكم أيضا للحياة. دائما الصفات الجميلة اللي يحملها أبائنا وأمهاتنا والدروس الكثيرة اللي يعطونا إياها خاصة في القيم وكيف ندير حياتنا. قولوا لنا إيش استفدتوا وإيش الدروس اللي يعطوكم إياها أو أعطاكم إياها الوالد وورثتوها برضو، وإيش الأمور اللي حرصت دائما أنك تطورها وتغيرها وتقدمها لأبنائك أنت كأب. شاركونا على 011-40-53. وأيضا نبي نسمع الذكريات، اليوم نبي نسمع القصص والرسائل اللي تقدمونها لأبائكم، ونبي كذا كلمة صادقة نوجهها لكل أب، وأجمل هدية نقدمها وتصل إلى قلوب الأباء اللي يسمعوننا الآن. يعني اليوم صباحنا مختلف، صباح وفاء، صباح السند الأول، الظهر اللي ما يميل، القلوب اللي أعطت بدون ما تنتظر مقابل. اليوم العالمي للأب نستحضر فيه آباء دوروا راحة أبنائهم وراحة أسرهم قبل راحتهم. اليوم شو تقولوا لهم في هذا اليوم؟ مين معنا؟ منى، يسعدنا صباحك يا منى.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: هلا بك والله.
1: يا هلا فيك. يسعد صباح الجميل. أنا حابة أقول كل عام وكل الآباء بخير وصحة وعافية. والله يشفي والدي يا رب. وأبغى أقدم نصيحة بسيطة بس لجميع الآباء، إنهم ما يفرقوا بين أولاد وبنات عشان الكون اللي يذكرهم بكل خير ويحبهم ويقدر يبر فيهم. هذا كل اللي أقدر أقوله، وأتمنى من المستمعين يدعون لوالدي بالشفاء.
0: الله يديم عليها الصحة والعافية. كل مريض
1: يا رب، يرحم كل ميت.
0: آمين يا رب.
1: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك يا منى، نورتينا بهذه المشاركة، شكرا لك، يعطيك العافية. نقول يسعد صباحك يا فارس. فارس
2: يا مرحبا. يا مرحبا، صباح النور.
0: يا هلا بك والله. اسمعنا من الجوال يا فارس، صوتي ينعاد.
2: صحيح صحيح، هذا مسجل السيارة مالي.

0: يلا.
1: اي انا اتصلت حبيت اوصل لي كلمه بخصوص عيد الاب.
0: تفضل.
1: اوجه الكلمه الان.
0: اتفضل. ايه نسمعك.
1: والله ابانا الحمد لله ما قصروا معنا وعزونا ويعني رفعونا الحمد لله وحب وجرم هذه الكلمه بس.
0: يعطيك العافيه فارس وشاكرين لك. هلا بك والله. مين معانا؟ فإذا في بمناسبة اليوم العالمي للأب اليوم خلينا نوجه كلمة لجميع الآباء اللي بذلوا المستحيل وقفوا مع أبنائهم وبناتهم وحولوا كذا أحلام أبنائهم إلى أولوية في حياتهم. في هذا اليوم العالمي للأب نوقف وقفة نقول شكرا لكل أب كان مدرسة في العطاء قدوة في الصبر وأيضا مصدر للحكمة والقوة. فمهما كبر الأبناء تبقى بعض الذكريات محفورة في القلب يا جماعة وتبقى بعض الكلمات عاجزة عن وصف حجم الامتنان للعطاء اللي قدموه لنا أباءنا. يعني يمكن إحنا ما نعرف قيمتهم يوم كانوا صغار إلا أنهم هم مصدر الحماية مصدر الأمان، لكن لما نكبر نعرف الحجم حجم التضحيات اللي ضحوها لنا لما نصير إحنا آباء. فإذا اليوم نوقف وقفة في يوم الأب العالمي ونقول شكرا لكل أب أعطى، شكرا لكل أب آثر أبناءه على حياته وصنع قيمة في حياتهم، شكرا لكل أب قدم بدون ما ينتظر المقابل، شكرا لهذه الشخصيات العظيمة اللي منحتنا مساحة من الحب من الامتنان ومنحتنا أجمل الذكريات اللي صنعتنا وأثرت في حياتنا. وإحنا لازلنا متواصلين معاكم في صباح المملكة. فاصل وراجعي لكم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: كأس العالم.
4: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
3: كأس العالم.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، ونرحب بكل اللي انضم معنا في ساعتنا الإذاعية الأخيرة من عمر حلقتنا لليوم. وصلنا لفقرة الدورة على الهواء، وهي الفقرة اللي جدا جدا جميلة وأحبها، لأن تقدم فيها الكثير من المعلومات من متخصص في هذا الموضوع. واليوم في فقرتنا راح نناقش موضوع مصروفات السفر والطلعات، بما أننا مقبلين على إجازة، وكيف ممكن إنه الفرد يوازن بين الاستمتاع والإجازات والرحلات وبين المحافظة على استقراره المالي. هل صحيح فعلا إنه يلجأ البعض إلى القروض ولا الاستدانة من أجل السفر أو الترفيه، ولا إن هذه المصروفات يجب أن تكون ضمن الإمكانيات المتاحة؟ يشرفنا أنه يكون معنا عبر الأثير الدكتور سالم بهمام، مستشار ومدرب ومتطوع مع مؤسسة وقف الحصالة، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: أهلا وسهلا أستاذة بدرية، وأهلا بالأخوة المستمعين والمستمعات،
0: حياك الله. اليوم عندنا موضوع يعني خلينا نقول يواكب الإجازة ويواكب عطلة الصيف، مصروفات السفر والطلعات. كيف يعني، هل فعلا نستدين ولا لابد أننا نرتب لها بحيث ما نأثر على استقرارنا المادي، ولا تكون إنها المفترض أن تكون ضمن إمكانياتنا المتاحة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لك أستاذة بدرية اختيار هذا الموضوع الجميل، وعادة ما عودتونا في الفقرة هذه أن تطرح مواضيع حقيقة تمس الشخص وتمس المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وإن شاء الله نكون اليوم نعطي إضافة تكون جميلة. كل ما ذكرتي صحيح، كل ما ذكرتي صحيح، أنه يعني تكون الطلعات والسفرات والترفيه خلينا نسميه إجمالا على حسب المحدود، بعض الأشخاص يتجهون إلى القروض، ولكن خلينا نحط احنا قاعدة أساسية نمشي عليها. القاعدة الأساسية وهي موجودة عندنا في القرآن الكريم، والآية اللي تقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا كلوا واشربوا لابد منها، ولكن ولا تسرفوا، سواء اللي ما عنده لا يسرف في كثرة المصروفات اللي ما لها داعي، واللي عنده زيادة المفروض انه ما يصرف في ببادخ. طيب احنا عندنا دائما نقول لا تطلعوا طلعات ولا تنبسطون ولا تسافرون، هذا كلام غير صحيح. احنا لابد احنا نسوي هذه الاشياء، ولكن من الجميل ان احنا نسويها ونحن ما زلنا في استقرارنا المادي، ما تكون عندنا بعض الصعوبات والمفاجآت أو المطبات المالية اللي ممكن تخليني أنا أضطر أحرم نفسي من أشياء ضرورية أو أمنع أشياء ضرورية أو أبيع أشياء ضرورية عشان أغطي أشياء أضر أو أهم منها. طيب إحنا دائما عندنا يعني دائما القرارات تبعتنا في سواء في الشراء أو في السفر أو في الأكل أو في أي شيء تكون يعني لا تخلو من حاجتين، إما قرار لحاجة وإما قرار لرغبة. القرار لحاجة هو يعني قرار عقلي منطقي لشيء ناقصني أنا وأحتاجه، ولا تستقيم حياتي إلا به. طيب والقرار الثاني وشو؟ قرار الرغبة، هو قرار عاطفي، والله عجبني شكله، والله مسوين عليه عرض، والله فرصة، والله زي الناس، ولكن بدون تستقيم حياتي. نعم مع وجود حياتي بتكون جودة حياة أفضل، ترفيه أكثر، ولكن تستقيم حياتي بدونه لا يمنع هذا إذا ما كان هو عنده الإمكانيات المالية أن يقوم به، ولكن أيضا في حدود وبتخطيط. فإذا قراراتنا إذا كانت في حاجة أو لرغبة، من هنا نحن ننطلق أساس يكون عندنا استقرار مالي. طالما أنها في حاجة، أيضا في الحاجة أنا عندي خيارات، هل أنا المفروض أني أطلع مثلا أرفع عن نفسي في الأسبوع 3 مرات، أتعشى برا، أقعد في كوفي، أو أنه أنا في الشهر مرة، أيهما اللي بيسوي عندي عدم توازن واستقرار مادي؟ فهذا لابد أن يعني نكيف السفرات والطلعات والترفيه إجمالي، اللي هو أنا دائما أقول شيء ضروري تمام، ولكن أنه كيفهم مع وضعي المادي أنا. فهذه مهمة جدا بالبداية، استاذ بدري واخواني واخواني اخواتي المستمعين والمستمعات، ان نكون نعرف قراراتنا نابعه عن حاجه او عن رغبه. فاذا كانت عن حاجه هو قرار منطقي وقرار عقلاني للشيء انا حياتي لا تستقيم الا به او به. الرغبه هو قرار عاطفي، ما قلنا عليه تخفيضات، عليه عروض، زي الناس فلان اشترى، انا من زمان افكر فيه. وفي كمان كارثه اخرى، احنا عندنا لما ندخل في تطبيقات التسوق، حط في السله حط في السله حط في السله، تيجي يوم بقرار عاطف ورغبه بحته اشترى اللي في السله، وتكون جميع ما هو موجود فيه اشياء يعني كمالي الكماليات. فاحنا اذا الان عرفنا قراراتنا تنبع من فين، من الحاجة أو الرغبة. طيب المصروفات عادة عندنا وين تكون؟ تكون في الاحتياجات والضروريات والكماليات. الاحتياجات التي لا أستطيع أن أعيش بدونها، يعني ملبس، مأكل، مشرب، مسكن. طيب والضروريات التي أستطيع أن أعيش بدونها ولكن حياتي حتكون متعبة شوي، خلينا نقول يعني يصعب العيش بدونها. مثلا وسيلة مواصلات، أنا أستطيع أن أعيش ما عندي سيارة، لكن لو كان عندي سيارة بيسهل علي أكثر وأكثر. الكماليات اللي يمكن العيش بدونها، وإحنا نحطها من بند الترفيه واللي منها السفر والطلعات. فهذا لا تخلو مصروفاتنا عن هذه الثلاث مصروفات. جميل؟ طيب إحنا الآن عندنا زي ما قلنا، عندنا سفر وعندنا راحة وعندنا طلعة وعندنا جية، عندنا قاعدة نسميها احنا قاعدة 20-30-50. وش القاعدة هذه تقول؟ طبعا احنا لازم نعرف اول شيء استاذة بدرية والاخوان واخوات المستمعين والمستمعات، احنا مصادر الدخل حقتي انا من وين؟ في ناس كثير يقصرونها على الراتب فقط، وهذا شيء خاطئ. لانه انا مثلا زوج وزوجة وطفل في البيت، الزوج يعمل والزوجة تعمل، والبيت الأب معطيهم إياه، ساكرين مجانا. فلابد أن نحسب الدخل هذا كله كامل، ما أحسب أنا الراتب فقط. وإذا كان لدي مثلا يجيني مكافأة سنوية أنا ما أخصمها، عندي حاطلي في أسهم شوي وترد علي، أشتغل بعض أحيان شغل إضافي سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت، جيني شرهات أو معونات أو مكافآت من إخواني وخواتي أو أشياء ثانية. إحنا لابد نعرف الدخل حقنا كامل، بتما عرفنا الدخل حقنا كامل هذا بداية التخطيط الصحيح، إن أنا أكون دائما في استقرار مادي، وهذا مهم جدا أن أكون في استقرار. بعدين نعرف المصروفات، وش اللي عند المصروفات؟ المصروفات اللي ذكرناها قاعدة 20-30-50. وش المصروفات تقول؟ تقول 50% من الدخل هذا، الدخل هذا إجمالا يكون للمصروفات الثابتة. وش المصروفات الثابتة؟ أنا مثلا عندي إيجار بيت، هذا مصروف ثابت. عندي أقساط مدارس، هذه ثابتة غير متغيرة. عندي قسط سيارة ثابت، عندي خادمة أو سائق هذا ثابت. أي مصروفات ثابتة، سداد بطاقة فيزا أو كريدت كارد ثابتة، أي ثابت نفترض أنه لا يتعدى 50% تحت أي ظرف من الظروف. إذا تعدى 50% أنا ترى عندي خلل. يجون بعضهم يقول دكتور والله لا أنا عندي أكثر من 50%. أقول له ليش؟ يقول له والله مثلا الإيجار. طيب إذا أنت زوج وزوجة والطفل ماخذ لي فيلا في شمال الرياض، طبيعي بيكون إيجارها غالي. إيش ما تشوف لك شقة في أحد الأحياء الجميلة النظيفة كما هي كل أحياء مدينة الرياض، ويكون الإيجار أقل. أهم شيء لا تتعدى 50%. طبعا أنا لما أقول 50% هذا مو مقترح من عندي، هذا الحد الأقصى. أنت لو استطعت أنك تخليها 30% تخليها 20% أكيد هذا بشكل أفضل. طيب ننتقل للمحور الثاني، 30% هذه مصروفات متغيرة. كثير أنا أشياء عندي مصروفات متغيرة، تكاليف السيارة البنزين تكاليف متغيرة، فاتورة التليفون متغيرة، الكهرباء، الموية، الأكل والشرب، هذه كلها تكاليف متغيرة. المفترض أستاذ بدرية وخواني وخواتي المستمعين والمستمعات أيضا لا يتعدى 30%. صار عندنا 20%، إحنا نقول ادخار أو استثمار أو ادخار واستثمار ونقسمها عادة. فأنا أمشي مع مدرسة أنه 20% 10% ادخار

0: دائم ومؤقت و10% استثمار. تمام. إذا صارت عندي هذه المعادلة، أنا عرفت دخلي كم، حطيته 20 30 50، معناته ال ال ال ال بالعام على قولتهم الخارج على قد الداخل. طيب الآن وين أنا أحط الترفيه، وين أحط الطلعات، وين أحط السفر؟ تعتمد على الوضع المادي. خلينا نقول مثال أستاذة بدرية، الطلعات. الطلعات إحنا ممكن نحطها في 30%، اللي هي مثلا نطلع كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر نطلع مرة كوفي، نطلع مرة مطعم، نطلع مكان، نحط، لأن هذه مصاريف متغيرة فنحطها في 30%. بس أنا لما تكون مرة واحدة في الشهر 30% حقتي مضبوطة، لكن لما أطلع كل أسبوع أكيد 30% ما حتشيل 30%، هتزيد ل 40%. طيب 10% هذه من وين أنا أجيبها؟ أجيبها قروض بأي شكل من أشكالها، سواء قرض مباشر من البنك أو اشتريت بكريدت كارد وبعدين مضطر أني أنا أسددها، هذا أيضا قرض. طيب أنا والله يا متخصص أنت في التخطيط الميزانية الشخصية والأسرية، أنا اللي يجيني 50 30 20 وما يبقى شيء من الراتب، يعني خلاص أحرم نفسي أنا من السفر، شو رأيك أستاذة بدرية؟
1: إيه هو أنا قاعدة مستنية كيف بتدبر هذه.
0: بسيطة، هذه بسيطة. إيش رأيكي أروح أخذ قرض مثلا ب10,000 15,000 وسافر أسبوع وأنبسط في ذا الأسبوع، وبعدين أقعد أتعب 15 شهر كل شهر أسدد 1000.
1: ميزانية مضغوطة
0: يعني عشان متعة أسبوع أسبوعين أتعب 15 شهر كلام غير منطقي. طيب وش يسوي؟ تسوي أنه أنت تبدأ تشوف فين من المصروفات هذه ممكن أن تقلل عشان تزيد الادخار. الادخار عندنا عشان بس تكون في الصورة، الناس يفكرون الادخار يعني يجمع فلوس وحط حساب في البنك ولا تستفيد من، لا لا لا، الادخار شوي وش تعرف الادخار؟ هو الاحتفاظ بجزء من المكاسب الحالية لوقت الحاجة إليها في المستقبل. بس مثلا أنا والله في ناس يتدخرون، أنا والله السنة الجاية أبغى أسافر، محتاج في سفرتي 20,000، مو بشهر 6 هذا، شهر 6 الجاي محتاج 20,000. طيب يعني باقي الآن بالضبط باقي 12 شهر، كم كل شهر مفترض أنا أحتفظ من راتبي زايد أحطه لهذه السفرة؟
1: 1500 شيء زي كده.
0: ممتاز ممتاز.
1: فإذا أنا أخطط،
0: التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط هو اللي ما يخليني أدخل أنا في عدم اتزان، أو أقول أسميها أنا المطبات. لأن إحنا إيش إشكاليتنا الآن؟ أنا وضعي أقدر أسافر تمام وعندي مبلغ مدخرة، لكن أنا مو بكل مبالغ الادخار أنا حاطها للسفر، في عندي مبلغ ادخار دائم، في عندي مبلغ خصص جزء للطوارئ، لا قدر الله ممكن يصير عندي حادث سيارة، يصير عندي حاجة تعطل في البيت، يصير عندي سفرة مفاجئة، يصير عندي علاج مفاجئ، أروح أنا أتسلف وأخذ قروض علشان أخلص الطارئ هذا، هل هو شيء صحيح؟ أو يكون أنا عندي مبلغ وأقعد. أحد زملائي قبل فترة بسيطة هنا من زمن يقول بنتي اشترت سيارة ولأن قسطها قليل تقريبا طلع عليها من غير مبالغة يعني، أو يعني طلع عليها ضعف قيمة السيارة عمولة، لأنها بتسددها ظهر على 5 سنوات وحاجة من هذا القبيل، فتعرفين هم يأخذون على المبلغ. قال لي وش رأيك في الطريقة دي؟ قلت والله لو ان بنتك صبرت سنة او سنتين وبدأت تجمع شوي وساعدتها، كان بدل مثلا 100,000 كان دفعت 50 وانت استفدت من 50. صح. القروض والبطائق نفس الفكرة، تتراكم المبالغ. فاحنا لما نخطط احنا نكون في وضع مالي مستقر بيساعدنا. ما اقول لا تسافر، في واحد يقدر يسافر كل شهر، وفي واحد يقدر يسافر كل سنتين مرة، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى وليس يعني لا شيء آخر. أنا لا أقول لك لا تسافر، ولكن لا أقول لك تضغط نفسك وخذ قروض أو سافر بكريدت كارد، وهذه حقيقة أصبحت ظاهرة لدينا. قد لا يسافرون بقروض لكن يسافرون بحاجتين، إما مكاتب صحية الآن قامت تعلن عن سفرات بالأقساط
1: وتضغط الميزانية
0: بالكريدت كارد
1: أو بالكريدت.
0: أوكي، في نفس اللحظة هذه ما في ضغط، لكن الأشهر القادمة تأكد أنك أنت بتكون في ضغط مالي لا تحسد عليه. ولا

0: طب أنا بيرجع معاك للبند الخاص بالادخار، في حال أنا الآن ما عندي سفرة هذه السنة ومصروفاتي الثابتة ماشية تمام، المتغيرات كل مالها يعني تقل، فواتيري كل مالها تقل، وسويت لها ترشيد بدأت تقل 30%، يعني عندي زيادة خلينا نقول 15% هذه المتغيرة، وأنا عندي الآن بدأ يزيد مبلغ الادخار وماله بند أصرفه فيه، فهل أنا الآن أستثمره؟
1: نعم، الآن زي ما قلنا الادخار، إذا أنا أول شيء لابد أن يكون عندي حاجة ادخار للطوارئ، وهذه تختلف من شخص إلى آخر، شخص عايش لحاله غير شخص مسؤول عن زوجة وخمسة أبناء، المبلغ ممكن مختلف. طيب أيضا الاستثمار عندنا استثمارين، عندنا استثمار طويل المدى وعندنا استثمار قصير المدى. أنا والله عندي خبرة شوي في البيع والشراء في الأسهم، فأخلي لي جزء منها في استثمار سريع قصير المدى اللي أشتري وبيع وماني عارف إيش، وجزء آخر استثمار في الشركات القيادية والشركات، أو اشتري في الذهب أو اشتري في المعادن اللي كل يرى ما هو مناسب له. قنوات الاستثمار صارت كثيرة. أيضا الآن البنوك والبنوك الواقعية والبنوك الافتراضية الرقمية لديهم الآن يقول لك إذا أنت فتحت حساب ادخار عندنا نعطيك 5-6-7-8%، طبعا عليه فتوى شرعية. إذا خليته مثلا شهرين نعطيك عليه كذا، إذا خليته 6 أشهر نعطيك عليه كذا، إذا خليته سنة نعطيك عليه كذا. هذا أيضا أنواع من الاستثمار، بس لابد أن أخلي أنا مبلغ عندي للإدخار، لأنه عادة الاستثمار هذا أنا دائما أقول وقت ما تجي تبغى تكيشه تبغى تسيله لظرف طارئ مفاجئ قد تخسر فيه، فمن الأفضل أنه يعني حط المبلغ اللي أنا حاسس إن شاء الله ما أحتاجه، اللي أحتاج شيء أنا عندي هذا المبلغ. خلينا نقول برثر والله أنا عندي 10,000 ادخار، أقول لك تخليها كلها ادخار هذه خسارة، بس أنا أسوأ وضع ممكن أمر فيه لن يتعدى 3,000. إذا 7,000 هذه أنا اللي مدخرها أحطها في الاستثمار، و7,000 هذه ما أحطها كلها في الاستثمار لمدة سنة اللي ما أقدر أستفيد منها، لا أحط لي منها مثلا 3,000 استثمار متى ما أبغى أسيله سهل إني أنا أسيله وما أخسر فيه، و4,000 أحطها في استثمار مثلا لمدة 6 أشهر سنة عشان يكون عائدها الربحي أفضل بالنسبة لي.
0: الله يسلام.
1: فهي شوفي أستاذة بدرية، يعني إحنا بس يعني الحمد لله إحنا كشعب سعودي ثقافتنا عالية، إحنا عندنا الوعي اللي نفهم الأمور هذه، بس دوامة الحياة والإغراءات التي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي اللي مخليتنا أو خلى جزء مننا في عدم استقرار مالي. بس إحنا لو نقعد مع أنفسنا ونفكر شوي ترى بنلاحظ عندنا مصروفات كثيرة ما لها داعي. أنا كان عندي برنامج تدريبي، في البرنامج التدريبي 4 ساعات نقدم بعض ما أسميها أنا امتحانات بقدر ما هي تمارين، وحتى أنا لا أطلع على إجابتها، عبارة عن أسئلة: كم دخلك كله كامل؟ حطه بالتفصيل، أقعد فكر كم مصروفاتك بالضبط، كم ما نعرف إيش. وبعد ما خلصت التمرين في أحد الأشخاص، شخص عمره تقريبا 50 سنة، بين ما شاء الله متعلم مثقف، بين يشتغل في مكان مرموق، دكتورة تشوف اختباري على قوله؟ قلت له لا ما أحتاج أشوفه، أنت شفته وعرفت فهمت. قال لي وأنا فهمت. أول ما خلص البرنامج قال لي معلش أنا بجي عندك. قلت تفضل. قال دكتور تعرف إنه في 20-30% من راتبي رايح أكل، إيش رأيك هذا صح ولا خطأ؟ قلت له احتمال يكون صح واحتمال يكون خطأ. قال لي كيف يكون صح؟ قلت له أنت ما عندك مطبخ في البيت. قال لا عندي مطبخ في البيت. قلت له إذا مطبخك ما هو مؤسس، قلت لا مضطر تشتري من برا، ف30% معقولة. قال لي لا عندي مطبخ مؤسس. قلت له ما عندك زوجة؟ قال لا عندي زوجة. قلت له زوجتك ما تعرف تطبخ؟ قال لي لا تعرف تطبخ. قلت لا إذا هذا خطأ، وخطأ كبير جدا جدا جدا يكون عندك 30% أكل من برا. طلع إنه هو ما يحس، البندي تطلب، هو يطلب، زوجته تطلب، يطلعوا نهاية كل أسبوع يومين يتغدون وتعشون برا. فتخيلي
0: مع إنه يقدر يلغي هذا البند
1: 30% من دخله كانت تقريبا. إيه؟ وما كان منتبه لها. قلت له طيب ايش بتسوي؟ قال لا الحين خلاص ماكسيمم نطلب مره واحده من الاسبوع، او نطلع نتغدى ونتعشى برا مره واحده في الاسبوع وكافي يعني الحمد لله.
0: الوعي بالمشكله هو اللي يخلي الانسان يتخذ القرار المناسب، خاصه في القرار المادي، يعني احنا لما نشوف تقريبا كأنه احنا منومين من كثر ما نشوف الإعلانات اللي تطلع لنا على مواقع.

0: البيت، والشنطة بالسعر الفلاني ممكن كل شهر توفر 150 ريال حتى يتوفر لها المبلغ وتقرر شراء الشنطة. ولازم في نفس اللحظة اللي شعرت فيها برغبة الشراء إنها تقرر تشتري. فهنا الفوارق في إننا نفهم هذه الرغبة الشديدة في الشراء بسبب إن تأثرنا بالتسويق، تأثرنا بالإعلانات وبالصور وبالموسيقى وبالألوان، فتحرك عندنا الرغبة في الشراء. فلابد أن نأخذ وقت، ولا شايف زي كذا دكتور؟
1: كما ذكرتي أنا أؤيد كلامك 100%، أن بس يكون عندنا وعي وتأني. أذكر في أحد أيضا البرامج التوعوية التدريبية، واحدة من الأخوات كانت تقول صار أنا لما أكون متأزمة وأشتري أرتاح، فهذا نوع من أنواع العلاج، إيش رأيك؟ قلت نعم ممتاز ما يمنع، بس لا تروح اللي محل ماركات، تروح محل أبو ريالين ومتعالجي نفسيا هناك 15-20 ريال ما يمنع، لكن تروح اللي تشتري لي أشياء غالية جدا، والإشكالية أنه من يشترون هذه الأشياء عادة لا تكون متوفرة لديهم القيمة المالية تبعتها، يدخلون في في في في مجالات هم في غنى عنها. ما يمنع، أنا شوف يعني ما أقول أنه امنع نفسك، لا إفراط ولا تفريط، سافر، اطلع، كل، اشرب، اشتري نفسك فيه، بس مد رجولك على قدر لحافك. وأمن حساب المستقبل، أنا اللي بشتري حاجة ولا رغبة؟ حاجة أتوكل على الله، وحتى الحاجة مفترض يناسبني أنا، أنا وأنت بكرامة محتاج ثوب، وراتبي قليل جدا، أروح أفصل ثوب عند أغلى خياط في الرياض؟ أيضا هذا مو منطقي، هذا دخل فيه الرغبة. ما لا نحس كثير دائما ندخل على تطبيقات التسوق لأنها مغرية. أنا من أقوم بتنبيه الناس وبوعظهم، إذا دخلت إلا ألاقي أشياء ها والله خذي ممتازة دي ممتازة وهذا سعرها معقولة، بعدين أدخل ألاقي السلة فيها مبلغ وقدره. إيش اللي يصير؟ اللي يصير مع لبعض الناس بعد فترة هو يحط في السلة، تجيه لحظة ضعف أستاذة بدرية ويضغط زر ادفع،
0: صحيح،
1: وما يحس فيها إلا لما ينزل يقول يا ليتني ما اشتريت ذيك الأشياء أو ما كانت عندي مصروفات. ولذلك عندي مقولة أنا دائما أقولها وحقيقة أنا مؤمن بها، وأتمنى من المستمعين والمستمعات يعني أن يسمعوها بوعي ويفكروا فيها: لا تشتري ما لا تحتاجه اليوم كي لا تبيع ما تحتاجه غدا. أنا اليوم إذا قاعد أشتري أشتري أشتري، بكرة سوف أضطر أني أبيع حاجة أنا محتاجها عشان ظرف أكبر.
0: صحيح. فإذا التخطيط الجيد للميزانية نقول، وتحديد الأولويات واختيار ما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، هذه كلها عوامل تساعد على الاستمتاع بالسفر وبالرحلات السفر. طبعا أفضل رحلة هي اللي تنتهي بذكريات جميلة، ما تنتهي بحسابات مالية غير مستقرة. فيعني إحنا مستمتعين جدا في هذا الحديث، دكتور سالم باهمام مستشار ومدرب ومتطوع مع مؤسسة وقف الحصالة، كل الشكر لك على هذه النصائح المالية اللي تساهم في الاستمتاع بإجازاتنا وبسفرنا باستقرار مالي، يعني كذا نحافظ عليه أقصى قدر ممكن. فكل الشكر لك لقبول دعوة البرنامج، شكرا لك.
1: سعيد بتواجدي معكم، وكما هي عادة تواجد سعيد بالنسبة لي، وأشكر لكم استضافتكم الكريمة، وأتمنى أن أكون قدمت إضافة مفيدة للمستمعين والمستمعات.
0: حياك الله دكتور.

فإذاً مستمعين الكرام، السفر دائماً هو من أجمل التجارب اللي تمنح الإنسان الراحة وتجدد نشاطه وتثري خبراته، لكن في المقابل ممكن أنك تدفع رغبة في الاستمتاع بعض الأشخاص أنهم يتجاوزون الحدود ويستدينون وكذا تهز ميزانيتهم عشان يغطي بس تكاليف الرحلات والمصروفات. احنا نتمنى انه في هذا اللقاء قدمنا كثير من النصائح كيف تستمتع وتوازن بين الإجازة وبين المحافظة على استقرار

استثمارك المالي من الحكمة؟ هل أنت شايف أنه من الحكمة أنك تقترض من أجل السفر؟ هذا نقاش دار بينه وبين الدكتور، ولا أنك تخطط مسبقا للالتزام بالإمكانات المتاحة لخيار ضمان رحلة ممتعة؟ فإذا إحنا نبي نسافر بدون أحباء مستقبلية. إن شاء الله نكون قدمنا لكم ما فيه الفائدة والنصائح المالية اللي تساهم في الاستقرار المالي، وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة في فقرات إن شاء الله متنوعة ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

وما زلنا متواصلين معكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من يوم الأحد. اليوم كذا تتواصل حركة الأرض حول الشمس وفق نظام كوني دقيق ينتج عنه تعاقب الفصول وأيضا تغيير طول الليل والنهار على مدار العام. من أبرز هذه المحطات الفلكية التي تشهدها الأرض ما يعرف بالانقلاب الصيفي واللي يمثل البداية الرسمية لفصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. واليوم أو غدا تشهد الدول العربية هذه الظاهرة الفلكية حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان، وراح يسجل هذا اليوم أطول ساعات النهار وأقصر ساعات الليل خلال هذا العام. وتعد هذه المناسبة أيضا فرصة للتعرف على أكثر على الظواهر الفلكية اللي تؤثر في حياتنا اليومية، وتكشف جانب كذا من الدقة المذهلة في حركة الأجرام السماوية وأيضا نظام الكون. فإذا يبتدأ الانقلاب الصيفي غدا، إذا الحر اللي شفناه الأسابيع هذه كلها وما كان صيف ولوش كان. فإذا الخبر يقول لك تشهد الدول العربية ومناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية غدا، الغدا اللي هو اليوم لأن الخبر نازل أمس بتاريخ 5، اليوم 6 محرم. فإذا اليوم راح تشهد الدول العربية ومناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية انقلاب صيفي إذانا ببدء فصل الصيف فلكيا، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان عند الساعة 11:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة أن يوم الانقلاب الصيفي يعد أطول نهار وأقصر ليل خلال العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إذ تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، فيما تكون ظلال الأجسام عند الظهيرة هي الأقصر خلال السنة. وأشار أيضا أنه فصل الصيف راح يستمر هذا العام لمدة 93 يوم، مبينا أن أشد فترات الحرارة لا تتزامن بالضرورة مع يوم الانقلاب الصيفي بسبب ما يعرف بظاهرة التأخر الموسمي، وحيث تستغرق الأرض والمحيطات وأيضا وقت لامتصاص الطاقة الشمسية وإعادة إطلاقها، إضافة إلى أنه ساعات النهار راح تبدأ بعد هذا اليوم بالتناقص تدريجيا حتى موعد الاعتدال الخريفي اللي راح يكون في 23 سبتمبر المقبل. فإذا إحنا مقبلين على اليوم راح يكون بإذن الله الساعة 11:23 راح يكون يبدأ الانقلاب الصيفي. ما أدري إذا بتتغير الأرقام الساعة في الجوالات ولا كيف،

واحد من أبرز الأحداث الفلكية السنوية اللي تذكرنا بعظمة الكون وأيضا تذكرنا بدقة قوانينه، وهذا الشيء يمنح أيضا المهتمين في الفلك فرصة لمتابعة الظواهر الطبيعية وأيضا فهم التغيرات اللي تطرأ على الأرض عبر الفصول اللي تمر فيها. ومع بداية أكيد فصل الصيف فلكيا تبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيا حتى الاعتدال الخريفي كما ذكر الخبر، وهذه رحلة زمنية متجددة تعكس التناغم الدقيق بين حركة الأرض وحركة الشمس. سبحان الله اللي أبدع هذا الكون وهذا النظام المحكم اللي جعل في تعاقب الليل والنهار والفصول كذا آيات تدعو إلى التأمل والتفكير وتزيد أيضا من شغف الإنسان بالعلم والمعرفة والاستكشاف. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في فقرات أكثر، فخليكم قريبين.

ونرحب فيكم مستمعينا الكرام وفي فقرة بالأرقام. حققت جدة تاريخية خلال عام 2025 منجزات نوعية أسهمت في تعزيز مكانة المنطقة التاريخية بوصفها إحدى أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في المملكة وأيضا في العالم، في إطار جهود وزارة الثقافة الرامي إلى إحياء المنطقة والحفاظ على إرثها الحضاري والعمراني بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي العام 2025 جرى اعتماد أكثر من 120 فرصة استثمارية، وإضافة إلى أكثر من 850 نشاط تجاري جديد، إلى جانب استحداث أكثر من 10,000 وظيفة في المنطقة، وهذا الشيء يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم أيضا الاستدامة التنموية، إلى جانب المحافظة على التراث العمراني، في حين أجريت دراسة وتوثيق 28 مبنى تاريخي فيما بلغ عدد المباني المصنفة وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني 717 مبنى، كما أنجزت أكثر من 37,000 ساعة عمل آمنة في مختلف مشاريع البرنامج. وعلى صعيد أعمال الترميم والتأهيل تم ترميم 30 مبنى تراثي بمساحة إجمالية تجاوزت 24,000 متر مربع، وأيضا إعادة استخدام أكثر من 2,600 متر مربع من الحجر المرجاني، إضافة إلى تطوير 48 مساحة ومرفق عام داخل المنطقة التاريخية. وهذه الأرقام الحقيقة تعكس هذه المنجزات، حجم الجهود المبذولة لإحياء جدة التاريخية وأيضا الحفاظ على هويتها العمرانية والثقافية وتعزيز أيضا حضورها كإحدى أبرز المواقع التراثية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وإحنا بهذا الخبر الحقيقة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أنها نالت على إعجابكم. شكرا لكل من تواصل معنا، وشكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا لمعدينا سعد الشهري وأيضا عمر العتيبي وأيضا إبراهيم الصويان مخرجنا ورهف المطيري، وشكرا لي أنا أيضا بدرية خالد. ننتظركم غدا بإذن الله في نفس الموعد من 7 وحتى 10 صباحا، إلى حينها كونوا آمنين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السعودية الخضراء والتشجير.
7: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
9: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
8: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
1: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
10: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
11: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. نرحب بكم دائما. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان ومن الإخراج الزميل محمد فلاج. وموضوعنا اليوم مهم جدا وهاتفنا كما تعرفون 011-45-53. وموضوعنا بنطرح بناء على رغبتكم بناء على اختياركم على مجموعة من الأسئلة اللي وردتنا خلال الفترة الماضية. وأنا حقيقة ذكرت أني ما أعرف في هذا التخصص ولكني سنستضيف أحد المتخصصين، واليوم يعني سعدنا بقبول أحد الزملاء المتميزين والمتخصصين في هذا المجال. نتكلم عن الطب البديل أو التكميلي، بنتكلم عن الحجامة، بنتكلم عن الوخز بالإبر اللي يسمونه الإبر الصينية، بنتكلم عن موضوع بدأ ينتشر خلال هذه الفترة اللي هي مسألة معالجة العمود الفقري والعظام، وأيضا نتكلم عن الأعشاب وطب الأعشاب والطب الطبيعي والتخصصات المختلفة الحقيقة للطب البديل والتكميلي. وايضا نبي نتكلم عن الممارسين، لان صراحه صار فيه ناس دخلاء لهذا التخصص وصاروا يستغلون حاجه الناس بدون ما يكونون مرخصين، وللاسف هذول الناس يعني قد يدمرون الصحه ويسيئون للممارسه. وايضا بتكون لنا يعني وقفه في اخر الحلقه عن المركز الوطني للطب البديل والتكميل التابع لوزاره الصحه، وأيضا كيف يتم التصريح لمن يريد ترخيص لهذه التخصصات. ونتكلم عن موضوع في غاية الأهمية اللي هو طموحنا كسعوديين في ظل قيادتنا الرشيدة للاستثمار وتطوير الطب الشعبي وموروثنا الكبير جدا المنطلق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتاريخنا وثقافتنا القديمة، وكيف ان نستثمر هذا يعني هذه المنظومة الكبيرة والتاريخ العظيم والخبرات الطويلة لرجال ونساء المملكة المختصين والمهتمين بهذه العلوم دون التعارض مع الطب، خلينا نقول الحديث اللي يسمى الطب الحديث، او خلينا نقول الطب القائم على البراهين، يعني بحيث ان نستثمر هذا الموروث وهذه الثقافة وهذا العلم وهذه الخبرات الطويلة، وفي نفس الوقت نستفيد أيضا من العلم الحديث، لا تعارض بين التخصصين. يعني فهي رسالة أيضا يعني بتكون إن شاء الله موجهة للجميع، كيف إحنا نستفيد من هذا العلم وكيف إحنا نتكلم عن الموضوع ليس إبرة ودواء ويعني علاج، قد يكون علاجك حالتك اللي مزعجتك بأبسط الأمور، وهذا اللي إن شاء الله بنتكلم عنه اليوم. أذكركم مستمعين الكرام بهاتف البرنامج 011-45-53. تابعونا على الإذاعة وتابعونا على تطبيق سعودي راديو بلس، ونقول حياكم الله لحظات ونعود إليكم. مستمعي الكرام، حقيقة للتنسيق لهذا الحلقة كان هناك يعني عدة أسابيع، وكان ودي حقيقة وحريص أن أستضيف أحد الرجالات العلم والطب المختصين اللي درس الطب ما يسمى الطب الحديث ودرس الطب البديل والتكميلي وخذه من علمائه المختصين في أكثر من دولة، ولكن أهمها الصين. ويسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أخي الدكتور حمود السبيعي، وهو طبيب ومختص في الطب البديل والتكميلي ومستشار التطوير في المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. فمرحبا بك دكتور حمود وشكرا لقبول الدعوة.
12: يا أهلا وسهلا يا دكتور، والله يعطيك العافية، وأشكر لكم دعوتكم، وهذا شرف لي حضوري كضيف في أحد البرامج الخاصة بكم يا دكتور.
11: وشكرا لك. احنا نتكلم عن حقيقة الدعوة، هذه دعوة خاصة للدكتور، وكان ودنا حقيقة كنا نستضيف أحد من المركز الوطني للطب البديل والتكميل، لكن إن شاء الله نعيدكم في المستقبل احنا نستضيف أحد المسؤولين. اليوم يا دكتور ودنا بس تعطينا فكرة عن ما هو الطب البديل والتكميلي، ولماذا بديل ولماذا تكميلي؟
12: الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في التعاريف هناك عدة مسميات، احنا إذا جينا نتحدث ممكن نقول ما هو الطب الشعبي أولا، ثم الطب البديل، ثم الطب التكميلي. ممتاز. أو الاندماجي. الطب الشعبي بشكل عام هو مجموعة ممارسات علاجية يتم توارثها جيلا عقب جيل في مجتمع معين. مثال ذلك بالنسبة لنا احنا عندنا مجتمعنا السعودي عندنا ممارسة الكي، ممكن احنا نطلق عليها ممارسة شعبية، ولكن إذا نظرنا في الصين وقلنا الطب الصيني، إذا رحنا عندهم يسمى طب شعبي، ولكن عندنا يسمى طب بديل أو تكميلي. ممتاز. لأن الأوريجين الأساس في الصين من الصينيين. إذا جينا تعريف الطب التكميلي، هو نهج علمي، نهج علاجي طبي غير معروف في المنظومة الصحية أو في المدارس الصحية، يمارس يعني تكميلا للممارسة في الطب الحديث. مثلا أقرب شيء، يجي شخص تم عمل جراحة في يده وتم صرف مضاد حيوي له، وهو في البيت يستخدم العسل كعلاج موضعي، هذا يسمى تكميلي. طيب البديل هو الطب البديل هو استخدام نهج علاجي غير متعارف عليه في المنظومة الصحية أو في المدارس الصحية في الطب الحديث، وتستخدم عوضا عن العلاج في الطب الحديث. مثلا بدال ما يروح للمركز الصحي أو للطبيب المختص وعنده التهاب في الحلق أو على زي ما نسميه احنا نزلة برد، يروح يقول أنا باخذ زنجبيل أو أتغرغر بالمرة وما إلى ذلك. هذا يسمى بديل، استغنى عن الممارسة الصحية في الطب الحديث المعتمدة ومدعومة بالدراسات العلمية، بديلا عن واستخدم المستخلصات الطبيعية أو ما إلى ذلك، بديلا عن الذهاب للمركز الصحي. باختصار الطب التكاملي أو الاندماجي هو استخدام نهج غير متعارف عليه في المنظومة في المدارس الصحية جنبا إلى جنب في الطب الحديث. مثال ذلك في بعض الدول، وعندنا الله ملك الحمد الآن في القطاع الخاص في عيادات طب اندماجي حاليا ومرخصة، أنك تروح لطب الباطنة المختص في طب الباطنة ويقدم لك التشخيص، إذا جاء وقت العلاج يخير المراجع، يقول أنا ممكن أصرف لك العلاج الفلاني، أو إذا تبغى ممكن أحيلك إلى المختص في التخصص الفلاني في الطب التكميلي، أو هذا يسمى طب اندماجي ولكن يطلق عليه أيضا طب

0: تكميلي كممارسة، ولكن كنظام هذا طب اندماجي وحولك له. ليش؟ ممكن هو يصرف لك شيء، يعني مثلا وخز إبري، تدليك علاجي، أو ما يراه مناسبا عوضا عن العلاج الكيميائي. هذا يسمى جميل. طب اندماجي باختصار.
1: جميل. إيش التخصصات؟ خلنا نبدأ بالتخصصات المعتمدة في هذا التخصص.
0: طيب، مع أني أنا أفضل أن نبدأ في الأقسام دكتور إذا سمحت لي. الله يسعدك بكيك. الآن أقسام الطب البديل التكميلي بناء على المركز الوطني الأمريكي للطب التكميلي والصحة الاندماجية، أو الصحة الاندماجية والطب التكميلي في أمريكا، قسم أنواع الطب البديل التكميلي ممارساتها كلها في 5 أقسام. أولها أطلقوا عليه النهج المتكامل، أو ما يسمى systemic approach. ممتاز. مثل إذا جينا نطلق نقول TCM traditional Chinese medicine، الطب الصيني الشعبي. ممتاز. أو إذا جينا نطلق على بعض التخصصات في الهند، من ضمنها السيدها ومن ضمنها الأيروفيدا. ممتاز. هذه تسمى طب شمولي. ممتاز. systemic approach. القسم الثاني يطلق عليه أيضا المانيوال ثيرابيز، الممارسات بالتلاعب اليدوي. كيف؟ هو استخدام اليد في تعديل الأنسجة الرخوية في الجسم والعضلات لتحسين المدى الحركي، أو تعديل مشكلة معينة يراها المختص في هذا القسم. من ضمن التخصصات اللي في هذا القسم عندك، بارك الله فيك، الكايروبراكتيك. ممتاز. اللي هو تقويم المفاصل، والأوستيوباثي، وأيضا التدليك العلاجي يدخل من هذا القسم. القسم الثالث عندنا، بارك الله فيك، يطلقون عليه mind body soul، العقل والجسد والروح. في هذا القسم فيه تحديات عدة وفرص، أشرح لك ما هي mind body soul. مثلا يجي يقول لك التأمل. ممتاز. إن تأثيرها على الجسد وعلى العقل وعلى الروح. فهمت الفكرة يا دكتور؟
1: نعم.
0: إيه. هذه أحد الممارسات. معنا ودي لو نعرج لاحقا في جانب التأمل والتفكر، لأنها مسألة كثقافة إسلامية عندنا تراها فيها تحديات.
1: صحيح.
0: إذا جينا في القسم الرابع، المستخلصات الطبيعية. قسم المستخلصات الطبيعية، ما هي المستخلصات الطبيعية؟ في الصين عادي يستخدمون مستخلصات حيوانية، مستخلصات من الطبيعة بشكل عام، ويستعملونها في العلاج.
1: نباتية، أعشاب،
0: أيا كان، حتى حيوانية دكتور. فهمت شنو؟ عادي ممكن يأخذ أجزاء من الحيوان ويروح يخلطها، هم يؤمنون فيها. ممتاز. حتى في الهند كذلك وبعض الدول الأخرى. وفي هذا القسم يدخل من ضمنها المعالجة بالأعشاب الطبية. ممتاز. ذات الادعاء الطبي. عندنا خامسا قسم ممارسات العلاج بالطاقة. القسم هذا عندنا، اللهم لك الحمد، حرص الدولة، دولتنا المباركة حفظها الله، والله يعطيه الصحة والعافية، صح، الملك الله يحفظه ويبقيه، أن أصدر أمر سامي في جانب منع الممارسات هذه، ممارسات العلاج بالطاقة، والتسويق لها والترويج عليها والترويج لها والتدريب فيها. الممارسات هذه بشكل عام فيها جوانب فكرية وعقدية وثقافية، وتستهدف، يعني أنا ما ودي بصراحة أتعمق في هذا الجانب علشان
1: لهم أم الحقيقة على ما تفضلتها الآن. فعلا فعلا كانوا الناس يتوقعون العلاج بالطاقة له دور، لكن لما صار يعني التوعية ثم قرار سامي الواضح، لأن حقيقة يعني حماية المجتمع من آراء مختلفة أو شيء ما هو مبني، على على

0: أسس أو براهين حتى ولو تبنت بعض الجهات أو الدول، إحنا لدينا ديننا ولدينا ثقافتنا ولدينا علمنا.
1: أحسن.
0: أيضا كأنك ما ذكرت مسألة الحجامة.
1: بوضح لك دكتور.
0: أيوة. هذه وين؟
1: أبشر أبشر بنجيها. أنا حبيت أذكر الأقسام في البداية ليش؟ علشان بنرجع لها إحنا الأقسام هذه إذا جينا نذكر الممارسات، لأن الممارسات تندرج تحت الأقسام. عرفت شلون؟ بشكل عام الحين إحنا ذكرنا الخمسة الأقسام هذه واللي هي بناء على المركز الأمريكي. نجي الآن في جانب التنظيم. هو دائما في ممارسات الطب البديل والتكميلي تجد ثلاث، يعني شلون أقول لك، أمه متشدد متعصب أوفر ماركتينج يسوق بشكل مبالغ فيه، أو تجد شخص أناس يبخسون فعالية هذه الممارسات ومنافعها وما إلى ذلك. في الوسط يأتي التنظيم. جميل. والتشريع. اللي في الوسط هذا هو يأتي دور المركز الوطني للطب البديل والتكميلي. المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء الموقر من عام 1429، وفي مهام وكلت للمركز، والمركز قائم على الترخيص والرقابة والتصنيف والالتزام والتدريب والتوعية والأبحاث.
0: جميل.
1: متصور يا دكتور، يعني كل هذه الأدوار مسؤول عليها المركز.
0: جميل.
1: يعني المركز عليه دور عظيم جدا، وفيه فريق متكامل تحت قيادة المدير العام التنفيذي سعادة البروفيسور صالح القسومي. وقرار إنشاء المركز أنه يرتبط مباشرة بمكتب معالي وزير الصحة. وهذا الأمر بصراحة بالنسبة لنا كسعوديين مفخرة،
0: دعم
1: نفتخر فيها. ليش؟ لأن المركز على منطقة الخليج ترى مركز متميز بناء على الصلاحيات الممنوحة له، وأيضا ترى في من الدول تستفيد من المركز مثل عمان مؤخرا، البحرين قبلها، وبعض الدول العربية تستفيد من المركز. نجي على موضوع الممارسات المعتمدة.
0: نعم.
1: عندنا في المملكة المركز قام بناء على النهج العالمي والتوسع العالمي في الممارسات بحصر ودراسة الممارسات اللي تستند على دراسات علمية.
0: جميل.
1: الهدف من الممارسات التي اعتمدت في المركز هو الهدف في الدعم العلاجي وليس للعلاج. البعض يتحدث يقول علاج، لا لا لا، احنا ما نتحدث عن علاج، لأن الممارسات هذه طب تكميلي. نعم. أنا أفضل أننا ما نذكر كلمة بديل خلاص.
0: نعم.
1: وهذا بإذن الله، هذا التوجه إن شاء الله مستقبلا، أن خلاص الأمر طب تكميلي وتكاملي أو اندماجي.
0: نعم. صحيح.
1: وهذا النهج ترى منظمة الصحة العالمية تحث على هذا الأمر لدفع عجلة الممارسات هذه. الممارسات هذه لما لديها أو من منافع قد تساعد المنظومة الصحية في تخفيف الأعباء المالية.
0: نعم.
1: ممتاز. رفع الوعي المجتمعي وردع الشائعات، وزي ما ذكرنا في الأوفر ماركتينج وما إلى ذلك والاستغلال. أنا ما ودي أطيل في هذا الجانب، بذكر لك الممارسات المعتمدة في المركز. المركز الوطني اعتمد ست ممارسات تستند على أساس علمي evidence based. أولها الحجامة زي ما تفضلت دكتور.
0: نعم.
1: وطبعا ما شاء الله تبارك كل ممارسة بحر، يعني
0: صحيح.
1: تأخذ حلقة كاملة إذا بغينا نتحدث فيها، ولكن بودي أني أعرج على أهمها.
0: نعم.
1: الحجامة. الحجامة طبعا أنواع. الحجامة في عندنا الحجامة الدامية. والحجامة الجافة. والحجامة المتزحلقة. والحجامة بالومضات. ممتاز.

0: والغالب طبعا ترى عالميا، حتى من ضمن الحديث اللي ذكرته لي الله يعطيك العافية قبل الحلقة، أن الألمانية اللي تحدثت عن الحجامة
1: صحيح.
0: وأين أنتم، الغالب عالميا المنتشر هو الحجامة الجافة. الدامية هي في المحيط الإسلامي والعربي،
1: يعني الحجامة الجافة كأنك تقول استخدام الأكواب بدون جرح.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: أحسنت. استخدام يتم عمل شفط سلبي. نعم. للجلد، ويتم تركه لمدة معينة، طبعا يختلف في الجافة والدامية في مدة محددة، بناء الممارسين في هذه الممارسة يعرفون المدة وآلية التنفيذ والتشريط وعدد الشرطات التي يستخدمونها، حتى المشارط التي تستخدم.
1: بس خلنا، لأن هذه النقطة مرة حساسة حقيقة كثير من الناس يسألون عنها، يعني الحجامة الدامية أو الرطبة أو مسمياتها، هل الدم اللي يطلع دم فاسد على ما يقولون؟
0: أحسنت يا دكتور. طيب إذا بودك أن نجاوب، مع أني مخطط أن نخليها،
1: لأن هذه حقيقة ما دمنا فيها يعني.
0: أبشر،
1: عشان
0: أبشر
1: لا يروح الوقت.
0: أبشر، هذه من ضمن المفاهيم الخاطئة. ما استخدام الشرطات لا يعني أنه لابد أنه يطلع دم. أنا أقولها، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال، عليه الصلاة والسلام قال شرطة محجم، ما قال طعنة محجم. واضح الصورة؟
1: نعم.
0: حتى في الشرطات في التشريط أن طبقات الجلد ثلاث.
1: نعم.
0: ما نتعدى الطبقة الثانية، ما نصل الطبقة الثالثة، ما نصلها. اللي يصل للطبقة الثالثة هذا
1: يعني دخل في الشرايين.
0: يا سلام عليك، هذا دخل عميق وممارسته خاطئة. ممتاز. وللأسف هذه من ضمن المفاهيم الخاطئة. الآن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي مشكورا وجهوده المباركة، فيه منشور لو اللي يبغى يستزيد ممكن يدخل في الموقع ويجدها في المطبوعات وإصدارات المركز، مفاهيم ومعتقدات خاطئة في الحجامة.
1: جميل.
0: التساؤلات هذه، وفي تساؤلات غيرها عدة، لأن في ادعاءات زائفة في هذا الجانب. طبعا المفهوم هذا طلع ليش؟ بناء على أحد النظريات اللي يستندون عليها في الممارسة. ما قد سمعت اللي يقول detoxification؟
1: أيه.
0: عرفت شنو؟
1: أيه.
0: إني أطلع السموم.
1: أيه.
0: النظرية هذه ضعيفة.
1: نعم صحيح.
0: ممتاز. ولا عليها يعني دعم بأبحاث أثبتت هذا الكلام بشكل صحيح. بالعكس، النظريات اللي يستندون عليها بشكل عام في الطب التكميلي هي 11 نظرية تقريبا. ممتاز. في نظريات معينة عليها فعلا مدعومة بدراسات علمية، من ضمنها يعني أكثر الدراسات اللي تدعم النظريات هذه اللي تتعلق في جوانب الألم وتخفيف الألم. فهمت الفكرة يا دكتور؟ والجوانب الثانية، بعض الناس يتحدث في جوانب المناعة وما إلى ذلك. العجيب أين؟ في موضوع detoxification اللي يقول طلع السموم. حفظكم الله، الله سبحانه وتعالى رزقنا كليتين وكبد، تعمل على تصفية السموم بشكل عجيب.
1: صحيح.
0: لو الشخص يعي ما النعمة هذه اللي في داخله قاعدة تفعل، وهو نايم وهو صاحي يحمد الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. فالادعاء هذا خاطئ في هذا الجانب. أنا مودي
1: لو هو خاطئ من جانب الطب التكميلي وجانب التغذية، حتى عندنا مثلا التغذية يتكلمون عنه دائما نحذر منه، لكن هذول الناس اللي فعلا اللي دخلوا في التخصص وهم غير مختصين واستفادون أو استغلوا، خلينا نقول
0: أحسنت
1: التسويق. أيضا دكتور، الناس جالسين خلال الفترة الماضية يناقشون موضوع هل الأفضل للصحة التبرع بالدم ولا الحجامة، عشان فعلا نعرف أن المشكلة كبيرة.
0: أحسنت.
1: وأن يعني سوء الفهم واسع يعني.
0: أحسنت أحييك دكتور في هذا الجانب. فعلا الموضوع حتى نجد في شد وربط في برامج التواصل الاجتماعي، وتجد من يصدر ادعاءات على غير بينة. وللأسف في يعني في ناس يقعون في الحرج وهم نيتهم طيبة، نيته طيبة ولكن فاهم غلط، وللأسف يقع في الإثم إذا انه حريص في الجانب الشرعي ويراقب الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال من تطبب فهو ضامن. أنت حطيت الدعاء، ذكرت حاجة على غير بينة

0: تراك راح تتحمل آثار وأضرار الكلمة اللي قدمتها. عرفت شلون؟ فموضوع الحجامة أو التبرع بالدم هذه لها ميكانيزم معين، هذه لها طريقة معينة مختلفة اختلاف تمام. كلي تمام. والحجامة لها اختلاف كلي. والمركز الوطني مشكورا في منصات منصات الاجتماعية التواصل الاجتماعي، طبعا في منصة إكس متواجدين، في إنستغرام موجودين، في لينكدين موجودين، في
1: ايضا موقع
0: وموقع المركز. ذكروا المقارنة ما بين التبرع بالدم واستخدام الحجامة او استخراج الدم. هذه شيء وهذه شيء، هذه عملها بشكل عام موضعيا، مع ان في ناس يتحدثون يقولون لا في تأثيرات على السيستمك في الجسم وهذا، ولكن الدراسات لا تزال يعني محدودة وليست قوية في هذا الجانب، ولكن ما تصل إلى مستوى التبرع بالدم للأسف. الناس فهم غلط في موضوع أنه خروج الدم.
1: نعم.
0: بعض الناس
1: يعتقدون أنه
0: بالضبط
1: أنا ما تفضلت هذا الدم فاسد
0: والكمية لا، والكمية دكتور أيضا يعتقدون أن نفس الكمية اللي في التبرع الدم عادي ترى لا غير صحيح، غير صحيح بتاتا. وحتى يعني
1: كمية قليلة جدا،
0: وللأسف يعني أنا واجهت أناس يتحدثون يقول يا ابن الحلال هذا ما عرف يحجمني، ليش الله يعطيك العافية ما طلع دم، طلع شوي. طيب الله يعطيك العافية مو لازم يطلع دم، لا إذا ما شفت الدم طلع ممتاز، أنا ما أرتاح. فأصبح الأمر نفسي أكثر مما هو فعلي. فهمت الفكرة؟ فالثقافة لتغييرها تحتاج إلى جهود متكاملة، وبإذن الله بالتعاون مع أمثالكم يا دكتور ويدنا على يدكم والبرامج التوعوية والتثقيفية في الجوانب هذه بإذن الله سنصل إلى ما ننشد إليه.
1: ولك احنا حرصنا يا دكتور احنا نستضيفك شخصيا لأن الناس محتاجين مثل هذا الكلام وللتوضيح والرجوع للمسؤولين والرجوع للمختصين والرجوع للمعلومات المعتمدة من المركز، لأن الكلام في الحجامة موضوع كبير، أوقات الحجامة وطريقة الحجامة، وكل يدعي أنه هو الأفضل وكل يدعي أن الطريقة الأخرى هي الخاطئة، يعني لأن كأنها اجتهادات. يعني ما دام الآن الحجامة علم
0: أحسنت
1: معتمد، ممارسة معتمدة من وزارة الصحة ممثلة من المركز الوطني، وهناك ترخيص دقيق للناس المرخصين وتدريب ومراقبة ورقابة كذا، فلذلك احنا يعني رسالتنا يعني في هذه النقطة انك تتجه للجهات للمراكز المعتمدة.
0: حسنت.
1: لان بعض الناس للأسف يروح لأي شخص ممكن يتصل فيه فلاني والله يقولون يمدحون احنا جيد ويجيك في البيت، مسألة السلامة ومسألة يعني الاحترازات الصحية قد تسبب يعني إشكاليات كبيرة.
0: أحسنت. للأسف الجهل في الممارسة والتعامل مع هذه الأمور تعرض المستفيد لمشاكل عدة قد تصل إلى أمراض مزمنة وأمراض معدية تحتاج إلى سنين لعلاجها. باختصار يا دكتور أنا مودي أن نتعمق أيضا في الحجامة، خلنا نروح للبعدها.
1: نعم.
0: عندنا الممارسة الأخرى هي الوخز الإبري.
1: نعم.
0: الوخز الإبري طبعا لو تركز وخز إبري، أنا ما قلت وخز إبري صيني، المتعارف إذا قلنا وخز إبري الناس
1: إبر الصينية.
0: إبر الصينية أحسنت. الإبر الصينية كأداة.
1: نعم.
0: وليس ممارسة. فهمت الفكرة يا دكتور؟
1: نعم. نعم.
0: الآن الوخز الإبري في عندنا أنواع عدة، لو تروح لليابان كوريا كل له تكنيك معين.
1: صحيح.
0: عرفت شلون؟ الأدوات واحدة. حتى عندنا الآن في العلاج الطبيعي، المختصين في العلاج الطبيعي، وهذا أيضا أحد التحديات في الجري أريا في المنطقة الرمادية، المركز قاعد يعمل الآن عليها لسد الثغرات في سوق العمل. دراي نيدلينج، الإبر الجافة يطلقون عليها دراي نيدلينج، يستخدمون نفس الأدوات ولكن بنظريات علمية وبناء على التشريح العضلي
1: مناطق معينة.
0: أحسنت. وبناء على التشخيص الدقيق العلمي. عرفت شلون؟ وهم يستخدمون نفس الأداة، توماتو التأثير والنظريات العلمية اللي قلت الكيس اللي يدون عليها ويرجعوا له نفس النظريات العلمية، ما فيه اختلاف. نجي على الثالثة، عندنا الوخز بسم النحل، وهذه أحد الممارسات اللي الآن المركز قاعد يعمل على تطوير الضوابط لهذه الممارسات.

0: ممارسه وباذن الله مستقبلا سترى النور باذن الواحد الاحد. هو الدراي نيدلينج في لايجاد حلول في سوق العمل. عندنا ثالثا عندنا بارك الله فيك الكايروبراكتيك، تقويم المفاصل. هي ممارسه تلاعب مفاجئ لطقطقه المفاصل بميكانيكيه معينه وباسلوب معين بناء على نظره المختص في هذه الممارسه. للاسف العالم لو تشوف حتى كثير من الناس فجأة وانت قاعد تصلي بعد ما تخلص من الصلاة تشوف اللي جنبك
1: يطقطق
0: ظهره يطقطق الله يسعد
1: الأصابع
0: ما فيها إشكال، ولكن الكلام على العمود الفقري عندك. الله يعطيك العافية. الطريقة اللي انت قاعد تأخذها علشانك شباب ما تحس بالمشاكل تجيك تراكمية مستقبلا بتشوف
1: صحيح.
0: انت بتعاني من مشاكل مستقبلية، فالأفضل انك تتريث لا تأخذ العنفوان والنشاط اللي فيك ترى ان لا انا ما عندي اشكاليه ما احس بالم، بالعكس هذه تعطيني مرونه وما الى ذلك. لا، هذه ممارسه يقوم بها مختصين مرخصين، يعني هذه تخصص كامل يدرس مده 4 سنوات ويدخل في اختبارات وتصنيف وما الى ذلك. في يعني ما شاء الله تبارك الله مجال علمي صحي مستقل. نجي على الأوستيوباثي اللي هو تقويم العظام، تخصص
1: عمود الفقري يعني شيء هذا لأن التوجه والعظام
0: أحسنت. أيضاً أحسنت كلها تتفق وتتلاقى ترى في الجهاز العضلي الهيكلي.
1: نعم.
0: في العضلات وذا حتى أن في من ضمن المواد اللي يدرسونها هم يدرسون البيوميكانيكس ميكانيكا الحيوية ولما يخدم في أحد المجالات في الطب المهني يسمونها الأرغونوميك، ممتاز في الوضعيات. يعني مثلا الآن إحنا جالسين على الكرسي وياك الدكتور، الجلسات الطويلة تأثر على بعض العضلات، فهمت شلون؟ وبناء عليها في لها تشخيص معين واختبارات محددة علميا مثبتة علميا. واضح الآن.
1: بس الحقيقة أود أن أتوقف عند هذه النقطة، لأن الآن صارت فيه مراكز معتمدة ومرخصة، وللأسف صار فيه ناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يتصلون وخلاص يجيك في البيت. إحنا ما ندري هل هم مرخصين ولا ما هم مرخصين. الناس بدأوا يتأثرون مع ما تفضلتها قبل شوي بوسائل التواصل الاجتماعي اللي يشوفون هذاك اللي يطقطق الظهر وبعدين بعضهم يمثل الظاهر. يعني يبالغ على ما تفضلت في البداية الحديث عن المبالغين، إن الرجال الشخص هذا ما يمشي ثم يطقطق ظهره ثم يمشي.
0: أحسنت.
1: هل هذا ممكن يصير؟
0: شوف يا مولانا، هي نسبة وتناسب، نكون صريحين. ممتاز. تقويم الفاصل ممكن يوصل ترى هذا المستوى، ممكن يوصل هذا المستوى، يكون فيه limitations، فيه مشاكل شدود عضلية في الجسم. إذا رحت عند المختص وعطاك التقييم الصحيح، عرفت شلون، وعطاك الخطة العلاجية الصحيحة، فعلا قد ترى التأثير عند المختص. كلام واضح. عرفت شلون؟ بعض المستغلين علشان يلعبون على الناس زي ما تفضلت يا دكتور، هذا أمر آخر، هذولي مجال آخر. استسمحك دكتور بس علشان نصل للي بعدها. الآن احنا عندنا ذكرنا تقويم
1: العظام والعمود الفقري.
0: أحسنت. العظام طبعا ترى تقويم العظام كثير من المختصين في العلاج الطبيعي ترى مفتونين في هذا المجال في العلاج الطبيعي.
1: نعم.
0: يبحثون كممارسة إضافية. طبعا في التصنيف المركز فيه ممارسة رئيسية وفيه ممارسة إضافية. ممارسة إضافية تقدم كتصنيف وذا في عدد ساعات معينة وذا للمجالات الصحية المصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يجي ممارس صحي يبغى ممارسة إضافية.
1: نعم.
0: يعني كاستزادة ويكتسب مهارات إضافية لخدمة المستفيدين والمراجعين. عندنا ذكرنا الحين كم ذكرنا الوخز الإبري. في عندنا ممارستين باقية ألا وهي الناتشروباثي.
1: أيه.
0: المعالجة الطبيعية.
1: نعم.
0: في شد وربط في موضوع المعالجة الطبيعية. البعض يتحفظ يقول معالجة طبيعية يعني علاج طبيعي. لا لا لا، ليس علاج طبيعي. المقصد هو الاستخدام النهج الطبيعي كمستخلصات طبيعية، كنشاط بدني، عرفت شلون، نمط حياة، تغذية.
1: نعم.
0: عرفت شلون في هذه الممارسة. طبعا المعالجة الطبيعية هي نظام متكامل تندرج تحت، يوم أنا قلت لك احفظ الأقسام يا دكتور، تندرج تحت القسم الأول. مثلها مثل الطب الصيني. إذا جيت قلت الطب الصيني هي عبارة عن نظام متكامل وليست ممارسة. يعني الطب الصيني إذا جينا نتكلم إيش نقول؟ نقول في وخز إبري، في معالجات يدوية، في استخدام الأعشاب، في نصائح حتى لتغيير نمط الحياة وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: فهمت شلون؟
1: نعم.
0: وفي تشخيص مبني على الطب الصيني وفلسفاتهم. فهمت الفكرة يا دكتور؟
1: نعم.
0: نجي على الممارسة السادسة. الممارسة السادسة هي المعالجة بالأعشاب ذات الادعاء الطبي. هذه الممارسة أنا شخصيا أحث وبقوة للاستفادة من المختصين عندنا في العقاقير.
1: نعم.
0: من ضمنهم سعادة البروفيسور صالح القزومي المدير العام التنفيذي.
1: نعم.
0: هو أستاذ علم العقاقير ومن تلاميذ البروفيسور جابر القحطاني.
1: صحيح.
0: الله يعطيهم الصحة والعافية. فاللي حاصل وشو؟ أننا نستفيد من من المستخلصات الطبيعية الأعشاب المحلية عندنا في المملكة العربية السعودية لاستخدامها كدعم كسبورت للخطط العلاجية. فيها أعشاب عليها دراسات علمية.
1: صحيح.
0: وتحتاج إلى دعم وتطوير. فهذا الجانب أنا أرى الاستفادة من جانب المختصين في العقاقير. لماذا؟ احنا الآن عندنا الصيدلية، عفوا مو بصيدلية العشبية، محلات العطارة المنتشرة في البلد تراها تحدي كبير عندنا في البلد. يعني أكثر من 6000 حاجة عطارة في المملكة. المفترض أن البهارات تفصل، هذا بهارات.
1: صحيح.
0: وفي أعشاب ذات ادعاء طبي، المفترض يتم وضع صيدلية خاصة.
1: صحيح.
0: ممتاز.
1: ومختص.
0: بالضبط. نعم. ومختص ليش؟ نعم. يعني أقرب مثال، إحنا إذا نظرنا كبنش مارك، أنا ما ودي أطير عشان الوقت الدكتور، كبنش مارك عندنا في هونغ كونغ في الصين. ممتاز. تجد في وصفة في نفس محلات الأعشاب، تجد اللي يخلط الأعشاب
1: يخلطها بطريقة معينة.
0: بالضبط. ممتاز. وبمقدار معين، واللي وصفها و المشرف عليه وتوقع وتختم. عرفت شلون؟ هذا النهج متبع في هونغ كونغ، اللي معروفين في جانب الأعشاب وما شاء الله تبارك الله سابقين العالم في جوانب عدة. أنا أتكلم عن الصين يعني طبعا، لأن مركزهم التنظيمي في هونغ كونغ. الخلاصة إحنا نقدر نستفيد بهذا الجانب، بحيث أننا نضع مركز أو صيدلية عشبية مربوطة بمنشأة صحية.
1: نعم.
0: عرفت شلون؟ وعلى طول المختص نفسه اللي في الباطنة يدخل السيستم، كل شيء بالسيستم، بتأخذ الوصفة بالسيستم.
1: هذه واضحة وطريقتها وطريقة استخدامها وجرعاتها.
0: وإذا في تعارض ولا شيء، أنت عندك المختص حق الأعشاب جاهز.
1: نعم.
0: فهمت شلون؟ المرخص.
1: نعم.
0: فتقدر تكامل.
1: نعم.
0: طب تكاملي، طب اندماجي. هذا الشيء طبعا أنا أحث لهذا الأمر، ونتمنى أن نصل إليه. وطبعا المركز الوطني الطب البديل التكميلي الله يعطيه العافية والكوكبة من الفريق اللي موجود فيه، قاعدين يبحثون عن حلول في سوق العمل لدعم المنظومة الصحية في الجوانب اللي تدعم وتعزز العلاج والرفاه والعافية، وأيضا الوقاية، وأيضا التأهيل. الآن إذا نظرنا الطب التكميلي عالميا يستخدم في ماذا؟ تجدهم يستخدمونه في التأهيل، الإدمان، يعني مثل مشاكل الإدمان على المواد وما إلى ذلك، التأهيل الحركي، الرفاه والعافية في جوانب طب نمط الحياة وما إلى ذلك. أنا ما ودي أطيل فيها.
1: والله حقيقة الحديث معك دكتور يعني شيق وكذا، ولكن الوقت قصير. فإحنا يعني احنا نتمنى، والرسالة اللي تفضلت فيها ان عندنا تاريخ وعندنا يعني اشياء مثبتة بالقرآن والسنة.
0: حسنت.
1: والهند والصين طوروا علومهم وحصلوا على اعتماد عالمي.
0: حسنت.
1: فنحن اولى.
0: حسنت.
1: وانا حقيقة قرأت لك مقال على هذا المجال وهذا الموضوع واعجبني جدا. انك كعرب ومسلمين، ونتكلم عن المملكة العربية السعودية الآن كقائدة للتطوير الصحي لدعم مثل هذه الأمور بحيث أنها تصير تدرس.
0: حسنت.
1: الطب النبوي يدرس ويثبت و حتى نهديه للعالم حسن. يعني ممكن نهديه للعالم من خلال أبحاثنا، وإن شاء الله أنه من خلال المركز ونشاطاته والتعاون بين المستشفيات والخدمات الصحية وأيضا الجامعات لمثل هذا. حقيقة تداركنا الوقت وكان يعني الحديث عندنا أشياء كثيرة ودنا نناقشها معك. مستمعي الكرام، سعدنا جدا حقيقة الحديث مع الدكتور حمود السبيعي، وهو طبيب ومتخصص في العلاج التكميلي. شكرا لك دكتور حمود على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة، وإن شاء الله نحتاج منكم لقاءات أخرى، لأن حقيقة ندعم مثل هذا التوجه والتكامل بين الطب الشعبي والطب الحديث.
0: بإذن الله، والشرف لنا، بارك الله فيكم، ويدنا على يدكم لما فيه مصلحة ومنفعة للمستفيدين.
1: الله يبارك فيك. مستمعي الكرام، شكرا لكم إن كنتم معنا في حلقة اليوم. معكم من الإعداد والتقديم دكتور عبد العزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج زميلي محمد الفلاج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب

0: ترتيب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. أمير الشرقية يكرم اليوم المحافظات الفائزة بجائزة التميز في السلامة المرورية. انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة جهات من 17 دولة. سدايا تتيح استعراض النتائج الدراسية للتعليم العام عبر تطبيق توكلنا. الأخضر يواجه منتخب إسبانيا اليوم في ثنائي لقاءاته بكأس العالم 2026. أمانة منطقة الرياض تهيئ أكثر من 60 موقعا لمتابعة مباريات كأس العالم. موجة حارة على الشرقية والمدينة ورياح نشطة على الرياض ومكة المكرمة. فلكية جدة اليوم بداية فصل الصيف فلكيا ويستمر 93 يوما. العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها للمستفيدين في حج اليمنية. المطبخ التابع لمركز الملك سلمان يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة. استئناف الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة من مرفا بيروت إلى ميناء جدة. باكستان تعلن انطلاق محادثات أمريكية إيرانية في سويسرا اليوم. خبرنا الأخير في هذا الموجز، السلطات اليونانية تخلي مناطق سكنية في جزيرة يوبيا إثر اندلاع حريق غابات هناك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سعادة جارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. يرحب فيكم فريق العمل من الإخراج عبد المحسن آل سران، ومن الإعداد والتقديم معكم مريم القحطاني، وأيضا ضيفة الحلقة الدائمة اللي نسعد فيها كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان. حياك الله يا تغريد.
2: يا هلا وسهلا يا رب.
1: اليوم تغريد كذا سبحان الله، إحنا نتكلم قبل الحلقة كعادتنا، يعني نجيب أحوالنا الاجتماعية وأحوال أيضا أسرنا وأبنائنا وشبابنا، واللي إحنا منها النسيج وكلن عنده خير مثل ما يقولون أهلنا، كلن عنده خير. ففي تحديات تواجهها الأسرة، وذكرتي طبعا كعادتك في اختيارك المواضيع المهمة واهتمامك بالمجتمع وقضايا، ذكرتي غيرة الإخوان وقلتي غيرة الأخوة وكيف تبني الأسرة علاقة مستقرة.
2: أي هذا الموضوع جدا مهم، يعني ترى دائما حنا نخطئ في تعاملنا مع عيالنا، كلهم نحبهم كلهم، لكن في طريقة تعاملنا معهم نربي غيرة غير محمودة، بالتالي حنا نفرق بينهم بدل ما نجمع بينهم. ما في مثل الأخ يكون قلبه على أخوه، لكن بأخطاء معينة في التربية يصير الأخ عدو أخوه، وهذا اللي ما نبي عيالنا يصلون، ويؤلمنا كأباء وأمهات إن نشوف عيالنا بدل ما يكونون على قلب واحد صاروا قلوب متفرقة وأعداء. لكن قبل هذا كله وش معنى الغيرة؟
1: خاصة هل في فرق بين غيرة الأخوان غير غيرة الزوجة، غير الغيرة اللي حنا نعرفها في العمل، غير الغيرة اللي ولا هي وحدة؟
2: لا مب وحدة، هي كلها غيرة. إيه؟ بس غيرة عن غيرة، يعني كل واحدة لها مواصفاتها، لها أسبابها، لها طريقة علاجها. هل في غيرة محمودة وفي غيرة سلبية؟ ما الغيرة ما هي بترى يعني مفهوم كبير يندرج تحته مجموعة من الغيرة، أنواع الغيرة المختلفة. أول شيء الغيرة، هل هي شعور طبيعي بين الأخوة؟ نتكلم الآن عن الغيرة بين الأخوة.
1: إيه
2: شعور طبيعي، ترى مو بشعور خارج عن المألوف، ولا هو بشعور مذموم، ولا هو بشعور. حنا بتربيتنا وتعاملنا مع الغيرة إما نحولها إلى غيرة محمودة، ولا نحولها إلى غيرة تسبب الفرقة بين الأخوان.
1: والدليل ولا أقطع كلامك، لما الطفل توا ينولد وعنده مثلا، إذا في طفل وجاه أخو جديد حديث الولادة وهو تو صغيرون عمره سنتين ولا ثلاث، تلقينه يبدأ يغار، يبدأ يتعب، يمرض.
2: وترى طريقة التعامل مع الأهل هي اللي تخليها غيرة كبيرة، ولا يحصرون هالغيرة لين تموت الغيرة وتتحول إلى غيرة محمودة. طيب الغيرة قلنا إنها شعور طبيعي ما هو خارج عن المألوف. الغيرة بين الأخوة تاخذ، ممكن تاخذ الغيره شكل من اشكال التنافس.
1: ايوه
2: التنافس ترى طبيعه الحياه، الحياه دائما في تنافس، كل شيء في تنافس، تنافس في العمل، تنافس في المدرسه، تنافس في العلاقات الاجتماعيه، التنافس. لكن التنافس ترى قد يكون مثل اي شيء، ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي. هل الغيره هي فشل في التربيه؟ لا، هي ما بفشل بالتربية، لكن مو بمعنات أني أنا عيالي يغارون من بعض أني أنا أنا فاشل في التربية، لكن قد يكون ينقصني الوعي بكيفية إدارة هالغيرة هذه وتحويلها، يعني أني ألف بعجلة هالغيرة هذه حتى تكون لصالح عيالي ولصالح الأسرة، أو أنها ممكن تكون دمار للأسرة والعيال.
1: طيب وكيف الآن لما أجي أقول أنا كيف الحين حنا اعترفنا وشي موجود وإنه تراه طبيعي وترى الغيرة موجودة؟
2: صحيح،
1: وتراني أقدر أحوله وأقدر أخليه إيجابي على مستوى الأبناء، خاصة أنه كلما أسس العلاقة بشكل جيد كل ما صار كبر من نفسه، حتى ما عاد يحتاجون الأسرة تستمر أنها تبذل مجهود في أنها توفقهم بين بعض، بالعكس يكونون قريبين من بعض. طيب شلون أنا أقعد أتعامل معها في بدايتها؟ يعني الآن تقولين أقدر أحولها محمودة، طيب شلون أقدر أخليها محمودة وهي موجودة أشوفها قدام عيني؟
2: أول شيء أنه لازم أقتنع كأم وكأبو أنه الغيرة هذه وجودها أمر طبيعي بين العيال. والأمر الثاني هذا أول شيء أننا نقتنع، لو حدثت غيرة كانت يعني بدأت تلفت النظر أنه لا لازم أتدخل، ما أتجاهل هالغيرة وأقول خلي الزمن يحلها، بزران يتهاوشون، أطفال ومدروا يكبرون ويعقلون، لا ما نتجاهلها ولا نقلل من قيمتها ولا نقلل من الأضرار اللي ممكن أنها تنتج عن هالغيرة، ولا حنا يعني نقلل من احترام هالغيرة هذه، يعني أو وشلون نقول أقول لك ندفنها ونموتها
1: أو نقمعها
2: ما يصلح نقول للطفل عيب تغار. جدا غلط أننا نقول للطفل عيب تغار، لا حنا كذا ما نصلح هذا الشعور ولا نقوم هذا الشعور، لا حنا بهذا الشيء حنا نخليها غيرة بدل ما هي ظاهرة وحنا نقدر نتحكم فيها ونقدر نوجهها، يصير غيرة مخفية، غيرة مستترة، غيرة ممكن تغير في سلوكيات عيالنا بحيث أنها تصير حنا هم قدامنا عاديين لكن من جوا فيه نار.
1: نعم، ومن هنا تتحول إلى ضغينة،
2: تحرك أشياء كثيرة. فهذه كيف تبدأ وكيف أننا لازم حنا نتعامل معها كبداية.
1: وتبدأ هي بهذا الشكل وانت تتكلمين تغريد، قاعدة أتذكر ولنا مثال كبير على غيرة الأخوة وهي سيدنا يوسف عليه السلام.
2: صحيح صحيح،
1: كيف نشأت هذه الغيرة إلى درجة أنهم اتفقوا كيف يتخلصون منه.
2: بالضبط.
1: طيب اليوم احنا نعرف أن الغيرة أمر ممكن تكون شرارة صغيرة، ممكن تكبر حتى تخرج بطريقة عكسية على الأبناء حتى في المستقبل. اليوم لما عرفنا نفرقها ونعرف ان احنا لنا دور، طيب الأم ولا يعني انا ما ادري، يعني احنا نتعامل بشكل طبيعي، هل يمكن الأم تجي تقول فلانة سنعة او افضل؟ يعني في ابناء ترى يبردون الخاطر، وفي ابناء يرتكبون حماقات او يكونون زي اللي ما تتوازي فلانة مثلا باستجابتها او فلان من عيالي.
2: هنا انت تتكلمين عن شيء بعدين احنا وش اللي يبدأ في زرع بذرة الغيرة وكيف نعالجها، لكن قبل ما نروح لهالموضوع خلينا نقول مو بقلت لك أنه في غيرة أحيانا أنه لما حنا نقمعها عند أطفالنا تتحول إلى غيرة مستترة. وشلون الغيرة المستترة هذه؟ إما أنها تخرج يعني، أو خلينا نتكلم عن أشكال الغيرة كيف الغيرة مب واحدة. ترى الغيرة مب كلها غضب وعنف، لا الغيرة ممكن تكون على شكل غضب وعنف ودائما شجار بين وخناق بين الأخوة مع بعضهم سواء صغار أو كبار، ممكن تكون كره وقطاعة، واحد يقطع أخوه يبدأ يعني إذا شاف أحد معادي أخوه يروح ضد، مو بأنا وأخوي على ولد حمي لا يصير أنا والغريب وعلى أخوي. وممكن تكون ترى تاخذ زاوية الانعزال، هو يغار بس هو ما هو بقادر يواجه.
1: هذا لجودي من هذا نقول الشخصية لجودية اللي يبدأ ينعزل.
2: حنا نقول بس هي تراها
1: يبزينة،
2: ما هي بزينة لما تقولين أنا ولدي هذا اللي عاقل هذا اللي هادي هذا، لا ترى هو لا عاقل ولا هادي، هو مضطر أنه يكون كذا لأنه محبط من جوا، لأنه في غيرة ذابحته ما هو بقادر أنه يوصل للشيء اللي يشوف فيه أخوه، اللي يشوف أنه مثلا هذه ميزة تخلي أخوه والأخوانه أفضل منه عند أهله، فينعزل يصير هادي ما له أي فعاليات. العاقل ترى مو بعقل كل عقل يكون محمود،
1: يا كم واحد كاتمها سبحان الله وتطلع لو يقعد بينه وبين نفسه ولا يقعد تلقينا موجوع أو يشعر بأنه تقدير لذاته أو أنه ما هو مقدر بالشكل الكافي. صحيح. مظلوم يعني.
2: صحيح. طيب وش الحين اللي الغيرة، هل هي تيجي فجأة؟ لا، لها أسباب، أسباب حنا المسؤولين عنها، لأنه هي تبدأ مع الأطفال، الطفل ما يدرك أو الطفل ما يحس الشعور اللي هو يحسه ما يدري انه غيرة ما يدري، لكن الطفل يلفت نظرنا.
1: اي تطلع معه بشكل عفوي.
2: اي الغيرة عند الاطفال واللي تستمر معهم احيانا الى الكبر ما تولد فجأة، هي تراكمات. تراكمات تبدأ من الولادة، مثل لما تقولين أنه طفل تو صغير، أو طفل يكون مو مثلا بينه وبين أخوه سنة سنتين كذا، لا وجاء طفل جديد، فلا ممكن يكون والله في فرق بالسن، لكن هذا كان الصغير المدلل القعدة. هم من جاء طفل صغير أخذ سحب كل
1: البساط.
2: شفتي كيف؟ فهي تراكمات. كيف حنا نتعامل؟ مثلا جاء طفل صغير وهذا هذا طفل، طيب أخوه اللي أكبر منه أو أخته طفل، ما في، هو بيستكشف وش هالكائن، هو ما يعرف، حسبه لعبة يلعب فيها، عروسة شيء يلعب فيه، إلى جاي يمسكه ولا جاي يستكشف، طيب ما وش هذا الكائن اللي يتحرك، مو بعروسة جامدة أو كذا،
1: خاصة لما يشوف اللهفة عليه والتجهيزات.
2: أبعد ما أدري، انتبهوا له من أخوه، انتبهوا له
1: أيوة.
2: من أخته. لا لا، بكل هدوء خلينا نعلمه انه يحبه، مو بي احنا نخاف عليه من هذا من هذا الطفل او الاخ. اذا كان كبير مثلا بينهم بالفرق بالعمر 6 سنوات وما اكثر، طيب ليش انا ما حمله انه تعال ساعدني فيه، انت الكبير، تعالي ساعديني بخوك، ساعدني بخوك، ساعديني باختك، سوي له حليبه، سوي له، جيبي له ملابسه، انتبهي له، وانت عينك عليه. يعني عرفتي كيف نحولها من شيء انه هذا ند
1: ومهدد لك،
2: اي مهدد لك، الى شيء انا احبه واستمتع فيه، وانا من مسؤوليتي اني انا اكون مبسوطه انا وياه. ونتقاسم انه مسؤوليته مع امي او ابوي. الشيء الثاني اللي برضو يسبب الغيره اننا ما نفرق بين العدل والمساواه.
1: اي
2: في شيء اسمه عدل وفي شيء اسمه مساواة.
1: ترى هذه معاناتنا، معاناة أمهاتنا إلى اليوم والآباء إلى اليوم، ما احنا بعارفين شلون نفرق.
2: العدل والمساواة هذه جدا مهمة. أنا ما أساوي بينهم كلهم، هذا له قدراته وله شخصيته، والله خلقه له ميزات تختلف عن أخوه، لكن قد تكون الميزات اللي فيه ما هب أنا اللي أشوفها القمة، أو أشوفها الشيء اللي أنا ودي أشوف ولدي فيه أو بنتي فيه. فبالتالي أنا أظلم ما أعدل. عشاني أنا شايفة هذاك ميزاته توافق اهتماماتي
1: أنا، وجايز اللي جايين على هواي،
2: جايين على هواي، ولا أني أنا أشوفه يحقق شيء أنا ما قدرت أحققه. أنا عرفتي كيف؟ لكن وشلون تكون المساواة؟ هذا مو بعدل، هذا ظلم بين الأبناء. حتى وان كنت ما مثلا ما اقول له شوف اخوك او شوف اختك او كذا، طيب لانه هو يحس، هو يحس المساواه. وش هي المساواه؟ اني انا بطريقه غير مباشره، حتى وان كنت كأم او كأب، ترى قلب المؤمن هنا
1: يعني كان في شيء من الميل يحتفظ فيه،
2: ما حد يقدر يتحكم مشاعره، لكن احيانا في واحد يبرد قلبك من أبنائك، فبالتالي أنت مو بتحبه أكثر لكن ترتاح للتعامل معه أكثر. ما في داعي أني أنا أبين هذا الشيء. الشيء الثاني أني بؤرة اهتمامي أوزعها بينهم، حتى وإن كانت ما توافق، أنا أشوف هذا أفضل، لكن هذه أكبتها في نفسي، وأنا مثلا أشوف وش الميزة اللي بذا وسلط عليها الضوء في فترة من الفترات،
1: ووجه له المسؤوليات والثقة.
2: والثاني حتى وإن كنت أنا أشوفه، لكن ما هو بذاك اللي يوافق هواي، لكن عنده ميزة قد تعجب الآخرين ما تعجبني أنا، لازم أسلط عليها الضوء، لازم أعزز هذا الشيء عنده. عرفتي كيف؟ فهنا المساواة، إني أعدل بينهم بتقديري لهم، بتقديري للشيء اللي يحبون، مو والله أنت بس ما عندك سالفة، وش تحب أنت بالكتب اللي بس تقراها، شوف أخوك، شوف وشلون
1: قاعد يشتغل،
2: شو أنت بس ما أنت بعارفة تقوم تشيلين ولا تنظفين المكان اللي أنت قاعدة فيه، شوفي أختك وشلون، بينما هي قد تكون
1: متفوقة دراسيا،
2: متفوقة في أشياء ثانية، في أشغال يدوية، في أشياء في عملها، في شغلها، في دراستها، لكن أنا مثلا هذه تريحني. عرفتي كيف؟ فهنا الفرق بين العدل والمساواة.
1: كأنك تقولين الإيمان باختلاف أبنائنا
2: طبعا،
1: وتقدير هذا الاختلاف
2: طبعا،
1: بغض النظر إن كانوا جو حسب اللي إحنا كنا نبي متخيلينهم فيه، ولا نبيهم يجون 100% زي ما نبي، أو كانوا العكس، إحنا بالإمكان إحنا نعالجها بس بطريقة اللي هي
2: صحيح.
1: اكتشاف من البداية قبل لا تتفاقم، أنا أشوف إيش هذا قدراته وإيش هذا مهاراته. طبعا هو تحدي ترى كبير على الوالدين، يبيلها مسؤولية ووعي كبير.
2: بس شوفي ال- ال- ال- النتيجة يعني هي تحدي كبير، إحنا نتعب وهم صغار عشان يصلون أنهم يكونون كبار ويكونون بعدين إحنا نقطف ثمرة تربيتهم الزينة، لكن لما حنا نقعد نفكر فيها تراها هي نتعب في البداية ونمسك العصا من النص في البداية، ويكون عندنا الوعي بطريقة التعامل مع عيالنا من البداية عشان في كبرنا وكبرهم حنا نرتاح. ما في شيء يكسر قلب الأم والأبو إلا لشافوا عيالهم على قلب واحد.
1: جداً جداً. ولا أدري ترى قاعدة أتأمل، شوفي خلنا أقول لك، طيب الأفضل دائماً إحنا نحكي على أشياء حالات
2: بقول لك على قصة
1: محددة أو حقيقية صراحة. أيه.
2: أوكي.
1: أوضح يعني من حنا
2: أو إيه؟ أو من ال من ال يعني خلنا نقول لك مثل إيه؟ من الحياة الواقعية.
1: جميل.
2: طه حسين الله يرحمه، الأديب الكبير طه حسين، كان كفيف. طه حسين يقول أنه لما كان صغير كان كفيف ما يشوف، كان التفضيل كله يعني كان يحس أنه يحنون أهله عليه أكثر مما أنهم يقدرونه، كان يشعر بركض أخوانه بفائدتهم لهلهم، هذا يرسلونه هذا يجيب خبز، هذا يسوي شغلة ثانية.

0: هذا كذا، هو كان عاجز، كان يقول أغرق بأفكاري، أحس بالعجز، أحس بأنهم يرحموني وإني عبء عليهم أكثر مما أنه أنا ذو فائدة لهم. كان الحب اللي يمنحونه له كان يفسر ليش، لأنه
1: عاطفة شفقة،
0: عاطفة وشفقة. يقول إلين كبر، وهذا الشيء ترى خلاه يكون الأديب طه حسين بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن يقول أنا أخذت فترة طويلة إلين قعدت، يعني هنا الغيرة اللي أدت إلى انعزال، لا فيه العجز أنه كان لا يرى، غير كذا الغيرة هذه إضافة للعجز خلته ينعزل، يتقوقع على نفسه، ويصير يعيش في تأملاته، في في في أفكاره الداخلية،
1: معاناته الشخصية.
0: وبالتالي يقول لما كبر وفهم الحياة، يقول أخذت وقت كبير إلين قدرت أتجاوز هذا الشيء. فالغيرة شيء حساس مرة
1: جدا،
0: وقنابل موقوتة داخل الأسرة.
1: بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا عندي مثلا الولد والبنت، لما تجيني وهذه أنا أشوفها، وخليني أقول لك إما حالة أو حالتين يعني حقيقية أنا بنفسي عايشتها. لما يجون مثلا، تجي الآن أنا عندي ولد هو الأكبر، وبعدين عندي البنت الوسطى والصغيرة. طيب هو الولد أنا قاعد أعطيه مسؤوليات وقاعد يشتغل وما أدري إيش، والبنت أيضا أنا قاعد أعطيها الأشياء، بس إنه مهم خلينا نقول بيت أسرة عادي جدا، البنت في اهتماماتها والولد في اهتماماته، لكن بحكم إن هذا أكبر ويعني وأعطي شيء من الاهتمامات. فلان تخلينه وأنا ما تخليني، فلان قاعد تعطينه تقدري أو وهي ما في إني أنا أعطيتها قدرت ولا ما قدرت، لكن نقول خلينا نقول إنه لدرجة حتى لما تروح الأم في السوق تعاني، أنت شريتي الفلا ما عرفتي المعاناة هذه. أو يجيني من أسرة أخرى أيضا، أبناء أخوان متقاربين من بعض، هذا قدراته العقلية بشكل مختلف، ويعني يتعامل بطريقة يعني أشبه بالمشاغب، وعنده تصرفات فيها نوع من التجاوزات، واحد في حاله هادي وقاعد يشد حيله أيضا على الأسرة، شوف أخوك أنت قاعد أخوك هذا فلان يصرف، ويقول أنت تحبين فلان على فلان، دعواتك بس تروح لفلان ما تجي، ما أنت يعني أنك تميزين بهذا الشكل. فمثل الحالات يعني رائجة في بيوتنا، نعتبر أنها عادي ويلا وتصير
0: عادي، لكن هي مبعادي أبدا مبعادي. هذه يعني مآسي داخل البيت، كل واحد لازم أقدره كما هو، مو بمثل الشيء اللي أنا أبيه يكون، ده كما يجب أن يكون من وجهة نظري أنا.
1: إيه؟
0: أنا أقدر شخصيته مثل ما هي. في واحد ترى كثير زمان ما كنا ننتبه، ترى في الآن في الآونة الأخيرة صرنا ننتبه أنه في فرط حركة، في أشياء كثيرة، يعني
1: صعوبات تعلم،
0: صعوبات تعلم الآن بدينا ننتبه له، وبدأ مع الانفتاح ومع
1: يعني اللي عانه صعوبات تعلم معليش كان ينضرب وكان يهاوشونه من أهله ويهاوشونه وهو ما يدرون أنها هذه قدراته، دائما يتهم أنه كسلان.
0: شوفي مو بالشيء يتعدى أنه تكون الآثار اليوم أو بكرة أو أسبوع، لا الآثار عمر كامل.
1: أي والله.
0: شخصية
1: خاصة جرح الطفولة، يسمونه جرح الطفولة
0: اللي ما يبرأ جرح الطفولة. أيوة. اللي ما يبرأ لأنك أنت تنجرح وأنت مالك شغل، ما تدري ليش هم سووا فيك كذا.
1: بالضبط.
0: فأنا أقول يعني لازم ننتبه هنا، اللي نقول حنا مثل ما قلنا نقبل أبنائنا كما هم، لا كما يجب أن يكونوا عليه من وجهة نظرنا، نقدر الاختلافات بينهم، نحاول حنا نطلع الشيء الزين فيهم ونعززه، عشان هو يكون عنده الثقة بالنفس أنه يطور من هذا الشيء الجميل فيه.
1: نعم.
0: وبالتالي نبي حنا بالأخير نبي ننبهر بما هو يقدم، مو بنكسر.
1: ايوه تعزيز يا اخي سبحان الله، ترى قيمه أنا ما ادري هي في شيء يفرق اول ولا الحين، بس قيمه الاخوه الاخوان يعني الابناء اصلا يشوفون تقدير ابوانهم وعلاقتهم مع بعض، فتجي تلقائيا كانها قيمه عليا، فتلقائيا تلقين الاخ الصغير يحترم الكبير لانه
0: كدا.
1: قاعد يشوف ابوه يا كيف يحترم عمه الكبير او العكس
0: طبعاً. وغير كذا مريم، يعني وش معنات التعاضد بين الاخوان؟ التعاضد بين الأخوان

0: يعني احيانا الخوات بينهم يصير اللي يصير، الاخوان يصير مهما تكلمنا لبكره وقلنا الاخوان وما الاخوان الا ما يصير بينهم مشاكل، بس سبحان الله تجدين انه ما يصفرون عن بعض.
1: صح.
0: يعني الاهل الاسره نفسها على مستوى الاسره الضيقه او الاسره الكبيره الممتده تجدين في شيء يركزون عليه كقيمه حتى يكون هو كانه صمام الامان، العائله الدم.
1: صح.
0: صح. الاب والام احنا مع بعض، انتم عيال انت، انه هذا الشيء لا يسمح.
1: حتى لما يجون عيالنا يتخانقون مع بعض
0: اي تلقاهم
1: في خلاف، في خلافاتهم مع بعض، انا كأم او الاب كأب انا لا اقعد ابحث عن من المخطئ، ما لي شغل انا من المخطئ، انا ابحث او اني انا احل المشكله، انا ما لي شغل من اللي اخطا. إيه؟ لكن المشكله كيف تنحل؟ مو باني ادور من المخطئ وعاقبه.
0: ايوه
1: لا، انا اجي اقعدهم في حلقه نقاش او إيه؟ على طاوله نقاش بتفاهم.
0: يا سلام.
1: مو بصراخ، نتكلم بالمشكله وكيف بدت كيف نحلها من غير أنا ما أحمل أي أحد من خلال الحوار.
0: يا الله
1: الهادي المخطئ بيعرف أنه هو أخطأ من غير عقاب
0: ويعتذر
1: ويعتذر أو أنه يحاول يحسن علاقته. فحنا حولناها من علاقة ند لند أو قوي وضعيف إلى علاقة حنا ما يخالف يا أخوي، بعدين يمكن ما يعتذرون هم صغار، لكن يتربون على أنه لا، أنا حتى لو أخطأ علي أخوي أو أنا أخطيت على أخوي أنا لازم أقعد أتفاهم معه. عرفتك؟
0: وتدري جميل، يعني كأننا نأسس مو بس نعالج هالعلاقة، حنا كأننا يا الله نبني هذه البيئة المستقرة المثالية اللي حتى أنا ما عاد أتعب بعد وراها.
1: صح. صح، لأنه أنا برضو هذه مبترة من باب الأنانية، لكن من باب الهدف البعيد المدى، أنا كأم الأب كأب أنا لا كبرت أبي في شيخوختي أبي ناظر لعيالي وأقول الله الحمد لله أنه أنا عيالي على قلب واحد، الحمد لله أني أشوف أنه عيالي إيد واحدة ما يفرقهم شيء، الحمد لله أني أنا لو تركت هالدنيا أنا تارك أخوان متماسكين إلى طاح واحد يلقى أخوانه كله حوله.
0: يا سلام.
1: عرفتي كيف؟
0: قيمة. تدرين وش اللي يزعل؟ يعني أنا ودي كذا أمشي على نفس المحاور، بس لازم نحكي عن شيء موجود ومشاهد، وهل له أصل إنه يمتد في حوارنا أو يعني لكنه موجود وموجود. القيمة الجميلة، شفنا نماذج أسر يعني تجي الأم تغبط هذه الأسرة بتماسك عيالها وهي تعاني بسبب قطيعة الأبناء. صح. لبعضهم وتقعد شايل تنهم أخو مقاطع أخوه لا يسير عليه لا يسأل عليه بسبب خلاف إما أيا يكن نوع الخلاف، وأنه كيف ويمكن تمتد للأسف مع للأبناء، وكيف أيضا نجد أنه في خلافات تنشأ حتى يمكن الأب والأم ما لهم دخل فيها لكن تنشأ بسبب غياب القيمة عند الأخوان نفسهم. لما تعرفين الحمولة لما يجتمعون والد فلانة يشتكي من والد فلان ولا والد فلانة، ولما يجي هالخلاف يبدون الخوات يدخلون في الموضوع يتقاطعون.
1: بس أعلمك على شيء، إذا أنا ممكن يتأثرون فيها عيالي، بس إذا أنا ربيت عيالي على أنه إحنا نحترم الاختلافات، هو أفضل مني في شيء وأنا أفضل منه في شيء، أنا مكمل لأخوي وأخوي مكمل لي، أنا كوالدين
0: إيه؟
1: طيب أشوفهم هذولا يعني كأن خلينا نشبهها بقطعة تكمل بعض.
0: يا سلام.
1: لتكون كيان واحد. عرفتي كيف؟
0: الله.
1: يصير مهما صار من البيئة الخارجية أنا ما يأثر علي ولا يأثر على عيالي.
0: نعم.
1: خلافاتهم مع عيال أختي، عيال أخوي، عيال الجيران، عيال الحارة، عيال بالمدرسة، ترى بشكل طبيعي هم ما يدخلون نفسهم في هالمهاترات، يتعلمون الرقي، يتعلمون أنه ما يغار. حتى لما يجي أحد يغار منه فهو تربى أن يكون راقي في تفكيره، وبشكل فطري حنا عززناه،
0: فكأن المشكلة تعالج نفسها بطريقة سليمة.
1: أي هو يعرف كيف يعالج آثار الغيرة من الآخرين بشكل راقي جدا.
0: يا سلام. ونترك للحياة تجاربها.
1: صح. صح.

0: أنا شفت الأساليب ها. أنا أعتقد مشكلتنا في كثير من المشاكل والقضايا اللي حتى لو بنقعد حتى في موضوعنا القادم ولا موضوعنا المواضيعنا كلها، لو نبي نصيد شيء له دخل نرجع نقول البيئة الأسرية أيضا أساليب التربية.
1: صح.
0: لما تكون عندنا مشكلة في أساليب التربية اللي إحنا دارين إنها لا يمكن تكون في أسرة مثالية 100%، وإحنا عارفين ما هي زي ديك المسلسلات اللي إحنا نشوفها، نعم يا أبي ونعم يا أمي وهذا الصدق التام وهذه الحياة المثالية اللي تشبه الجنة، إحنا عارفين إنها ما هي موجودة بحد يعني كامل، ونعرف إن في معاناة وفي مشاكل وفي إحنا نقصد إنه كيف تكون هذه الأسرة مستقرة بشكل طبيعي حتى مع مشاكلها، هي ما تكون يعني مع احترام نشوف أخوان وخوات وأسرة متفككة بسبب أنه
2: أعداء
0: الأساس وأعد ويتحولون لأعداء، وللأسف إحنا شفناهم ونماذج حتى يعني قريب أو يعني محيطة فينا، ما إحنا برا الدائرة، إحنا جواتها
2: طبعا.
0: نشوف هذه المشاكل وتؤسفنا صراحة وتدمي القلب، إن تلقين لما تجين تسألين ومش الخلاف تلقين إنه شيء يمكن
2: تاف
0: ويمكن أصل في الطفولة فعلا وقاعد يتولد مثل ما قلت
2: لكم، ممكن أصلا هم ناسين وش السبب الأصلي،
0: السبب الأصلي لكنهم عززوا هذه الكراهية للأسف حتى تحولت إلى قطيعة. إذا نقول الحل، وذكرتي في ختام يعني هذه الحلقة إنه في أدوات ممكن تكون عملية أو ممكن أساليب على الأقل تكون شلون إحنا نصنع علاقات لا تنتهي، كيف أنا ممكن أخلق هذه البيئة الطبيعية خلينا نقول.
2: صحيح. خلاصة حلقتنا اليوم أنه غيرة الأخوة والأخوات في البيت الواحد ما هي بشيء خارج عن المألوف، لا هذه مشكلة طبيعية، ولا هي بمشكلة، هذا شيء طبيعي. حنا اللي نعزز هذا الشيء أو حنا اللي ونحوله إلى شيء سلبي أو إيجابي. عيالنا يحتاجون منا على اختلاف شخصياتهم وطباعهم وميولهم وأفكارهم، يحتاجون إنهم يسمعون منا إننا حنا نحبك مثل ما أنت، مثل ما هو يحبنا.
0: يا سلام تكفين، هذه نحتاجها كثير.
2: أيه. إحنا ما لازم نقمع الغيرة، لازم نفهم الغيرة، لازم نفهم وش تعني الغيرة وليش هو غار.
0: سبحان وحنا
2: الله. عشان تكون غيرة اليوم ما تسبب قطيعة بكرة،
0: مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في معنى الحديث غارت أمكم.
2: صح.
0: يعني إنه الغيرة
2: صح
0: حاجة ممكن ناخذها بالمعنى الإيجابي.
2: بالضبط، هذا اللي حنا لازم نتعامل مع الغيرة بذكاء عشان حنا مو بنربي عيالنا لليوم، حنا نربي عيالنا لبكرة لكبروا لمصلحتنا حنا، لمصلحتهم هم، ولصالح المجتمع اللي نعيش فيه.
0: بالضبط،
2: بكرة يكبرون يصير حتى التنافس، الغيرة حقتهم تصير تنافس للأحسن، أنهم يساعدون غيرهم أنهم يكون أفضل ويساعدون أنفسهم. وهذا يبني مجتمعات إيش؟ مستقرة.
0: نعم.
2: مجتمعات فيها نماء.
0: نعم.
2: يرجع على لينا حنا وعلى الوطن اللي حنا
0: نعيش. تعزيز مفهوم الاستدامة بشكله الحقيقي لنصل بشكل مفهوم، يمكن ترى العبارات والمصطلحات لما نسمعها ونشوفها احنا ما ندري وش اثرها. اذا جوده الحياه اللي يعني هو برنامج دوله، بس لو جينا موضوعنا الان اجتماعي اسري على مستوى الاسره وعلى مستوى، لكن تخيل احنا نتكلم عن نواه مجتمع باكمله، لما نتكلم عن جوده الحياه اللي ترتبط بالفرد، ولو جينا قلنا الرياض وغير، تخيلي ان مثل هالمفهوم البسيط نستطيع أن نصيره كيف يكون على مستوى
2: شوفي
0: أسرة.
2: جودة الحياة عشان نكون مرة نختصرها، جودة الحياة في المجتمع تبدأ من جودة الأسرة،
0: لأن
2: جودة الأسرة، جودة الحياة داخل الأسرة تبني جودة فرد.
0: نعم.
2: وجودة الفرد تؤدي إلى جودة مجتمع.
0: يا سلام، تحقق مفهوم الاستدامة اللي ذكرتي، وسعادة جارية هذا الاسم القريب على قلبك واللي أنت اخترتي، وفي كل مرة يزيد إعجابي فيك لأنه كل حلقة نتكلم فيها يعني أنا من النوادر أنك تلقين اسم يعبر بشكل حقيقي عن المحتوى. سعادة جارية.
2: أي والله سعادة جارية.
0: نعم.
2: مثل ما الصدقة جارية.
0: نعم.
2: السعادة يجب أن تكون جارية في حياتنا، أنها صدقة على أنفسنا ترى.
0: يا سلام، مبدعة دائما. تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية.

0: يا أيضا معكم محدثتكم مريم القحطاني، أودعكم على أن ألتقيكم في سعادة جارية إن شاء الله لنا ولكم، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار.
1: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟

كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم،
6: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
5: كأس العالم،
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
9: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا وسهلا بكم، تحية عطرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان الثورة الصناعية الرابعة لمؤلفه كلاوس شواب. نرحب بضيفنا الدائم لسات طارق المالكي، حياكم الله.
10: أهلا وسهلا.
9: نأخذ فكرة عن هذا العنوان الذي يبدو أنه ضخم بحجم الكتاب، وأيضا عن هذا الكتاب.
10: تحدث هذا الكتاب في عدة موضوعات تخص الثورة الصناعية الرابعة، ففي البداية أسماها بالتحدي، وقال بأننا نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية

0: الرابعة انطلقت مع بداية هذا القرن، وقال بأن عماد هذه الثورة هو الثورة الرقمية وانتشار شبكة الانترنت في كل مكان، وكذلك ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة والدقيقة وحتى الرخيصة، ويقول كما يميزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقال بأن الثورة الصناعية الرابعة ليست معنية بالأنظمة والآلات فحسب، ولكن نطاقها يتسع لأكثر من ذلك بكثير، فيقول ثمة إنجازات هائلة تحدث في عدة مجالات، سواء من ما أسماها بالتسلسل الجيني وصولا إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. وقال هذا المزيج الذي يجمع هذه التقنيات وتفاعلاتها، سواء كانت التفاعلات المادية أو البيولوجية أو الرقمية، هو ما يجعل الثورة الصناعية الرابعة مختلفة تماما عن سابقاتها. لذلك يقول يجب أن نعرف النتائج المترتبة على هذه الثورة وكيف ستؤثر فينا، وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشرية. هذا التحدي الذي تطرق إليه في الكتاب. ثم الموضوعات التي ذهب إليها، تكلم عن ماهية الثورة القادمة، وتكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وكذلك التوجهات المادية الكاسحة، وأيضا التوجهات الرقمية الكاسحة والتوجهات البيولوجية الكبرى. ومن ثم تحدث عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد وفي سوق العمل وكذلك في المهارات، وتحدث عن تأثير الثورة ذاتها في الأعمال. ومن ثم تطرق إلى ما أسماه بالجمع بين العوامل الرقمية والمادية والبيولوجية، متطرقا إلى عدة أمور، يعني كالحوكمة الذكية كما أسماها، وكذلك التحول الاجتماعي والرابط البشري، وختم يعني بعنوان نحو نهضة ثقافية جديدة. هذا ما تطرق إليه هذا الكتاب المهم.
1: إذن هي ثورات صناعية أبهرت البشرية في سلسلة من النقلات وصلت بنا إلى هذه الثورة الرابعة. فما الذي عرف به الكاتب معنى الثورة الصناعية الرابعة؟
0: قال بأن بعض الأكاديميين والاختصاصيين يعتبر التطورات التي نشهدها جزءا من الثورة الصناعية الثالثة، وقال بأن هنالك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا بأن ثورة صناعية رابعة ومختلفة في طريقها إلى النور. هذه الأسباب أولها السرعة، ويقول على العكس من الثورات الصناعية السابقة، تتطور الثورة الحالية بمعدل فائق السرعة. والسبب الثاني تكلم عن الاتساع والعمق، وقال بأن الثورة الحالية تعتمد على الثورة التقنية كما قلنا أو الثورة الرقمية، وتجمع بين عدة تقنيات تؤدي إلى تحولات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأعمال والمجتمع والأفراد. وقال حتى أن تأثيرها لا يقتصر في الأشياء التي نفعلها أو الكيفية التي نعمل بها، بل حتى وتؤثر في كينونتنا الذاتية. أما السبب الثالث فيقول يعني تأثير النظم، وهذا يتضمن تحولا هائلا في مختلف المنظومات عبر كل الدول والمؤسسات والمجالات والمجتمعات. هذا باختصار الأسباب التي تؤدي إلى الثورة الصناعية الرابعة.
1: تحدث الكاتب عن توجهات مادية ورقمية وبيولوجية وأسماها بالكاسحة، وكأنه يشير إلى أنها يعني اكتسحت أو أنها تسارعت بشكل مذهل.
0: يعني تكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وقال بأنها سمة رئيسية تجمع بين كل التطورات والتقنيات، وأنها تعزز التأثير النافذ للرقمنة وتقنية المعلومات. فالروبوتات المتطورة مثلا يقول لو لم توجد لم تكن لولا الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بدوره على الحوسبة اعتمادا أساسيا. وحدد التوجهات الكاسحة في الثورة الصناعية الرابعة، وهناك ثلاث أنواع من التوجهات. أولها هو التوجه المادي الكاسح، وقال مثلا يعني من ضمنها المركبات آلية التشغيل، وقد ظهرت الآن في الفترة الأخيرة، وقال تهيمن السيارات بلا قائد على الأخبار، بالرغم يعني من وجود عدد كبير من المركبات الأخرى آلية التشغيل مثل الطائرات والقوارب، ومنها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال هذه الطابعة سوف تصمم أشكالا ثلاثية باستخدام قالب رقمي، وهذه التقنية سوف تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات بدءا من توربينات الرياح الضخمة وصولا حتى إلى عمليات نقل الأعضاء، وهذا على العكس من السلع المصنعة والمنتجة بالجملة. يقول يمكن تصميم المنتجات التي تستخدم فيها هذه التقنية حسب رغبة العميل، ومنها الروبوتات، وقال يعني هذا التقدم السريع الذي يشهد عالم الروبوتات جعلت التعاون بين الإنسان والآلة يعني تعاونا ملموسا، فيقول بأن الروبوتات تزداد كمية ومرونة بفضل التصميم الهيكلي والوظيفي الذي يعني ملهم بعدة تركيبات بيولوجية معقدة كما قال. فيقول هذه التطورات التي تشهدها أجهزة الاستشعار تساعد الروبوتات على تحقيق فهم واستجابة أفضل في كثير من المهام، من ضمنها على سبيل المثال أعمال المنزل. وقال حتى أن هذه الروبوتات أصبحت الآن تستطيع الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة، وكذلك ما يمكنها باتصال بشبكة أخرى من الروبوتات. وكذلك قال مواد الجديدة، ويقول توجد حاليا تطبيقات للمواد الذكية التي تعالج نفسها ذاتيا، فهي معادن كما قال مزود بذاكرة لديها القدرة على استعادة أشكالها الأصلية، وهذا يقول موجود في أنواع من السيراميك والكريستال قادرة على تحويل الضغط إلى طاقة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. تحدثت أستاذ طارق عن توجهات مادية، ماذا عن التوجهات الرقمية والبيولوجية؟
1: يقول بأن أحد الروابط أو الجسور التي تصل بين التطبيقات المادية والرقمية التي مكنت لها الثورة الصناعية الرابعة هو إنترنت الأشياء. وقال بأبسط صورة هو عبارة عن علاقة بين الأشياء كالمنتجات أو الخدمات أو الأماكن والأشخاص، وتعزز هذه الرابطة أو هذه العلاقة التقنيات المتنوعة والمنصات المترابطة. وقال بأن أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائط المتعددة لربط الأشياء بشبكات افتراضية تتزايد بشكل مذهل للغاية، ويجري تثبيت أصغر أجهزة الاستشعار حجما وأرخصها ثمنا وأكثرها ذكاء، يجري تثبيتها في المنازل وفي الملابس وفي الإكسسوارات وحتى في المدن والمواصلات. وقال بأن هذه المنصات المدعومة بالتكنولوجيا مهدت الطريق وعبدت السبيل لما يعرف باستقتصاد الاستخدام، أي عند الطلب، أو الاقتصاد التشاركي. وقال بأن هذه المنصات يعني يجمع شيء واحد، وهو إمكانية مد جسور الثقة ما بين المنتجين والمستهلكين من خلال الموائمة بين العرض والطلب بطريقة سهلة ومنخفضة وبسلع متنوعة، وهذا واضح الآن أي موضوع في المتاجر الإلكترونية. ثم تحدث الكاتب عن التوجهات البيولوجية الكبرى، وقال يعني الابتكارات في هذا الجانب أو في هذا الحقل مذهل للغاية في السنوات الأخيرة، وتحقق تقدم كبير في تخفيض التكلفة وزيادة ما أسمى بسهولة التسلسل الجيني وتنشيط الجينيات. وقال بأن البيولوجية يعني هي الخطوة القادمة التي سوف تمنحنا القدرة على التعديل الوراثي للكائنات الحية من خلال الDNA، ونتيجة لجمع كثير من التقنيات وإثراء بعضها ببعض، كما تم الجمع كما قال بين الطابعة ثلاثية الأبعاد والتحرير الجيني، ولذلك لإنتاج أنسجة حية لإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديدها عبر عملية الطباعة الحيوية. وقال يعني حتى أن هناك حاليا عدة طرق جديدة لزراعة أجهزة في الجسم ترصد مستويات النشاط وكمياء الدم، وهذا يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية ويرفع حتى من مستوى الرفاهية في المنزل والإنتاجية في العمل. ولكن في عالم البيولوجيا يقول بأن هناك ثمة تحديات كبرى أمام تطوير معايير اجتماعية قد يرفضها المجتمع، وثمة قواعد وكذلك نظم ترفض، ولكن يقول سوف نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة جديدة، مثل سؤال ما هي المعلومات والبيانات الخاصة بأجسادنا وصحتنا التي يمكننا أو ربما علينا اطلاع الآخرين عليها، وهناك سؤال آخر يقول فيه يعني وما هي مسؤولياتنا وحقوقنا عندما يتعلق الأمر بالشفرة الجينية للأجيال المستقبلية.
0: وكأنك تتحدث عن موضوع السرية أو الخصوصية لأوضاعنا الصحية، لكن حتى يعني نأتي على ما يمكن في ما تبقى من الوقت، هناك سؤال مهم يتحدث عن تأثير هذه الثورة الصناعية على الاقتصاد، سوق العمل، على مهارات الأفراد والذين هم بحاجة إلى ما يسمى بالوظائف.
1: يعني يقول بأن مثلا تأثيرها في الاقتصاد ينقسم الاقتصاديون إلى فريقين، الأول التقنيين المتشائمين كما أسماهم، وهم الذين يذهبون إلى أن الإسهامات الحاسمة للثورة الرقمية قد خرجت إلى النور بالفعل، وأن تأثيرها في الإنتاجية انتهى تقريبا. وأما الفريق الثاني الذي أسماه بالمتفائلين فيقول يزعمون أن التكنولوجيا والابتكار يمران بتقنية تحول أو بنقطة تحول، وسوف يؤديان إلى زيادة هائلة في الإنتاجية ونمو الاقتصاد بقوة. ذكر باختصار يعني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الثورة، وهو نابع من ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول قال بأن تقدم الثورة الصناعية الرابعة هو فرصة لدمج احتياجات غير ملباة لمليارين من البشر في الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز الطلب على المنتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ببعضهم كما يحدث الآن عبر الشبكة العنكبوتية. المصدر الثاني يقول سوف تزيد الثورة الصناعية على مواجهة العوامل الخارجية السلبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل. فالتطورات التكنولوجية خصوصا في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة من شأنها أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحية وبالتالي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأما الثالث فيقول المصدر الثالث فسوف يناضل قادة المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني في الوقت الراهن لإحداث تحول يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التي توفرها الإمكانات الرقمية. أما تأثير هذه الثورة في سوق العمل تحديدا فيقول يعني لها تأثيران متنافسان على سوق العمل. أولهما أسباب التأثير التدميري حيث يؤدي الاضطراب الذي تحدثه التكنولوجيا والأتمتة إلى الاستعاضة برأس المال عن العمالة، وبالتالي سوف يزيد يعني معدل البطالة ويجبر العمال على توجيه مهاراتهم إلى مجال آخر. وثانيا يقول بأن التأثير التدميري سوف يكون مصحوبا بما أسماه بتأثير الرسملة، أي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات جديدة ومجالات أخرى. ولكن يطرح هنا سؤال يقول ما هو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجابية ومساعدة المتعثرين بسبب هذا التحول الفظيع؟ يقول بالفعل تمت أتمتة عدد من الأعمال لا سيما التي تتضمن عملا يدويا أو ميكانيكيا متكررا، ويقول سيتبع هؤلاء آخرون حيث تستمر قوة الحوسبة في النمو على نحو هائل وأسرع مما يتوقع بعض الناس، وبالتالي سوف تكون هناك أتمتة جزئية أو كلية لأصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والأطباء والمحللين الماليين ووكلاء التأمين والصحفيين وما إلى ذلك. وسوف تخلق هذه الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالثورات السابقة، ولكن على الضفة الأخرى من النهر سوف تزداد فرص العمل في الوظائف.

0: الوظائف المعرفية مرتفعة الدخل كما قال، والوظائف اليدوية منخفضة الدخل، وسوف تقل الفرص كثيرا في الوظائف الروتينية ذات الدخل المتوسط. وقال بأن الثورة سوف تؤثر في أسواق وأماكن العمل في أنحاء العالم، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نواجه معركة بين الإنسان والآلة. فغالبية الحالات، وقد تطرقنا إليها بشكل غير مباشر، سوف تؤدي إلى الجمع بين التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وكل هذا سوف تقود التغييرات الحالية التي سوف تشكل سوق العمل من جديد، مما يعني أن القادة يحتاجون إلى إعداد قوى عاملة بشكل خاص وتطوير نماذج تعليمية كما أسمها المؤلف للعامل ليستطيع التعامل مع الآلات الذكية التي تزداد قدرة وكفاءة وتنخفض تكلفتها باستمرار.
1: ولعل هذا الطرح أستاذ طارق يعني طرح حتى في ثورات صناعية سابقة، فقيل أنه يمكن الاستعاضة مثلا بعد ظهور المركبات والمحركات والمكائن البخارية، قيل أنها ستعتاض عن وظائف أخرى، ومع ذلك يعني ظهرت وظائف مناسبة لها.
0: صحيح، حتى أنه ذكر هنا لم يتم الاستغناء عن عربة الخيل عندما انتشرت السيارات في المدن، وما زال الخيل وعربات الخيول تصنع إلى يومنا هذا، وإن كان بشكل أقل ولكن سوف تظل موجودة.
1: إذن مستمعينا، كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً.

يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي. كأس العالم.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
0: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائما ذلك الخوف الصامت. ماذا لو كنت أنا الأقل، الأبطأ، الأقل ذكاء والأضعف حضورا؟ ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولاً؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالة ولا يطرح الناس.

0: سلمات التم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً أن الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة. الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين، لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأ غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير، لأنه لا يصرخ بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوم ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه. حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف هو بداية قوتي القادمة. وأنت ما دمت تحاول، ما دمت تتعلم، ما دمت تنهض بعد كل سقوط، فأنت لست ضعيفاً، أنت فقط في طريقك لتصبح أقوى. فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق. جامعة الملك سعود تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالي. كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
1: في دقائق.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرافدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو الله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا.

0: واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة. فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
1: هو الله مع الشيخ الدكتور فهد بن إبراهيم الجمعة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كنوز الحرمين.
1: في مكة المكرمة حيث تتجه قلوب المسلمين من كل بقاع الأرض، لا تقتصر العناية على المسجد الحرام نفسه، بل تمتد لتشمل كل ما يحيط به من طرق وأنفاق وشبكات خدمات وبنية تحتية تشكل منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. فالحرم المكي يستقبل ملايين الزوار سنوياً، وهذا التدفق الهائل يتطلب منظومة تشغيلية وهندسية متطورة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وتوفير بيئة آمنة ومهيئة لأداء الشعائر. من هنا برز مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة، خصوصاً بالمناطق القريبة من المسجد الحرام، باعتباره واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير شبكة الخدمات الأساسية وتحديث المرافق الحيوية بما يتناسب مع المكانة الدينية لمكة ومع حجم الحركة البشرية التي تشهدها على مدار العام. هذا المشروع لا يظهر في صورة مبنى أو معلم معماري بارز، لكنه يمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه حركة المدينة وتنظيمها. تشمل هذه التحسينات تطوير شبكات الطرق والأنفاق والممرات التي تسهل وصول المصلين إلى المسجد الحرام، وتنظم حركة المنشآت والمركبات في المناطق المحيطة به. فقد صممت هذه الطرق وفق معايير حديثة تراعي كثافة الحركة في مواسم الحج والعمرة، بحيث تصبح عملية الوصول إلى الحرم أكثر سلاسة وتنظيما، ويستطيع الزوار الانتقال بين المناطق المختلفة دون ازدحام أو تعقيد. كما يشمل المشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي التي تخدم المنطقة المركزية حول الحرم، وهي شبكات ذات أهمية كبيرة نظراً للكثافة البشرية العالية في هذه المنطقة. فوجود ملايين الأشخاص في مساحة محدودة يتطلب منظومة متقدمة لإدارة المياه والتصريف تضمن النظافة والصحة العامة واستمرارية الخدمة دون انقطاع. لذلك تم تحديث هذه الشبكات وتوسعتها لتستوعب الأحمال الكبيرة التي تتضاعف في المواسم. ومن الجوانب المهمة في مشروع تحسين البنية التحتية كذلك تطوير شبكة الكهرباء والاتصالات التي تغذي الحرم والمناطق المحيطة به.

0: مسجد الحرام يعتمد على منظومة ضخمة من الأنظمة الكهربائية التي تشمل الإضاءة والتكييف وأنظمة الصوت والمصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى الأنظمة الرقمية الحديثة. كل هذه الخدمات تحتاج إلى شبكة كهربائية قوية ومستقرة قادرة على العمل بكفاءة طوال الوقت. ولا يقتصر المشروع على تطوير الشبكات الأرضية فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين البيئة العمرانية المحيطة بالحرم من خلال إعادة تنظيم الممرات والساحات والمناطق المفتوحة التي يستخدمها المصلون والزوار. هذه الممرات تم تصميمها بحيث تسهل حركة الحشود وتساعد على توزيع الزائرين بشكل متوازن، الأمر الذي يخفف من الضغط على مداخل المسجد الحرام ويجعل عملية الدخول والخروج أكثر انسيابية. كما يشمل المشروع تطوير الأنفاق التي تربط بين الأحياء القريبة من المسجد الحرام والمناطق المركزية، حيث تسهم هذه الأنفاق في تقليل الازدحام المروري وتوفير طرق بديلة تساعد على انسيابية الحركة خلال المواسم الكبرى. وقد أصبحت هذه الأنفاق جزءاً أساسياً من شبكة النقل في مكة المكرمة، حيث تتيح الوصول السريع إلى المنطقة المركزية وتخفف من الضغط على الطرق السطحية. ومن العناصر المهمة في هذا المشروع أيضاً تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وهي مسألة حيوية في مدينة تقع بين الجبال مثل مكة المكرمة. فقد تم إنشاء قنوات وأنظمة حديثة لتصريف المياه، بما يضمن حماية المنطقة المركزية من تجمعات المياه ويحافظ على سلامة الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام. كما أولت الجهات المسؤولة اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية الرقمية، حيث تم تعزيز شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة المحيطة بالحرم، الأمر الذي يسهم في دعم الخدمات الإلكترونية وأنظمة الإرشاد والتوجيه التي تساعد الزوار على التنقل بسهولة داخل المدينة. إن مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة يمثل مثالاً واضحاً على كيف يمكن للتخطيط الهندسي المتقدم أن يخدم رسالة دينية عظيمة. فكل طريق تم تطويره، وكل شبكة تم تحديثها، وكل ممر تم تنظيمه، إنما يهدف في النهاية إلى هدف واحد: تسهيل رحلة العبادة على ملايين المسلمين الذين يقصدون هذا المكان المبارك. وفي النهاية تبقى هذه المشاريع جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى جعل مكة المكرمة مدينة قادرة على استقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، مع الحفاظ على قدسية المكان وتوفير أعلى مستويات الخدمة والأمان لضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة، هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق، ما احلى واجمل واروع وارق مستمعين من اثير اذاعه الرياض وفي برنامجكم عز النهار. من انا ابراهيم المعيدي وغادر علي من التقديم ومن الاخراج وعد الدوسري، نقول لكم يا اهلا وسهلا فيكم حبايبنا وين ما كانت وجهاتكم في هالظهيره. احنا معاكم من الواحده ظهرا الى الساعه الثالثه ظهرا.

0: يقال على الساعة 3 ظهرا ولا عصرا يا غادة؟
1: مساء.
0: مساء. هذا بالمجمل يعني.
1: بالمجمل إيه؟ عشان تبعد.
0: ولكن يعتبر جزء من الظهيرة يعني يمكن 3.
1: فأسعد الله جميع أوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا طبعا تسمعونا، سواء كان توقيتكم مسائي أو صباحي، نقول لكم حياكم. نبدأ معكم مشوار تو النهار في عز النهار. تو النهار أقوله حق كل واحد اليوم تو يبدأ، لأن دخلنا يمكن مود الإجازة أو طقوس الإجازة، خاصة مع نهايات اختبارات السنة الدراسية، واللي ما شاء الله بفضل هذه النهاية نلاحظ أنه كثير من الناس تبدأ تبلش تأخذ إجازاتها، شوارع تخف زحمتها، فإن شاء الله يهرب إجازة سعيدة للكل. وإحنا في الساعات هذه طبعا الساعات القليلة المتبقية قبل مباراة منتخبنا السعودي مع أسبانيا. فالوضع متوتر
0: أكيد يعني. فاليوم مباراة منتخبنا السعودي مع نظير المنتخب الأسباني اللي راح تكون الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، مباراة مهمة جدا طبعا بعد تعادل الأخضر مع الأورغواي 1-1 في الجولة الأولى. اليوم ما عندنا مجرد مباراة، اليوم عندنا حلم وطن، عندنا أخضر يلعب باسمنا كلنا، قلوبنا معهم، دعواتنا معهم، وإن شاء الله نفرح الليلة ونقول الأخضر قدها. توقعاتكم، ساعات تفصلنا للمباراة، التوقيت مناسب، الكل يترقب اليوم إن شاء الله وش راح يقدم منتخبنا السعودي، وإن شاء الله بإذن الله مأملين أنه تكون مباراة جميلة تليق بالمنتخبنا، وأيضا إن شاء الله تكون حليفنا إن شاء الله الفوز يا رب إن شاء الله. غادة، وش التوقعات اليوم؟
1: والله شوف، في الكرة صعب جدا انك تتوقع، خاصة لما يكون عندك خصمين قويين. يعني لا احد يستهين بالمنتخب السعودي لانه اثبت جدارته وقوته خلال مشاركاته المختلفة في مونديالات كأس العالم السابقة. اسبانيا انا اشوفها صراحة قوية في على الورق.
0: انت تقولين، لكن انا احس انها مباراة صعبة شوي، لكن
1: لانه عندها انا لاحظت في المباريات السابقة عندها يعني صعوبة في السيطرة على الأهداف. ما عارف يعني تحويل قدرتها على الاستحواذ على الكرة من أجل سيطرتها على الأهداف شوي عندها الموضوع صعب. أنا أشوف أن السعوديين قادرين أن هم يعني يتأهلون الصراحة.
0: والله شوفي، إذا سجلنا إن شاء الله في أول المباراة، صحنا مباراة حاسمة، مباراة صعبة، لكن أنا أتوقع أنه إن شاء الله بإذن الله نطلع بشكل جميل. أنا أعتقد أنهم شافوا المنتخب مباراتهم السابقة مع الأورغواي، شافوا الأخطاء، شافوا التمركز. أعتقد أن المدرب أنه بعد تسجيل

0: الهدف الأول قبل ما يجيب التعادل الأورغواي بدأ يدافع، ودائما يقول لك السلاح الهجوم، سلاح انك انت
1: تقلب على
0: خير وسيله للدفاع هو الهجوم. للاسف يعني كان الفريق كله يدافع، اعتقد انه شاف الاخطاء المدرب، التغييرات يمكن كانت متاخره. طبعا انا ما اتكلم برؤيه اعلامي وليس لاعب، فان شاء الله باذن الله انها تكون مباراه جميله.
1: في حال التعادل او الفوز او الخساره شنو وضعنا؟
0: خلاص وضعنا المباراه المصيريه
1: تعادل عادي صح.
0: شوف احنا لازم نفوز، لازم نفوز، وإذا تعادلنا لازم نفوز مباراة الأورغواي، أننا نحتاج 5 نقاط.
1: طيب يصير عادي ثالث المجموعة؟
0: ثالث المجموعة صعب شوي يعني، اللي بيتأهل فريقين طبعا.
1: أي. طيب إذا فزنا الوضع تمام؟
0: إذا فزنا لازم نطلع أقل شيء بالتعادل في المباراة القادمة، مباراة الرأس الأخضر. بس ان شاء الله باذن الله، باذن الله ان شاء الله، يا رب يا رب ان شاء الله. صح في قلق والله توتر، لكن ان شاء الله باذن الله تكون ألسنتنا يعني تلهج بالدعاء لمنتخبنا. اسال الله ان ييسر امورهم. ما لنا للدعاء،
1: ما لنا للدعاء.
0: اي والله،
1: واللعب يعني الهمه كلها على اللاعبين. بس يقول لك دائما المنتخب الاسباني يعيد تشكيل هجومه، في كل ما طولت مباراة كل ما عاد تشكيل هجومه. هذه نقطه بعد تحسب لهم.
0: صح. اللي اتوقعه يعني، خليني بس اقرا كذا قراءه سريعه، اعتقد في غيابات في الفريق الاسباني. اعتقد والله
1: اعلم. انا نفس الشيء سمعت،
0: بس انا بطلع الان اتكلم بلغه ارقام، لغه غيابات.
1: اي نعم.
0: وان شاء الله باذن الله نقول يا الله يا رب ان شاء الله فوز. نسمع كذا اغنيه نغير المود ونكمل معكم مستمعينا على 011 40 5 3.

0: قبل الفاصل يا غادة اللي بغيت أقوله بإذن الله إن شاء طبعا المباراة راح تكون مش في ميامي وإن شاء الله بإذن الله. يعني غريب التوقيت مرة جميل ما تلاحظين؟
1: أي
0: المباراة الأولى واحدة، المباراة الثانية هذه الساعة 7، المباراة قادمة 3 الفجر.
1: يمكن حسب الولايات يختلف التوقيت فيها من ولاية لولاية.
0: ممكن ممكن،
1: بس هذه جت في مصلحتنا يعني الساعة 7. شلون تقصك مباراة تحب تشوفها في البيت إيه؟ ولا مع جروب؟ ولا الحين أنا صراحة طايحة في هبة جديدة اللي هي اللي تروح تشوفها في الشاشات الكبيرة دي اللي في الأماكن العامة،
0: الزونات والفعاليات والمواقع الخارجية.
1: مرة حلوة.
0: إيه في مواقع، أنا بعد بتكلم وين المواقع عشان نعلم بعد للمستمعين اللي حب يحضر وهلا ويستمتع بمشاهدة المباراة إذا كانت أجواء حلوة. طبعا الأجواء شوي ساخنة في المساء، لكن كثير من الجهات ما شاء الله موفر الشاشات البلديات الأمانات.
1: مكان وكنا بردانين
0: خارجي
1: خارج الرياض، وكان الجو صراحة في
0: لا فعالية خارجية ولا داخلية؟
1: هنا في حوالين الرياض.
0: إيه خارجية أقصد
1: في برا برا. إيه في الفضاء،
0: في البر.
1: في البر.
0: كيف الجو؟
1: حلو
0: صادقة
1: والله، أنا مرة انصدمت صراحة
0: بالله. كم بعيد عن الرياض؟
1: مو بعيد مرة، ساعة تقريبا.
0: حلو حلو زين. طب خلنا ناخذ فاصل نستمتع كذا
1: راح أعطيك موقع المكان عشان تروح تشوف المباراة فيه. مرة جميل صراحة
0: في البر.
1: شفيك أنت مكان خطير.
0: خلاص
1: خطير خطير
0: والله.
1: اي والله هذه ميزه الرياض انه فيها اماكن مو بس داخل احيائها والاماكن المعروفه فيها، حتى في المناطق والمحافظات اللي حواليها تلاقون فيها شغلات مره عجيبه جميله وفعاليات متنوعه تستقطب طبعا سكان الرياض والناس اللي عايشين حوالين المنطقه، يعني مو بس عموما الرياض كمحافظه ككل. هروح الفاصل ونرجع من جديد. وعد ايش تبي تسمعينا؟ نبي حماس كذا، يعني نبي نوصل الساعه 7 وحنا في قمة التوهج.
0: صح، هو قمة التوتر.
1: اي
0: طيب نكملين معكم مستمعينا 011 40 53 وأول فاصل معنا في عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

0: لكم عودة من جديد أصدقائنا و يعني تحت الهواء. إبراهيم كنا قاعدين نسوي تحليل كذا مصغر لمباراة المنتخب السعودي مع إسبانيا، وقال لي إبراهيم على يعني مفارقات عجيبة بتخلي المواجهة اليوم ممتعة أكثر مما يعني تتوقع الناس. زي إيش إبراهيم؟
1: يعني شوفي غادة، اليوم مو مجرد مباراة، اليوم اختيار شخصية ثقة وروح الأخضر أمام مدرسة كروية طبعا اسمها إسبانيا، لكن كرة القدم ما تعترف إلا بالعطاء داخل الملعب. خلينا نتكلم مثل ما قلت يا غادة بالمفارقات ونقاط نقاش على هالمباراة. التاريخ ضد الطموح، إسبانيا بطلة عالم وأوروبا، مدرسة في الاستحواذ والتمرير، لكن السعودية دائما تبدع لما تكون تحت الضغط. يعني التاريخ معهم والحماس والطموح معنا. لو تكلمنا عن الاستحواذ، إسبانيا دائما تحب تملك الكرة 65 إلى 75% غالبا. الأخضر السعودي يجيد التحولات السريعة، الارتداد. السؤال اللي يمكن يطرح على بال كثير من يسمعنا يقول هل الكرة أهم ولا الفاعلية؟ خلينا نتكلم على الضغط النفسي مثل ما ذكرتي وقلتي المفارقات. على الورق الضغط أكبر على إسبانيا، يعني أي تعثر يحرجهم عالميا.
0: طبعا هم تعادلوا مع الرأس الأخضر.
1: أيوة، السعودية بتدخل بعقلية ما عندنا شيء نخسره، هذه أحيانا تصنع المفاجآت.
0: صحيح،
1: نفس ما صارت مع مباراتنا مع الأرجنتين. أنت تكلمنا عن الجماهير، رغم أن المباراة بأمريكا، لكن الجمهور السعودي دائما حاضر بصوت عالي. في مفارقة جميلة قد تكون يعني بعيد جغرافيا لكن قريب جدا صوتيا. خلينا نتكلم عن التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تحسم هالمباراة، الركنية، الخطأ، المرتدة، حتى لقطة فردية ممكن تغير كل شيء يا غادة في مباريات الكبار. أحيانا 90 دقيقة ممكن تحسم بثانية واحدة. والله إن شاء الله بإذن الله. أنا ودي نسأل المستمعين وش توقعون النتيجة، وش أهم شيء يحتاجه الأخضر اليوم. ترى صوتكم يوصل يا جماعة. لو بنختار لاعب ممكن نصنع الفارق، منه فقدناه في المباراة الماضية؟ واحد يقول لي مندش، واحد يقول لي أيمن يحيى. هل نشوف مفاجآت تاريخية الليلة ونكرر فرحتنا مع مباراتنا مع الأرجنتين؟ كيف استمتعنا وكانت مباراة كبيرة يا غادة.
0: أنت تقول كانت وستكون اليوم بعد مباراة كبيرة إن شاء الله، إذا قدرنا نحن نستحوذ أو نصمد خلال النص ساعة الأولى من المباراة، أنا أعتقد أنه حنعيد ترتيباتنا وحنقدر نستحوذ على الكرة أكثر. المنتخب الإسباني يعتمد يمكن على الكرات القصيرة، بس هذا ما يمنع أنه المنتخب السعودي بتكتلاته الدفاعية والهجومية يقدر أنه هو ينسق على الأطراف ويعني يحد من مدى استحواذ المنتخب الإسباني.
1: يعني أنا أقول وكلامك على متمة يا غادة، اليوم يا جماعة، وهذه رسالة إن شاء الله للأخضر السعودي، اليوم مو مطلوب منكم كثير، المطلوب شخصية، تركيز، قتالية. إذا حضرت السعودية كل شيء ممكن بإذن الله. وأنا أعتقد اليوم ملايين الناس يلعبون
0: حول العالم،
1: حول العالم هالمباراة، لأنه تكلمين عن المنتخب السعودي وتاريخنا الرياضي في هالموسم. إسبانيا أيضا تاريخ عريق في البطولات والمباريات، وأيضا من الفرق اللي ممكن تكون مرشحة لفوز كأس العالم. فإن شاء الله إن شاء الله خلنا نسأل المستمعين. أنا ودي أسأل المستمعين، ترى عندهم نظرة، ترى المتابع،
0: وخاصة إنه هالمجموعة ما هو معروف مين بطلها، يعني للحين كلهم متعادلين صح، ما في ولا فوز،
1: أغلب الفرق العربية متعادلة، الأغلب
0: فرق المجموعة.
1: بس الآن المباراة الأخيرة دي والله كانت نتائج مرة يعني مقلقة. المغرب أمس فاز أو قبل أمس،
0: ما شاء الله عليهم، ألف مبروك طبعا. طيب نشوف اتصالات المستمعين وش عندهم من
1: وش أهم شيء يحتاج الأخضر، لو بنختار لاعب يصنع الفارق منه، بنشوف مفاجأة مثل ما قلت يا غادة. 011 40 53، احنا ليش نقول ذا الكلام؟ لأنه هالساعات مصيرية، وأعرف أنه هذا حدث كبير يعني، فعشان كده أعطنا جزء في برنامجنا في عز النهار، وأعرف اللي يسمعنا جالس ينتظر هالمباراة على حر من الجمر. محسن، مساء الخير.
2: مساء الخير، مساء عليك وعلى غادة وعلى جميع مستمعي إذاعة الرياض.
1: هلا وغلا.
0: هلا يا محسن، وين تروح بالتوقعات اليوم؟
2: طبعا التوقع الاول محسوب لي، انا توقعت مباراه الاورجواي 0-0 بس جت 1-1، يعني توقعي كان صحيح، تعادل.
1: انت قلت تعادل؟
0: اي اذكر قلت تعادل. طيب، طب اليوم
1: تكفى محسن، تكفى
2: والله اليوم شوف، اللي انا اللي متوقع انه بنلعب مباراه تاريخيه، يعني بغض النظر عن النتيجه، الله اعلم النتيجه وين بتروح، لكن اللي انا متاكد منه راح نلعب مباراه ما تقل عن المباراه اللي لعبناها ضد الارجنتين، يعني كمستوى إيه؟ قتالية في الملعب،
1: أكثر حضور ذهنيا فنيا. إيه فهمت عليك. قصدك انه انه
2: الشيء الثاني في في في نقطة لازم احنا نعرف ان اليوم كأس العالم صار 48 منتخب لأول مرة بيتأهلون ثلاث سوالف، يعني في 12 مجموعة افضل ثلاث سوالف بيتأهلون للدور، يعني هذه في فرصة حتى وإن خسرنا فزنا المباراة الجاية مع الرأس الأخضر بنتهن إن شاء الله.
1: إذا إيش؟
2: إذا حتى لو خسرنا اليوم وفزنا المباراة الجاية مع الرأس الأخضر في احتمالين نتهن.
0: إيه يعني ثالث المجموعة.
2: أفضل ثالث. أفضل ثالث.
0: إيه صحيح.
2: يعني في أفضل ثالث.
0: قبل مين المكسيك ولا مين؟
2: والله ما أدري عن إيش المجموعة اللي بعدنا.
1: خل ركز المباراة هذه يا غادة.
0: لا أنا نظرتي أبعد. اللي بعده
1: أنا وجي لاعب يقول أخي طب المباراة الجاية أقول لا لا الحين عندنا مباراة حاسمة الآن ولا لا يا محسن؟
2: والله حاسمة لازم نلعب. شوف المنتخب الإسباني في شيء يمكن يمشي معنا، ترى المنتخب الإسباني صحيح إنه منتخب أوروبي لكن بدنيا
0: وإذا أوروبي خير
2: وإذا أوروبي بدنيا ما هو المنتخب اللي ممكن يعني نتعب معه. المنتخبات الأوروبية الثانية ما شاء الله جسمانيا يعني ما نقدر نجاريهم باستثناء اسبانيا، اسبانيا ترى يعني جسمانيا ها احنا نمشي معهم.
0: انت تحسبها على مستوى اللياقه البدنيه وكذا.
2: ايوه حتى القامات وهم منتخب اسبانيا قاماتهم ما هي عاليه قريبين منا كمنتخب نتكلم انا.
0: اي يمكن هذا يفسر انه المنتخب الاسباني يلجا لاعاده ترتيب الهجوم كل ما طال الوقت.
2: هم مدرستهم مدرسة يعني لعب على الأرض، يعني ما هم يعتمدوا على الالتحامات البدنية وكذا، فهمكن هذا الشيء يساعدنا إن شاء الله إن نجاريهم وبإذن الله. ما في شيء مستحيل، إحنا فزنا على الأرجنتين بطل النسخة الماضية.
0: أي واللي خلانا نفوز على الأرجنتين أكيد ما راح. أنت تعرف التاريخ اللي جمعتنا مع إسبانيا مباريات سابقة وش كانت النتائج؟
2: لعبنا معهم 2006 أذكر المباراة هذه.
0: أي صحيح.
2: فازوا علينا 1-0.
0: 1-0 وحنا كنا قريبين من الفوز.
2: محمد نور.
0: الله
1: عد على طاري محمد نور صار الكل في انا اشوف منصات التواصل يتداولون كيف كان يبدا محمد نور في مباراه.
2: والله واحده من اجمل المباريات اللي شفتها لمحمد نور.
1: صدقت. ياسر القحطاني
0: ويمكن وفازت مره اسبانيا علينا بثلاثه مقابل هدفين، يعني سجلنا فيهم هدفين ومره ما ابي اقول النتيجه الصراحه.
2: بإذن الله بدلنا نعوضها الحين في هذه النسخة.
0: ما أبي أقول النتيجة الثالثة.
1: تدري عاد محسن يعطيك العافية محسن، خل بعلق على شغله. شكرا لك يا محسن.
0: شكرا.
1: تدرين عاد يا غادة الجدير بالذكر أنه أسبانيا داخلة بتيب الفوز خاصة مع
0: يعني
1: خاصة مع المباراة السابقة تعادل، وهذه مباراة ثانية لها في المجموعة وباقي مباراة واحدة تفصلها عن المجموعة عن الآخر مباراة ضمن ترتيب المجموعات. فهذا

0: الأخضر في المستطيل الأخضر بيقدم دور كبير وبيلفت انتباه العالم، فهم عارفين وهم بيكون سبب في إسعاد الملايين من الشعب. الله يوفقهم إن شاء الله يا رب، بس أنا إن شاء الله مأمل إنه مباراة تكون جميلة بإذن الله تليق بالصقور الخضر. موفقين إن شاء الله منتخبنا. جاز أفكر لو التشكيلة بيدك يا مستمعنا الكريم، خاصة لو أنت رياضي ومتابع وكذا، وش بتكون التشكيلة؟ واحد يقول العويس، سعود عبد الحميد، وش التشكيلة اللي ممكن تحطها لمباراة المنتخب؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف النظرة
1: اللي يتعاونون عليهم في هالمباراة، يعني تحس إنه يبي يبدع.
0: لو عطى تشكيلة، عطى تشكيلة أنت يا مستمعنا الكريم، عطونا تشكيلة إذا ودك تشارك معنا في تشكيلة، خلينا نسمع وش يعني ليش التمركز هذا. نعم. كثير ممكن يقول التغييرات كانت متأخرة. طب لو في تغييرات في الشوط الثاني وبدري، من ممكن يكون يشارك في المباراة؟ ترى على فكرة تشكيلتنا الماضية يا غادة حلوة، لكن التغيير كان متأخر شوي، الدفاع ما كان في محله، موضوع إنه المدرب يدافع يعني بيقفل على الفريق.
1: اي اصلا حطها في بالك، متى ما لجأ المنتخب الى الدفاع في خلاص هو، خلاص هو فايز ولا متعادل، حصل على النتيجة اللي يبغاها ويبغى يحافظ على الهدف عن طريق الدفاع، صدقني بيجيب في هدفهم في مرماهم جول.
0: صح،
1: هاجم، يعني انت مو فايز خلاص هاجم، افتح اللعب.
0: بس ترى بعض اللاعبين يناظر يقول يا ربي لو يعطوني بس خمس دقائق. ها
1: ايه في الدكه كذا قاعد يتخيل.
0: ايه بعض اللاعبين ترى ينشحن. ايه ترى حلو. ايه حلو، ترى بعض المدرب عنده نظره، ترى لما اللاعب اللي بيدخله ارضيه الملعب ويتابع المباراه ترى يتابع التفاصيل ويعرف انه في بعض العثرات، فيبدا عادي يتولد عنده حماس انه بيكون هو اللي بيصنع الفارق في المباراه. عشان كذا لازم يختار الشخص اللي فعلا لما يدخل الملعب يدخل اللي هو يركض بعد ما يتعدى خط التماس.
1: انا عندي تصور بس لا حد يضحك.
0: يلا وشو
1: الحين؟ ليش المدرب وعد راح الاتصال اللي معنا على الخط؟ ليش المدرب ما معنا احد؟ ليش مو المدرب هو
0: ايه اللي يلعب،
1: اللي يلعب مع الفريق يعني؟
0: حلو سؤالك، لان الجمهور في المدرج.
1: طيب ايش دخل المدرب؟
0: دخلها شو اسمه الحكم الفار ولمبات الملعب، وين راحت؟ اكيد تحطي الزرع وتسقينه.
1: ايه
0: فهمتي؟
1: والسيارة
0: بالله، ده سؤال. والسيارات في المواقف،
1: في المواقف.
0: ايه بالله، شلون مدرب يلعب؟ واحد عمره 60 70 شلون يلعب؟
1: ليش عمره 60 70؟
0: ما اعطيني مدرب، ترى اقل شيء يمكن
1: ليش
0: عمره
1: ليش لازم
0: يبدا من 45 50.
1: لازم المدرب يكون كبير في السن ويقعد يتفرج عليهم من بعيد.
0: ليش المدرب ما يلعب؟ حلو سؤالك، ترى انا ما قاعد استهبل بس بعلمك الحقيقه
1: المره.
0: لا لا لا،
1: في اتصال وعد ولا راح
0: خلنا نقولك حاجه، ليش المدرب ما يلعب؟
1: ليش؟
0: لأنه وجود القائد بمتابعة الفريق مهم جدا،
1: يعني مشرف.
0: إيه لأنه النظرة تحكم، ترى لا تقول خلي العين عنك تقول، هو يتابع التفاصيل في الملعب
1: فيشوف عن بعد،
0: يشوف عن بعد ويشوف المجموعة ويشوف التحركات،
1: يكشف الفريق.
0: يكشف الفريق.
1: أوكي.
0: والله في بعض المدربين ترى يغير التشكيلة أو يغير التكنيك في دقيقة، يعني تقعد عنده صبور وعنده مستشارين يعرف، بعضهم عنده شاشة ترى على فكرة صغيرة مونيتر يتابع من الشاشة من التلفزيون، أو عنده مساعدين يتابعون. ترى حتى لو قلك حاجه، ما تحضر اللاعب يحط يده على فمه يغطي فمه لما يسولف،
1: هذه ممنوعه الحين.
0: مو ممنوعه عشان ما تعرف انا وش قاعد اخطط، وش قاعد اقول، اجي اقول لك ترى انت كذا، بشوتك كذا، انت بيطلع، لانه ترى في ناس في مستشارين قاعدين في الملعب وقاعدين
1: يحللون.
0: اي عارف هذا وش يقول.
1: إيه؟
0: فيبدا يعطي خبر المدرب، ترى ويعطي خبر المساعد، فهمت علي؟ بس يعني هذا من الأشياء المهمة يعني.
1: وأحيانا تستغرب تقول هالتكنيك هذا كله ويسوي لك فيها المدرب، وتستغرب أنت اللي تتفرج يعني. عندك خطة أفضل منه،
0: أنت يمين،
1: أنت المتابع اللي مشجع.
0: يمكن لها نظرة المتابع، بس المدرب يبقى في الملعب، ترى ما ندري أنه احنا قاعدين نتابع بالشاشة من فوق، بس المدرب ترى لها نظرة، يتابع التحركات، يتابع المنهك رياضيا فنيا.
1: رغم ذلك خلوا المدرب يلعب
0: إن شاء الله، بنكلمهم. طيب نطلع فاصل غنائي مستمعينا ونكمل معاكم سواليفنا ونقاشاتنا ووجهاتكم ومواقفكم. 011 40 5 3

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. نقول يا هلا وسهلا فيكم وين ما كانت وجهتكم، ورحب بزميلتنا المبدعه ربا الجهني اللي نورتنا كالعاده ما شاء الله تبارك الله، تتابع وتناظر وتقدم وتشارك وتعطينا افكار. نذكركم بارقامنا 011 40 53، ومعنا عبد الرحمن. مساء الخير عبد الرحمن.
1: حياك الله مساء النور اخ ابراهيم،
0: يا زينك.
1: احب امسي عليك والاخت ربا
0: وغاده.
1: غاده معليش.
0: يا غاده وربا كلهم عندك.
1: حياك الله، كيف اموركم؟ طيبين؟
0: الله يسلمك. شلونك عبد الرحمن؟ من وين تكلمنا؟
1: اكلمك من الرياض.
0: شوف احنا ما ودنا، احنا عندنا برنامج صداره مع زميلنا علي اليوسف الساعه الرابعه عصرا، لكن ما ودنا ناخذ جزء من برنامجنا وتكلم عن مباراه، بس انا اعرف انه هذا حدث كبير ورياضي وعالم والكل يترقب هالمباراه طبعا مع نظيره المنتخب الاسباني. قاعد اقول غاده، لو انت بيدك تشكيله وش اللي بالك النتيجه كذا قبل ما ندخل في موضوعنا؟ احنا عندنا موضوع طبعا بتكلم عنه غاده بعد شوي، بس انه هل انت متابع رياضي عاشق مترقب هالمباراه اليوم؟
1: مترقب جدا، لان حدث صراحه كروي عالمي. جميل
0: جميل.
1: انا قاعد اشوف ما شاء الله، يعني ما قصروا في عرض المباريات. يعني انا قاعد اشوف حتى المجمعات يعني التجاريه، يقول على سبيل المثال مجمع ليسن فالي حاط لك تجمع كروي، شاشات كبيره، برضو عندك السوليتير، برضو عندك شاشات فوكس وموفي حاطين المباراه.
0: والله
1: اللي يبغى يتابع
0: ما شاء الله. حلو والله، حلو هالاخبار ترى، ممتاز. حلو حلو حلو. طيب وين بعد عشان الناس اللي يسمعك يقول اوكي عشان يبدا يرتب اموره من بدري؟ حجوزات ولا فري ولا
1: جميع صالات السينما؟ ما شاء الله حط الحدث، لانه حدث هام يعني.
0: حتوقف الافلام اليوم
1: يعني قويه حاسمه صراحه.
0: يعني كل المجمعات السينما او دور السينما بيوقف اليوم عرض الافلام ولا
1: اي؟ الله الله، بيكون خاصه لعرض مباراه اللي هي السعوديه واسبانيا الساعه 7.
0: ايوه بيصير عرض مباراة.
1: نعم صحيح. الله الله.
0: بس بتكت هذه ولا؟
1: اي بتكت. اي الله الله.
0: اي والباقي فري المواقع المفتوحه.
1: نعم صحيح. اي الله الله.
0: ما شاء.
1: المواقع المفتوحه بس على الرمزيه زي اللي سنفالي 35، يعني متناول الجميع يعني. خاصه يعني هو قاعد يقدم لك
0: خدمة.
1: مكان اول شيء مكيف.
0: اوه
1: جميل. قاعد يقدم لك سناكات، فشار، مشروب.
0: اوه يا سلام.
1: مع عرض المباراة
0: ما شاء الله. شكل تشتغل فيه يا عبد الرحمن.
1: لا والله لا والله ما نبلمه، بس صراحة يعني شدني الموضوع
0: ما شاء الله عليك.
1: قاعد أبحث عن الموضوع ف يعني تحمست الصدق يعني.
0: وين بتتابع المباراة يا عبد الرحمن؟
1: إن شاء الله في قهوة ولا بالبيت أو في استراحة مع الشباب.
0: آخر كلام، أنت تعطيني خيارات ولا جميع ما ذكر؟
1: والله شف على حسب يعني وين المكان اللي اقوى صراحه بنشوفه، خلاص بنعتمده يعني.
0: توقعاتك عبد الرحمن باختصار.
1: والله شوف، انت تقابل فريق مثل اسبانيا صراحه وله صولات وجولات، يعني شوف انت تبي توقعات ولا امال؟ يفرق الموضوع
0: كلهن.
1: شوف توقعات ممكن واحد واحد، بس اتمنى انا اتمنى يكون فيها جحفلي. سعود عبد الحميد ينهيها 2-1
0: السعوديه
1: بالدقيقه 90. ان شاء الله
0: يا رب. عرفت اللي يقول
1: يا رب؟
0: عرفت المقطع اللي يقول انا يا ربي تعبت. يلا يا عبد الحميد شكرا.
1: ان شاء الله. الله يسعدك يا رب. يحفظك
0: غاده. وش السالفه؟
2: سالفه ايش؟
0: الفطاير.
2: توقعات وامنيات، وان شاء الله يا رب يبيضها الاخضر. ناخذ اتصال من معنا. بركان.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، هلا وسهلا بركان. عطنا توقعك كذا وننطلق معك بموضوع حلقتنا اليوم، تفضل.
3: انا اتوقع اليوم

0: وقت المباراة يساعد اللاعب السعودية، يعني جونا أجواء الظهرية القوايل.
1: أي طبعًا. إذا
0: بنزل الملعب وكلنا ناكل كوب شاي راح نمخمخ عليهم إن شاء الله اليوم.
1: إن شاء الله.
0: يعني 45 درجة حرارة 50 نشرب شاي، فما بالك وقتنا عاد هذا.
2: يا سلام.
0: أنا إن شاء الله أتوقع نتيجة إيجابية، يعني أقرب لا للتعادل بالنسبة لي.
2: تعادل.
1: تعادل.
0: يعني بس المفاجآت إن شاء الله زي المباراة الأرجنتين إن شاء الله أتمنى تكون. بس المتمنى من مدرب شيء واحد إنه ما يجامل اللعيبة.
2: الله عليك. شلون؟
0: يعني واضح بعض اللعيبة كان يغيرهم من بدري يعني.
2: إيه قصدك
0: إنه. هذه فالإسباني بيتعبون من الأجواء الحارة أكثر. ينشط أكثر خاصة الشوط الثاني.
1: ترى حتى إسبانيا حارة يعني ليكون بالكم ما يقدرون يقاومون الحر.
0: لا مو بس قاموا زي درجة الحرارة الحين.
1: لا إحنا غير السيارة. إحنا 50 درجة والمستكنين على كوباية شاي ومبسوطين مستهزين.
0: هذا اللي حاصل معي الحين، طالع الاستراحة ومتجهزين الملابس.
1: الله وكيلك يا شيخ.
0: اليوم اليوم كروي اليوم كل حافل يعني لين الساعة.
2: طيب.
0: 3 الفجر.
1: كل التوفيق إن شاء الله منتخبنا. طيب بسألك اليوم جتك هدية ولا شيء؟
0: لا إن شاء الله تجي منكم إن شاء الله.
1: طب أبو راكان أنت عندك راكان وعندك عيال صح؟
0: أنا عندي راكان روان الله يسمحهم.
1: الله يخليهم لك يا رب. كم عمرهم؟
0: راكان 16 وروان 15.
2: ما شاء الله.
1: الله يحفظهم.
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
1: خليهم لك يا رب. ما جتك هدية منا منك؟
0: قريب يعني؟
1: اليوم اليوم.
0: لا اليوم والله ما جت.
2: نايمين.
1: ما يدري.
2: نايمين.
1: ما يدري.
0: والله الهدية إن بنتي خلصت اختبارها اليوم ارتاحت.
2: اليوم.
1: علي عليك حتى يوم تفرح ما تفرح لنفسك تفرح لغيرك هذا هو الأبو. اليوم يا براكان هو اليوم العالمي للأب.
0: خلاص فرحنا لبنتي الحمد لله.
1: الله يخليك.
2: وفضيلي تفرحك يعني.
1: خليها لي.
2: أو إنه ما شاء الله البنات يعرفون اليوم العالمي للأم لكن الأب ما يدري أمتها.
0: أي والله إنك صادق العام ودين حد جاب هدية لأمهم وأنا.
2: يا عزتي ها
0: برسول الحب في العائلة
2: برسول.
1: اليوم هو اليوم العالمي للأباء فأنا مستغربة إنه كل ما كلمت أحد قال والله ما دريت والله ما جتني هدية.
2: مساكين إحنا معشر الرجال يا أبو راكان ولا
0: لا تنسونا بالمرة والله.
1: المنسيين.
2: لا بعد لا اسمع أبو راكان
0: فهم.
2: وتلقى أنت اللي دافع هدية
0: كل شيء عليك
1: منذ الخليقة يعني هذا هو
0: الله مستعان
1: ديدن الحياة. شكرا يا أبو راكان يعطيك العافية.
0: في الحفلة بعد
1: أمشي تنبسط. يعطيك العافية شكرا يا أبو راكان. هلا وسهلا.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. اليوم يا جماعة الخير اللي ما يدري اليوم 21 مايو اليوم العالمي للأب. يعني في كثير من الناس ما يمكن يعرفون هذا اللي أنا اكتشفته 99% من الناس ما قاعدة تدري والأبو ترى يستاهل مننا نحن نقول له شكرا يعني شكرا لأنه الحياة كانت جميلة بوجودكم طبعا وأكيد أنه بعض الأباء اليوم يعني يقدر أنه هو ما أقول يتحكم يقدر أنه هو يضفي دائما الشيء الجميل لحياة أبنائه بالتعب بالمجهود بكل شيء قدمه صراحة. إحنا نمتن كثيرا لأبانا على مجهوداتهم العظيمة اللي أخرجت نساء ورجال كفؤ أنهم يديرون حياة جديدة وأسر متكاملة. فرحم الله كل أب يعني رحل وترك فراغ يمكن ما يملأ أحد أبدا بعده. والله يحفظ يا رب كل أب حاضر كان سند وأمان لأبنائه. في اتصال معنا مين؟
2: أم فهد. أم فهد مساء الخير.
3: مساء النور والسرور والسعادة إن شاء الله مساء الانتصارات الجميلة ورح نغني ونقول الإسباني وينو
1: وينو صح
3: كسرنا عينه إن شاء الله
1: صح نجيبه
2: شكلك أنت شكلك أنت
1: يعني نطلع نقول وش سيمون وينو مدري مين هذاك وينه
3: أنت والله ما حفظت أساميهم صراحة بس إنه إن شاء الله بنكسر عيونهم.
2: أم فهد ليه ما رحت أمريكا أزرت المنتخب؟
3: والله ما فيست للأسف هذه واحدة
2: ما فيستي.
3: ثاني شيء عندي دوام ولا والله ودي لو حصل لي والله ودي.
2: ترى في كثير قطاعات طلعوا من عندهم موظفين يعني عندنا في الهيئة عندنا في كثير من القطاعات طلعوا مع المنتخب
3: عشان ما يكتمونا بس قل لي لها لله
2: لا لا لا ضيقت صدرك أنا ولا وشو؟
3: لا والله أقول عشان ما يخلونا عندهم ويكند بس قل لي لها لله
2: لا لا لا إيه خلاص أبشري نسكت يعني
3: ما حشو من حش ملك
2: طيب
3: بس يعني خلي المخبي نايبان
2: تتوقع انت مطلع على المباريات المنتخب يا فهد ولا انت خلف موضوع انا ما راح ادرس؟
3: لا شوف المنتخب ايه اشجعه بجداره وعيالي ودهم يروحون سبع برا المباراه اليوم واحد من السينمات او واحد من الكافيات يجي ولا عيالي خلوني مستتره ثم صار ثم حد يدري عني خلونا صرخ في البيت الصوتي.
2: طيب ام فهد خلينا ندخل موضوع اجل اجل وش اللي يخطر على بال ام فهد لما تسمع كلمه اب ابوي الوالد؟
3: صراحة من اليوم وأنا أسمع إذاعة ومتكلمون صراحة تختيق العبرة لأنه الوالد سند ظهر البنت متى ما راح الوالد انكسر ظهر البنت. أول من استمديت ثقافتي منه هو أبوي
2: إيه؟
3: أول من قال لي عزي نفسي تجدينها أو عز نفسك تجدها هو أبوي. الله يخليه لي
2: آمين.
3: دائما دائما ابوي هو اللي يرسم لي خطط سيري في الحياه الى الان. انا ام عيال ما استغني عن صراحه خطط السير اللي يرسم لي اياه.
2: يا سلام.
3: يعني شو اقول لك تعدى حرصه مني لعيالي.
2: يا سلام يا سلام.
1: الله يخلي لكم يا رب.
3: ابوي امين يا رب يا كريم ويخلي ابوهات اللي ما زالوا موجودين على الحياه ويرحم امواتهم يا ربي.
2: امين امين.
3: ويجبر كسرهم لأنه صراحة الأبو فعلا فعلا عزوة وجبر الكلب.
2: الله يرضى عليكم فهد ووفق إن شاء الله بإذن الله بكرة. بس أنا ودي أطلب منك طلب ممكن؟
3: آمر
2: إذا ما في حراج عليك. ودي إذا فاز المنتخب اليوم
3: إيه
2: تغني لنا بكرة.
3: لا تكفى لا تكفى
2: في حراج؟
3: حراجات زين الصوت عند رد فيروز اللي بكرسوه.
2: خلاص ما نبي نحرجك.
3: زين الواحد يعرف قدر نفسه.
2: يلا يلا بس انا احس ان صوتك ما شاء الله مميز بتبدعين.
3: لا لا لا مو مميز.
2: يلا الله يرضى عليك ام فهد. شكرا لك ام فهد.
3: يا عافيك حياك الله. هلا مرحبا.
2: انا ودي اسوي شيء بكره صراحه اذا فاز المنتخب يا غاده.
1: شو بتسوي؟
2: ما ادري اغني.
1: لا داوم.
2: اعطوني اي شيء ودي اسوي شيء غريب يعني. استاهل الاخضر. ودي
1: وزع هدايا.
2: ولا ما اجي؟ انت ما تبوني؟
1: لا يعني مكافأة اخذ.
2: أكافئ نفسي؟ لا ودي أعبر عن مشاعري ودي أسوي أي شيء كذا.
1: غني لنا.
2: ودي اللي يسمعني يقول وش فيه خير سلامات.
1: جيب عود وغني لنا.
2: بجيب عود أنا طيب يا وعد بدي عليك أنا في الفاصل الجاي. معنا مين؟ عباس مساء الخير.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساك الله بالخير ابو تركي.
2: الله يمسيك بالنور والسرور والورد.
4: مساك الله بالخير اختي غاده.
1: هلا وسهلا حياك الله عباس.
4: كيف حالكم طيبين؟
2: الله يسلمك.
1: طيبين انت شلونك؟
4: مساءكم اخضر ان شاء الله باذن الله فوز سعودي الليله باذن الله
1: يا رب يا كريم.
2: لو فاز المنتخب يا عباس في ناس يقول انا لو فاز المنتخب بسوي كذا مثلا ابا فهمت علي؟
4: ايوه ايوه فاهم عليك.
2: ايش بتسوي انت؟
4: انا لو فاز المنتخب السعودي على اسبانيا ان شاء الله بذبح ذبيحه باذن الله.
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله. تذبح ذبيحه
2: وتعزمنا ولا بس كذا بس تحطه عندك في الثلاجه؟
4: كيف لا لا نعزمكم كيف انتم اول المعزومين.
2: طيب يا ليت والله يعني اذا ما في حراج عليك في الرياض انت.
4: نرسل لكم شيء من الذبيحه.
2: سم سم سم تطبخين غاده ولا؟ طيب اوكي يعطيك العافيه عباس. طيب ندخل في موضوع الاب
4: ان شاء الله 3-1 للمنتخب السعودي باذن الله.
2: يا سلام يا سلام يا سلام. طيب الله يوفقك عباس. اليوم العالمي للاب يا عباس.
4: الاب وما ادراك ما الاب.
1: ايش تعلمت من ابوك يا عباس؟
4: تعلمت من ابي الحب والحنان والعطاء والتضحيه والتفاني وحب الخير للغير وإسعاد الآخرين. الله. هذا ما تعلمته من والدي.
2: والله سؤال غادة في عمق وفي يعني شيء جميل حتى لو كان شيء بسيط. ما نبغى نتكلم عن عادات ولا مواقف ولا تعاملات. أحيانا قصة يعني أنا لما هذه قصة أذكر طبعا هي من والدة ولو إنه اليوم العالمي للأب بس لو جاء واحد قال لي مثلا وش تعلمت من الأب أقول تعلمت إنه يقول إنه يا إبراهيم لا تجامل وتعلم كيف تقول لا. لا تقول إيه, ايه ايه ايه على حساب نفسك يا اخي. قل لا ما تقدر قل لا. لا تعطي جرعه من الايجابيه او جرعه مو ايجابيه جرعه من الامل. ثم تخذل اللي حولك حتى لو ما بيدك تسويه. قل لا شيء ما تقدر عليه قل لا. إيه يعني أنا أقول وش اللي تعلمته من أبوك يا عباس؟
4: والله أنا تعلمت منه زي ما قلت التضحية، حب الخير للغير،
2: ما شاء الله،
4: إسعاد الآخرين، لأن الوالد دائما يسعدنا دائما وأبدا هو يسعدنا،
2: ما شاء الله تبارك.
4: والوالد والوالدة هم الناس الوحيدين اللي يعني هم اللي يتمنون أبنائهم وبناتهم يكونون أفضل منهم. صح يعني صح. هؤلاء الناس يعني سبحان الله الذي يعني خلقهم وأعطاهم هذه الميزة الجميلة. أخوي إبراهيم في إضاءة لغوية منه نص دقيقة أو أقل.
2: يلا.
4: بعض الناس يعني يسمعون كلمة الأب وما يدرون إيش معناها وإيش أصلها. كلمة الأب مشتقة من الفعل أبا يأبو أبوا وأبوة، ويأبو الرجل على طفله أن يحن عليه ويعطف عليه ويرحمه ويحن عليه. الأبوة هي الرحمة والحنان والحنو والعطف.
2: الله عليك، الله يرضى لي عليك يا عباس، دامت تحفنا بمشاركتك الجميلة. شكرا، تسلم وسلم راسك يا عباس.
4: الله يسلمك يا حبيبي، يسلم روحك من كل شر.
2: نايف،
5: يا هلا والله، السلام عليكم. هلا إبراهيم.
2: وعليكم السلام، تفضل عطف ثباتك. كنت ماسك فيه.
1: هلا وسهلا حياك الله، اهلا نايم.
5: وين ماسكك فيه؟ في السوق ماسكك ولا وين؟
1: بعد الطلعه.
2: انت ماشي تسلوبك. السلام عليكم ابراهيم، فهمت علي؟
5: والله اني مصدع يا ابراهيم، طلع من الدوام راسي يلف.
2: طيب شلون مباراه سبع باقي ساعتين؟
1: ما يلام اليوم اول ايام الصيف، اليوم تونا نبدا صيف يا نايف. 93 يوم عقب ان شاء الله، بعدين يجي جو حلو.
2: شمط ولا
5: عقوب هذا؟ مو
2: استغفر الله. وش الصيف؟
5: ها اقول 93 يوم وين؟
1: 93 يوم واجد. فترة الصيف اللي نبي نعيشها يعني، بعدين يبدا الجو يتغير ان شاء الله. هانت ما بقى شيء، بقى شيء ابراهيم؟
2: لا لا لا ما بقى شيء.
1: 93 يوم لمح البصر.
2: لا لا لا لا ما بقى شيء. والله بيجيك حر، تعرفين طال عمرك تذكرين يا شمس يا شمس لا لا لا تغيبي. انا ما ادري مغنى نبيل شعيل هو ما عايش معنا في كوكب الارض ما يعرف.
1: لا هو يقصد شمس غير الشمس.
2: لا لا ايه فهمت اوكي، لا يقصد الشمس. انت ماشي في كلب.
1: طيب نايم، في اليوم العالمي للاب طبعا كثير اليوم للاذاعات شاركت يعني الموضوع، لكن بصفته يوم عالمي اكيد الكل بيكون له يعني يد لبدل وفيه. في اليوم اللي بنسمع منك وش الشيء اللي تعلمته من ابوك وتحس انه فعلا نفعك وفادك كثير في حياتك؟
5: والله أول شيء يطول عمر الوالد طبعا، وأنا بهاليوم أوجه له تحية وأقول الله يسعدك يا أبوي ويوفقك في الدنيا والآخرة. والشيء الثاني طبعا أنا تعلمت على أبوي إن من أبوي إن الاعتماد على النفس أول شيء، الكلام الجميل، الاحترام الكبير، عدم العنصرية، تميز مثلا لشخصك ولا لاسمك ولا انك تتواضع للاخرين، احترام الكبير، مساعده الضعيف، يعني اشياء كثيره الوالد صراحه تعلمت منها صبر. وطبعا الوالد ما اخفيك ابراهيم وغاده، يعني انا كنت في جده اول ما تعينت.
1: نعم.
5: الله يطول عمره. طبعا جده ما اعرف احد والله حقيقه يعني، وتعينت هناك بداياتي وتسبب نقلي الله يطول عمره يعني من جده الى الرياض صراحه، راح يعني تعبته معي في النقل وما قصر الله يطول عمره صراحة
2: ما شاء الله.
5: وبهالمناسبة طبعا أقول لأبوي طبعا أبارك له فوز النصر بالدوري، طبعا أبوي نصراوي.
2: أنا توقعتك بتقول أحبك بابا.
1: شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ خليني أعلق بعد نايف بابا. على كلمة صارت في بابا. أي هذه ترى والله مشكلة.
5: أحبك أحبك بابا أحبه. طيب ليش أكيد إني أحب أبوي؟
1: لا لا على كلمة بابا وماما، أنت عارف أنا مرة من المرات
2: ما أحبك البابا.
5: لا لا بس غادة رجال كبير يقول بابا.
1: طيب شو المشكلة؟ أقول لك واحدة مرة كنت مع أمي في مكان زين، فأنا من نوع اللي أنادي أمي ماما. أنت شو تنادون أمهاتكم؟ شو تقولون؟
5: ينقدون عليك يا غادة، ينقدون عليك
1: ماما. طيب
2: لا ماما أنا أقولها
5: كبرك وش عرضك ماما تقولي لها؟
1: لفت علي واحدة قالت لي نفس كلامك، قالت هذا كبرك وتقولين ماما.
5: تخيلي واحد شنب ودقن وبابا ينقدون عليه ماما.
2: أنا
1: ترى بابا وماما.
2: أنا ما أقول بابا بس أنا قصدي يعني قلت يمكن بيختمها نايف بهذا الأسلوب على الأقل يدخل السرور على قلوبنا. وين قول بابا؟ وين بابا؟ يبا أبوي.
1: إيه ما يخالف. طب وإذا قلت بابا شو المشكلة؟ أو ماما؟
2: بابا هذا طيور الجنة.
1: تصدق ما بحياتي قلت لأمي يما. ما بحياتي قلت لها يما. دائما أقولها ماما.
2: هدايا الرحمن.
4: يما لا
2: هدايا الرحمن دوري.
4: الغالية.
2: البلابل.
4: الغالي.
1: وزعلت لما لقيت بنتي مسجلة اسمي بجوالها يما. أمي.
2: أمي.
1: لا أنا مو أمي أنا ماما.
2: أم
4: جنة الدنيا.
2: هم الأمي الظاهر إنها أم الأم.
1: أي
2: يعني أمها جدتها يعني أمي.
1: أي بالزبط.
2: وش أم
4: أي بعض الأسر إبراهيم يقولون للجدة يمه.
1: أي حنا نقول للجدة يمه
2: أو أمي.
4: أي نعم. والواحد اللي عنده أمه وأبوه صراحة

0: شيء نايف
1: بابا وماما احس انك يعني
0: صغير
1: على النص يعني.
2: طب انا قلبي يقرقع يا نايف، ابيك تقول لي من اللاعب اللي تتمنى اليوم يكون حاضر في المستطيل الاخضر، فقدته في المباراه السابقه وتحس انه علامه فارقه. غالي تقول خير نرجع المباراة. انا كذا بودي خلنا من جزء من النقاش اب ام وندخل في فهمت علي؟
0: ندخل الملعب.
2: ندخل الملعب يلا.
1: انا صراحه اتمنى اللي هو الجوير، مصعب الجوير
2: لاعب المباراه السابقه.
1: اي بس انه ما قدم المستوى اللي يعني ها
2: لا هذه
0: مصعب اليوم بيلعب ما توقع يلعب اليوم.
2: هذه نم لاعب مباراه سابقه
1: لعب مباراة سابقة. طيب وإذا لعب مباراة سابقة ما شارك اليوم
2: ما قدم مباراة سابقة.
1: طيب يلا سالم الدوسري
2: قصدك بيبدع اليوم
1: إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله أنه يبدأ وأنه يحقق الانتصار، وبإذن الله أنا متفائل ترى إبراهيم رغم صعوبة اللقاء لكني متفائل
2: يا حبيبي.
1: سبحان الله عندي تفاؤل أن الأخضر اليوم راح أقل شيء بتعادل، الخسارة إن شاء الله مين موجودة، ولا ينسون الأسبان أن هزمنا الأرجنتين قبلها.
2: ايه
1: يعني إيه؟ قبلهم بنعذبكم.
0: خلي انت معلوم
2: بيترجمونهم
0: احنا فايزين.
2: تذكرت المقطع الشاب يقول بيعلمونهم هو يتكلم عربي
1: قال ما بيقولون.
0: انت عارف شلون قديش احنا علمت مباراتنا مع الارجنتين؟ انت عارف في جماهير كانوا يمشون حول جماهير
1: والله.
0: المنتخب السعودي شو يقولون؟ يقولون وير از ميسي، تخيل. جاتهم المتلازمه فعرفوا المنتخب السعودي دائما يعني ممكن جدا ان هو يعمل عمايله زي ما سواها.
2: طبعا علمك شغله
0: في الارجنتين. نعم
2: نايف
1: هلا ابوي،
2: منتخبنا بيفوز اليوم
1: والله كريم ان شاء
2: الله. خبر حصري ده بس الفارق البث بينه وبينهم المنتخب فايز
0: في فارق زمني
1: ان شاء الله. ان شاء الله ابراهيم وغاد اني بكره اكلمكم وابارككم
2: باذن الله. يلا شكرا لك.
0: يفطر كوارع والله. شكرا نايف يعطيك العافيه.
1: زين يا باب. زين يا بابا وماما.
2: ماما يلا بابا مع السلامه. وفي شغله في بالي بس والله ما ادري ضيعتها، خلني ادورها في جيبي. نسيت شغله.
0: اي تبي تلقاها تبي تطلع لي
2: ما ادري والله، بس في شيء كان في بالي بس والله نسيته.
0: عن تشكيله المنتخب اللاعب
2: لا ربا وش كتبتي انت؟ يقولون الموسم هذا او موسم الحر يسمونه طباخ التمر. طباخ هو طباخ طباخ التمر طباخ ليش سموه طباخ التمر؟
0: لأنه يخلي التمر ينضج بسرعة يستوي.
2: أوه.
0: من الحر. تعرف متى يطلع التمر؟ إذا اشتدت الحرارة.
2: ما شاء الله زي أي. الجح
0: الجح بدايات الصيف، هذاك نهايات الصيف
2: بالله. حتى في الصيف بو بعد. طب أنا ودي أطلع فاصل لأن شو اسمه بندخل بعد كذا في التحدي. أنا والله ما ودي أقول فطولي دائما غير. أنا
0: قلت لك كوارع والله.
2: لا لا وين
0: يفطر أشياء مرة غريبة.
2: تبدة
0: يعني ذاك اليوم مفطر تبدة على قولته، بعدين فيها كرشة، بعدين فيها أشياء غريبة. نروح الفاصل ونرجع لكم من جديد. الله يرحم أيام الفول يا إبراهيم. خلكم معنا.

عز النهار. عز النهار.

0: من جديد حياكم الله في الساعة الثانية من البرنامج عز النهار. طبعا أنا جالس أتناقش أنا وغادة تحت الهواء، أقول جزء من التحديات والمواقف والموضوع الأب والأحداث وموقف صنع يومك وموقف زعلك، برضو بعد بدنا ناخذ التوقعات مباراة اليوم. واحد يقول لنا مفاجأة، أدعو يا جماعة 011-40-5-3 معنا أحد ولا ندردش شوي غادة؟ وعد
1: يلا بل ما يجي الاتصال. أنا أتوقع صراحة

0: كثير؟
1: ما أتوقع، لأنه كل الفريقين كل واحد أبو يحسمها
0: متقاربين؟
1: أكيد منتخبنا كبير، بس وأسبانيا له احترامه وتقديره منتخب كبير، لكن الكل داخل بعد التعادلات اللي مروا عليها، مباراة التعادل السعودية تعادلت مع الأورغواي والأسبان تعادلوا مع
0: الأخضر،
1: الراس الأخضر، ذكرت نائفي يقول الجبل الأخضر، قلت الجبل الأخضر في هذا. إحنا نبغى نأخذ جزء من النقاش التوقعات بعد، ومن اللاعب اللي ممكن يسجل فارق اليوم في هالمباراة، وتتوقع أو تتمنى يكون حاضر بين صفوف الأخضر. على فكرة يا جماعة، ترى التمني شيء والتوقعات شيء، لكن إن شاء الله الأمانة تقول إن شاء الله يا رب يا رب الفوز.
0: نعم الله كعيد.
1: أي والله الله يا رب يا رب. من معنا؟ ألو أبو حمد، مساء الخير.
2: حياك الله أخوي إبراهيم.
1: حياك الله، الله يسلمك. وين كنك طالع رايح جاي؟ وين طالع؟
2: لا بدنا طالع ولا شيء. يلا يعطيك العافية أنت الأخت ولا الطاقم اللي معك.
1: الله يسلمك.
0: ألو سهلا.
2: الله يسلمك.
0: تعطينا توقعاتك؟
1: إيه.
2: والله إن شاء الله هم سارين بخير إن شاء الله، وعيالنا إن شاء الله مقصرين إذا هم في يومهم، وزي ما قال سيدي سمو ولي العهد يلعبون يتمتعون في لعبهم.
1: ترى صوتك بعيد أبو حمد مرة.
2: والآن؟
1: أبعد من قبل.
0: وش السماعة ذي اللي بالحفر؟
1: هو يحفر ولا قاعد يلكم الجوال ولا تحس انه قاعد يطاق هو الجوال؟
0: سامعنا؟
2: ايوه سامعك سامعكم،
1: بس بعيد الصوت ابو حمد شوي.
2: والله انا والجوال والان
0: كلمنا من السبيكر ولا السماعة مباشرة؟
2: لا مباشرة مباشرة.
0: اجل خدك مغطي لا تفسير
2: بالحماس ترى يا اخي هذا.
0: ان شاء الله يا رب يكون الحماس جايب نتيجه.
2: الله يوفقهم ان شاء الله، ورقتنا في عيالنا ان شاء الله ما لها حد، وما شاء الله قدها.
1: والله ان شاء الله
2: ويعلمون ان وراهم 32 مليون مواطن ومواطنه،
1: صح،
2: ولهم الدعاء منهم وانهم يلعبون لاغلى بلد وباغلى شعار.
1: الله عليك.
2: وشيء امامهم كل الاعلام الدول المشاركه وضعت الا على المملكه العربيه السعوديه.
1: الله اكبر.
2: وهو يحمل شهاده اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. والله ينصرهم هذا الانسان.
1: امين. الله يسعدك على هالمشاعر وهالشعور الجميل عندك ابو حمد. تسلم وسلم راسك ابو حمد.
2: حياك اخوي ابراهيم.
1: امان الكريم. جميل يا اخي، والله كلام منطقي وعقلاني. مهند مساء الخير.
3: مرحبا. مساء النور.
1: مرحبا.
3: كيف حالكم؟
1: مهند تنفع معلق يا مهند.
3: سام.
1: تنفع معلق رياضي.
0: أعطينا هجمة كذا للمنتخب.
1: تكفى
0: يلا.
1: طالب
0: حماس
1: طالب.
0: تفضل.
3: ألو.
1: يلا
0: هجمة هجمة.
3: أنا معلق الآن معكم.
0: يلا ها أوصف لنا الهجمة الجاية. صح.
3: وسب النامج عن المنتخب.
1: إيه
3: والله المنتخب أنا ماني متفائل صراحة.
1: لا لا تعوذ من بليس، الله يرضى لي عليك.
3: أعوذ بالله من بليس، لابس بالعقل من أخوك مو بالعواطف.
0: كفانا الله شرك
1: يا أخي أنت. والله
3: العظيم
0: انت العقل ليش شلون حسبتها شلون؟
1: انت تذكرني بالحقانيه اللي الله يحرمنا منها.
3: والله العظيم انا متوقع اليوم هزيمه وهزيمه كبيره. اولا قل وش السبب؟
1: يا رجل فالك
0: ما قبلنا.
3: لا السبب المدرب في بعض اللاعبين صراحه ما يستحقون المشاركه، وفي لاعبين افضل منهم في الاحتياط. تقول لي زي مين؟ زي سالم الدوسري المفروض يريحه.
1: يضيح أب... لا شوف شوف ودي اقول حاجه دقيقه يا مهند.
3: سام
1: اول شيء اسمك مراكب على صوتك ما شاء الله تبارك الله. مهند تحس ان كذا انسان طيب، انت واضح انك داخل معنا بشراسه يا مهند.
3: شان
1: حمله على المنتخب. دقيقه دقيقه خلنا نتكلم. سالم اول شيء، سالم يعتبر من العناصر المهمه في المنتخب السعودي كقائد، وحضوره دائما مختلف. ما وفق المباراه السابقه، اتفق معك.
3: قبلها ما وفق، وقبلها ما وفق، ما هو بالاسم انا اخوك، بالعطاء مو باسم اللاعب.
1: اي بس اللاعب لاعب من اساطير الكره السعوديه عندنا.
3: ما في اساطير. من يقول لك اساطير؟ ما في اساطير، هذا اساطير نادي بس. ما في اساطير غير ماجد عبد الله الوحيد بس، ما في اساطير ثانيه.
1: خلاص ان شاء الله نرجع ان شاء الله 94 ولاعب ماجد عشان خاطر عيونك يا مهند.
3: لا لا يا ليت
1: ما ادري عنك. كل زمن له رجالاته ولها. وين يا مهند ايش قاعد تتكلم فيه انت؟
3: لا تقول اساطير، ما في اساطير، بدنا نتكلم بالمنطق.
0: ما في اساطير.
1: تبين جيم ماجد؟ تبين جيم ماجد عبد الله يلعب؟
3: يا ليت.
1: يلا ها
3: يا ليت والله يرجعونا.
1: ابشر بندق عليهم والله مهند.
3: وانت حارس ابراهيم؟
1: انا حارس؟
3: اي والله مزعونك.

0: يمزعونك بالكورة أهم شيء.
1: والله
2: أيوة
1: يا مالك
2: والله
1: من الله يا مان.
2: بيجيبون دراسم فيك إبراهيم كلها كباري.
0: هاترك هاترك.
1: شكرا شكرا مهند. ما قبلنا فعلك مهند.
0: شكرا لك. لو احنا مدخلين حماس نقول الحين بيعطينا هجمة.
1: ما اقدر مهند واضح انه شايل على المنتخب صراحه.
0: لا هو يقول لك انه يعني يعطيك التحليل العقلاني. طيب. رغم انه بالكره ما في شيء اسمه عقلاني. طيب. على فكره
1: انا داري بس سالم الدوسري انا ما راح ابين ميولي لكن يعتبر من العناصر المهمه في الملعب. لا لا بعض الناس انا اعرف ناس تشجع النصر وتشجع يا اخي انا اتفق سالم وجوده مهم جدا لكن ما وفق مباراه سابقه هل مكانه هل فرس بريكان ما كان في خوف في قلق يعني معليش حدث العاقل بما يعقل اخفق مباراه سابقه خلاص اجرده من اخلاق وانه ما يعرف يلعب وانه انسان غير سوي
0: بعدين كل مباراه ظروف
1: وهجوم خفوا عليهم يا جماعه
0: يا تخيل انا لاعب واسمع واحد يقول والله تبون تاخذون ستة
1: تصاميم اللي ما لها داعي يجيك واحد حط بوستر لاعب من اللاعبين يقول اذا سوى الحركه دي اعرف انه جايب العيد منتخبنا ترى هذا يا جماعه تسقط على فريقنا وتسقط على اللاعبين ترى يشوفون في اهل يتابعون اللاعب يتابع يمكن يعني فيتاثر مثل هذه خليكم داعمين بصوره بعباره بكلمه ولا لا يا ربا لا تكنت تصمم البوستر يقول ذا الحاس قال كذا اعرف انه خوينا جاب العيد ما له علاقه يرفع ايدينه ويتكي حات غريبه يا اخي ارفقوا عليهم الله يرضى لي عليكم يا جماعه عبد الله آسف تحمست أنا يبون دعم يبون الله. دعم كلمة والله يبون دعم
2: يبون دعم كلمة والله يبون دعم
1: ما أسمع صوتي أطفي ذا
0: عبد الله يا عبد الله تسمعنا
1: شرف
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته يا أهلا وسهلا
3: يا أختي طلعت كيف الحال طيبين
0: سلم حالك يا أهلا وسهلا
3: الله يحفظكم الله يبارك فيك أبو تركي
1: عيوني وقلبي هلا عبد الله
3: كيف حالك عساك طيب
1: تمام
3: بخير.
1: الله يعزك
3: ما شاء الله ما شاء الله عليكم رقي رقي في الكلام والحديث ما شاء الله ترفع الرأس إن شاء الله يا أبو تركي هذه الإذاعة الله الله يحفظك
1: يا زينك يا عبد الله تسلم وسلم راسك عبد الله ما تكلمنا
3: والله من المنطقة الشرقية
1: ما شاء الله
0: الشرقية انطبخت ولا ما بعد؟
3: والله انطبخنا
1: على خفيف
3: واسمع قبل شوي حواركم باقي تقريبا 3 شهور
0: 93 يوم تقريبا
3: تقريبا يعني خلاص انت ولكن تعودنا على هذه الأجواء
0: ترى على فكرة انتوا عارفين انه من أسباب قوة السعوديين وصبرهم هو التعامل مع الأجواء الحارة بشكل كبير هذا فإن شاء الله نشوف هالصمود والقوة اليوم في ميدان الملعب مع المنتخب الأسباني بإذن تعالى
3: إن شاء الله أسأل الله إن الله يوفق المنتخب السعودي
0: يا
3: مثل ما سوى في 22 مع الأرجنتين إن شاء الله مع أسبانيا إن شاء الله
0: يا رب يا
3: حول الله وقواته يرفع إن شاء الله رؤوس المملكة إن شاء الله
1: بإذن الله بإذن والله الله. شوف أنا بقول حاجة وكلامك على متم يا عبد الله ترى الفريق يتعب وبيبذل جهد إن شاء الله وبإذن الله بإذن اللي ما تنام عينه منصورين يا رب يا رب
3: إن شاء الله أهم حاجة بس يتوكل على الله بس صح. وإن شاء الله النصر من عند الله
1: ولا تنسون بعد لا تنسون من الدعوات يا عبد الله
3: الله يا ربي يوفق إن شاء الله المنتخب ويوفق كل من يعمل على السعودية إن شاء الله يا رب
1: شكرا شكرا لك
3: الله يجزاك خير يبارك فيك بس موضوعكم عن الأب ولا لا
1: عندنا موضوع أخذنا بس إن إحنا ندخل في التحديات ومسابقات يعني تبي تدخل
0: عادي
1: التحدي
0: تقول كلمة قول
1: ولا تقول كلمة
0: خلي قول كلمة
3: الأب يا أبو تركي الحقيقة سراج في البيت ولا يقتني أحد من توجيهات الأب اللي أنا أكلمك كان أبي عامي لا درس ولا يقرأ ولكن توصية الحقيقة يعني وصلتني إلى ما أعلم أن يكون من ضمن الوصايا اللي أوصانا الأب أول شيء أوصاني يقول احذروا من الأجار حتى تستطيع تتملك اللي هو السكن الأجار احذروا منه عاد يضرب مثل بنفسي يقول أنا الآن اشتغلت وكافحت ما سكنكم في أجار أبدا كله في ملك والحمد لله اتبعنا وصاياه وسكننا الحمد لله في أجار الحمد لله الله بلغ
0: سكنت في أجار ولا سكنت في ملك
3: سكننا في ملك
0: ملك إيه قلت عقب الوصايا
1: عبد الله
3: وصية الوالد كان يحذرنا عن عدم الأجار والوصية الثانية اللي كان يصيب ويشدد عدم كفالة أي أحد في مبالغ يعني هذا استفدنا منها استفادة كثيرة والوصية الثالثة لا تقرب أحد إلا من مال زايد عندك
1: أيوة يعني مو على حساب نفسك
3: ما على حساب نفسك ولا بعدين تدخل في مشاكل مطالبات ما مطالبات صح. عندك مال زايد قرضة ما عندك مال زايد خلاص التزم بالمبلغ اللي عندك
0: حلو
3: والحقيقة الله يغفر له ويرحمه يعني وصايا أوصاني إياها
0: رحمة الله عليه
3: استفدنا منها في الآخر الله يغفر له ويرحمه
1: آمين يا زينك يا زينك تسلم يا

0: عبد الله.
1: شكرا عبد الله.
2: الله يجزاكم خير، والله يغفر ويرحم لاباء المتوفين ويطول في اعمار الموجودين ان شاء الله.
0: شكرا عبد الله،
2: ويعيننا ان شاء الله على برهم. الله يجزاكم، حفظكم الله، حفظكم الله.
0: حلو حلو هالقصص يا جماعه، لما يعني احيانا ترى الاب يقدم رساله مهمه جدا تاثر على الابن، سبحان الله،
1: تأثر عليه حتى في رسم خارطة حياته، يعني هذا التأثير الاقتصادي. هو علمه وقال له مثلا لازم تسكن بملك، يعني يمكن لولا هالوصية ظل طول عمره بأجار. فحلو أنه الأب يكون عنده نظرة بعيدة للمستقبل، يعطيها يعني كأنه جاي من المستقبل يعطيها ولده، يقول له سو كذا ولا تسوي كذا.
0: يا سلام.
1: أنت كأب شو تبي تقول عيالك؟
0: بقول
1: عطهم وصية حكيم اليوم
0: الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد في هذا اللقاء أخت غادة.
1: مثلا تركي وريفان قاعدين يسمعوا، شو تبي تقول لهم؟
0: أقول لهم يعني دائما الحياة تعلم أشياء كثيرة. يعني أنا أحب دائما، أنا في مواقف، بس بعطيك قصة كده غريبة عجيبة. المدام تقول أنه سووا كذا عاقبهم، أقول لا لا لا، تقول ليش أنت البرود عندك؟ أحيانا ترى الحياة تعلم. اي والله والله انا ما اقدر اتخذ راي، يعني احيانا مواقف ما تستاهل ان انا اعصب عليهم ولا اناقشهم مثلا في نوم وكذا. لدرجه مره امهم كانت تقول ترى ما ناموا وعندهم اختبارات، فجاه انا طالع عندي شغل اللي القى ريفان رسلت الساعه 3، قالت انا ما نمت وجوعانه بطلب، قلت اطلبي. احيانا ترى
1: لو انا بجلدها شو مقعدها الوقت؟
0: شفت هذا كمين عشان اطلع أسوأ ما فيك، شفت كيف؟ هذا مثال الان يا جماعه، اذا جاء يوم الام انا اوريكم يا الامهات. هذا
1: يعني
0: هذا مثال.
1: يعني انت قصدك انك تكون دبلوماسي مع
0: ابنك؟ يعني انا اقول ليش التضييق يا جماعه؟ انا اعطيك مثال انه حلو انك تسمع منه، يسمعك، تسمعه، تتناقشون، تتحاورون يا جماعه. خله مصيره يتعلم، مصيره يمل الشغل، يمل كثير من المواقف يعني. ف ايه ف انا اشوف كذا من باب انه فعلا حلو انه في اريحيه، ما يكون في تضييق، عشان يكون في خط رجع بينك وبينه في نقاشات. فهمت علي؟
1: يعني يكون بينكم حوار،
0: حوار، لانه انا الام تزعل وانا ازعل، وش بقى؟
1: يجي الغريب بيحتويهم، لا ما يحتاج.
0: فهمت قصدي؟ تقول ام ضيق، لا اعصب عليهم، لا اعلمهم، لا، في لازم الحياه دائما،
1: شوفوا لازم احد يشد واحد يرخي.
0: انا داري، بس انا اقول لازم تكون الحياه كذا مبنيه على التفاهم، وانه واحد يعطي واحد يهدي شوي. اليوم انا احرم، بكره يتعطي، انا احرم يتعطي، لازم يكون في، يعني لازم في خط رجعه. وانا بعد افضل انه حلو انه ابن يلجا لابوه، لا يصير يضيق عليه في كل الامور، مع كل خطا يزعل منه،
1: حلو على
0: لانه وصل مرحله يخبي عليك.
1: حلو انه ابوك يكون صديق مقرب منك، يقول لك كل شيء، يعني ما يلجا لاحد غريب.
0: اكيد يعني.
1: في متصل معنا، ما نبي نطول عليه، مين معنا يا ابراهيم؟ هزاع.
0: هزاع مساء الخير.
3: النور والصباح يا مرحبا.
0: حياك الله هزاع، نبيك تقول معك. الله يسلمك. نبغى نذكر المستمعين برقم التواصل 011 40 5 3. حياك الله هزاع. حياك الله.
3: يا هلا.
0: يا هلا وسهلا.
3: اطلع على اذاعه الرياض مع ابراهيم المعيدي والاستاذه غاده على 011 34.
1: لا لا قاعد تألف أنت رقم 011 40 5.
3: 40 011 40 5 3.
0: صح، عيد عيد يلا من جديد، يلا نفس الأسلوب، إبراهيم المعيدي وغادك، يلا.
3: اتصلوا على إذاعة الرياض في برنامجها شو اسمه اللي هو لا إله إلا الله، في عز القايلة و
0: حلو.
3: رقم التواصل
1: علمتني
3: في عز النهار.
0: أسلم.
3: عز النهار على 011 40 5 3.
0: ما في أمل،
1: ما حد داق، ما حد يتصل،
0: ما في أمل أحط برومو ذا.
3: بالعكس ترى الشعب السعودي يحب القايلة.
0: أنا أشهد. أسلم.
3: وسبحان الله ترى أي طفل يولد في فترة القايلة تلقاه خلف ومعاصم وعصامي ومكافح ومثابر ويعتمد على نفسه. أما اللي يولد في الليل تشوفه لازم يأخذ استشارات ولازم يأخذ
1: هذا المولود في القايلة.
0: في القايلة. أنا بحنا الحر يا جماعة، لا تكلمنا بابليد دائما موجود
3: في القايلة، وإذا هو في السنة ولا في أوغست
1: ما حد قده.
0: طب اسمع، انا اسمع، لو بعطيك شغله، لو خلينا بعطيك مثال يا هزاع، دقوا عليك القناه قالوا يا جماعه الخير او اللي ذاعه، يا هزاع انت اللي بتصير معلق مباراه المنتخب السعودي اليوم،
3: ايه،
0: والتعليق بيكون عندك،
3: تدري أول قرار شو بسوي؟
0: إيه؟
1: بسوي
3: بستقيل.
0: ليش؟
1: ما بدينا
3: نفس أسلوب الله يرحمه أبو خالد عبد الرحمن بن سعود يوم قالوا له لو تصير رئيس نادي الهلال قال بستقيل وارجع النادي الملك.
1: يا الله رحمة الله عليك. كان
0: لا لا اسمع
1: من
0: اسمع اسمع
1: من الشخصيات العظيمة في التاريخ الكروي.
0: لا لا لا لا
3: نعم نعم
0: هزاع
3: نعم.
0: ما فهمت سؤالي هزاع
3: تقاربي سم.
0: أنا أتوقع على أسلوبك الممتع ذا أنا أتخيل أنك تصير مذيع علق. طيب يلا مباراة عندك الكرة الآن سنترا عند سالم الدوسري وفراس البريكر.
3: تكفى تكفى لو أنها يعني في 94 ولا في الثمانيناتي بقول لك
0: خلاص أجل خلاص
1: هزاع تعال تعال تعال ادخل معنا التحدي يلا.
3: وش التحدي؟
1: عندنا 5 أسئلة نبي نطرحها عليك. طبعا اليوم نبي نغير الآية ما نبي إجابات صحيحة نبي إجابات خاطئة.
3: حلو
1: يعني لا تعطيني ولا إجابة صح.
0: بس انت من العبارات المشفرة عشان ما نجيب العيد ها؟
1: فهمت؟
3: أبشر أبشر.
1: يعني 5 أسئلة ولازم تجاوب عليها كلها إجابات غلط. العب عاد العب العب يلا يلا
3: يلا.
0: كم عمرك؟
3: عمري 150
1: ديناصور.
0: كسس.
1: وشلون السماء؟
3: السماء السماء لونها طالع عمر صحبر
1: يدافع البلد. كم عدد أيام الأسبوع؟
3: 35.
0: حلو. طيب وش اللي يجي بعد الجمعة؟
3: أتوقع اللي يجي بعد الجمعة الربوع.
0: أنا أتوقع أن أسمعنا يقول مو بصحيح الدولي في الهدف.
1: اليوم كم ساعة؟
3: الظاهر 250
1: نحول. أنت عايش في الأرض ولا القمر؟
3: أنا
0: في زحل.
3: أنا عايش بنصهم بينهم.
1: ما بين اثنين. السلام عليك.
0: شكرا شكرا عزاء مبدع عزاء.
1: شكرا يا عزاء.
3: يا إبراهيم
0: ها؟
1: بعد هذا كله ما عرفت.
0: هلا ونعم.
3: ايش دعوه؟ انا اللي حق الذكاء الاصطناعي يوم اقول لكم بطولة كأس العالم ذكاء اصطناعي.
0: اوه انا اقول ذا الصوت مو بغريب علي.
3: ايه
0: يا زينك هزاع ضروري نسمع صوتك هزاع تكفى ها؟
3: ما استعد بخصوص المنتخب اليوم ان شاء

0: عندنا ما شاء الله عليه
1: وحش
0: يجودون فيه بس ويفكونا من المجاملات. أتكلم بعدين يعني
1: خلاص بعد مو بعلها وبعدين يكلمني إياها قلنا
0: أبشر
1: تسلم شكرا هزاع مع السلامة.
0: هلا
1: يا اخي بعض الناس يفكر ان المنتخب يجامل ما يجامل يا اخي. رئيس الرياضه وزير الرياضه الامير عبد العزيز التركي حاضر قاعد في المدرج ترى لا تفكروا واحد يقول جامل كلمه مجامله ترى دي تسقط على الفريق وعلى اللاعبين وعلى الادارات وعلى البعثه وعلى الفريق بشكل كبير. يعني يجامل هذا عناصر المنتخب ما في احد. لكن احنا نقول ان مأملين المنتخب يطلع بشكل حلو اليوم ان شاء الله
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا ما أدري ليش النظرة السوداوية هذه من
1: مجاملة
2: بعض الناس يقولون يصفونها لأنها مجاملة.
1: طب الرجالات هذه اللي قاعد تعمل إيش مجاملة؟ رئيس الرياضة قاعد ومدرج لابس تيشيرت أخضر ويشجع على الجمهور.
2: يعني أنت عندك مجهود خرافي ومبالغ كبيرة تصرف ومجهود طول العام طول السنين على مدار سنوات وانت تحتك وتخطط والأخير نبغى بس كلمة في الملعب فقط. يعني المفروض أنه يترجم هذا كله في كلمة في الملعب في نتيجة. فأنت جاي تقول مجاملة في الأخير هذه خالتي وخالتك الله يعافيك كذا نقول نجامل.
1: لا هذه تسقط علينا حنا كمنظومة وكفريق وكبعثة ولاعبين مشكلة. يعني كيف تقول مجاملات؟ طب الرجالات اللي تعمل على قدم وساق والناس قاعد تحترق والجمهور والمبالغ تصرف للجماهير والطائرات
2: عاد تبي اقول لك زيدك من شعر بيت والله لو ان منتخب بلادي من أسوأ المنتخبات وما عنده اي دعم ولا عنده اي شيء في الحياه يعني ما عنده والناس كلها تقول بينزم 10 0 أقول بيفوز. هذا جزء من وطنيتك ترى انه انت تقف خلف منتخب بلادك مهما كانت الاوضاع. حتى لو كان منتخب بلادك يعني شايفه مو ذاك الزود رغم ان منتخبنا يعني ما شاء الله تبارك الله في القمه وقدم نتائج مره كبيره ومجهوداته يعني عظيمه في امام منتخبات عالميه قابلها سابقا. المفترض انك تيجي تقول لا والله انا اليوم متفائل نبي متفائلين رجاء المتشائم لا يكلمنا اليوم ما نبي احد متشائم حتى لو كانت النتيجه مره مثل ما يقولون ما نبي متشائم. ناخذ اتصال من معنا مين يا وعد؟
1: زميل
2: عبد المجيد عبد الله الله محيي. انا اقدر الصراحه الناس اللي اذا ما جاك منهم شر غنوا لك. نروح لعبد المجيد عبد الله ونرجع من جديد لكم. اللي حاب يشاركنا التحدي 5 اسئله وجاوبها غلط ما نبي صح خليكم معنا.

عز النهار. عز النهار.

عودة لكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار، ونرحب بكل اتصال اليوم بيشاركنا. وصلنا معكم لفقرة تحدي اليوم، واللي حاب أيضا يشاركنا ويجهز حالة لفقرتنا اللي بعد كذا، موقف مر عليك حاب تشاركنا فيه. تحدي اليوم ترى تحدي مرة سهل، 5 أسئلة لا تجاوبهم صح اليوم، لا تعطي إجابة صح، يعني ما نبي نتعب أحد. وفروا كل مجهودكم مباراة منتخبنا إن شاء الله اللي حتكون على الساعة 7 مع المنتخب الإسباني. نبي نريحكم اليوم، يعني إبراهيم قال اليوم أبي كل مستمعينا يشاركونا بس عشان يسمعونا أصواتهم. 011 40 53 نستقبل الاتصالات.

0: مكملين معاكم على 011-45-33 ومعنا رنا. حياك الله.
1: الله يحييك يا هلا.
0: شلونك؟ طيبة، شو أخبارك؟
1: بخير الله يسلمك. شلونكم؟ شلون عافيتكم؟
0: والله طيبين يا رنا. رنا أنت تكلمينا من الرياض ولا من الشرقية؟
1: من الرياض.
0: من الرياض، كيف الأجواء؟
1: العظمى مقلي والصغر مشوي.
2: أصلكم بالعون.
0: واضح أنه في شيء غريب.
1: والله العظيم، والله
2: حار. صرنا نقانق.
0: طيب
1: إيه.
0: طيب
2: شكرا لله.
0: رنا ندخل في التحدي ولا ندخل في

0: بقول شيء سريع عشان ما أطول عليكم.
1: يلا قولي.
0: أولاً
1: قولي.
0: بمناسبة يوم الأب دائما يقولون يقول الآباء كلاما غير مفهوما ثم تشرحه لنا الأيام.
1: يا سلام.
0: دائما سبحان الله لذة الشباب غامرة، ولما أهلينا سواء أم أو أب يكلمونا من بحولهم، لكن سبحان الله هذا الكلام تشرح لك الأيام فيما بعد. هذا يعني طبعا هذا أول موضوع. ثاني موضوع، مباراة اليوم إن شاء الله يكون في عون المنتخب
1: يا رب.
0: لكن طبعا المنتخب أمام مهمة صعبة.
1: صح.
0: أولا جودة اللاعبين، جودة التشكيلة، الخبرات الدولية، هذه كلها تلعب دور.
1: صح.
0: طبعا المباريات لا يمكن الحسم، لا يمكن الجزم عفوا بنتائجها ولا تحسب بالتوقعات. لكن نقول إن شاء الله الله يوفق المنتخب السعودي ودائما هو يبيض الوجه. وعلى قولة المعلقين الرياضيين، دائما الخديعة تحدث في الدقائق الأخيرة.
1: صح.
0: الخديعة الكبرى يا تحدث في الدقائق الأخيرة. الله يوفق منتخبنا
2: يا رب يا كريم.
0: كلنا عز وفخر سواء حصل على أعلى النتائج ولا طلع بمستوى يعني يفوق توقعاتنا كلنا كشعب سعودي. يا رب ان شاء الله.
1: انت ايش توقعاتك رنا نتيجه؟
0: طبعا نحن نطمح الى الفوز، لكن في أسوأ الاحوال حيكون تعادل. انا وجهة نظري كذا.
1: وين بتتابعين المباراه؟ في البيت
0: طبعا اكيد.
1: ما شاء الله.
0: عشان تعرف يعني كلها لذه لما تتابعها انت بشعورك يعني.
1: طب هذا ما شاء الله اسلوبك جميل ما شاء الله يا رنا، بس انا ودي ادخل معك في تحدي، ادخلك مود ثاني، ايش رايك؟
0: يلا سم.
1: بشوف عندك سرعة البديهة كيف.
0: يا رب.
1: جاهزة؟
0: يا رب إن شاء الله.
1: الأسئلة بتكون غلط أو أسئلتي صح بس الأجوبة كلها غلط. أوكي؟
0: طيب يلا سم. يلا
1: نبدأ معك 5 أسئلة. أوكي؟
0: يلا سم.
1: الوقت الآن وشو؟ فترة إيش؟ إيه؟
2: إجابات خاطئة.
1: ها؟
0: فجر من فجر من فجريات الشتوية.
1: يا سلام. طيب بكرة وشو؟
0: بكرة الجمعة.
1: طيب وش تشربين؟ مكرونة.
0: مكرونة ولي.
2: شلون تروحين لدوامك يا رنا؟
0: ماشي.
2: ممكن تروحي مجي صح؟
1: طيب
0: لا ما اروح الدوام، ما عندي.
1: لا ماشي هي السيارة.
0: انا جاوبت مجي، جاوبت شلون تروحين يعني.
1: طيب
0: اروح
1: كم
0: ماشي.
1: طيب ما شاء الله تبارك الله. القمر وشلونه؟
0: احمر.
1: كان قلت طيب.
2: كم وجبة تاكلين في اليوم يا رنا؟
0: يعني أنا ودي أجاوب إجابة دائما أقولها بس يعني ما أعرف إذا هي صحيح علي أنا أقولها ولا لا. أنا أكل الأخضر واليابس ومال اليتيم والصحي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كل الموجود في الثلاجة أنا أكله.
1: ما شاء الله.
2: مع الأسف هذه إجابة صحيحة يعني.
0: عجل الموضوع عند الأكل شيء مرة.
1: ما شاء الله.
2: نقطة ضعف.
0: الله يسلمك.
2: سعدتينا يا رنا.
1: طب وش آخر سؤال؟ آخر سؤال يا رنا.
2: قول.
1: وش غداكم؟
0: احنا ما
1: نتغدى، احنا نتعشى. حلو. يلا شكرا رنا، يعطيك العافيه.
0: الله يسلمك يا حدا. صحيح.
1: جاب بالي انه ايس كريم، فهمت علي؟
2: اي
1: ورد شجر.
2: هذه انا.
1: انت
2: اي
1: اكلات النباتات. طيب ناخذ
2: محمد.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله وبركاته محمد.
3: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور.
3: وش نبدا توقعات ولا
1: انت وش ودك نبدا بالتوقعات ولا في التحدي؟
3: طيب خلينا نبدا بالتوقعات.
1: يلا.
3: اول شيء الله يوفق المنتخب ان شاء الله ويقدم مستوى يليق باذن الله باسم المملكه. والتوقع يعني خلينا نقول ان شاء الله انها تكون 1-0، يعني نقدر نسجل هدف ونقفل المباراه.
1: احنا سويناها مع الأرجواي، جبنا هدف وقفلنا ولعبوا فينا.
3: ايه نقفل زيادة ان شاء الله، وما ان شاء الله تضبط الامور
1: هالمرة. تضبط يعني؟
3: بس ها
1: تضبط
3: باذن الله اذا سويت تشكيلة صح.
1: من اللاعب تتمنى يكون حاضر اليوم؟
3: سلطان مندش ضروري يكون.
1: والله توني بقوله.
3: اي والله.
1: والله توني بقول سلطان مندش وجوده مختلف.
3: اي والله،
1: خاصة في المباراة الودية السابقة كان نجم
3: جدا، حتى مع النادي الهلال كان صراحة مبدع.
1: صح. اتفق.
3: ايوه
1: والله. التحدي محمد
3: توكل على الله.

0: محمد ها؟
1: الله الله.
0: يلا
2: يلا ابدا معك انا.
1: نعم تفضلي.
2: وش اسم الشيء اللي تكلمنا منه؟
1: تكلمنا منه؟ كيف تكلمنا منه؟
2: انت حاليا
0: انت قاعد تكلمنا من شو؟
2: عشان تكلمنا.
1: اكلمكم من شو اسمه؟ من السفينة.
0: قلت المكيف لان هي وش وش الاداه اللي قاعد تكلمنا فيها؟ بس انت قلت المكان انت فكرت بالمكان بس مو مشكله. يلا
2: وش تستخدم عشان تفتح الباب؟
1: شو اسمه؟ ريموت.
0: صح عليك
2: قد يكون صح والله.
0: طب خلاص
1: لا ريموت غلط.
0: طب اسمع انت وش الان راكب على وش راكب؟ وين السياره ولا طياره؟
1: لا لا باقي في السفينه.
2: بقف السفينة. شو الحيوان اللي له خرطوم؟
1: بسة.
0: طيب الخروف وش ياكل؟
1: ياكل مفطح.
2: ياكل نفسه. وشلون البرتقال؟
0: خليز ده خروف ياكل نفسه.
1: تفاحي.
2: السلام عليك.
0: طيب الموز شلونه؟
1: أزرق.
2: والله مصحصح.
0: حبيت اللعبة أنا.
2: والله محمد السلام عليك.
0: يلا طب اسمع
1: سم
0: خلاص بس ما عندي سؤال. شكر لك محمد.
1: لا لا عطني سؤال.
0: أنا استخاف من الأجوبة خاف حد يجيب العيد فهمت؟
1: لا لا ما عليك.
0: والله يلا لا لا آخر شيء. الشراب وين اللبس؟
1: باليد.
0: كفو يلا موفق محمد.
1: وياك يا رب. هلا
0: حلو اللعبة اثنين. فجر مساء الخير. 011-40-5 خندك ها ابو فجر 011-40-5-3 ابو فجر
3: ارحب
0: ابقى يلا حيا شلونك؟
3: هلا ابراهيم مساء الخير لك والغادة.
0: يا زينك
2: مساء الفل. جاهز يا ابو فجر؟
0: خلنا ندخل في التوقعات قبل اخي.
2: يلا عطنا توقعك.
3: اي نعم
2: يلا هات.
3: متفائلين كيف؟
2: كم
3: عندنا في الشؤون الدينية في العمل واحد مطوع يقول تحلى منه 1-0 للسعودية.
0: يا الله يا ربي.
2: حيكون بداية مباراة ولا حيكون على النهاية في الدقائق الأخيرة؟
3: بداية الشوط الثاني.
2: حلو حبيت.
0: صادق الكلام اللي قاعد تقوله؟
3: بإذن الله.
0: وش قال؟
3: تحلم من السعودية.
0: دقيقة قلب صوتك رجل عالي أنت. سر ذكاء اصطناعي أنت.
3: لا لا أقول لك تحلم من السعودية بتفوز 1-0.
0: كم 1-0؟
2: أيوة سجون بداية الشوط الثاني.
0: صدق الكلام ذا ولا تطلع إشاعات أنت؟
3: لا لا ما في إشاعات.
0: هو مفسر رؤى ذا ولا وشو؟
3: هذا طال عمرك عرضية من سعود عبد الحميد.
0: لا لا أنت شلون ما أبغى طريقة هدف. أنا أقصد اللي قال الكلام ذا هو مفسر رؤى ولا وشو؟
3: لا هي شولك من اليوم.
0: إيش قال؟
3: يعمل عندنا في الشو الدينية. يقول حلم البارح وقبل البارح ان السعوديه بتفوز على اسبانيا 1-0.
0: يا الله يا ربي.
3: وان شاء الله اتصل عليك بكره اذكرك.
0: يا رب
2: ان شاء الله باذن تعالى الحلم يصير حقيقه باذن تعالى.
0: يا رب ندخل التحدي.
3: انا مع المنتخب يا رب.
0: يلا جاهز التحدي؟
3: جاهز.
2: محمد ايش رايك ابدا معك؟ لو اسمه محمد صح؟
0: لا اسمه ابو فجر.
2: ابو فجر ابو فجر اوكي. ابو فجر يلا نبدا مع بعض. بعطيك سؤالين وابراهيم سؤالين. يلا وش اسم الكوكب اللي نعيش عليه؟
3: المريخ.
2: وش تشرب لما تشعر بالعطش؟
3: المرق.
2: طيب وش لون الحليب؟
3: اخضر.
2: وين تعيش السمكه؟
3: في البر بالربع الخالي.
2: يا سلام.
0: ليش سموا البحر الميت باسم البحر الميت؟
3: كان في العناية مركز أول.
2: السلام عليك. الله يا أبو فجر أمتعتنا. شكرا لك يعطيك العافية. شكرا لك
3: وإن شاء الله مليات الأخضر اليوم الفوز
2: إن شاء الله. يا رب يا كريم يا رحمة.
3: شكرا
2: يعطيك العافية. شكرا جزيلا. طيب معنا عبد الملك.
4: هلا والله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا عبد الملك.
4: هلا والله.
2: هلا بك.
4: هلا جو.
2: قول لنا يا عبد الملك كم تتوقع النتيجة؟
4: النتيجة 2-1.
0: المين؟
2: 2-1 للمنتخب السعودي طبعا.
4: أكيد
2: إن شاء الله. يلا تبي تدخل معنا تحدي ولا تبي تشاركنا في موقف؟
4: انا اتباك عشان التحدي.
2: يلا اوكي
0: جاهز؟
4: اي جاهز.
0: يلا
2: وش الشهر اللي يجي بعد شهر رجب؟
4: حرم.
2: وش لون الفحم؟
4: أبيض.
2: لما تحس بالجوع ايش تسوي؟
4: اشرب.
2: لما تحس بالجوع تشرب. طيب تمام. وش اول وجبه في الصباح الواحد ياكلها؟
4: السحور.
2: السحور يجي يجي صح ابراهيم.
0: يجي يجي
2: يجي صح. طيب خلينا نسالك بعد وش تستخدم لما تجي تكتب؟
4: شجر.
0: هذا يهبد اي شيء.
2: طيب وش لون التفاح الاحمر؟
4: ترى ما اسمع
2: لون لون
0: وش التفاح. وش وش لون التفاح الاحمر؟
4: برتقال.
2: برتقال. أثار الناس مبدعة في الأشياء الغلط. طيب وش اللي يجي بعد المتوسطة؟
4: اللي بعد وشو؟
2: بعد ما تخلص دراسة متوسط وش تدرس؟
4: ايه على طول لا ماستر.
0: طب اسمع ماستر إذا واحد جاء قال لك عيدك مبارك وش ترد عليه؟
4: الله يجزاك خير.
2: يعطيك العافية شكرا لك.
4: يا مرحب
2: يا مرحب الله يجزاك خير شكرا لك.

0: طبعا مع هالمسابقة الجميلة أصدقائنا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم. الشكر موصول لكل من شاركنا ولكل من اكتفى بالاستماع. نقول للوعد بكرة لازم تسمعنا صوتك. لكم أكيد في الختام أجمل تحايا من وعد الدوسري في الإخراج والتقديم إبراهيم المعيد وغادة العلي. وإن شاء الله يا رب إن شاء الله بكرة نقول بعد ألف مبروك الفوز بإذنه تعالى.
1: أنا فيه كلام كذا بخاطري والله لختام حلقة اليوم أقول ما نقول إلا الله يوفق أخضرنا الليلة أمام إسبانيا كرة تقدم فيها كل الاحتمالات، لكن اللي نعرفه طبعا منتخبنا إذا حضر الشغف والروح يقدر ينافس أي منتخب في العالم. كلنا خلفكم، دعواتنا لكم وثقتنا كبيرة بالله ثم برجاننا داخل الملعب. يا رب نفرح الليلة ونشوف أداء يبيض الوجه ويليق بالكرة السعودية. بالتوفيق لصقورنا الخضر إن شاء الله، ونقول إن شاء الله الفرح السعودي
0: بإذن الله. ألقاكم على خير في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مستمعين الكرام في نشرة الثالثة ظهرا من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. وانطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة 17 دولة. والنتائج الدراسية عبر تطبيق توكلنا. وسويسرا تحتضن المحادثات الأمريكية الإيرانية رغبة في التوصل لوقف لإطلاق النار الدائم. تفاصيل النشرة. بدأ اجتماع الدول الرباعية في القاهرة بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دارا. ويهدف الاجتماع الرباعي إلى مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات. تنطلق اليوم فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 26 الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لاستعراض تطور القدرات الصناعية في المملكة واستكشاف فرص الشراكات الدولية في عدد من القطاعات الصناعية بمشاركة أكثر من 337 جهة من 17 دولة. ويشكل الحدث منصة محورية لإبراز أحدث التقنيات الصناعية ومنتجات الشركات الصناعية البارزة محليا ودوليا. برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يقام اليوم حفل تكريم المحافظات الفائزة بجائزة التميز بالسلامة المرورية في خطوة تجسد اهتمام القيادة بدعم المبادرات التي تعزز سلامة مستخدم الطرق وتحفز الجهات والمحافظات على تبني أفضل الممارسات في مجال السلامة المرورية. نظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العام أداء نظم اللقاء 16 لرواد الأداء تحت عنوان التميز في إدارة المبادرات، وذلك ضمن جهوده لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية ونشر أفضل الممارسات في مجالات إدارة وقياس الأداء. كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأعمال قصيرة المدى خلال أبريل 26 إذ قفزت رخص البناء الصادرة بنسبة 28% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. أدى طلاب وطالبات إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف اليوم الأول من اختبارات نهاية العام الدراسي 47 وسط استعدادات تنظيمية وتشغيلية متكاملة. واستكملت إدارات التعليم جميع التجهيزات والخدمات المساندة بما يضمن سير الاختبارات بسلاسة وانسيابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلبة خلال فترة الاختبارات. أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع وزارة التعليم أتاحت خدمة استعراض النتائج الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العام لهذا العام عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتيسر وصول المستفيدين إلى خدماتهم التعليمية من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة.
وإلى الأخبار الرياضية. يواجه المنتخب الوطني السعودي اليوم نظيره الإسباني في تمام الساعة 7 مساء على ملعب أتلانتا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم. ويسعى الأخضر إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرص التأهل إلى الدور الثاني من البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك. هذا وقد هيأت الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة مواقع المشاهدة الجماهيرية لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني ضمن مبادرة مدننا تشجع منتخبنا، التي أطلقتها وزارات البلديات والإسكان بهدف إتاحة تجربة جماهيرية وطنية في الساحات والحدائق والمرافق العامة وتعزيز أجواء التشجيع والمساندة للأخضر. وضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم، تغلب المنتخب الياباني على نظيره التونسي بأربعة أهداف دون مقابل، في حين تأهل المنتخب الهولندي إلى الدور الثاني والثلاثين بعد اكتساحه لشباك نظيره السويدي بخماسية مقابل هدف وحيد. وفي المجموعة الخامسة تأهل المنتخب الألماني إلى نفس الدور عقب فوزه على منتخب ساحل العاج في ذات المجموعة، في حين حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي الإكوادور وكوراساوا. بدأت المفاوضات الأمريكية والإيرانية في سويسرا قرب بحيرة ويسرين في محادثات يقودها نائب الرئيس الأمريكي جي دي بي فانس وكبير المفاوضين الإيراني محمد باقر جاليباف، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صدر اليوم إنه لم ولن يكون هناك أي قيود تمنع الجنود الإسرائيليين من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان، وإن القوات تظل متمركزة في مواقعها ضمن المنطقة الأمنية. أعلن الرئيس الأوكراني زيلانسكي اليوم أن جيش بلاده استهدف خلال الليل مستودع النفط في مدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنشأة لنقل النفط في روسيا. أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 956 حالة، بينها 247 حالة وفاة، وذلك في ظل استمرار تفشي المرض وتزايد الضغوط على القطاع الصحي وسط جهود متواصلة لاحتواء الوباء والحد من انتشاره. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين.

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الرباعين في القاهرة حول السودان وليبيا. وانطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة من 17 دولة. والنتائج الدراسية متاحة عبر تطبيق توكلنا. وسويسرا تحتضن المحادثات الأمريكية الإيرانية بهدف التوصل الدائم لإطلاق النار. هذا واستمعتم في النشرة إلى أخبار أخرى متفرقة أقدمها لحضراتكم في سياق هذه الفترة الإخبارية من الرياض. الآن أتحول وإياكم إلى أسواق ومؤشراتها.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداول السعودية تاسي، حيث أغلق المؤشر بانخفاض بخمسين نقطة ليصل عند 11070 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت من نصيب الأسماك التي ارتفعت بالنسبة الأعلى كسبة 4 ريالات، وأغلق السهم عند قرابة 45 ريالة. التمكين التي كسبت حوالي 4%، وأغلق السهم عند 48 ريال و44 هللة. تبوك الزراعية بأكثر من 3% عند 6 ريالات و74 هللة. معدنية عند 12 ريال و27 هللة، بالإضافة إلى المتحدة للتأمين التي ارتفعت كذلك ب 3% كسبة 10 هللات، وأغلق السهم عند 3 ريالات و35 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا كانت البداية لليفا التي خسرت أكثر من 4% عند 12 ريال و63 هللة. وسهم جرير كذلك أغلق عند 16 ريال و14 هللة، خاسرا ب 3.5%. بجت السعودية أغلق السهم عند 33 ريال و32 هللة، وجميع هذه الأسهم خسرت بقرابة 3%. بوب العربية عند 184 ريال و70 هللة. وسهم المنجم الذي خسر في جلسة هذا اليوم 2 ريال وأغلق منخفضا عند 63 ريال و90 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية دائما وكما تعودنا خلال الأيام الماضية عند سهم أمريكانا الذي أغلق عند 2.9 ريالات دون تغير أو تغير بسيط، خاسرا هللة واحدة. وبان الذي كسب حوالي 3% عند 2.8 ريال هللات. بترو رابع أغلق السهم عند 12 ريال و58 هللة، كسبا حوالي 1.5% 18 هللة. ودرب السعودية كذلك كسبت أكثر من 2% 5 هللات ب2.17 هللة، بالإضافة إلى سهم كيان السعودية الذي خسر حوالي 8 هللات بحوالي 1.5% وأغلق السهم عند 5 ريالات و36 هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة كانت البداية عند سهم الراجحي الذي كسب 15 هللة، وأغلق السهم عند 66 ريال و90 هللة. بترو رابغ كذلك عند 12 ريال و58 هللة، وكان هذا طبعا السهم الثاني بالنسبة للأكثر نشاطا بالقيمة. سابك اليوم خسرت حوالي 10 هللات، وأغلق السهم عند 54 ريال و10 هللات. وأكوا كذلك خسر 4 ريالات عند 197 ريال و30 هللة. وأخيرا سهم البحري الذي ارتفع بقرابة 3% كاسبا حوالي 90 هللة، وبالتالي يغلق السهم عند 32 ريال و84 هللة. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. بدأناها بنشرة إخبارية مفصلة بأهم الأنباء، ثم انتقلنا إلى تداولات مؤشر تاسي السعودية لسوق الأسهم. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأدب تدشن معسكر التوطين الرقمي. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة معسكر كود لايز لتوطين المحتوى الرقمي الذي يأتي ضمن مشروع دعم الابتكار في مجال الترجمة، ويهدف المعسكر إلى بناء قدرات وطنية متخصصة في توطين المنتجات والخدمات وتمكين المترجمين السعوديين من قيادة مشاريع التوطين بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تعزيز المحتوى العربي الرقمي ودعم صناعة التوطين. ويأتي إطلاقه امتداداً لجهود الهيئة في تطوير قطاع الترجمة ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية المتخصصة وتعزيز حضور الثقافة المحلية في مشاريع التوطين بما يواكب احتياجات السوق السعودي، إلى جانب التعريف بالفرص المهنية والاستثمارية في القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المحلي. ويستهدف المعسكر المترجمين والممارسين المستقلين والمهتمين بصناعة المحتوى الرقمي والتوطين، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بصناعة الترجمة، إذ يغطي عدداً من المجالات المتخصصة ومن أبرزها الألعاب الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية. هيئة فنون الطهي تطلق النسخة الأولى من الدليل الأصفر في السعودية. أطلقت هيئة فنون الطهي النسخة الأولى من الدليل الأصفر في المملكة بالشراكة مع المؤسسة الفرنسية المتخصصة في تقييم المطاعم، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمشهد الغذائي السعودي وتواكب الحراك الثقافي والسياحي. وجاء إطلاق الدليل خلال حفل أقيم بحضور عدد من الطهاة ومديري المطاعم والعاملين في قطاع الضيافة، حيث جرى تكريم المنشآت والأفراد الذين حققوا مستويات متميزة من الجودة والإبداع في فنون الطهي والخدمات المرتبطة بها. ويعد الدليل الأصفر أحد أبرز الأدلة العالمية المتخصصة في تقييم المطاعم، إذ يسلط الضوء على التجارب المتميزة ويعزز ثقافة التنافس المهني في قطاعي الطهي والضيافة. وقد شملت النسخة السعودية تقييم 250 مطعماً في مدن الرياض وجدة والدمام والعلا وأبها. وزارة الثقافة تحتفي بمواهب وطنية واعدة في مسابقة المهارات الثقافية. احتفت وزارة الثقافة بالمواهب الوطنية الشابة التي برزت في مسابقة المهارات الثقافية، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك ضمن مرحلة تكريم الفائزين والفائزات على مستوى الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب والطالبات في عدد من المجالات الثقافية والإبداعية، حيث هدفت إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات النوعية لدى النشء، بما يسهم في بناء جيل متمكن ثقافياً وقادر على الإسهام في الحراك الإبداعي الذي تشهده المملكة. وأوضحت الوزارة أن مرحلة التكريم على مستوى الإدارات التعليمية تأتي بعد منافسات شهدت مشاركة من 16 إدارة تعليمية في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية داخل البيئة التعليمية. وتندرج المسابقة ضمن الشراكة بين وزارتي الثقافة والتعليم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الثقافة في المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة من التعبير عن قدراتهم الإبداعية في مجالات متنوعة تشمل الفنون والآداب والتراث والمهارات الثقافية المختلفة. هيئة التراث توثق 1774 مكتشفاً أثرياً في المهد. أعلنت هيئة التراث نتائج الموسمين الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، كاشفة عن 1774 مكتشفاً أثرياً توثق تاريخ المنطقة وتؤكد مكانتها بوصفها إحدى الحواضر التي شهدت نشاطاً إنسانياً وحضارياً متواصلاً عبر العصور.
وشملت أعمال المسح توثيق 173 موقعاً أثرياً جديداً في عدد من المواقع بالمحافظة، حيث أظهرت النتائج تنوعاً لافتاً في الشواهد الأثرية التي تعكس الثراء التاريخي والثقافي للمنطقة. كما كشفت أعمال التوثيق عن نقوش صخرية تحمل أسماء وأحداثا تعود إلى فترات مبكرة من التاريخ الإسلامي، إضافة إلى شواهد كتابية ورسوم صخرية تقدم مادة علمية مهمة للباحثين والمتخصصين في تاريخ الجزيرة العربية. وتفتح المكتشفات الجديدة نافذة واسعة على تاريخ محافظة المهد، وتمنح الباحثين فرصة أعمق لقراءة التحولات الحضارية التي شهدتها المنطقة. السينما السعودية تطرق أبواب العالمية بإنتاج ضخم وكفاءات وطنية.

0: يجسد فيلم سيفن دوغز من إنتاج الهيئة العامة للترفيه وفكرة وكتابة المستشار تركي آل الشيخ مرحلة جديدة في مسيرة السينما السعودية، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الصناعة السينمائية في المملكة عبر مشروع إنتاجي ضخم يجمع بين الخبرات العالمية والكفاءات الوطنية ضمن بيئة إنتاج متقدمة تضاهي كبرى الصناعات السينمائية في العالم. ويعد الفيلم من أكبر المشاريع السينمائية التي جرى تنفيذها في المملكة، حيث حظي بإمكانات إنتاجية وفنية متقدمة واستقطب خبرات عالمية في مجالات الإخراج والتصوير والمؤثرات البصرية في تجربة تعكس المكانة المتنامية للمملكة على خريطة صناعة الأفلام الدولية، وتبرز أهمية الفيلم في الحضور الفاعل للكوادر السعودية في مختلف مراحل العمل من الإدارة والإنتاج إلى الجوانب الفنية والتقنية، بما يعزز تراكم الخبرات المهنية ويدعم بناء جيل جديد من المختصين القادرين على قيادة المشاريع السينمائية الكبرى مستقبلاً، ويمثل محطة مهمة في مسار السينما السعودية ودليلاً على تنامي حضورها في المشهد العالمي.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: الدلالات الفنية في تصميم أغلفة الكتب الأدبية. يمثل غلاف الكتاب الأدبي العتبة الأولى التي تستقبل القارئ، وتحمل في تفاصيلها رسائل ودلالات تتجاوز الجانب الجمالي إلى فضاءات أوسع من المعنى والتأويل. ومن هنا تبرز أهمية القصدية بوصفها عنصراً أساسياً في عملية التصميم، حيث تتكامل الرؤية الفكرية مع التكوين البصري لصناعة هوية تعبر عن روح العمل الأدبي وتمنح القارئ مفتاحاً أولياً للدخول إلى عالم النص. وفي إطار الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة الرياض، عقدت أمسية ثقافية بعنوان القصدية في تصميم غلاف الكتاب الأدبي الرواية نموذجاً، تحدثت فيه ضيفة الأمسية الدكتورة منال الرواشد عن العلاقة بين الأدب والتصميم وعن الدلالات الفكرية والجمالية التي تقف خلف صناعة أغلفة الروايات. ويسعدنا في برنامج الإيوان أن نستضيف الدكتورة منال الرواشد للحديث حول هذا الموضوع. بداية حياك الله معنا دكتورة منال. أهلا
2: وسهلا، حياك الله، وأنا سعيدة بهذا التواصل.
0: دكتورة منال، اليوم نتحدث عن مفهوم القصدية تحديدا في تصميم غلاف الكتاب الأدبي، ما المقصود به؟
2: طبعا القصدية هو مصطلح متعارف عند المصممين. أنا حاولت أني ألخص يعني أهمية تصميم غلاف الكتاب والفرق بين التصميم وبين يعني بين اللي يصمم وبين اللي يعد عمل فني مثلا لوحة أو يعني ينتج أي عمل فني. فالقصدية في التصميم هي معناتها أن المصمم يوجه كل الخيارات ويقرر طريقة التصميم اللي بيتخذه في صفحة الغلاف، وهذا يعني يتطلب أن يكون عنده وعي ويكون عنده هدف ويكون عنده غاية يعني يوصل لها. لازم يكون في وظيفة لهذا الغلاف اللي هو إعلان، أو يكون يعني يبرز نواحي جمالية، لكن التركيز عليه أنه يكون إعلان عن المحتوى للكتاب. فالقصدية الهدف منها أنه قصد يعني واضح مركز موجه، فهذه معناتها القصدية. أنه تختلف عن الصدفة، تختلف عن التلقائية. القصدية أنه شيء يعني يتحكم فيه المصمم ويختاره، ما يدخل فيه
0: الصدفة
2: ولا يدخل فيه
0: التلقائية. ممتاز. طيب دكتورة، يعني هل هذا الأمر يتطلب أنه مثلا مصمم الغلاف يطلع مثلا عن النص الأدبي أم الرواية، أو الجلوس مع المصمم والفنان فقط يعني وشرح الفكرة؟
2: نعم، أنا بشير إشارات معينة. أنا باحثة في هذا المجال، ورسالتي للماجستير والدكتوراه تتعلق بهذا الموضوع. يعني

0: الكتاب يعني عبارة عن مخزون أو وعاء للمعرفة. هذا المخزون له ثلاثة طرق يعني لحفظه، ممكن يكون مطبوع، ممكن يكون رقمي، ممكن يكون سمعي. فالمطبوع لازم يكون في طريقة لحفظه، وهذا السبب الأساسي لأنه يكون في غلاف على الكتاب، أن الوظيفة الأساسية أنه يحفظ الورق من التلف.
1: ممتاز.
0: لكن مع الوقت صار في تطور أن هذا الغلاف يكون وسيلة تسويقية ويكون جاذب، يكون سبب للاقتناء والتقاط الكتاب من الأرفف. لكن لما يعني بدأت أنا في بحثي جيت أشوف من اللي له تأثير أكثر على تصميم غلاف الكتاب. أنا في علمي المسبق أن المصمم هو اللي له الدور الرئيسي في هذا الأمر، لكن بعد بحثي ووضعت استبانات وأعدادها يعني كبيرة مرة ووزعتها في معرض الكتاب على مدى سنتين وزرت كثير من دور النشر، توصلت إلى أن الناشر هو اللي له الدور الأساسي في تصميم غلاف الكتاب، بعده يجي دور المؤلف والدور الأقل للمصمم. في تصميم غلاف الكتاب دائما الناشر يكون المتصرف ويكون يضع له شخصية معينة للحلول التصميمية للغلاف، وفيه ناشرين يتمسكون بهذه الشخصية، لا يقبل تغييرها، لا يقبل تغيير نوع الخط ولا مقاس الخط ولا الأرضية ولا مكان العلامة ولا الشعار ولا أي شيء. يعني عنده شخصية معينة يفرضها على كل من يطبع عنده أو يتعامل معه.
1: ممكن لأنه الفكرة يعني تسويقية بحتة، يعني هو يهمه في الأول في الأخير أنه يعني يبيع عدد كبير من النسخ، وبالتالي لابد أن يكون الغلاف جاذب وبطريقة معينة ويحمل بصمة معينة وتوقيع معين حتى يستطيع أنه يصل هالفكرة. صحيح.
0: حتى وإن كان تسويقي أيضا الناشر يعني يهمه اسمه، يهمه فيه دور نشر يعني تحترم اللي تقدمه للمتلقي. يقابل أن فيه مؤلفين لا يتمسكون بأنه هو يبغى يضع الصور اللي يحتاجها، اللي هي المفردات الشكلية ولها مفردات تتعلق فكرية وثقافية. ففيه مؤلفين لا يتمسك بأنه هو اللي يضع كل الأفكار اللي خاصة في غلاف الكتاب، يختار الصور، يختار نوع الخط، يختار اللون للخط، يختار الأرضية غامقة فاتحة. طبعا هذه لها رسائل، لها دراسات علمية، لها نظريات علمية، متى يختار لون الغامق، متى يختار لون فاتح. المصممين أنواع، في مصممين دارسين ويفهمون متى يضع المفردات الشكلية، متى يضع معايير التصميم لغلاف الكتاب، دراسة علمية للجرافيك. لكن فيه مصممين عندهم مهارات التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي، فهم يطبقون الأوامر اللي يطلبها منها المؤلف أو اللي يطلبها منها الناشر، فهي متفاوتة في هذا الأمر.
1: طيب خلينا نتحدث عن أهم العناصر البصرية الأكثر قدرة على حمل المعاني والدلالات المقصودة داخل الغلاف.
0: نعم طبعا أنا زي ما قلت أن الغلاف الكتاب يكون عليه مفردات شكلية، هذه المفردات الشكلية لها دلالات ولها رموز بصرية ورسائل بصرية تكون سبب لالتقاط الكتاب في خلال 3 ثواني. الثلاث ثواني الأولى من تقع العين على الكتاب، إذا يعني امتدت اليد والتقطت الكتاب من الأرفف معناتها أن التصميم ناجح، وإذا تم الاقتناء معناتها أن تحققت الرسائل البصرية. والرسائل البصرية هذه تحتوي على الكتابة للعنوان الرئيسي، متى يختصر ويختزل بحيث أنه يحقق التعريف بالمحتوى للكتاب ويكون يعطي قيمة أكبر. إحنا نقول غلاف الكتاب هو التأثير رقم واحد أو التأثير الأول على المتلقي، يجي بعده تأثير المحتوى إذا قرأ فيما بعد، وهذا يكون التأثير المستدام. لكن متى يصل المصمم إلى هذا النجاح؟ إذا اطلع على المحتوى وقرأ وقدر يستخلص منه الرسائل البصرية اللي يقدر يحققها من خلال نوع الخط، للعنوان لاسم المؤلف، إذا كان العنوان طويل يقسم العنوان يخليه مثلا عنوان رئيسي وعنوان فرعي، متى يضع مثلا العلامة، وين يضع اسم المؤلف أعلى ولا أسفل، وسط الصور اللي يضعها، الصور ممكن تكون صور فوتوغرافية، ممكن صور لوحات تشكيلية، ممكن يعني يتواصل مع رسام كرك

0: كير أو رسام يرسم مفردات في الغلاف، متى تكون الصورة تملأ الصفحة كاملة في الغلاف ومتى تكون جزء بسيط، متى بعضهم مثلا يختار من الألوان لكن ما يكون يربط بالمحتوى، فالمحتوى له تأثير كبير، متى يكون المحتوى مثلا للفن الإسلامي أو الفن الإسلامية، متى يكون محتوى عن الموروث، متى يكون محتوى يعني إذا كان تاريخي، إذا كان مجالات أدبية ثانية. فبالتالي الغلاف حكاية كبيرة، هذه الحكاية لها صياغات تصميمية ممكن ينجح فيها المصمم نجاح مبهر إلى درجة أنه يتسوق عدد كبير من الكتب، لكن تكون بمحتوى يعني شوي أقل أو يعني محتوى فارغ، ما يكون بمستوى جودة التصميم، وهذا من المهارة اللي يملكها بعض المصممين. وممكن يكون المهارة عند الناشر، يعني ذكاء الناشر يوصل إلى مرحلة إنه يستطيع إنه يقنع المتلقي بعبارات أحياناً يكتبها، وخاصة لما يكتب عدد طبعات مثلاً يحط رقم معين، بحيث إنه هذه تساعد على التسريع على تسويق الكتب.
1: نعم. طيب دكتورة، الحقيقة هل الغلاف يؤثر في توقعات القارئ قبل الشروع في القراءة؟ تحديدا أحيانا يعني ناخذ كتاب بناء على العنوان وغلاف الكتاب يكون جاذب جدا، لكن نصاب بخيبة أمل مثلا من المحتوى، فهل فعلا الغلاف له هذا التأثير الكبير؟
0: نعم، يعني أنا بقول لك هو دائما حتى في عبارة دائما تتكرر، لا يحكم على الغلاف من غلافه. وأحيانا يحكم على الكتاب من غلافه. أنا التقطت كتب كثيرة من المكتبات لمهارة التصميم والقوة في التصميم، ولما جيت للبيت وقرأتها لقيت إنه مب المستوى اللي موجود مثل التصميم على الغلاف. أنا درست كثير في أغلفة الكتب الدراسية، وأخذت الكتاب الثقافي، وأبحرت كثير في الفن التشكيلي وكل مجالات الكتب. وقبل كم يوم أنا سويت محاضرة عن القصدية في تصميم غلاف الكتاب الأدبي، وحددت اللي هو الكتاب الرواية. يمكن الكتب الثانية إن لما نطلع على يعني في المحتويات ونقرأ العناوين ممكن نقتني الكتاب وممكن ما نقتني الكتاب، لكن الرواية العنوان أحيانا يكون رنان، الغلاف مدهش إلى درجة إنه يجبرك إنك تقتنين هذا الكتاب، ولما تقرأين المحتوى ما يكون بالصورة المستدامة اللي تقولين والله أني يعني استفدت أو أني إنه كان إضافة. صنع الأثر داخل المحتوى مختلف عن صنع الأثر للغلاف. اللي له الأثر الأول طبعا الغلاف، وهذا تعتمد على مهارة المصمم وتعتمد على مهارة الناشر وأيضا على مهارة المؤلف في اختيار المفردات والرسائل البصرية اللي ينتقيها من الصور خاصة اللي يضعها على غلاف الكتاب. أيضا لو جينا نتكلم عن الغلاف، الغلاف وجه أول ووجه خلف ويربط بينهم الكعب. طبعا هذه لها حلول تصميمية، يعني هذه 1+1=2، لازم يكون في وعي فكري لأي أحد يبغى يشتغل على غلاف الكتاب. هذه ما تدخل فيها لا التلقائية ولا الصدفة ولا مثل اللوحة التشكيلية لون على لون وينتج عمل، لا، هذه لازم تكون لها قيم وظيفية. متى أحط مقاس الغلاف، عنوان الغلاف، متى أحط مقاس اسم الناشر. اسم الناشر أحيانا مسوق للكتاب بشكل كبير مرة، مو باسم الكتاب ولا المحتوى الداخل، اسم الناشر يعني يكون لها الصدارة في التسويق. صحيح. واسم المؤلف أيضا له الصدارة في التسويق، ف يعني هذه تعتبر علاقة بينها جسور الناشر والمؤلف والمصمم. هذه العلاقة إذا تمت بقوتها والوظائف اللي تقدمها من إعلان ومن دلالات قوية، الكتابة، الرسوم، الصور، الرموز، العلامات، كل هذه لها مضامين فكرية وفلسفية لها تأثير تخلي المتلقي يلتقط الكتاب من أول نظرة، وخاصة خلال 3 ثواني، وهذه عليها دراسات علمية. تشوفين في معرض الكتاب واحد يكون ماشي يمكن يخلص يطلع من معرض الكتاب, بس انت فتحت عينه على كتاب يروح على طول يلتقط هذا الكتاب. التأثير ممكن للون الأرضية, ممكن للون النص, الكتابة, العنوان, ممكن لاسم الناشر, ممكن لاسم المؤلف, يعني كلها على حسب المتلقي واهتماماته وعلى حسب تأثير الناشر أو المؤلف وأيضا جودة التصميم والقدرة على إقناع المتلقي.
1: الحقيقة الحوار في هذا الموضوع جدا جميل دكتور منال, وعندي كثير من الاستفسارات والأسئلة, لكن للأسف وقت البرنامج ما يسمح. إن شاء الله بإذن الله يكون فيه لقاء قادم ونتحدث عن أغلفة الكتب بشكل عام وليس الروايات فقط, من خلال طبعا دراستك واطلاعك في هذا المجال. نشكر لك طبعا قبولك دعوة البرنامج, تواجدك معنا اليوم, أتمنى لك يوم جميل.
0: شكرا لك, الله يعطيك العافية, وشكرا لأستاذ بندر الهاجري, وشكرا لك أستاذ تاني عطيف, وشكرا للمخرج محمد الجنيد ولكل القائمين يعني على البرنامج. أنا سعيدة بهذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك, يعطيك العافية.
2: الإيواء على إذاعة الرياض.
1: فيد, مدينة القوافل التي تحفظ ذاكرة الطريق. على امتداد طريق القوافل التاريخي الذي عبر قلب الجزيرة العربية لقرون طويلة, تقف مدينة فيد التاريخية في منطقة حائل شاهدة على صفحات زاخرة من التاريخ والحضارة. فهذه المدينة الأثرية العريقة تمثل إحدى أبرز المحطات الحضارية التي ازدهرت بفضل موقعها الاستراتيجي على درب زبيدة, ذلك الطريق الشهير الذي ارتبط برحلات الحج والتجار والمسافرين عبر العصور. تقع فيد في جنوب شرق منطقة حائل على مسافة تقارب 100 كيلومتر من المدينة, وتمثل نموذجاً فريداً للمدن التاريخية التي أسهمت في تشكيل المشهد الحضاري لشمال الجزيرة العربية. وقد كشفت أعمال المسح والتنقيب الأثري عن ثراء كبير في مكوناتها العمرانية وآثارها المتنوعة, الأمر الذي عزز مكانتها بوصفها أحد أهم المواقع التراثية في المملكة. وتروي بقايا المباني والأسوار والطرق المتقاطعة حكاية مدينة نابضة بالحياة, حيث ما زالت معالمها تكشف جانباً من تنظيمها العمراني المتقن. ويبرز من بين معالمها حصن فيد الأثري المعروف حالياً باسم قصر فيد الأثري, والذي يعد من أبرز الشواهد المعمارية التي تعكس أهمية المدينة ودورها التاريخي. كما تضم المدينة منشآت مائية متقدمة قياساً بعصرها, تشمل الآبار والبركة وقنوات المياه السطحية والأرضية, وهي منشآت تؤكد المكانة المحورية لفيد كمحطة رئيسة على طرق السفر والحج, وتكشف عن مستوى متقدم من المعرفة الهندسية وإدارة الموارد المائية. وتواصل فيد اليوم أداء دورها بوصفها معلماً ثقافياً وتراثياً بارزاً يربط الحاضر بجذور تاريخية عميقة, ويقدم للأجيال نافذة واسعة على جانب مهم من تاريخ الجزيرة العربية في مشهد تتجلى فيه قيمة التراث باعتباره ذاكرة المكان وسيرة الإنسان.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان, نودعكم مع بق من الثقافة والفنون, على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو الله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه، وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة، فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
0: هو الله مع الشيخ الدكتور فهد بن إبراهيم الجمعة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة

0: ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
5: يلا جاهزين يا شباب.
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
6: حمد معك ربع ساعة، ما جيت قسم بالله لكتب فيك محفظ شديد اللهجة.
5: بالطريق
4: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن للملك للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة.
2: الأخضر يخوض مرحلة مفصلية مع انطلاق الجولة الثانية اليوم أمام إسبانيا. دونيس يؤكد اختلاف لقاء إسبانيا وحاجته لمزيد من الوقت مع الأخضر.

0: الاتحاد السعودي يضاعف عدد التذاكر المجانية للجماهير في ظل تزايد الطلب. مواصفات ملعب مرسيدس بنز تؤمن أجواء لقاء الأخضر أمام إسبانيا الموعودة بالرطوبة والحرارة. ولعب برشلونة والمنتخب الإسباني أولمو يطلق تصريحات بانتصار إسباني بالأهداف أمام السعودية. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة. في البداية تقبلوا تحيات محدثكم علي يوسف الأعداد التقديم، وفي الإخراج فيصل أنفعي. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي علي الزهراني. علي، يا مساء الخير.
1: يا مساء النور زميلي علي، أهلا وسهلا فيك وفي مستمعي ذات الرياض. يا هلا، ليلة إن شاء الله خضرة سعيدة.

0: بحول الله.
1: كيف التفاؤل والطموح والتوقع، التوقع اللي الله يستر بس.
0: الله يستر فعلا. مواجهة علي من العيار الثقيل، مواجهة صعبة، وزي ما تفضلت في بداية حديثك مواجهة تعتبر مرحلة مفصلية للمنتخب في هذا المونديال. لأن احنا نعرف المنتخب الإسباني ترى مو بالخصم السهل، بطل أوروبا، التصنيف الثاني على مستوى العالم، يمتلك كوكبة من النجوم البارزة، لا يعني منتخب هو يعتبر من المنتخبات المرشحة من الدرجة الأولى للفوز بالمونديال، وليس فقط للتأهل لدور الدور الثاني. لكن بإذن الله إنه المباراة اللي ظهر فيها المنتخب السعودي أمام الأورغواي بشكل غالب كل توقعات الرياضيين ستكون هي الحافز المعنوي والنفسي للاعبين، لأنه هذه كرة قدم. يمكن أمس علي رأينا كوروساو تتعادل مع الأكوادور المرة الأولى، تتعادل منتخب يعني لا يذكر على خارطة كرة القدم العالمية، نجح بالتعادل مع الأكوادور، سجل في مرمى ألمانيا. يعني هذه الأمور ترى كرة القدم إذا أعطيتها الاحترام وبدلت من أجل تحقيق المستوى الجيد عصارة ما لديك من الروح المعنوية العالية، بإذن الله أنك تحقق نتيجة جيدة، وهذا بالتأكيد ما نتمناه وما نتأمله وما نتوقعه بإذن الله من نجوم منتخبنا اليوم.
1: في شيئين مقلقة صراحة قبل اللقاء. العامل الأول، في واحد عامل مقلق في معسكرهم وعامل مقلق في معسكرنا. خلنا نبدأ في معسكرنا لأنه الأهم. تصريحات دونيس، ورح نخوض في تفاصيلها بعدها قليل مشيئة الله، بيقول أنا محتاج الوقت مزيد علشان يتشرب اللعيبة أفكاري. هذا يعطيك الله يستر قراءة أنه أعطاك العذر قبل، أعطاك الأعذار قبل الهزيمة. هذا مؤشر سلبي كبير يدعو للقلق. بنخوض في تفاصيله. المؤشر الآخر، لاعب أو نجم برشلونة والمنتخب الأسباني أولمو أطلق تصريحات يبرهن أنه المدرسة الأسبانية ما زالت حاضرة على مستوى العالم. قال اليوم إحنا بنفوز وبأهداف، لأنه كان الضغط عليهم كبير بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر، وهو منتخب ترى حتى تصنيفه أعلى من الرأس الأخضر، ومنتخب أفريقي ومنتخب طموح ومنتخب يعني قادر أنه على الأقل تقدير يتعادل. لكن عدد الهجمات اللي ضيعوها بسبب الحارس المنتخب الأخضر السبعة، هذا يبين لك أنه منتخب كان ناقصة بس اللمسة الأخيرة بسبب تأخر دخول لامين يامال. لامين يامال معروف أنه من لاعبة المستقبل في كرة القدم، فهو متوقع أنه اليوم يلعب أساسي من بداية المباراة، ومتوقع أن يكون في غزارة غزارة غزارة في الهجمات. يقابلها أخبار أنه معسكر منتخبنا الأخير في آخر التدريبات المدرب دونيس قاعد يعتمد 5 دفاع. يعني أنت السيناريو كذا قاعد تتخيله، أنه هجمات من بداية المباراة، وغزارة وتنوع في الهجمات عن طريق الأجنحة وعن طريق العمق. العمق علي الغالي وحبتنا تتكلم عن أقوى خط وسط على مستوى العالم، يعني ماخذينها بالوراثة من تشافي ألونسو، من الجيل اللي كان في وقت ميسي في برشلونة. هذا كان الخط الوسط الضارب على مستوى العالم. الآن وريثه الحقيقي بدري ومن معه أولمو والبقية. فنقول الله يستر هذا المؤشرات. لكن نرجع نقول اللي سويناه قدام الأرجنتين ما احنا بعجزين نسويه قدام إسبانيا، واللي صار قدام الأرجنتين المفروض أنه يصير خطوات صعود متواترة، صعود مباشر أكثر وأكثر. وقادرين إن شاء الله بطموح الأخضر، بعزيمة الأخضر، توفيق رب العالمين قبل كل شيء، وبدعوات إن شاء الله بالدعوات إن شاء الله نقدر نسوي شيء، والله المستعان. 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. حابين يعني نجس نبض الجميع قدر المستطاع بحلقتنا اليوم خلال متابعينا في التواصل التقليدي على الرقم اللي ذكرته قبل شوي. توقعاتكم المباراة، تتوقعون بتروح وين؟ وخلوني أذكر الغالي علي وحبتنا بآخر نتائج المباريات في كأس العالم. طبعا اليوم فجرا هي فرق التوقيت وتواجد البطولة في 3 دول جعلنا انه 104 مباراة مجموعة

0: مجموعها في كأس العالم يعني تقريبا في سلسلة متواصلة لمشاهدة المباريات. في مباراة تقام الساعة 10 بالليل، في مباراة تقام الساعة 7 قبلها بالليل، في مباراة الساعة 1 الفجر، مباراة الساعة 4 الفجر، مباراة الساعة 7 الصباح زي اليوم مثلا بين تونس اللي خسرتها قدام اليابان الساعة 7 الصباح، في مباريات تقام بعدها، ثم ننتظر إلى نقول 6 ساعات 7 ساعات ثم تبدأ مرة ثانية استمرار لسلسلة المباريات الأخرى. بأذكركم بالمباريات على أقل تقدير، نقول مثلا من مباراة أمريكا وأستراليا 2-0، أو قبلها المكسيك بعد أحد الدول المستضيفة لكأس العالم، المكسيك فازت 1-0 على كوريا الجنوبية، أمريكا فازت 2-0 على أستراليا، اسكتلندا خسرت 1-0 قدام المغرب، البرازيل انتصرت 3-0 على هايتي، تركيا خسرت قدام الباراغواي وخرجت من البطولة بنتيجة 1-0، هولندا فازت 5-1 على السويد، ألمانيا فازت 2-1 على كوت ديفوار، الإكوادور وكوراساو اللي مثل ما تفضلت قبل شوي تعادلت انتهت المباراة بالتعادل السلبي، اليابان وتونس استطاعت اليابان تنتصر 4-0 على تونس. المباراة منتخبنا منتظرة إن شاء الله اليوم الساعة 7 من المنتخب السعودي ومنتخب أسبانيا. ذات المجموعة تقام المباراة أوروغواي والرأس الأخضر الساعة 1 الفجر، قبلها الساعة 10 بالليل يعني اليوم بالليل مباراة بلجيكا وإيران، مباراة في مجموعة أخرى الساعة 4 الفجر نيوزيلندا ومصر، وخلاص عدنا ننتظر لين يوم بكرة إن شاء الله الساعة 8 بالمساء مباراة الأرجنتين والنمسا. حياكم الله 011-40-53، وحبت أن يتابعونا من خلال التواصل المرئي أو الإعلام الجديد أو إعلام الجوالات على مختلف المنصات، على التطبيق الخاص بهيئة إذاعة التلفزيون سعودي راديو بلس، خانة إذاعة الرياض بعد خانة برنامج الصدارة، أو على التطبيق الإكس حساب رسمي لإذاعة الرياض، ومعاك يا الأخضر بمشيئة الله. قبل نص ساعة التقرير في شيء حاب تضيف الغالي علي؟
1: لا أعطني التقرير عشان نتكلم بشكل مستعبد التقرير.
0: شوف بعد التقرير نتكلم عن مباراة، بس قبل التقرير وقبل المباراة في شيء جذب انتباهك عن البطولة، عن النتائج،
1: عن بالنسبة للتصريحين المتناقضين ما بين تصريح المدرب مدربنا دونيس وكذلك اللاعب،
0: لا خلي المنتخب يعني، لا أبي بالمنتخبات الأخرى بعد التقرير نتكلم عن منتخبنا، بس الآن
1: بالنسبة للنتائج طبعا النتائج الملفتة اللي هي حضور اليابان بهذه الطريقة وبهذا الشكل، فوزوا على تونس بأربعة ومن تأهلوا بشكل كبير إلى الدور الثاني، هذه بصراحة من الأشياء المؤشرات الجيدة لكرة القدم الآسيوية، وإن شاء الله أنه أيضا هذه النتيجة تعطي دافع لمنتخبنا أنه يقدم شيء هذا المساء
0: يا رب. طيب التقرير ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه الأنظار اليوم إلى جولة مفصلية في كأس العالم 2026، إذ يخوض منتخبنا السعودي اختبارا من العيار الثقيل أمام إسبانيا سعيا لتعزيز آماله في بلوغ الدوري 32، بينما يبحث الرأس الأخضر عن مواصلة مفاجآته أمام الأورغواي في المواجهة الأخرى التي تقام في نفس المجموعة. وأجرى لاعبو الأخضر السبت حصتهم التدريبية على ملعب جامعة كينيساو تحت إشراف المدير الفني دينيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء ومن ثم الاستحواذ على الكرة، وأجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب قبل أن تختتم الحصة التدريبية بميران على الكرة الثابتة. وكان الأخضر قد أثبت أنه يمتلك شخصية تنافسية وقدرة على الالتزام التكتيكي، وهو ما سيحتاجه مجددا أمام إسبانيا اليوم. ويبرز محمد العويس باعتباره أحد أبرز نجوم الجولة الأولى بعدما تصدى لتسع محاولات للأورغواي في قصة استثنائية بدأت قبل أشهر قليلة فقط. وتدخل منافسة كأس العالم 2026 مرحلة مفصلية مع الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تبدو مباريات الأحد مرشحة لإعادة رسم ملامح المنافسة في المجموعتين 7 و8. بعد جولة افتتاحية انتهت بتعادل جميع المنتخبات الثمانية، أصبحت النقاط الثلاث أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء للمنتخبات المرشحة للقب الساعية لتصحيح مسارها أو للمنتخبات الطامحة في كتابة تاريخ جديد.
3: الصدارة الصدارة الصدارة
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي يوسف. ذكركم مجددا ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي علي الزهراني، ورقم الهواتف استقبال مشاركاتكم 011-40-53. توقعاتكم نتيجة مباراة منتخبنا اليوم أمام المنتخب الأسباني. على ضوء التقرير، حاب تقول علي؟
1: نقول تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا. الحقيقة مباراة منتظرة ومباراة صعبة على منتخبنا من جميع النواحي بصراحة، يعني الضغط الجماهيري والإعلامي والقوة الخصم، لكن يجب أن يكون لأداء المنتخب الأداء القادم في المباراة يكون موازي لما كان عليه في مباراة الأورغواي. احنا نعرف أن الأداء الجيد اللي قدمه منتخبنا أمام الأورغواي وخاصة في الشوط الأول يجب أن يبنى عليه الكثير من في الجوانب، خاصة في جوانب تعزيز الثقة لدى اللاعبين. هذا من النواحي النفسية والمعنوية، لأنها اليوم مثل هذه الأمور باتت الجزء الأهم في مباريات كرة القدم الصعبة كلقاء اليوم. فنيا نحن نعرف أنه الأندونيس سيحاول يعني إجراء أو تغيير جلد المنتخب السعودي فنيا وإظهاره بالمظهر اللائق اللي تبحث عنه الجماهير السعودية. عليها أيضا أن يعني يعتمد على أسلوب الدفاع المحكم، خاصة وأنه يلعب أمام منتخب ليس منتخب سهل، منتخب إسبانيا نعرف صاحب التصنيف المتقدم، ضرورة تفعيل خط الوسط، عدم فتح المساحات، التقارب ما بين الصفوف، مراقبة لامين يامال، رقابة المان تومان. هذه أنا أعتقد أنه مفتاح قوة المنتخب الياباني في هذا اللاعب. رأيناه في المباراة السابقة أمام الرأس الأخضر، كان المنتخب الإسباني يعاني في كثير من أجزاء المباراة، حتى دخول اللاعب تحسن الأداء لأنه لاعب يمتلك كل الحلول. قوة المنتخب الإسباني علي في الأجنحة، زي ما تفضلت عنده خط وسط يعني ضارب على مستوى كرة القدم في العالم. يمكن الوسط الإسباني معروف بحيويته في بناء الهجمة، في السرعة، في الارتداد، في مساندة الهجوم، ولكن ما يميز المنتخب الإسباني هي الأجنحة. يعني عندك اللاعبين الإسبانيين اللي هو لامين يامال وينكو ويليامز يشكلون خطورة. يعني عندما تحدث دونيس وقال سيعتمد على أو بعض الأخبار تشير إلى ضرورة تدعيم الدفاعات بلعب بخمسة عناصر، ترى هذا شيء جيد. نعم. إغلاق المساحات أمام هذه القوة ترى ممكن يعطينا دافع ليش لاستغلال الكرات السريعة. الكرات السريعة تحتم على استعادة سالم الدوسري، استغلال إمكانياته في هذا الجانب. إحنا نعرف سالم سريع في الاستلام، سريع في المهارة، عنده قدرة في استغلال هذه المساحات في حالة الكرات المرتدة السريعة وتحقيق النتيجة الجيدة من خلالها. فنتمنى التوفيق إن شاء الله منتخبنا.
0: الله المستعان. طبعا بنقرأ شوي بس من تصريحات مدربنا وكذلك لتصريحات مدرب المنتخب الأسباني وكذلك التصريحات اللي أطلقها اللاعب أولمو نجم برشلونة والمنتخب الأسباني. هذا بالإضافة إلى بعض المستجدات اللي نتوجس منها، يعني على سبيل المثال محمد العويس ترى غاب عن المناورة الفنية الأخيرة الأخضر، وهو قبل تقريبا يومين كان ما يشارك بالتمارين الاجتماعية لأنه كان يستشفي من بعد الأداء الكبير اللي أداه قدام الأوروغواي. فإن شاء الله أنه اليوم يلعب أساسي، إن شاء الله اليوم يلعب أساسي. عبد الرحمن الصامبي أحد الاحتياطي المنتخب الحراس إصابة، نواف العقيدي جاهز، أحمد الكسار جاهز، عبد القدوس عطية كذلك جاهز، بس أعتقد اللي قدمها العويس يعطيك كذا إيحاء أنه ما ينتعوض، ولا لا علي؟
1: لا طبعا اتفق معك، لأنه كان النجم الأول في المباراة السابقة. يعني تخيل السيل العارم من الفرص السانحة للتسجيل والبراعة والخبر اللي استحضر فيها كل تاريخه كحارس مرمى، حضر في مباراة الأورغواي بصراحة لفت الأنظار. نعم. ليس على مستوى الجماهير والإعلام السعودي، لا على مستوى من تابع المباراة، بصراحة كان منتخب بمفردة. محمد العويس أمام الأورغواي كان منتخب، كان فريق كامل، كان مجموعة لاعبين في لاعب واحد. اليوم بإذن الله أنه يكون موجود ويستحضر كل هذه النجومية، تعزيز الثقة في اللاعبين. ترى إحنا على ثقة تامة علي أنه كل من سيرتدي شعار المنتخب اليوم سيقدم كل الطاقات الفنية والمعنوية للظهور بالمظهر اللي يليق بالمنتخب وكرة القدم السعودية. لكن نرجع ونقول المنتخب الأسباني ترى مو سهل. في نقطة مهمة يجب على اللاعبين، واتمنى أن دونيس يعني يضعها في صميم التكتيك أو الأسلوب الفني للمباراة، اللي هي عملية توزيع المعدل اللياقي على شوطي المباراة. رأينا في مباراة الأورغواي الشوط الأول المنتخب قدم واحدة من أجمل المباريات كشوط أول. نعم. كجزء من المباراة. لكن في الشوط الثاني رأينا تحول كبير جدا في هذا الجانب بسبب الاستنزاف اللياقي والبدني في الشوط الأول. اليوم في أجواء حارة، في رطوبة عالية، يجب أن يكون هناك احترافية في توزيع المعدل اللياقي للاعبين، يعني هذه مهمة جدا، لأنه عندما توازن في هذا الجانب في الشوط الأول والشوط الثاني سيكون لك حضورك الجيد فنيا في المباراة. لكن أنت تدخل المباراة باندفاع مبكر، المنتخب الإسباني منتخب يلعب الجماعية وسرعة الانتشار، عنده نقل كبير للكرات بشكل مكثف في وسط الملعب، عنده أيضا قدرة على فتح المساحات في الدفاعات في الدفاع المتكتل. دائما هو لو تلاحظ المنتخب الإسباني يركز على نقل الكرات بالشكل المكثف، وخاصة لفتح المساحات في الدفاعات المتكتلة حتى يوجد فرصة للمهاجمين. لكن نقطة أخرى يجب أن نستغلها، إنه ما عنده مهاجم صريح، ما عنده رأس حربة، يعني صاحب لمسة واحد، لاعب صندوق ما في في المنتخب الإسباني. صحيح أنه كجماعية ليلعب كرة تكتيكية عالية، لكن الخط الأخير أو النقطة الأخيرة في تسجيل الأهداف مفقودة، وهذا جانب يساعدنا إن شاء الله تعالى لمجاراته وتحقيق نتيجة جيدة مثل ما حدث.
0: أوكي. بالنسبة لحرارة الجو اللي فعلا آخر أخبار أنه تصل إلى 30 الحرارة والرطوبة عالية، ما لها إن شاء الله ما راح نواجه فيها أي إشكالية، لأنه مواصفات الملعب مكيف. بقرأ لكم مزيد من التفاصيل حول الملعب مرسيدس بنز اللي اسمه بالمناسبة. طيب، طبعا بينما تتجه الأنظار إلى مدينة أتلانتا الأمريكية والتي ستحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظير الأسباني حسب الجولة الثانية، تفرض الأحوال الجوية نفسها كعنصر بارز يتابعه الخبراء والأجهزة الفنية بحذر. ويشير آخر تحديثات خرائط الطقس الصادرة عن إكيو ويذر على سبيل المثال والمدعومة ببيانات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أمريكا إلى أن المدينة تشهد أجواء صيفية متقلبة تمتاز بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، إذ تسجل درجات حرارة فعلي ما يقارب نحو 30 درجة مئوية، غير أن مستويات الرطوبة العالية الملازمة لمناخ ولاية جورجيا تدفع مؤشر الشعور الحقيقي بالحرارة يتجاوز حاجز 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار. وحنا عارفين المباراة ستقام في توقيتهم هناك المحلي الساعة 12 الظهر. تتزامن هذه الأجواء الحارة مع غطاء سحابي كثيف يسيطر على سماء المنطقة، يرافق حزام من المنخفضات الجوية المحلية العابرة التي ترفع احتمالية تشكل عواصف رعدية وهطول أمطار صيفية متفرقة بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%. طيب، على الرغم من هذه التقلبات المناخية المباشرة في الخارج، فإن سير هذه الموقع المونديالي المهمة لن يتأثر بمشاتلها بشكل مباشر بفرص الأمطار أو الرياح، حيث من المقرر أن يواجه منتخبنا أسبانيا فوق أرضية ملعب مرسيدس بنز، وهو أحد أكثر ملاعب تطور في العالم، إذ يتميز بوجود سقف متحرك مبتكر يمكن إغلاقه بالكامل لعزل المستطيل الأخضر والمدرجات عن أي عواصف رعدية أو أمطار مفاجئة، إلى جانب كونه مجهز بنظام تكييف داخلي متكامل وعالي الكفاءة يتيح التحكم الكامل في مستويات درجات الحرارة والرطوبة داخل الملعب. وأنا أقرأ المعلومة الأخيرة هذه، راح بالي ملعب الأرينا كينغدوم ملعب الهلال، نفس الميزة هذه، إنه مهما كان الجو برا داخل الملعب إحنا نسيطر على الأجواء.
1: وحتى علي لو حتى ولو كانت الأجواء حتى لو أن الملعب يعني غير مغطى، بالعكس هذا الجانب أنا أشوفه جانب إيجابي لمنتخبنا، يعني ميزة تسجل لعيبة منتخبنا لأنهم متعودين على مدار الموسم أنهم يلعبون في الأجواء الحارة وفي الرطوبة في مدينة جدة في المنطقة الشرقية في الرياض، يعني الأجواء تقريبا تكون مشابهة في أيام الدوري في جولات عديدة من الدوري مشابهة لمثل هذا التوقيت.
0: أي بس
1: هذا
0: فقدناها
1: يعطي نعم
0: احنا بنلعب تكييف، يعني فقدنا ذا الأجواء.
1: كان ودنا انه حتى لو ما في تكييف
0: بس راحت
1: هذه الفرحة من تقبل لأننا متعود على هذا.
0: راحت ليتنا ودنا لو لعبنا بالشمس احسن متعودين احنا الحلقة الماضية كنا نقول بنلعب بالشمس قبل ما نخوض بمزيد بالتفاصيل، كان ودنا لو حنا نلعب بالشمس أحسن لنا، لكن كذا الله يستر هذه أجواءهم 100% إذا تكييف معناته يدخلون مخمخين. لكن نرجع نقول إحنا نبي نركز على لعبات أنفسهم، نبي نركز على مستوى نجومنا وإن شاء الله إحنا قادرين. بالنسبة لتصريحات دونيس بقرأ لكم شوي من تفاصيله وحابين ناخذ تعليقاتك على كل جزئية. أكد دونيس أن مواجهة إسبانيا تمثل اختبار مختلف للأخضر أمام أحد أبرز المرشحين في كأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب السعودي ركز خلال الأيام الماضية على تحسين التنظيم

0: الدفاعي والاستعداد للتعامل مع الاستحواذ الإسباني المتوقع. تحدث دونس عن حاجته إلى مزيد من الوقت مع المنتخب، شوف هذا اللي نتوجس منه صراحة. تحدث دونس عن حاجته إلى مزيد من الوقت مع المنتخب، موضحا أن معرفته باللاعبين في الدوري تختلف عن العمل معهم يوميا داخل معسكر وتدريبات. أنا عن الجزئية الأولى يوم يقول أنا محتاج مزيد من الوقت، احنا عارفين انك محتاج مزيد من الوقت، لكنه تقولها في مؤتمر صحفي، وش المقصود منه برأيك؟
1: والله شوف علي، احنا خلينا نبدأها تدريجيا. هذا التصريح ترى منطقي وعقلاني في نفس الوقت، لأنه أول شيء احنا نعرف مباراة المنتخب الإسباني اختبار حقيقي للمنتخب السعودي كتصنيف كمدرب وكلاعبين، لأنه أي خروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة سيرفع من سقف الطموح، سيعدل مركز المنتخب السعودي في التصنيف الدولي، سيقدم دونيس واللاعبين بشكل مختلف للعالم، فحتى القيمة السوقية للمدرب للاعبين ترى تختلف تماما. مسألة أنه يحتاج للمزيد من الوقت، احنا دائما قلنا وزدنا في مثل هذه الأمور من بداية، يمكن بداية اختيار دونيس، قلنا أنه الاتحاد السعودي ارتكب غلطة في عملية التأخير وإرجاء اعتماد مدرب المنتخب في توقيت متأخر. احنا نعرف كلامه سليم، لأنه أن تشاهد اللاعبين في فرقهم من خلال مباريات الدونيس عندما كان مدرب للخليج تختلف لما أنت تدربهم في مونديال وأنت متواجد معهم بشكل يومي في التمارين، تحتاج وقت لاكتشاف المهارات الإمكانيات، الأمور كثيرة تحتم عليك أنه أنت يكون عندك وقت كافي لصياغة فكرك الفني والتدريبي والتكتيكي للمنتخب بما يكفل صناعة منتخب أو بناء منتخب قوي جدا. لكن نقول إن شاء الله أنه ما تأثر ولا تكون هذه مقدمة للتبرير، احنا نتمنى إن شاء الله تعالى أن تتحد كل الأطراف الإدارية والفنية والجماهيرية المحيطة بالمنتخب حتى يكون المنتخب حضور مميز جدا، لأنه زي ما قلت لك مهما كانت الإمكانيات الفنية فارقة للأسبان، بالروح المعنوية بالرغبة بالتحدي بالإصرار بإذن الله منتخبنا قادر على أن يقول كلمته في هذا المسألة
0: بمشاءة الله. طيب استمر في قراءة المزيد حول إذن المؤتمر الصحفي حديث دونيس. طبعا قال كذلك من الصعب تفسير عندما يكون اللاعبين متواجدين معك في الدوري يختلف الأمر عن التدريب، أنا مدرب أحب أن أخاطر لكن في الوضع الحالي أجد صعوبة في ذلك، هذه المخاطرة تأتي بالعمل والتدريبات ولا نملك كثير من الوقت لنمكن اللاعبين من المخاطرة، نعرف كيف ندافع ونهاجم لكن لسنا مستعدين بعد لبعض المخاطرات. شايك ايش قصده بالمخاطرات؟
1: ما تقدر ايه؟ تخاطر ببناء التكتيك أو النزعة الهجومية أمام منتخب، وكلامه سليم. أنت تبني هجمة، الجمهور يبحث عن أهداف، يبحث عن مستوى، يبحث. أنت تقابل منتخب متكامل، منتخب مختلف تماما في رتمه في أدائه، هو أشبه ما يكون ببرشلونة عام 2009. يعني عندهم تملك للكرة وبشكل كبير على مدار المباراة، يمكن أكثر منتخب يمتلك الاستحواذ العالي في الكرة هو منتخب الأسباني. فعندما الآن المنتخب يبحث عن النزعة الهجومية، هذه تعتبر من المخاطر على المدرب وعلى اللاعبين وعلى المنتخب، لأنه أي اندفاع هجوم مبالغ فيه قد يكبدك نتيجة ثقيلة في المباراة، فبالتالي لازم يكون هناك توازن واحترام وتعامل بقدرة إمكانيات اللاعبين أنفسهم. يعني الآن أرجع وأقول مهما كانت إمكانيات المدرب أو خطة أو تكتيك المدرب، ترى المسؤولية الأولى علي ترى هي للاعبين، المدى عندنا لاعبين الآن يمتلكون الخبرة في عملية التمركز، في عملية التحضير، في عملية المراقبة، في عملية أيضا الاندفاع والمساندة الهجومية والرجوع للمساندة الدفاعية، لأن اللياقة البدنية والخبرة لدى اللاعبين كبيرة جدا إن شاء الله تعالى، وبنسب حتى وإن كانت متفاوتة عن المنتخب الإسباني إلا أن منتخبنا بإذن الله قادر متى ما كان اللاعب السعودي عنده نفس الرغبة في إعطاء المباراة أهميتها واستشعار المسؤولية واللعب بالثقة. أنت تلعب عندما تثق في نفسك وقدراتك، هذه الثقة تطغى على كل النواقص في المنتخب.
0: طيب ربي يوفق إن شاء الله منتخبنا. تحي فرصة لحبتنا اللي تابعونا 011453، توقعاتكم لسيناريو مواجهة منتخبنا إن شاء الله أمام المنتخب الإسباني اللي بالمناسبة مصنف ثانيا على مستوى العالم. خالد فضل، أخو خالد حياك الله. ألو،
2: السلام عليكم. سعد الله مساك بكل خير، أنت ضيفك الكريم.
0: حياك الله خالد، فضل.
2: سعد فضلك. هي إن شاء الله نقول أول شيء نتمنى التوفيق للمنتخب وفال الفوز بإذن 1-1
0: يا رب.
2: الشيء الثاني، في مباريات يا عزيزي، مباريات مدرب، في مباريات لعيبة. أنا أقول اليوم مباراة لعيبة، أنا أبغى بس على قولتهم يدخلون المباراة إن شاء الله بثقة وبتروي، وأتمنى

عند سلطان منداش ايمن يحيى ياخذون الفرصه، لان انت عارف اخوي اسبانيا يبغى لهم لاعب مهاري لاعب سريع. بنفس الوقت انا ما ودي ان مدرب صراحه يعني يخلي الشغله الدفاعيه بحته، لان انت عارف يعني لو صار اللعبه المنتخب دفاعي بحت مع الضغط ممكن يصير

0: شكرا لك خالد،
1: حفظك الله يا حبيبي،
0: وياكم نسمع، تحياتي لك. الله ان شاء الله يوفق منتخبنا. مزيد متابعين، متصل تالي محمد، تفضلوا محمد، حياك الله. الو،
2: ايوه، متسلمين ولا جميع اذاعه الرياض ومقدم اذاعه ومستمع اذاعه الرياض.
0: الله يحييك، تفضل محمد، ايش توقعاتك سيناريو اليوم ان شاء الله منتخبنا قدام اسبانيا؟
2: ان شاء الله، يشوف ان شاء الله، احنا نتمنى المنتخب، لكن المنتخب الاسباني يعتبر من المنتخبات الاولى، فالتصنيف يعني من الاوائل، فاحنا نقول يعني ان شاء الله احنا نتمنى ان المنتخب يفوز فيها، لكن التوقع عكس ذلك، يعني ان شاء الله نقول انه يقدم مباراه، لكن النتيجه اتوقعها يعني للمنتخب الاسباني، بس نتمنى على المنتخب.
0: اوكي، شكرا لك محمد، حياك الله، اهلا بك اكثر، هلا والله. طيب، متصل بعد كذلك التالي محمد، حياك الله اخوي محمد. الو، هلا محمد. الو،
3: اهلا وسهلا،
0: السلام ورحمه الله، يحييك، تفضل.
3: اي والله يا اخي، انا طبعا يعني هذه الفرصه الجميله دي، ماتش جميل ان شاء الله، واتمنى التوفيق طبعا للمنتخب السعودي وبكره المنتخب المصري باذن الله. وكنت حابب بس يعني اشارك مشاركه لو سمحت لي، يعني برايي الصغير، يعني
0: شلون
3: رايي، كان عندي راي بس لو سمحت لي.
0: اي تفضل. اوكي اوكي،
3: انا في النهايه بعايز اقول ان الموضوع كله عباره عن مباراه كره قدم، يعني فوتبول.
0: نعم،
3: فالمواضيع كلها يا جماعه ابسط مما نتخيل، يعني بلاش نحمل نفسنا وطاقتنا فوق زياده عن اللزوم. يعني اللي اقصده ان في النهايه الاحمال او اللود على المنتخب الاسباني اكبر بكتير من المنتخب السعودي. انت عندك فريق الاسباني عايز ياخد سكور عالي، وعايز المنتخب السعودي بيلعب بأريحية. انت مطلوب منك ان انت تقدم مباراه كويسه، وليك سابقه قبل كده مع منتخبات عالميه وكسبتهم، فليه نحمل نفسنا فوق طاقتنا ونضغط نفسنا؟ ان شاء الله باذن الله الامور تبقى منتهى الاريحيه ومنتهى الهدوء، بس ناخد الامور بالمنطق وبالعقل ونثبت في المراكز والخطه وناخد الاسباب زي ما بيقول، بس فهي دي كانت يعني الاضافه اللي عايز اضيفها
0: او اللي انا عايز اشارك. وبالنسبه لمنتخب مصر، كيف توقعاتك؟ ولا
3: والله لا، انا برضو نفس الكلام، احنا طبعا مطمئنين قوي بعد ماتش بلجيكا، ولكن الطمأنينة زاد على زوم خطر، لازم يبقى الاستعداد كأن ماتش بلجيكا بالظبط. كل ما نستعد افضل، وكل ما يبقى عندنا حرص اكتر، كل ما هيبقى الموضوع افضل، بس لازم نلعب متوازن بين الهجوم والدفاع، ما ينفعش ان احنا زي ما احنا بنقول نقفل التسع لعيبه في الدفاع، هنبقى احنا مصدر تلقي الهجمات بس، ويحصل خط والسيناريو اللي حضرتك فاهمه. انما في الامر كله لازم فيه بالانس، لازم يبقى فيه توازن بين الدفاع، وهم عاملين حسابهم علينا ان احنا منتخبنا او المنتخب السعودي عاملين حسابهم قوي، فلازم نستغل ان هم عاملين عندهم دافع للهجوم، ونعمل احنا الهجمات المرتده، يبقى فيه بالانس ما بين الدفاع والهجوم.
0: اوكي،
3: واتمنى فعلا بامر الله ان شاء الله نتصل بيكم تاني، ومبارك للسعوديه والمصري باذن الله
0: ان شاء الله. شكرا لك اخوي محمد، تحياتي لك، شكرا على مشاعرك، هلا بك اكثر. 011-45-33، متصل تالي علي، تفضل اسمي، حياك الله. الو،
4: مساء الخير حبيبي،
0: حياك هلا بك، تفضل غالي،
4: كيف الحال؟
0: الله يرضى عليك، شلونك؟
4: الله يطول عمرك. علي البشري من ابها.
0: والنعم، الله يحييك. ها الله. كيف اليوم التفاؤل مرتفع ولا ممزوج بتخوف؟
4: المعنويه مرتفعه، وان شاء الله فوز المنتخب السعودي 2-0 ان شاء الله.
0: اوكي، ما عطيتهم ولا جول؟ طيب عطهم لو جول واحد.
4: لا ان شاء الله 2-0 ان شاء الله، سلطان منتش وسعود عبد الحميد ان شاء الله.
0: ان شاء الله، الله كريم،
4: تحياتي.
0: الله يحييك، تحياتي الغالي، هلا بك اكثر. حلو التفاؤل، حلو، تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه، وان شاء الله احنا دربنا اخضر بمشيئه الله. طيب نرجع بعد شوي، ان شاء الله ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين. 011-45-33، ضيفنا لحلقه اليوم الاعلام الرياضي علي الزهراني. اذا لك تعليق على اللي سمعته، المتصل من مصر يقول انه يعني لا تعطون الموضوع اكبر من حجمه. شوف، لازم تعطيه الموضوع حجمه وزياده، اعطيه حجمه وزياده. ليش؟ لانه كاس العالم تقام كل 4 سنوات، هذا واحد، يعني المفروض الاستعداد من ينتهي تنتهي النسخه هذه، خاصه تستعد النسخه اللي بعدها. 2، انت في تظاهره عالميه، انت في مباراه واحده، يعني زي اللي احنا المكاسب اللي حققناها على الارجنتين، فوزنا، احنا ما فزنا بكاس العالم، بس فزنا على بطله كاس العالم. المكاسب ما تقدر تحصرها، لا

0: استثماريا ولا ولا فنيا ولا عوامل إيجابية للعيبة نفسهم ولا أسماء تسجل باسم كل لاعب في البطولة. بالإضافة إلى أنه كأس العالم ترى كلها ثلاث مباريات المجموعة دورة مجموعات ثلاث مباريات، فقدم كل غالي ونفيس، احزن ابكي. يعني لاعب اليوم منتخب التونسي طلع بعد المباراة كان يبكي اعتذارا لجماهير تونس، لأنه يعرف أنه خذلوا الشارع التونسي لعيبة تونس اليوم، فمو أقل من أنه توصل لهم قدر الاهتمام. لا بد يكون فيها اهتمام، إلا إذا كان عندك رأي ثاني. علي، إيش رأيك من حديث المتصل؟
1: بالنسبة للمتصل الأخ من جمهورية مصر الشقيقة، شوفوا بالنسبة لكرة القدم هي لعبة جدية ولعبة رجولية ولعبة تحتاج أنه أنت تحترمها وتعطيها وتدفعنا من أجلها حتى تحقق النتائج الجيدة. لكن في عملية التحضير لمثل هذه المباراة يمكن أذهب معه إلى الجانب اللي تحدث فيه جانب صحيح، لأنه حجم الضغوط على المنتخب الإسباني ربما تكون أثقل منها بالنسبة للمنتخب السعودي، على اعتبار أنه لديه طموحات أنه هو في التصنيف الثاني على مستوى العالم، بطل أوروبا، يسعى إلى الفوز بكأس العالم. المنتخب السعودي ما عنده نفس الضغوط، لكن يجب أن يظهر بالمظهر الجيد، بالتالي تكون الضغوط على المنتخب الإسباني أكبر. طالما أنه أنت تلعب بالتوازن، تلعب باحترامك للخصم، تقدم العطاء جيد وتحترم كرة القدم، أنت ممكن أنك أنت تحصل على نتيجة جيدة. أنا أعني بذلك لاعب منتخبنا الوطني اللي إحنا نثق فيهم اليوم وبكرة وإلى يوم الدين، لأنه منتخب السعودي له مواقف في مثل هذه المباريات. المنتخب الإسباني علي ترى مو غريب علينا، إحنا لعبنا مع أربع مواجهات، لعبنا مباراة ودية وخسرنا 5-0 في أسبانيا، لعبنا مع مباراة ودية أيضا وخسرنا منه 3-2، أعتقد هذا الكلام 2010 سجلها سامة وساوي ومحمد السلاوي. في مونديال 2006 مع المنتخب الإسباني خسرنا من المنتخب الإسباني بصعوبة 1-0. فبالتالي منتخبنا مهما كانت الإمكانيات والفوارق الفنية اللي نشوفها كعناصرية للمنتخب الإسباني، لكن منتخبنا بإذن الله عنده إرث تاريخي ممكن أنه يعزز من قيمة اللاعبين اليوم إمكانياتهم الفنية في المباراة. فبالتالي يجب أن يكون هناك تحضير ذكي، بين قوسين أقول ذكي، لأنه متى ما كانت الإدارة الجيدة تسعى إلى تحضيرهم معنويا في باستغلال هذه الفوارق ما بين المنتخب السعودي والإسباني، لأنه حجم الضغوط على الإسبانيين أكبر، فبالتالي إحنا نتعامل مع المباراة بالشكل المنطقي والشكل العقلاني، وبإذن الله تكون النتيجة يعني مهيئة أنها تكون نتيجة جيدة للمنتخب السعودي، سواء بالفوز أو بالتعادل أو إن حصلت الخسارة وهذا هو المتوقع، على الأقل تكون بنتيجة يعني مقبول.
0: متوقع خسارة طبعا، طبعا حسب حديثك
1: إذا ربطها بالفوارق الفنية بالتأكيد فرصة نسبة المنتخب الأسباني بالفوز ربما تصل إلى أكثر من 80%.
0: نفس توقعك هذا هو الإيحاء اللي أعطاه دونيس في المؤتمر الصحفي، استكمل بعض ما قاله. أضاف أن المنتخب الإسباني ليس نفسه عندما يكون لامين يامال ونيكو ويليامز على مقاعد البدلاء، يعني لمح أنه قدام الرأس الأخضر التعادل، لأنه لامين يامال ما كان لاعب أساسي، فأعطاك كذا إيحاء أنه لامين يامال اليوم ما رح يخلي المباراة تنتهي بالتعادل. هذا الإيحاء الأول، وهذا الحديث لمين؟ لمدرب منتخبنا. قال لقد استحوذوا على الكرة أمام الرأس الأخضر، لكن كان ينقصهم اللعب رجلا ضد رجل، وعندما يكون هؤلاء لاعبون خارج ملعب يصبح الأمر أكثر صعوبة عليهم. يعني إذا لعب اليوم لامين يامال ونيكو ويليامز ما راح تنتهي بالتعادل بوجهة نظر دونيس للأسف. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الأخضر سيلعب بكتلة دفاعية منخفضة أمام إسبانيا، قال دونيس في مثل هذه المواجهات وأمام هذا النوع من المنافسين لا يجب علينا التفكير بالضغط، هذه مواجهة أمام أحد أفضل المنتخبات ويجب أن نلعب بثقة، هم سيستحوذون على الكرة وعلينا الوقوف جيدا في الدفاع، وقد عملنا على ذلك بشكل موسع في التدريبات، يعني ركز على الدفاع بشكل أكبر، يعني الله يعين، يعني يمكن بتشوف تبادل هجمات تعد على صابع، يمكن مو باليدين، يد الوحدة للأسف. لا نشعر بضغط في مواجهة الإسبانيا، وأتوقع أن نشعر بالضغط أكثر في مواجهة الرأس الأخضر. سوى سكيب، يعني هذه مباراة إسبانيا، يقول مباراة إسبانيا بنخسرها، قاعد يفكر مباراة الرأس الأخضر.
1: أنا بالنسبة لي، أنا زي ما قلت في بداية حديث

0: يتم التحضير الذكي. هذا التصريح أنا أعتبره من الأساليب التحضيرية الذكية جدا، لأنه سيجرد اللاعبين من أي ضغوط. طالما أنت تعطي اللاعب يحان المنتخب الإسباني هو الأفضل، هو ممكن هو الأقرب
1: يا رب.
0: أنت ما ضغط اللاعبين في هذه الحالة. أنت تأتي أمام منتخب الإسباني تقول لا لازم تفوز ولا ترى ما تقدر، لا أنت ألعب أنت نظرة المدرب اليوم نظرة منطقية واقعية. بالفعل الضغوط يجب أن تكون في مباراة الرأس الأخضر. اليوم أنا قلت أنا توقعي في بداية المونديال إن سنتعادل مع الأورغواي، سنخسر من إسبانيا وسنكسب الرأس الأخضر. أنا قلت تحقق التوقع الأول، التوقع الثاني اليوم إسبانيا أتمنى ما يتحقق، لكن أنت إن جرتنا هذه الهزيمة إلى مواجهة الرأس الأخضر فلا بد وينبغي أن نخرج أمام الرأس الأخضر بالمستوى وبالنتيجة. طبعا من الصعب أنك تقارن الرأس الأخضر بمنتخب إسبانيا أو حتى بالأورغواي مع كامل الاحترام، فمنتخبنا اللي قدم مباراة كبيرة أمام الأورغواي بإذن الله أنه يقدم مباراة جيدة أمام الإسبان، ويقدم مباراة كبيرة جدا أمام الرأس الأخضر ويكون عربونا التأهل وبلوغ الدور الثاني.
1: طيب نستكمل ما دار في المؤتمر الصحفي من مدرب منتخبنا. تحدث المدرب الأخضر عن الجانب النفسي وأهمية وجود مختصين في هذا المجال داخل المنتخب قائلا: لقد تطور عالم كرة القدم وكل لاعب لديه دور مختلف، لدينا خبراء يتواصلون مع كل لاعب على حدة لمساعدته على تقديم أفضل ما لديه من الفريق. عندما كنت لاعبا وكنت أتعرض للتوبيخ من المدرب كنت بحاجة إلى دعم أكبر، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. طبعا هو أحد مساعدين ترى مختصين بالجانب النفسي، وهذا يمكن يحسب لدونيس. وحول شعوره قبل مواجهة إسبانيا قال دونيس: أشعر بذات الأمر الذي شعرت به قبل مواجهة أوروغواي، لدي وقت ضيق مع المنتخب، وإذا تمكننا من تحقيق نقطة فسيكون ذلك رائعا للمواجهة التالية كما حدث في المباراة السابقة. لو خسرت غدا، طبعا يقصد اليوم، فلن يسألني أحد، لكن لو خسرت أمام الرأس الأخضر فالجميع سيسألني. نريد الاستمتاع أمام إسبانيا. وش اللي تبي تقوله؟
0: يا سلام، نفس كلامي. احنا ما نلومه اليوم، انا ما لومك اليوم،
1: إيه بس انه تخبر المثل الشعبي يولم العصابه قبل فلقه. يعني هو واضح انه داخل انه ترى بخسر. يعني إيه، انا اقول على كلامه هذا ان شاء الله ما نخسر بنتيجه، بس احنا واضح انه داخل بنخسر، عنده كذا شعور. نحن طب حتى لو عندك شعور المفروض انه ما تبينه ولا حتى بالتلميح. هذه وجهه نظر، اعطيني وجهه نظر رايك.
0: لا انا وجهه نظري تختلف مع وجهه نظرك، لانه انا اشوف التصريح هذا تصريح جيد، لأنه سيحرر اللاعبين من أي ضغوط أمام إسبانيا. لهذا عندما أنت تحترم خصمك وتعطيه هذه الميزة المستحقة، لاعبينك ممكن يبذلون ويدخلون المباراة بأريحية تامة ويقدمون أداء جيد في مباراة الإسبان، لكن الضغط، المطالبة، المسؤولية ستكون أمام الرأس الأخضر. هذا الجانب. جانب المتعلق بال.
1: قبل ما تروح الجانب الآخر، كما تروح الجانب الآخر غالي علي، أنت محتاج إنه اللعيبة يدخلون متحمسين.
0: نعم.
1: أنت كذا أعطيتهم إيحاء لعيبتنا إنه إن خسرتوا ترى ما حد بلومكم. لا، خلهم ترى كان كلوب مدرب فريق ليفربول السابق كان يستخدمون أجهزة استشعار تربط في الرأس تجعل اللاعب لا يقف مرتاح، تجعل اللاعب يلعب دائما وهو قلقان. ليش؟ علشان مستويات التنبه تصير أعلى. أنت كذا أعطيت إيحاء للعبتنا، وإن شاء الله أنا قراءة خاطئة، أنه ادخلوا إن جبتوها زين وما جبتوها ترى ما حد بيقول لكم شيء.
0: أشوف أحيانا علي فيه تصريحات يعني التصريحات لوسائل الإعلام تختلف عن تصريحات وحديث المدربين
1: غرفة الملابس.
0: في غرفة الملابس أو أثناء سير التمارين اليومية.
1: أوكي.
0: لكن أرجع وأقول إنه إحنا اليوم ترى قطعنا جزء كبير من فرصة أو تحقيق بطاقة التأهل إلى الدور الثاني. تعادلنا في المباراة الأولى، المباراة الثانية صعبة جدا، لكن المباراة الثالثة بإذن الله إنه سيكون وضع منتخبنا بشكل أفضل. مع التأكيد إنه هذا التصريح إنه أنا متأكد بأنه المنتخب السعودي سيقدم مباراة مميزة، حتى وإن قلت أرجع وأقول حتى وإن خسرنا سيكون الأداء الجيد لمنتخبنا اليوم في المباراة. بالنسبة للجانب الثاني اللي المتعلق بالأطباء النفسيين للاعبين، ترى هذه مهمة جدا. أنا أرجع أربطها بشيء واحد، إنه اللاعب السعودي يختلف عن اللاعب الأوروبي، رغم إنه دخلنا مرحلة عالية من الاحترافية اليوم، إلا أن اللاعب السعودي للأسف يعتمد لاعب اتكالي، يعتمد على المدرب، على الجهة الإدارية، على يعني كل لاعب المفروض يكون عنده الرقابة الذاتية، عنده يعني يضع لنفسه أيضا

0: استراتيجية إعداد، يعني اشتغل على نفسه. يعني أنت عندك مداخيل مالية كبيرة جدا، اشتغل. شوف عندك رونالدو، شوف اللاعبين الكبار تجد عنده أطباء وطبيب نفسي وطبيب فني وطبيب لياقي، عنده عنده طباخ يعني يحدد له يعني وجباته الغذائية. اللاعبين السعوديين يجب حتى تصل إلى مستوى هؤلاء اللاعبين وترتقي بقيمتك، يجب أن أيضا تستفيد من الثقافة اللي نشوفها مع اللاعبين الكبار في أوروبا.
1: نرجع لتح الفرصة اللي حبيت نتابعونا بخير، تواصل المسموع على 011-45-3. خالد، هلا أخوي خالد، حياك الله. ألو،
2: السلام عليكم. مساء الخير.
1: مساء الخيرات، حياك الله، تفضل خالد.
2: مساء الخير علي. مساء الخير علي
1: الزهراني، كابتن علي، حياك الله. شتوقعاتك والسيناريو، متفائل ولا التوقع يغلب التفاؤل؟
2: والله شوف، لا أنا متفائل، وطبعا الأسباني منتخب ثقيل ومنتخب فخم ومنتخب طبعا تعادل المباراة الأولى، يعني صراحة خلاه يلعب معنا زي ما تقول بكل زي ما تقول الحماس، يعني إنه ما راح زي ما تقول يخسر مرة ثانية. التعادل أوكي. أعتقد إنه زي ما تقول يطلعه برا. فأنا أتمنى بس إنه يكون الجهد ما يكون الشوط الأول كامل معي علي.
1: معك إيه؟
2: إيه، أن يكون الجهد موزع مثل ما قال الكابتن الأستاذ علي.
1: إيه؟
2: أن يكون موزع على الشوطين. إيه؟ ولا زي ما تقول ما نحط الشوط الأول ثم يقل للشوط الثاني. الثقة، الثقة، وزي ما تقول ابتعاد كلمة منتخب إسباني، يعني ما يحطونه بالرأس منتخب إسباني، منتخب عادي.
1: أوكي.
2: الشيء الثاني إحضار اللياقة الذهنية، تكون حاضرة على مدار المباراة. إيه، تكون موجودة. وأقل شيء، أقل شيء ترى إنجاز زي ما تقول نتعادل مع منتخب مثل إسبانيا.
1: أوكي.
2: وفي ظل تأخر استلام المدرب، فإنجاز. فأنا طيب. أتمنى أن يكون زي ما تقول حماس العويس المباراة الأولى يكون على اللاعبين كاملين، حماس العويس المباراة الأولى.
1: إن شاء الله إن شاء الله بنشوفك اليوم حاضر. تحياتي لك.
2: وإن شاء الله أنهم لا أدوا ولعبوا حتى لو يخسرون، يعطونا زي ما تقول أشارة رسالة إنهم أدوا، سامحونا.
1: أوكي، تحياتي لك، شكرا أخوي خالد، الله يحييك. لعبت مباراة الأوروغواي كلهم كانوا متحمسين، بس بالإضافة للحماس التوفيق اللي لازم محمد العويس، هذا اللي احنا نتمناه اليوم، وأربطها بدعاء قبل شوي إنه ربي إن شاء الله يوفق حماس، يوفق مع حماس لعبتنا التوفيق من الله، وإنه اليوم إن شاء الله احنا نقدر إن شاء الله نفوز على منتخب إسبانيا. أحمد، حياك الله أحمد، تفضل. ألو،
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة، تفضل علي أحمد، حياك الله.
3: الله حييك. بإذن الله أتوقع اليوم 1-0 لصالح المنتخب.
1: أنت تقول ذا تفاؤل ولا تقوله وأنت متوقعها بنفس الوقت، ولا متفائل بس؟
3: لا إن شاء الله توقع وتفاؤل بنفس الوقت.
1: حلو،
3: وبنكررها إن شاء الله الفوز على المرشح الأول مثل ما فعلناها في الكأس العام الماضي، فزنا على الأرجنتين بإذن الله.
1: الله كريم،
3: نخطف التأهل بإذن الله.
1: من اللي تعول يعني عليه من اللعيبة بعد الله، من اللي توقع اليوم ممكن إنه ما راح يخيب تفاؤلك هذا
3: وتوقعك؟ كنو أول العمري يعني.
1: أوكي طيب، شكرا لك،
3: الله يعافيك.
1: تحيات أخوي أحمد، نرجع بعد شوي إن شاء الله نأخذ مجموعة أخرى من المتابعين، ويا رب إن شاء الله أنه مستوى التفاؤل اللي أشعرتني فيه ونوصل اللي قبلك أنه يعم الجميع، وأنه يصل للعيبة، وأنه ينتهي على خير، ينتهي إن شاء الله المباراة نقدر إن شاء الله نفوز فيها. ضيفنا ذكركم جدا حبتنا الإعلام الرياضي علي الزهراني، واستطاعنا ما هي توقعاتكم لسيناريو مباراة منتخبنا أمام المنتخب الأسباني. طيب، نرجع لاستكمال حديث مدرب منتخبنا دونس في المؤتمر الصحفي، علق كذلك على تصريحات داني أولمو بشأن رغبة أسباني في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، قائلا اللي هو دونس: لا نحلل ما يقال أو التصريحات التي تنشر، من الطبيعي أن منتخبا مثل إسبانيا يريد خلق الضغوط، الضغوط علينا أن نلعب، علينا أن نلعب دفاعيا بشكل جيد، وأن نكون محظوظين ونغطي المساحات بصورة جيدة. لاحظنا ترى إلى الآن علي وحبتنا ترى ما تكلم عن نواحي دفاع الهجومية، هو تكلم فقط عن تنظيم الدفاعي وكررها في أكثر من مرة. دونس أشاد بسعود عبد الحميد واصفا إياه بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به، وقال سعود حالة مثالية تدرس للاعب الآخرين. اللاعب السعودي يستطيع أن يبدأ مع فريق صغير ويصل إلى أكبر الفرق، واللاعب السعوديين لا يحبون الذهاب للخارج كثيرا، لكن سعود أحد اللاعبين المميزين بعدما لعب مع روما ولانس، ويستشارك الموسم المقبل مع أبطال أوروبا مع فريقه. اختتم دونيس حديثه بالتأكيد على أهمية إدارة دقائق اللاعبين خلال البطولة، هذا يمكن اللي أنت قلتها في البداية أنه توزيع الجهد بين الشوطين، موضحا ردا على أحد الأسئلة قائلا: في البطولات المجمعة التي نخوض فيها مباريات متتالية علينا إدارة الفريق بأفضل شكل، لدينا ثنائية سعود عبد الحميد محمد أبو الشمات نديرها بشكل مختلف من مباراة إلى أخرى، ولدي عدد من الأفكار في ذهني، وبكل تأكيد لدي فكرة أيضا عن مواجهة الرأس الأخضر. يا أخي أنا ما عجبتني بس تكرار كلمة الرأس الأخضر، كأن شايف إسبانيا رايحة للأسف.
0: والله شوف أنا زي ما قلت لك أنت، نقول إن شاء الله، تعرف إنه إنه إنه المرحلة مرحلة صعبة على اللاعبين. المنتخب الإسباني ترى منتخب قوي، مش من المنتخبات السهلة، لكن نرجع ونقول إنه المهمة مهمة لاعبين، بعيدا عن تصريحات المدرب، بعيدا عن المؤتمر الصحفي، بعيدا عن أيضا محاولة الاستفزاز في التصريحات المقابلة من بعض اللاعبين القدامى في أسبانيا. هذا الجانب بالتحديد يجب استغلاله، نجيره لصالحنا، إنه نشوفه كيف إنه كان المنتخب السعودي ضيف شرف على البطولة، مجرد جسر عبور للمنتخب الإسباني، يريدون الفوز بأكبر قدر أو بأكبر حصيلة من الأهداف. هذه الأمر، هذا التصريح إذا تم توظيفه للاعبين أو توضيحه بالشكل المعنوي السليم، يخرج طاقات اللاعبين حماسهم، وأيضا يظهرون بالشكل، يكون الرد بليغ. إحنا نرجع ونقول إنه مثل ما نجحنا في آخر مونديال 2022 بالفوز على بطل العالم الأرجنتين، وسجلنا بصمة إن المنتخب السعودي هو المنتخب الوحيد اللي فاز على ميسي ورفاقه في تلك المواجهة، قادرين بإذن الله حتى المنتخب الإسباني إنه مرشح أول للفوز ببطولة كأس العالم 2026 أن يكون لنا بصمة جيدة، إن لم نكن يعني قادرين على تحقيق الفوز، على الأقل نقدم المستوى المشرف اللي يردع كل هذه التصريحات التي تنظر إلى المنتخب السعودي على أنه منتخب ضعيف.
1: أوكي، لا بعد فوز على الأرجنتين ما في صدقني، هم مو بضعيف، لا هم يعرفون إنه في توظيف غلط أحيانا، وفي لخبطة شوي إدارية زي اللي حصلت قبل شهر، تعين مدرب جديد، هم عارفين، العالم كله يعرف، خصوصا مع وجود لعيبة عالميين، ففي متابعة، ما أقول لصيقة، بس في متابعة دائمة من الإعلام العالمي، ويعرف حتى من كلامهم. يعني ترى مدرب الأوروغواي كان حذر من منتخبنا، فهم عارفين منتخبنا مو بسهل، مدربهم نفسه مدرب منتخب الأسبان الحالي يعرف أنه منتخبنا مو ضعيف، بس أنه حذر وبيحاول، انه لانه الضغط زاد عليهم بعد تعادلهم قدام الرأس الاخضر، فهم ما يبغون اللي حصل لهم يحصل مره ثانيه مع منتخبنا، فعشان كذا هم منطلقين، هم عارفين ان احنا بندخل بقوه ان شاء الله.
0: شوف، اذا حضرت الجديه في روح اللاعبين، اعضاء اللاعبين، يعني عند اللاعب يكون رغبه حقيقيه، انا اقول رغبه حقيقيه لتقديم المستوى، مثل ما حدث مع محمد العويس، كان جدي في المباراه على مدار 90 دقيقه، الله سبحانه وتعالى سهل الامر، الصعب صار سهل. يعني احنا لا نقول انه توفيق، مسألة التوفيق، لا، التوفيق له وسائله ايضا، الحظ له وسائله ايضا، انه انت تلعب بكل ما تمتلك من الجدية والرغبة وتتسهلك الامور، لكن انك تتهاون او تتكاسل عن ادوار المهام المناطه فيك في المباراة، هنا ما نبغى هذا الامر يحدث مع اي لاعب من لاعبي المنتخب السعودي، ومثل ما راينا محمد العويس في المباراه السابقه.
1: أوكي.
0: باذن الله نرى بقيه اللاعبين ياخذون ويحذون نفس الاسلوب اللي ظهر فيه في مباراه الاورغواي
1: ان شاء الله. طيب، في خبر اخر، انهى مجلس الجمهور السعودي عمليه توزيع التذاكر المجانيه الخاصه بمباراه المنتخب امام اسبانيا، وجرى التوزيع في مقر المجلس باتلانتا، حيث حضرت الجماهير السعوديه من المبتعثين والمقيمين في ولايه جورجيا بكثافه في الفندق الذي يوجد به مجلس الجمهور، رغبه في الحصول على تذاكر مواجهه. وكان الاتحاد السعودي قد ضاعف اعداد التذاكر في مواجهه الاوروغواي، والتي قدرت ب 400 تذكره، والتي قام بشرائها من الفيفا، حيث زاد العدد لما يقارب 4 أضعاف، يعني 1600 تذكره. وعلى الرغم من هذه الزياده، فان الطلب ظل مرتفع، والجماهير التي تتوافدت على الفندق باعداد كبيره غادرت محبطه من عدم حصول على تذكره حضور المباراه. ورغم أن أعضاء مجلس الجمهور السعودي قام بتوزيع كافة التذاكر المتاحة وتم إبلاغ الجماهير بذلك، فإن عدد من المشجعين فضلوا البقاء وعدم المغادرة على أمل اقتناء التذكرات لدعم الأخضر. بالمقابل، شهدت أسعار تذاكر مواجهة المنتخب السعودي أمام الرأس الأخضر في كأس العالم الجاية، المباراة القادمة ضمن منافسات كأس العالم، ارتفاع ملحوظ بسبب الإقبال الكبير على شرائها مع توقعات ببيع كامل الكمية على عكس بدايات البطولة. كان المتوقع أن تصبح مواجهة منتخبنا أمام الرأس الأخضر من أقل المباريات حضورا في المونديال، لكن مع انطلاق البطولة والذي صنع سخم جماهيري محلي أمريكي على سبيل المثال، جعل الطلب يرتفع بشكل كبير ليصبح اليوم متوسط سعر التذكرة 1531 دولار. أضرب الرقم هذا في 3.75 فارق العملة بيننا وبين الدولار الأمريكي، يعني يطلع لك تقريبا متوسط سعر التذكرة يلامس 4000 ريال، يلامس 4000 ريال، وهو الأعلى في متوسط سعر التذاكر منذ انطلاق عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026. ويعود سبب ارتفاع الحاد في الأسعار إلى الحماس الجماعي الذي أثاره انطلاق أكبر حدث رياضي في العالم، فبمجرد بدء البطولة تلاشت العديد من المخاوف التي كانت تسبقها، وبعد أسبوع واحد فقط أصبح المشجعون متحمسون للغاية وامتلأت الملاعب على آخرها، وحطمت نسب المشاهدة التلفزيونية وحطمت نسبة المشاهدة التلفزيونية الأرقام القياسية، وارتفعت أسعار تذاكر في السوق السوداء مع ازدياد حماس الجماهير. إيش حاب تقول؟
0: أقول إنها خطوة موفقة، لأنه فعلا الجمهور السعودي من المبتعثين سواء الطالبين الطلاب والطالبات في أمريكا، يعني الاهتمام بهم إتاحة الفرصة لهم للحضور ومساندة المنتخب هذا شيء جيد ومطلوب من الاتحاد السعودي لكرة القدم. دائما علي الجمهور الرياضي، الجمهور السعودي الرياضي في مثل هذه المناسبات هو ظاهرة، هو عامل جذب بصراحة، يعكس صورة حيوية للجميع أو قوة جاذبة، خلينا إنجاز التعبير أقول هي الجمهور السعودي في كؤوس العالم هو قوة جاذبة للسعوديين وللمملكة العربية السعودية. يمكن رأينا الجماهير الأرجنتينية والبرازيلية في مونديال قطر يعني تردد نفس النغمات اللي تتردد في المدرجات السعودية، يعني بصراحة فاليوم حضور الجمهور السعودي في أمريكا والوقوف إلى جانب المنتخب وتسهيل المهام للمساندة ترى هذا شيء جيد وعامل من عوامل للنجاح في المنتخب بإذن الله.
1: أوكي. اللاعب أولمو شدد أن مشكلة منتخبهم أمام الرأس الأخضر الماضية لم تكن في صناعة الفرص، شوف هذا عامل خطير الله يستر، بل في اللمسة الأخيرة أمام المرمى، مؤكد أن المنتخب الأسباني يحتاج إلى تحسين فعالية الهجومية واستعادة قدرة على التسجيل. هو يبرئ مساحته أو يبرئ ساحته وساحة الوسط الأسباني، احنا عارفين احنا قلنا قبل في بداية الحلقة أنه هم الوريث الفعلي لتشابي ألونسو ونجوم الأفضل على مستوى العالم في خط الوسط، ولو أنه ريال مدريد كذلك يزاحمهم سابقا لكنه حاليا الحظوة صارت كلها لبرشلونة، لكن برشلونة ولعيبة منتخب إسبانيا. أضاف إلى أن الفريق سيحاول تسجيل أكثر من هدف أمام المنتخب السعودي، في إشارة إلى ضرورة استغلال الفرص وعدم تكرار سيناريو المباراة الافتتاحية. يعني ترى لو الأهداف اللي وقف حائل عنها حارس منتخب الرأس الأخضر 7 فرص محققة كانت راحة للباب، كان ممكن طلعوا إسبانيا فايزة قدام الرأس الأخضر بنتيجة كل العالم يتكلمون عنها، كان قالوا فازت إسبانيا على الرأس الأخضر بنتيجة 6 ولا 5 ولا 7، فعشان كذا احنا نقول لازم نحذر، لازم نحذر. يعني حسن الطالع اللي حارسهم الله يوفق إن شاء الله العويس اليوم، يوفق كل لعيبتنا ونصير نبني حتى بالقاعدة اللي يقولك أفضل طريقة للدفاع اللي هي الهجوم. علي
0: شوف بالنسبة للمنتخب إذا في ميزة من الميزات التكتيكية والفنية للمنتخب الإسباني هي المرونة، ترى عنده مرونة من خلال التمرير القصير والضغط العالي والتحول السريع، لكن إذا كان في سلبية، طبعا هذه إيجابية اللي تحدثت فيها، السلبية إنه عنده عقم هجومي واضح، صحيح إنه يتملك الكرة في الوسط تنقل يمين يسار، لكن عند الخط الأخير اللي هي غياب المهاجم القناص رأس الحربة هذا تشكل بالنسبة للمنتخب الإسباني معاناة مستدامة، يجب أن نستغلها. عندنا دفاع قوي وعندنا أيضا ارتداد سريع، عندنا لاعبين ما شاء الله يقدرون يشكلون الارتداد السريع، سعود عبد الحميد، عندك سالم الدوسري، عندك أبو الشامات، يعني هذه الأسماء بإذن الله أنها تستغل أي حالة ارتداد سريع وتحقق نتيجة جيدة ونحافظ عليها بحول الله.
1: طيب الله يوفق إن شاء الله منتخبنا. نحن وصلنا نهاية حلقتنا لليوم، دعواتنا إن الله سبحانه وتعالى الممزوجة بأمنياتنا يوفق أخضرنا اليوم صقورنا بالظهور اللي كلنا ننتظره. إحنا ننتظر الظهور الرائع والقوي والشرس والبناء على نتيجة الأرجنتين، ترى ما زلنا إحنا والعالم كله إلى آخر مؤتمر صحفي يقام وإحنا دائم نذكر بنتيجة الأرجنتين، لأن هي البناء الصحيح اللي مفروض يكون عليه. فوزنا على الأرجنتين ليس صدفة، فوزنا على الأرجنتين كان عمل، لكن لم يكتمل ذلك العمل، إن شاء الله يكتمل اليوم. احنا نبحث عن الفوز بكأس العالم ولو انه حق اصيل احنا لو فكرنا فيه، لكن لنكون منطقيين نقول نبحث عن الظهور المشرف. والله يوفق ان شاء الله منتخبنا. شكرا علي، وصلنا الى نهاية حلقتنا اليوم
0: بإذن الله أنه توفيق حليف منتخبنا ونتيجة التفريح إن شاء الله، والحلقة القادمة علي
1: نبارك
0: يعني بعض بالمستوى والنتيجة إن شاء الله تعالى.
1: يا رب. شكرا لكم مجددا، كان معنا إذا حبتنا المتابع الكرام الإعلام الرياضي علي الزهراني، شكرا امتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة. اعتذر لحبتنا في تواصل مسموع اللي ما قدرنا أخذ مشاركاتكم لعذر الوقت، لكن مشيئة الله بكرا نهنئ بعض. والله حييكم، تقبلوا في نهاية حلقتنا اليوم، تحيت محدثكم علي يوسف العداء تقديم، وفي الإخراج فيصل في عيد، مسوا على خير. الصدارة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
4: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. والله يا فيصل دائم هذه عوايدة ترى، يعني فيصل هذه عوايدة يعني.
1: يلا يستر بس.
0: يلا.
1: دائما في بداية الحلقة يكون.
0: لا. وعلى فكرة. طيب. وعلى فكرة تدري هالدخلات الحلوة جميلة. أحيانا ليش؟ لأن عفوية. أنا كنا نضبط المايك ونضبط الأمور ونزين وكذا. هو قال بشوف أنا الشباب خلاص معي على هذا بشوف. أيه. الحين
1: مصحصحين.
0: أنا ترى أنا مصحصحين على الملي. على الملي. عموما حياكم الله مستمعينا الكرام في هالطلة الجميلة. يمسيك بالنور علي.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا أظافر.
0: يا هلا وسهلا، شفت؟
1: الله يمسيك بالخير.
0: يمسيك بالنور ورضا العافية.
1: ومخرجنا فيصل اللي دائما اقول لك ديزل فيصل في البداية ما يشتغل الين نص
0: ست سرندل.
1: يشتغل
0: ست سرندل. ها
1: الله يعطيه الصحة والعافية.
0: يعطيك الصحة والعافية حبيبنا. ونمسي ايضا على معدتنا نور المطيري، مسيها بالخير.

0: وايضا على زميلنا ايضا الجميل فيصل. خلينا كذا علي نبدا انطلاقتنا الحلوه الجميله. عايشه اظنها اجازه. اه
1: اي والله
0: اي عايشه طيب. اجازه لكن نمسي عليها بالخير تستاهل كل خير طبعا عايشه. لا شك انه اليوم بدايه اسبوع جميله. طيب بنضبطها بس خلينا كذا نقول كلمتين وبشر. الجميل ايضا مستمعي الكرام انه يعني بدايه اسبوع انطلاقه جميله حلوه.
1: صحيح
0: علي الاجواء صحيح انها حاره عندنا بالرياض لكن اجواء الصيف بارده.
1: اجواء الصيف بارده وش تقصد
0: انا اقصد انها الفعاليات وال يعني البرامج تبرد تبرد طيب. حر الصيف
1: انت ناسي انه اليوم الساعه 7 حدث مهم.
0: اي شايف
1: هذا هو اللي برد
0: البرد الخاطر
1: قبل المباراه منتخبنا مع اسبانيا.
0: توقعاتك
1: ان شاء الله المنتخبنا والله شوف توقعات صعبه خاصه امام المنتخب الاسباني وكاس العالم يعني في خضم ما اصبح فيه مفاجآت كبيره وفي في قوه حتى المنتخبات في البدايه بعض المنتخبات بدات بدايه ضعيفه يعني معتدله متوسطه الان بدات في المرحله الاقوى فانا اتوقع بمشيئه الله يا تعادل المنتخب السعودي ناخذ نطلع بنقطه واحده من هذه المباراه
0: يا يعني نقول يا رحمن
1: يا رب سترك او ان ما نطلع ان شاء الله خاسرين بنتيجه
0: اهم شيء ما نطلع بنتيجه كبيره لكن المنتخب الاسباني منتخب قوي بلا شك لكن ايضا لعيبتنا في الميدان. نبدا معكم مستمعي الكرام انطلاقتنا فاصل غنائي كذا وراجعين لكم في برنامج هو بلادي. لازال لدينا فعاليات واخبارنا وايضا اكتشف السعوديه فقراتنا
1: واليوم في حدث بعد اليوم العالمي للاب.
0: الله
1: نقول لكل اب الله يعطيك العافيه ويقويكم اللي عايش منهم الله يطول عمره على الطاعة واللي رحل الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله لأنه الأب حنا نعرف
0: الأب هو عمود البيت
1: مهم جدا ولا ننسى دور الأم لكن اليوم هو اليوم العالمي للأب فنتذكر جهودهم ودورهم في بناء الأسرة وتكوينها والحفاظ عليه الله يحفظهم إن شاء الله ويطول بعمارهم ويغفر للي رحل منهم إن شاء الله ويرحمه ويسكن فسيح
0: اللهم آمين. مستمعين الكرام فاصل غنائي كذا وراجعين لكم بحماس وطاقة فيها وبلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله في برنامج هوا بلادي على ثير إذاعة الرياض مجددا مستمعين الكرام. وننطلق معكم في أجواء أيضا رحلاتنا في هوا بلادي. رحلتنا اليوم مختلفة علي، أكيد. جنوبية بحتة،
1: أكيد نروح البراد نغير أجواء شوي.
0: أي والله
1: إلى
0: كذا نسائم براد تجينا من الاستديو.
1: يا سلام.
0: أي والله، والطيارة هبطت في عسير.
1: فيصل ما شاء الله هبوطك موفق.
0: اي والله هبوط. إيه. هذا الكابتن. إيه. كابتن حبيبنا فيصل ما قصر، الله يعطيه العافيه. نوره زميلتنا نوره عسيري. نوره مساء الخير.
1: مساء الخير يا نوره.
2: نوره هلا فيكم ظافر وعلي وحياكم الله، ولكن بنطفي المكيف عليكم شويه.
0: إيه ليش وشو ايش دعوه؟
2: احنا ما نبغى يجيكم عشان
1: تجون انتم. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه.
0: يا هلا وسهلا والله.
1: وين متواجده يا نوره اليوم؟
2: اليوم صراحة جولتنا من الجولات اللي أنا أحبها واستمتع فيها، وأتمنى أنتم كمان تستمتعون فيها، وخصوصا لما يكون حاجة مرتبطة بالسيدات، ودخول السيدات مجال جميل جدا وشيق، وفي شيء من المغامرة وشيء من التميز وشيء من روح القيادة كذلك.
0: يا سلام.
1: حلو ما شاء الله.
2: فاليوم موضوعنا في مجال مهم، وهو مجال الفروسية ومسارات السياحية والتجارب السياحية في مجال الفروسية. تجربة جميلة ومميزة وفريدة مع الفارسة والخيالة سلمى الألمعي. حياك الله ومرحبا فيك معنا في إذاعة الرياض في هوا بلادي.
3: يا هلا وسهلا ويا مرحبا في شختي نورة، وحيا الله المستمعين الكرام.
2: اليوم أنا ما شاء الله داخل ما شاء الله الموقع، وأنت تصولين وتجولين على صهوة هذا الجواد، شيء جميل جدا ويدعو المفخرة، وكمان حتى بنتك ما شاء الله صارت معك فارسة ومتميزة.
3: دربي هي سدي معايا، دربتها على يدي، فالحمد لله صارت معايا في كل رحلاتي وفي كل مسيراتي في مع الخيل، فاللهم لك الحمد.
2: سلمى، المختلف عندك، يمكن أنا سويت كذا لقاء مع أكثر من فارسة، ولكن المختلف عندك هو المسارات اللي خارج المرابط، وهذا مجال مهم جدا، وتقدم فيه تجارب متنوعة وجميلة وفيها شيء من المغامرة في مجال السياحة.
3: فعلا أنا أول فارسة في المنطقة الجنوبية تطلع مسارات خارجية، يعني كذا مرة طلعت في رحلة من بالأسمر إلى أعلى قمة في بالأسمر، طلعت في وادي ظرافة كان من أخطر الأودية صراحة، جلست فيه 7 ساعات، طلعت مسارات خارجية في تنومة في تامة، يعني الحمد لله أبغى أعلم الناس أنهم في عندنا هواية وفي عندنا شيء لازم نطلع للناس، اللي هو مسارات خارجية. ما نلتزم في المرابط أبدا، نطلع نحط تجاربنا وهواياتنا برا الميدان.
2: هذه التجربة وهذه المغامرة كم أخذت منك وقت حتى قررتي فعلا أنك تخوضين هذه التجربة؟
3: والله كثير، والله كثير، برغم اللي لقيت فيها انتقادات كثيرة الله يعني من أول، بس الحين اللهم لك الحمد الكل صار يعني متشوق معايا يشوف هذه الرحلات، يعني لما أطلع رحلة الكل يعني يبغى يطلع معايا، يبغى يخوض هذه التجربة، لأنها صد تجربة ما هي في عسير عندنا، أنا الوحيدة اللي أطلع مغامرات خارج الميدان، فأتمنى الكل يشاركني فيها ويشوف متعتها الحقيقية.
2: سلمى، مرة أشوفها في جبل ومرة أشوفها في البحر، هالتنقل بالخيل ما تعتقدين شوية صعب، أو عندك طريقة تنقلينها من مكان لمكان أو من محافظة لمحافظة، مرة في أبها، مرة في الساحل عسير، مرة في تنومة، طريقة نقل الخيل؟
3: أبدا أبدا ما فيها صعوبة، بعض المرابط الله يعطيهم ألف عافية ما يقصرون معانا، يعطونا من خيولهم نطلع فيها مسارات، نطلع رحلات، في بعضها لا من خيلي الخاصة، نزلت فيها على البحر يومين، طلعت فيها في وادي ظرافة، جلسنا هناك مسار رحلة طويلة 7 ساعات استمتعت فيها جدا، أتمنى الكل يخوض معايا هذه التجربة.
2: سلمى، مجال الفروسية مجال يبني شخصية ويكون شخصية، وخصوصا عند المرأة، ما الذي استفدتيه من خوضك هذه النوع من الرياضة ومن المغامرة؟
3: القوة، الصلابة، الشجاعة. شوفي أنا عندي قاعدة، اللي يطلع مسارات ليلية هذا لا تخاف عليه أبدا، لأن في النهار الكل بيطلع، لكن في الليل راح تخوضين تجربة أكثر متعة، بتشوفين أشياء بتصادفينها تعرفين في الليل، لكن الحمد لله يعني على كثر ما طلعت وعلى كثر ما صلت وجلت الحمد لله أموري تمام، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فأتمنى الكل يخوض معي هذه التجربة ويستمتع بالرحلات اللي أنا أسويها.
2: تقوليني اليوم وأنا أتكلم معك تقولين لي يعني أودي أن البنات يطلعون معي، خصوصا الفارسات يجربون يطلعون رحلات يجربون هذا الشيء. أنت لما تروحين رحلة خارجية وش المعدات مثلا تحتاجينها تكشتين مع الخيل؟
3: أخذ معي شنطة فيها مويه، فيها سناكات، بسكوت، عصيرات، لان نروح كذا رحله، احنا تطلعين 6 ساعات اكيد تاخذين كذا رحله وقوف راحه، فطبيعي تعطشين، تبغين ترتاحين، تبغين تاخذين سناك تجلسين حتى الخيل يرتاح ونكمل هذه المسيره. اتمنى البنات الفارسات اللي في المرابط نكون يد واحده متكاتفين، نطلع برا الميدان نخوض تجربه مسارات ركوب حر برا الميدان، صدقوني راح تنبسطون معايا.
2: يعني انا لو شفتك في الشارع ترى ماشيه بعزك تكونين معايا
3: لازم ضبر علي. انا احس اني لو شفتها ماشيه جهه تنومه بالخيل بوقف والله، بقول لها ركبين اعطيني دوره.
0: اي والله شوفي عاد الخيل احنا مشكلتنا مع الخيل، سلمى ما شاء الله عليها خياله وفارسه رائعه جدا ومميزه،
3: الله يسلمك.
0: اي فنحن على قولتهم انا كظافر وعلي يعني يلا ما ندري عن الفروسيه، احيانا ممكن نجيب العيد
1: نشجع ونحمسها.
3: لا يعني بس نحمسكم وخليكم تنبسطون.
0: لا لا اجواء في ابها تحمس صراحه.
2: ما شاء الله تبارك الله، انا اول ما كلمتها حسيت عندها حماس منقطع النظير، درجة اني تحمست اني اجي وتحمست اني اسجل وتحمست اني اتدرب.
1: يلا يلا الله يقويك.
2: لا لا اتمنى والله الكل يكون معاي في هذه التجربة، ابغى اطلع فكرة حلوة ان عندنا تضاريس وعندنا مناطق حلوة تصلح فيها المسارات زي المناطق الثانية، يسوون مسارات في الصحراء. طيب احنا عندنا تضاريس حلوة، عندنا اماكن فخمة وحلوة.
0: طيب سلمى انا بسأل سؤال، انا بسأل سؤال يعني في موضوع التجربة والمغامرات، كم تاخذ منك اعداد التجربة للمغامرات احيانا لما يكون مسارك مثلا يعني معك فريق او معك متدربين جدد؟
3: لا اذا كان متدربين جدد لازم احنا نحدد وين يكون مسارنا، اذا كان مبتدئين لازم في اماكن سهله منبسطه، اذا كان معايا شخص ما شاء الله فاهم وله خبره لا ننزل مع اماكن وعره، ننزل مع جبال زي رحلة في تنوما، نزلنا في اماكن صعبه، مستحيل مبتدئ ينزل معانا في هذه الاماكن.
1: ما شاء الله.
2: ايوه
0: يا سلام.
2: ظافر لاحظ حاجه، احنا عندنا عقبات قديمه اللي زي عقبه القرون، فكانت تنزل معها الدواب يعني اللي تنقل البضائع والمنتجات،
0: مع انها صعبه شوي لكنها
3: فعلا انها صعبه، ما ينزلها اي مبتدئ، مستحيل اني انا يجيني واحد مبتدئ يقول ابغى انزل معاش هذا المسار، مستحيل اني اخاطر فيه، اكيد اني بخاف عليه اكثر من اني انا اكون معاه في هذا المسار، بودي مكان منبسط سهل يستمتع يمشي بمساره هادي يكون رايق يستمتع في المسار،
1: تضمنين له تجربه تكون
0: يا سلام.
1: حلوه. طيب الاقبال
3: تجربه حلوه.
1: الاقبال يا سلمى
3: ايوه فرق باللي يجيني ما شاء الله خيال وفارس ومتمكن وينزل معي في ذا الاماكن.
2: طيب. اليوم احنا نشوف تجارب، معلش بس اسمحوا لي، اللي احنا نشوف دائما اللي هم المغامرين عشاق الدبابات عشاق الدراجات الهوائيه يجون من مناطق بعيده يمارسون هذه الهوايات عندنا، فالفروسيه ايضا جزء من هذه التجارب السياحيه، واللي اتمنى من خلال برنامجنا انها تدرج ضمن الرخص اللي هي رخصه هايك الخيول، هي لحد الان غير مدرجه مثل بقيه الرخص، ولكن
0: سلام.
2: اتمنى ان شاء الله انها تكون هذه الرخصه.
0: لا فكره حلوه والله نوره، وفكره حلوه انها تكون سلمى وغيرها من المبدعات في مجال الفروسيه، وسلمى بما انها في عسير تكون هي ايضا تحتضن مثل تحتضن مثل هذه التجارب الجميله بحكم الخبره طبعا، فبالتوفيق نوره وبالتوفيق سلمى ما شاء الله.
1: يعطيكم العافيه يعني بصراحه جوله جميله ورائعه.
0: الله يعطيكم العافيه، شكرا على هالجوله الممتعه والمعلومات الرائعه.
1: بالتوفيق.
2: شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا، يعطيك العافيه نوره، شكرا لك.

0: يا فيصل.
1: طيب.
0: فيصل. فيصل.
1: أنا أقول لك فيصل فيصل البدايات لا تجي. البدايات مرة. لا تجي. خلي في النص نص الحلقة. نهاية الحلقة تلقى فيصل آخر.
0: الله لا تدري أنا فيصل أنا في البداية لا شوف.

0: في الحماس، انا بعطيك حماس واجواء حلوه في البدايه، ابيك انت تبدا كذا ببدايات حلوه جميله. ها وفيصل
1: ديزل،
0: والله فيصل
1: انا من شوي شوي اصبر عليه،
0: من اوائل فيصل
1: تطلع روحها الجميله.
0: بس تدري معلومه اي، من اول ما فيصل بدانا معه فحبيب حبيب ورائع جدا، يعطيه العافيه فيصل.
1: قدامنا لا والله،
0: لا والله يستاهل الطيب والله والعلوم الغانمه فيصل،
1: الجميلين اللي صراحه نعتز
0: فيهم. هالاغنيه بنهديها لك،
1: نروح الفاصل ونرجع.

0: رسالة ترسل لي إياها وإن شاء الله إنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. وفي بداية هذه الحلقة وكنا في منطقة عسير ونروح إلى منطقة مكة المكرمة، وطبعا عندنا جولة لزميلتنا سامية الشريف حول صناعة الفخار والخزف. مساء الخير يا سامية.
1: أهلا، مساء النور، مساء السعادة والسرور والرضا يا رب علي وظافر وزملاء بالاستديو وجميع متابعينا على هذا الأثير الطيب.
2: أهلا وسهلا. أهلا بك يا سامي. سامي، صناعة الفخار والخزف في مكة مختلفة تماما طبعاً. وجولة أكيد تحظى بمعلومات كثيرة من خلال أيضا لقائك الآن معنا في هوا بلادي، فأكيد بنستمع لهالمعلومات، ودائما جولاتك سامية مختلفة تماما.
1: شكرا لكم. شكرا مستمعينا. اليوم فعلا زي ما ذكر ظافر انه احنا اليوم حنكون باذن الله في رحله نقدر نقول عليها رحله ساحره بين الطين والنار. نلاحظ انه يتجسد فيها او تتجسد فيها المهاره، وتتحول هذه المهارات الى تحفه فنيه من خلال ضيفتنا سعاده الاستاذه امنه عصام عبد السلام، وهي من خلالها سنستكشف اليوم اسرار هذه الحرفه العريقه وجمالياتها. بدايه نرحب فيكي أستاذة آمنة على أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
3: يا أهلا وسهلا فيكي وحياكم الله ونورتوني في الاستوديو، وتفضلي معك قولي لي.
1: طيب أستاذة آمنة، أنا بصراحة معجبة فيكي لأنه أنت ما شاء الله عليكي مجتهدة وتشتغلي على نفسك، وعندك شغف بحرفة عريقة مثل ما ذكرنا وقديمة، ودائما نجد فيها صراحة أكثر شيء الرجال. فأنا استغربت عشان كده تواصلت معك إن أنت سيدة وأشيائك جميلة اللي بتصنعيها. فعرفينا في البداية على بداياتك في في في كان المكان اللي أنت فيه اسمه كان، وكيف اكتشفتي الشغف وحب الفخار والخزف؟
3: طبعا نحن بدايه شغفي في الفن بدا من الصغر، يعني انا بدات في حب الفن من يوم ما كنا نلون على الدفاتر التلوين وكذا، وكبرنا وبعد كذا تخصصت في مجال الفنون في جامعه ام القرى، ومنها بدا الشغف يكبر. بدات اتبحر في مجموعه من الخامات مو فقط الطين، بدات في خامه المعادن، بدات في بعد كده حرفه الخشب، قعدت فيها فتره انا اشتغل واتعلم. بعد كده بدات في مجال اللي هي الخط العربي، ودرست تحت يد خطاطين زي اللي هو خطاط الحرم ابراهيم، الاستاذ ابراهيم العرافي. بعد كده بدأنا في مجال الديكوباج، مجموعة من الفنون يعني تحاولت

0: اني انا اكتشف ايش ايش الاقرب الى قلبي. وبعد كده سبحان الله ربنا يسر لي ويسخر لي السفر خارج البلد، واخذت الماجستير في ذاك الوقت. وخلال الماجستير ربنا سبحان الله يعني سبحان الله تعالى ربنا يسر لي ان انا ايش اقابل رئيسة قسم كانت خاصة بالخزف، وبدأت تشرح لي أكثر عن المجال هذا وعن الخامة دي، وهذا اللي زاد فضولي إن أنا أعرف هذه الخامة أكثر. يعني درسناها هنا بس دراستها برضو خارج البلد كان ليها يعني يعني كانت مختلفة، كانت مختلفة، كان في تعمق بس فقط في من الناحية الفنية، كان تعمق أيضا من الناحية العلمية. فدرسنا اللي هي الكيمياء، كيمياء الطين، درسنا الكيمياء الجليز. فكان هذا التعمق هو بداية الشغف. بعد كده بعد ما خلصت دراستي أقمت أول معرض فني شخصي في مجال الخزف باسم Feeling Peace. خارج البلد برضو أقمت تقريبا معرضين، المعرض الثاني فني شخصي برضو باسم Craving to the Past، وهو معناه حنين إلى الماضي. فمن هنا بدأت كان، وفعلا بدأت قصة كان. بدأ شعوري بالغربة هو بداية حنيني للأمور اللي هي للأشياء اللي هي بتبرز مكة، لعادات مكة، لتقاليدنا،
1: بيوت الطين القديمة.
0: أكيد بالضبط.
1: طيب بالنسبة لتجربتك في مجال ورش العمل والدورات، أنا لاحظت أنه أنت بتحاولي تنشري ثقافة صناعة الفخاريات والخزفيات، أكيد عندك رسالة حابة توصلها.
0: أكيد طبعا، تجربة الفخار والورش العمل من أجمل التجارب اللي يعني أنا بقدمها صراحة للناس. ليش؟ لأنها مو فقط تعليم للحرفة، وإنما أيضا يعني بنربط المشترك اللي بيجي يسجل معانا بالفن وبالحرف اليدوية والتراث.
1: ممتاز. طيب أستاذة آمنة، أنا في البداية قلت أنك أنت اللي لفت انتباهي أنه سيدة في هذا المجال، دائما بنلاقي الرجال في مجال الفخاريات والخزف والأعمال اللي بالطين، فكيف وجدتي المرأة في هذا المجال، وهل في تحديات واجهتك؟
0: طبعا يعني وجود المرأة في مجال الحرف ما هو شيء جديد، يعني نحن من زمن والمرأة يعني لها دور كبير في مجال الحرف. بالنسبة لمجال الفخار أكيد طبعا مواجهتنا تحديات، ليس من ناحية الحرفة وإنما من ناحية ريادة الأعمال مع الفن. دخول ريادة الأعمال في المجال هو اللي يعني أعطانا بعض التحديات اللي نواجهها، زي إنه مثلا كيف الواحد مثلا يعرف ينظم يومه كصاحب مؤسسة، وأيضا كصاحب كربة منزل
1: كأسرة
0: بالضبط. طبعا التحديات من ناحية لازم انه يكون الخزاف على تطور ومعرفة ومواكب للأشياء اللي بتحدث حاليا، يعني اكيد بالضبط.
1: اكيد أختم معك بس أستاذة آمنة، يعني هل هذا المجال وهذه الحرفة يعني لها علاقة مثلا بالجانب النفسي الإبداعي، في علاج تحفيزي للسيدات؟
0: أكيد طبعا، الطين من الخامات الأكيد أنه هي بتساعد الإنسان عموما مو فقط المرأة على الاسترخاء. طبعا بتزيل التوتر، طبعا أنه الإحساس بالإنجاز، لأنه بعد ما يخلص الشخص من القطعة ويشوفها كده حقيقية قادر أنه هو يستعملها بيحس بإنجاز، وهذا طبعا الشعور بيضيف السعادة.
1: نعم أكيد. وإحنا اليوم بنشرب فناجيل القهوة هذه أكيد من صنع إيدك صح؟
0: أكيد أكيد طبعا، كل المنتجات هنا من صنع كان، عندنا منتجات كلها طبعا بتحكي عن مكة. طبعا نحن كان جاية من فكرة إيش؟ من كان يا مكان، كل قطعة عندنا، أيوة أكيد كل قطعة عندنا لها قصة وحكاية عن مكة.
1: ممتاز، يعطيك العافية أستاذة أمنة عبد السلام، صراحة سعيدة جدا معرفتك والتعرف على هذا العالم الساحر، يعني اللي بنستخدم فيه الطين والخزف والحرف بشكل جمالي بهذا المجال. شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا، نورتوني
1: ظفر وعلي، يعني كانت تجربة جميلة استكشفنا فيها بعض من هذه الأسرار لهذه الحرفة العريقة والجميلة.
2: هي حرفة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني قديمة في مكة وفي كل مناطق المملكة،
3: مازالوا يعني محافظين على هذه الحرفة، ويعطيهم ألف عافية. وشكرا لك يا سامية الشريف، كانت معنا من مكة.
2: شكرا لك سامي،
3: يعطيك العافية.
1: شكرا.

0: الجميل انه يعني الحرف القديمه جدا علي، وخاصه الحرف وصناعه الفخار مستمره، والحفاظ على هذه الهويه والتاريخ الكبير جدا يعني في المملكه، من خلال الهويه، من خلال التاريخ، من خلال الحفاظ على المبدعين والحرفيين، ترى يعطي مجال واسع جدا بالابداع
1: والابتكار وتطوير هذه الحرفه. حتى يعني نطورها ونخليها نصدرها للعالم الاخر.
0: يعني انت تصدق اللي كانوا الجره اللي يحطون فيها المويه من امتع الاشياء اللي تاخذ فيها مويه والله، وتبقى بارده.
1: واللي سمعت انا مثل الزير والاشياء الفخاريه هذه، فيها الماء يكون فيه طاقه ايجابيه سبحان الله. ما ادري هل هو يعني هل انعكاس من الطين يعني عشان كذا، لكن المويه تكون لها طعم اخر مختلف.
0: عاده يعني هي الزير عموما يعني بكل تفاصيل الحرف صناعه الفخار عليه، والله شيء جميل والله.
1: ترى في محلات
0: تبيع، لكن انا الامانه اشوف انه لابد ان نحافظ عليها، هي هويه بكل تفاصيلها، بكل ما فيها من امكانات، بكل ما فيها من معطيات. وفي مبدعين والله مبدعات. انا يمكن في احدى المعارض في دول الخليج كنت موجود فيها، وكان في سعوديين موجودين مشاركين من خلال وزاره الثقافه، فكنت شاهد المعارض السعوديه واتجهت، كان في مبدعين موجودين شباب وشابات كانوا موجودين في المعرض، وسألتهم عن الحرفة. أجابوني قالوا حنا نفتخر إن حنا موجودين في المعارض الدولية، نشارك ونعطي هويتنا وتاريخنا وإرثنا وتراثنا.
1: يا سلام.
0: وهذه الكلمات رائعة جدا لما تجدها من شباب يمثلون وطن، فمعطيات حلوة.
1: جميل، حنا نقول لهم الله يعطيهم العافية، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله لأبناء هذا الوطن
0: الغالي. يا سلام، مش عندنا الحين علي
1: الحسا.
0: الحسا والله الحسا. أيوة حسانة. أيوة والله
1: للزمان.
0: أيوة إنسان
1: يستاهلون والله
0: الحسا. والله الحسا والله جميلين جميلين
1: جدا، جدا ناس رائعين ومكان جميل.
0: وليش إنه جميلين؟ يعني لأنه يعني في جمال أيضا مهم جدا. حنا نقول إنه دائما المتاحف لها ركيزة أساسية ومهمة جدا، لأنها تحفظ التاريخ، التراث، أيضا الذكريات الحلوة اللي كان عليها الأباء والأجداد، وتجسد أيضا عمق التراث الموجود في هذه المدينة أو تلك المحافظة.
1: صحيح.
0: ولذلك الأحساء واحدة من المحافظات الجميلة اللي تكتنز فيها الموروثات وتقدم فيها من خلال المتاحف. ولذلك معنا ضيف اليوم من الحسا حسانة،
1: فقرة مشاريع.
0: اي والله، مع صاحب المتحف
1: الأستاذ جعفر بن أحمد الخواهر، صاحب متحف الدار القديمة بالأحساء. مساء الخير أستاذ جعفر.
2: مساك الله بالنور وحياكم سهلة. الله واهلا وسهلا بكم.
1: حياك
0: يا هلا وسهلا أستاذ جعفر. يقول الحسا حسانة
1: لو الدهر نسانة.
0: نعم. الله الله،
1: حياك الله أستاذ جعفر. وسعداء والله بتواجدك معنا في فقرة مشاريع اليوم للحديث عن هذا المتحف. وفي البداية خلينا نتكلم عن هذا المتحف اللي يضم أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة. كيف بدأت رحلتك مع هذا المتحف وشغفك بجمع هذه المقتنيات؟ وش أقدم أو أنفس قطعة كانت موجودة في هذا المتحف؟
2: بدأت طبعا فكرة المتحف هي في الأصل هواية. دائما الإنسان يكون عنده الهواية في نوع من أنواع يعني التراثيات.
1: ممتاز.
2: فأنا لما يعني نشأت لقيت نفسي أجمع من وأنا صغير، أجمع المقتنيات، فلمس هذا الشيء فيني جدي رحمة الله عليه، الشيخ حسين الراضي والخواهر
0: رحمة
2: فشجعني كثير. وكان يعني أي قطعة قديمة عندنا في البيت في المحيط يوصينها، يعني يعطوني إياها ويوصلوها للأهل. وفي آخر حياته هو أوصى

0: اني هو كان خياط طبعا في ارامكو.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
0: نعم. وكان عنده عدد الشخصيه والمقتنيات مالين الخياطه.
1: مثل وشو؟ مثل وش؟
0: مثل ماكينة إيه؟ الخياطة. أيه. ممكن مكاين يعني مو ماكينة واحدة.
1: ما شاء الله.
0: اللي هي بالرجل تشتغل بالرجل. أيه. واللي باليد وقبل الكهرباء.
1: صح صحيح.
0: والمقصات والأشياء اللي كان يعني يستخدمها. ففي حياته أعطاني إياها لأنه جدي أنا طبعا ما أورثه، يورثه عمامي.
1: صحيح أبناءه.
0: فهو صحيح. حرص منه قال في حياتي أوهبها لك علشان ما تدخل في كلام ويا عمامك بالنسبة للوقت.
2: يا سلام والله هذا ترى شيء جميل جدا.
1: الثقة
2: هي. وخاصة من الأجداد يعني الأجداد ترى عطوفين شوية على الأحفاد. ها
0: بالضبط صحيح. طيب يقولوا ما أعز من الولد
2: إلا ولد الولد. يا سلام عليك. طيب أستاذ جعفر يعني من خلال هذا المتحف وهذه المقتنيات كم استمرت يعني الفترة الزمنية في جمع هذه المقتنيات؟ 3000 قطعة ترى شيء كبير جدا.
0: يعني هذا الرقم لعله قديمة. احنا الآن وصلنا إلى 7000.
2: 7000 ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: طيب. احنا وصلنا الآن إلى 7000 وما زلت أنا يعني أحضر المزادات سواء يعني حضوري شخصي أو عن طريق مواقع الحراج الإلكتروني.
1: ما شاء الله.
0: وأي قطعة ما متواجدة عندي في المتحف
2: جيبها.
0: يعني أكون حريص أني أقتنيها.
2: طيب كم استمرت الفترة أستاذ جعفر في الاقتناء؟ يعني فترة طويلة من 20 سنة من 30 سنة؟
0: يعني
2: التكوين متحف طبعا
0: 35 سنة الآن من بدأت أنا في مرحلة الجمع.
2: الله يعطيك الصحة.
1: معك أحد يساعدك أستاذ جعفر؟ أبنائك أخوانك أحد من العائلة ولا العمل فردي؟
0: في البداية ما كانوا الأهل يعني متشجعين صراحة لجمع التراث. حتى البعض كان يضايقني ويقول هذه يعني قواطي هذه أشياء. لكن سرعان ما تغيرت النظرة وصاروا يشجعوني وصاروا يعني يساعدوني وانضموا إلى إدارة المتحف. وحتى وإن المتحف صار لهم كيان.
1: يا سلام. طيب كلمنا عن المتحف. كلمنا عن المتحف. وش مكوناته؟ وش مواصفات هذا المتحف؟ يعني أعطينا شرح أكبر عن مما يتكون منه.
0: ظليت 20 سنة مرحلة جمع المقتنيات. وما عندي مكان يعني كنت أجمع في كراتين في صناديق وأخزنها عندي في البيت فوق السطح في المزرعة. إلى أن بعد 20 سنة يعني فكرت أبني المتحف. فاحترت شلون أنا أبني متحف. زرت كثير من المتاحف العالمية مثل اللوفر في فرنسا ومتاحفنا المملكة مثل متحف المصمك في الرياض. فأخذت فكرة. بس أنا يعني قررت أني أنشئ وأبني متحفي على شكل وعلى طراز البيت الأحسائي.
1: ثقافة المنطقة.
0: نعم اللي هو يعني يمثل هوية المنطقة لأن كل مناطق العالم كل منطقة لها طابع في البناء.
1: صحيح.
0: فنسمع مثلا طابع حجازي طابع نجدي طابع فارسي طابع هندي. فأنا يعني استعنت بكبار السن والأشخاص البنائيين اللي كانوا زمان هم اللي يعني يشتغلوا بأيديهم ويصلحوا الزخرفة والنقوش الأحسائية. وقرأت وجبت كتب يعني بهالخصوص وسويت خارطة وأنشأت المتحف على مساحة 600 متر.
1: ما شاء الله.
0: وعملته على شكل البيت الأحسائي وهو يتكون من فناء في الوسط نسميها احنا براحة. وأروقة داير مدار البراحة. ثم الغرف. فخليت هذه الغرف هي الأركان. طبعا الآن في المتحف حوالي 22 إلى 24 ركن.
2: ما شاء الله.
0: نعم. وكل ركن مختص بحرفة من حرف الآباء والأجداد.
2: جميل. طيب أستاذ جعفر هذا يقودني إلى سؤال أنه هذه الأركان وهذه المقتنيات 7000 قطعة عدد كبير جدا يضمها مساحة 600 متر وممكن التطوير قادم إن شاء الله. لكن ما هي أندر القطع الموجودة في هذا المتحف واللي تعتبر نادرة ولربما لا توجد في متاحف أخرى؟
0: من ضمن يعني من ضمن القطع النادرة عندي

0: عملة مكتوب عليها كتابة وتنسب إلى جوج ومأجوج.
1: يا سلام، قديمة جدا يعني.
0: قديمة قدم يعني، حتى يعني ما محدد بالضبط تاريخها يعني، لكنها الكتابة اللي عليها بعد الترجمة وبعد ما استعنا بخبراء فرنسيين. حتى أنه زارني خبير فرنسي في المتحف وأنا مسجل إياه لقاء يعني فيديو، الكل أكد بأن هذه القطعة المعدنية تعود إلى عصر جوج ومأجوج.
1: لكن هل المتحف من خلال هذه أيضا القطع، من خلال أندر هذه القطع، هل يوجد قطع أيضا نادرة ببيئة الأحساء؟
0: طبعا عندنا يعني عملات، عندنا عملة يعني دراهم سكت في الأحساء في بلدة اسمها التيمية.
1: هذه في قطاع النقد، لكن أقصد أنا في البيئة الأحسائية يعني العائلات واستخدام الأدوات، أندر القطع أيضا في خاصة النخيل يعني كانت موجودة يعني بكثرة في الأحساء.
0: يعني أنا تقريبا عندي مقتنيات كثيرة ما تخص اللي هي الزراعة والفلاحة والأدوات.
2: حلو.
0: هذه ما يعني شبه المتحف يعني ملم بها ومكتمل من أي قطعة زراعة كانت تستخدم في الزراعة، إن مثلا المحش والمنجل وهذه الأدوات.
2: ومكينة جد.
0: ومن أشهر أيضا الأشياء الأحسائية هي الدلة الحسوية.
1: يا سلام. يا سلام.
2: حلو.
1: الجميل يعني أنا من خلال هذا الأمر والمقتنيات القديمة بالبيئة الزراعية في الأحساء، هذه لها تأثير كبير جدا على المتحف بالنسبة أنتم لاستخدام هذه الأدوات في بناء المتحف، وأيضا حتى لعرضها للناس الزائرين القادمين للمتحف، صح ولا لا؟ يعني الجص، جذع النخل، الدنجل. ودي توضح لنا الدنجل وش معنى أستاذ جعفر؟
0: أنا لما بنيت المتحف بنيته على الشكل الطرازي الأحسائي الإسلامي، واستخدمت في بناء مواد قديمة فكيتها من بيوت ونقلتها وركبتها في المتحف. فمن ضمنها جذوع النخل، عندي جذوع نخل وعندي دنشل أو دنجل، ناس تقول دنشل وناس تقول دنجل. هذه عبارة عن شجرة كانت تزرع في الهند واسمها هذه الشجرة دنجل، فكانت هذه يعني حقبة من الزمن كانت تستورد من الهند عن طريق ميناء العقير، فاستخدمت معنا في المنطقة. يعني لماذا استخدمت؟ لأنها تعطي مجال في العرض، يعني أن الإنسان ممكن يبني غرفة أو ليوان يكون فيه مساحة كبيرة، لأن جذوع النخل لا تتحمل المساحات الكبيرة في السقف. جميل. نعم، فيعني هي تعتبر انتقالة نوعية. حلو. في التطور البناء
2: في المعمار الإحسائي. جميل.
0: نعم.
2: طيب أستاذ جعفر، كيف الإقبال على هالمتحف، الزوار والأوقات الزيارة للمتحف، تكلمنا عنه.
0: يعني ما شاء الله، طبعا المتحف متحف الدار القديمة الآن أصبح وجهة سياحية ومرخص من هيئة التراث والدوائر الحكومية الرسمية والقطاع الخاص، الكل يعني بيننا وبينهم شراكات.
2: جميل.
0: فيدعمونا. أيضا عندنا شراكة ويا الجامعات بحيث أن احنا نستقبل الطلاب للتدريب. طبعا نستقبل، احنا موقعين شراكة مع إدارة التعليم في أن احنا أيام الدراسة نستقبل كل يوم مدرسة سواء أولاد أو بنات.
2: ممتاز ممتاز.
0: وأيضا إحنا نستقبل اللي هم المتدربين خريجين كلية السياحة.
2: جميل.
0: ندربهم عندنا لمدة 6 شهور، نقيم جميع المناسبات الوطنية من يوم التأسيس واليوم الوطني. نعم.
2: الله يعطيك العافية أستاذ جعفر بن أحمد الخواهر، يعني استمتعنا معك في رحلتنا في هذا المتحف الخاص متحف الدار القديمة بالأحساء. شكرا لك، ودعواتنا لك بالتوفيق إن شاء الله.
0: العفو، أنا أشكر لكم هذا اللقاء الطيب وأشكر هذه القناة والإذاعة الكريمة.
2: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.

مشيئة الله اللي حيكون إن شاء الله تمام السابع اليوم أمام المنتخب الإسباني، ودعواتنا بالتوفيق للمنتخب السعودي في هذه المرحلة المهمة جدا، وإن شاء الله يحقق نقاط المباراة، وكلنا أمل إن شاء الله في منتخبنا، ودعواتنا إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا السعودي في تمام السابع اليوم، وأيضا في هذه المشاركة في كأس العالم 26.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. سمو وزير الخارجية يبحث في الاجتماع الرباعي بالقاهرة قضايا المنطقة. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. أمير الشرقية يكرم اليوم المحافظات الفائزة بجائزة التميز بالسلامة المرورية. انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة بمشاركة جهات من 17 دولة. سدايا تتيح استعراض النتائج الدراسية للتعليم العام عبر تطبيق توكلنا. مشروع سلام للتواصل الحضاري يعلن فتح التسجيل في برنامج تأهيل القيادات الشابة. الهيئة السعودية للمياه تطلق برنامجا متخصصا في الطاقة النظيفة والمتجددة لقطاع المياه. مركز أداء ينظم اللقاء 16 لرواد الأداء بمشاركة أكثر من 20 جهازا عاما. أكثر من 8000 مستفيد من الخدمات الرقمية بأمانة جدة خلال مايو. أمانة نجران توضح آلية تصحيح المباني القديمة غير المرخصة. بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1448 للهجرة. وزارة التجارة تستدعي 1169 مركبة لوسيد لوجود خلل في مسامير عمود الدوران. الإحصاء تعلن ارتفاع رخص البناء بنسبة 28.2%. موجة حارة على الشرقية والمدينة ورياح نشطة على الرياض ومكة. اليوم انطلاق محادثات أمريكية إيرانية في سويسرا. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 956 حالة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. مستمرين معكم، بدأت ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، وننطلق معكم من خلال أخبارنا وأيضا فقراتنا المختلفة. نروح إلى خبرنا التالي. علي، عسير تواصل صعود السياحي، تستهدف أكثر من 3000 زائر. طبعا هذا ما شاء الله يعني يدل على أنه عسير تستعد للوجهة السياحية الأبرز في المملكة، مدعومة أيضا بتوسع ملحوظ في البنية التحتية السياحية، تنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب أيضا تنوع الفعاليات والتجارب النوعية التي تستهدف مختلف شرائح الزوار، وهذا يعكس حجم التحول الذي تشهده المنطقة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 السياحية. طبعا هو جانب مهم جدا. صحيح. جانب كبير.
1: أكيد طبعا. وعسير حنا نعرف أنه في الصيف ما شاء الله عنده فعاليات كبيرة وعريقة، وعندهم انطلقت فعاليات الصيف اللي هو أرضك سماك برعاية تمير المنطقة، وأبها ما شاء الله تملك كل المقومات السياحية، ولذلك أكيد حتكون وجهة لأكثر الناس يبحثون عن الأجواء الصيفية الجميلة، الفعاليات المصاحبة، الأجواء الجميلة، الطبيعة الخلابة، هذه كلها متوفرة في عسير ما شاء الله.
0: لأنه ما شاء الله 14000 وحدة للواء السياحي، تجارب أيضا سكنية متنوعة، مشغلين عالميين موجودين، مرافق الضيافة الخاصة، فأجوابها مختلفة. الهيئات تطوير منطقة عسير أكدت أنه هناك زيادة في الطاقة الاستيعابية أيضا تزامن مع أعداد السياح من خلال أيضا القطاع الخاص، الشركات المختلفة، شركات أيضا من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهذا يتوافق أيضا مع مستهدفات الرؤية 2030، لأنه منطقة عسير ما شاء الله. صحيح. الأجواء مناسبة، الفعاليات متنوعة ومتعددة، أجواء المنطقة الجنوبية تحديدا حتكون وجهة مثالية.
1: جميل. طبعا هيئة تطوير منطقة عسير تسعى إلى استقبال أكثر من 3 ملايين زائر، وإطلاق أكثر من 100 فعالية وتجربة متنوعة تشمل مواقع طبيعية وتراثية وثقافية بارزة، من بينها وشو قصور
0: السلام.
1: أبو سراح
0: الله.
1: وقرية آل الينفع
0: اليافع ولا الينفع
1: ومهرجان صوت أبها، إلى جانب عودة سوق الثلاثاء الشعبي بعد تطويره وإعادة افتتاح مسرح طلال مداح ليواصل دوره كمنصة ثقافية وفنية تحتضن الفعاليات النوعية وتثري المشهد السياحي والثقافي في المنطقة.
0: يا سلام. يعني أنت ذكرت قصور أبو سراح، قرية الينفع، هذه كلها أماكن تراثية، هناك أيضا الجوانب المختلفة

0: فأيضا كوجهات حدائق عامة متنزهات طبيعية. هناك أيضا البرامج السياحية في فئات متنوعة من الزوار، العائلات، الأطفال، السيدات، المغامرات، الأنشطة، محبي رياضة الهايكينج، كل هذه مقومات أيضا تجذب السائح. ولذلك المؤشرات الصادرة عن هيئة تطوير منطقة عسير تؤكد أنه المنطقة ماضية قدما نحو تعزيز مساهمة القطاع السياحي.
1: صحيح.
0: وهذا جانب مهم جدا، لأنه هناك طبيعة فريدة وتنوع ثقافي موجود في منطقة عسير.
1: طبعا بخطة متسارعة، هذا النمو في منطقة عسير خطة متسارعة لمواكبة السياحة المحلية وأيضا العالمية، أيضا فهي وجهة من خارج المملكة يستهدفها الكثير والكثير من الخليجيين والعرب وأيضا الأجانب. مثل ما ذكرت لك ظافر، في أجانب متواجدين في منطقة عسير يعني يحبون الطبيعة، طبيعة أهل المنطقة البسيطة الجميلة الرائعة اللي تحب الزوار وتستقبلهم بحفاوة وترحيب.
0: والله هي أجواء حلوة في عسير وعموما المنطقة الجنوبية تحديدا. لذلك حنا مستمرين معكم إن شاء الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، أزال لدينا الكثير إن شاء الله من الفقرات وأيضا الحصاد مراسلين والزملاء والزميلات وأجواء السياحة في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا سلام يا سلام، والله يعني أطربتنا يا فيصل طربا جميلا، وأطربت لا بالعكس أطربتنا طربا جميلا،
1: شنفت أذاننا
0: وشنفت أذاننا بالفنان محمد عبده. ودائما ما يكون
1: يعني أطربت
0: كلها كلها أطربت نفس بعض، نجلس نشرح ناخذ وقت، لكن عشان كذا نقول انها اغنيه ممتازه.
1: ممتازه تمام.
0: اختصار ها. عموما من الاشياء الجميله، لازلنا في عسير اخبارنا، في عسير علي اليوم، عسير متصدر الاخبار السياحيه، تطلق خريطه تفاعليه لاستكشاف الوجهات والتجارب السياحيه. هذه من خلال فقرتنا اكتشف السعوديه، الهيئة تطوير منطقة عسير، وهذه الخرائط التفاعلية التي أطلقتها الهيئة لموسم الصيف هذا العام تمكن الزائر والوافد للمنطقة استكشاف الوجهات السياحية والفعاليات والتجارب، لأنها توفر معلومات محدثة عن المسارات والأنشطة، وهذا يسهم بشكل أساسي في التخطيط للرحلات، التعرف على الخيارات المتاحة والمحافظات اللي تتواجد فيها العديد من الفعاليات.
1: الخريطة التفاعلية تأتي بالتزامن مع انطلاق موسم صيف عسير اللي ذكرناه تحت الشعار السماء أرضك، طبعا مثل ما قلنا بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وبالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات. يستهدف الموسم استقبال مثل ما قلنا أكثر من 3 ملايين زائر عبر أكثر من 100 فعالية وتجربة متنوعة توزع على عدد من محافظات ومواقع
0: ما شاء الله. المنطقة لا والله تجارب متنوعة تماما. فشكرا شكرا لهيئة تطوير منطقة عسير على هذه الجهود الكبيرة والجهود التفاعلية في الزائر لمنطقة عسير. من العاصمة فقرتنا القادمة مستمعي الكرام، من عاصمة الإنسانية، من مملكة الإنسانية توصل المملكة العربية السعودية تصدير الملاحم العطاء التميز علي، لأنها تتجاوز حدود الجغرافيا. هذا كله إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، إنجاز استثنائي
1: صحيح.
0: بنجاح عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني أوليفيا وجيانا لتنضم الطفلتان لمسيرة النور والأمل في البرنامج السعودي للتوأم الملتصقة.
1: هذا الإنجاز يضافر الطبي الفريد، مو مجرد جراحة معقدة، بل هو تجسيد حي لرسالة المملكة العربية صحيح. السعودية الإنسانية اللي تضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار. طبعا في هذه الفقرة الحديث أكثر عن كواليس هذا الإنجاز وأبعاده الإنسانية واللوجستية، سعدنا جدا أن نستضيف اليوم معنا في فقرة من العاصمة الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور سامر.
2: الله يمسيكم بالنور، حياكم الله وحييكم وحيي المستمعين الكرام، وأشرف وأسعد أن أكون معكم في هذه اللحظات.
0: يا هلا وسهلا دكتور. أول شيء نبارك لكم ونبارك للوطن هذا الإنجاز وللقيادة قبل ذلك، وهذا يعطينا دلالة على عمق ما تقدم القيادة الرشيدة رعاها الله في مثل هذه المبادرات الإنسانية. دكتور، كيف تترجم هذا التكفل الكامل بنقل ورعاية التوأم الفلبيني أوليفيا وجيانا لما تحتضنه دائما المملكة من رسالة إنسانية عالمية تنبع من أصالة المملكة؟
2: حياكم الله. نعم، هو كما تفضلتم تماما في هذا السؤال، هي الحقيقة هو عطاء مستمر لا يقف، هو عطاء يلامس الاحتياج الإنساني ودائما يقف مع المحتاج أينما كان وكيفما كان هذا الاحتياج. هذه العملية هي العملية 72 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، والذي انطلق في عام 1990 لرعاية وقدم الرعاية تقريبا والفحص ل 158 توائم حتى الآن من 28 دولة في 5 قارات. الحقيقة هنا العدد، التاريخ، الاستمرار، وكذلك الجغرافيا، كل هذه تعبر عما تفضلتم به. هو عطاء الحقيقة يغطي العالم ويمد يد المحتاج في تخصص جميل. دقيق جدا أو تخصصات دقيقة جدا لا توجد الحقيقة وتجتمع تحت سقف واحد إلا في المملكة العربية السعودية وتحت هذا البرنامج، ويميزها هذا التميز الراقي أن هذه هذا النوع من الجراحات الدقيقة يقدم دون مقابل، إلا مقابل واحد وهو خدمة الإنسان المحتاج أينما كان. هذه هي المملكة العربية السعودية، هذا هو العطاء الذي ينبع من القلب ويقدم إلى العالم دون شرط ولا قيد.
1: الحمد لله. جميل. طيب دكتور سامر، خلينا نتكلم عن العملية. مرت بمراحل معقدة وبمشاركة كفاءات وطنية، ما هي تفاصيل حالتهم الصحية الحالية وخطة الرعاية والتأهيل اللاحقة لهم؟
2: الحقيقة أن الحالة مستقرة، حالة كلا التوأمين حالتهم الصحية مستقرة تماما بحمد الله عز وجل. حسب الخطة التي وضعت استمرت العملية لمدة 6 ساعات، شارك فيها 22 من المتخصصين في التخصص، استشاريين متخصصات مختلفة. طبعا هذه العملية لم تتم إلا بعد أن أجرى الفريق سلسلة من الفحوصات الدقيقة والدراسات المتخصصة، وكذلك عقد اجتماعات طبية مكثفة خلصت أن التوأم ملتصق في منطقتي الصدر والبطن ويشتركان في الكبد مع احتمال اشتراك ما في جزء من الأمعاء، فيما تعاني إحدى الطفلتين من عيوب خلقية في

0: أن الحمد لله أن هناك اختصار لزمن المراحل، وهذا يدل على الحمد لله عز وجل الخبرة التي توفرت وتراكمت لدى الفريق، وكذلك الحقيقة دقة التشخيص والحقيقة الكفاءة العالية للفريق المتواجد في غرفة العمليات.
1: صحيح، هذا رقم كبير جدا دكتور اللي ذكرت، أنه يعني هذه الحالة رقم 72، وهذا بطبيعة الحال يسهم من خلال دعم البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية والرياض كعاصمة عالمية للعمل الإنساني. عن هذا المنحة الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة، في جملة دكتور وفي كلمة منكم للعالم عما تقدم المملكة في هذه الجوانب الإنسانية والعمل الإنساني.
0: المملكة العربية السعودية بحمد الله عز وجل اختطت لنفسها نهجا ثابتا في مد يد العون المحتاج، وتتابع الملوك وأبناء الملوك البررة في هذا النهج، والذي بحمد الله عز وجل تطور وبلغ آفاق جديدة في ظل الرؤية 2030. دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله دعم استثنائي للعمل الإنساني والخيري بفضل التخطيط الحقيقة والدعم المستمر، بلغ العمل الإنساني آفاق الحقيقة جديدة. المملكة العربية السعودية تحتل الآن المركز الثالث على مستوى العالم في تمويل العمل الإنساني. المملكة العربية السعودية قدمت خلال ثلاث عقود أكثر من 141 مليار دولار. وصلت هذه المساعدات إلى 175 دولة. المملكة العربية السعودية استطاعت بحمد الله عز وجل أن تطور من إمكاناتها وقدراتها، واستثمرت في أبنائها وأصبح رواد في كثير من المجالات الطبية وغير الطبية الدقيقة، لكن بحمد الله عز وجل صدرت هذه الخبرة إلى العالم من خلال فتح أبوابها بحمد الله عز وجل لكل محتاج، وقدمتها بحمد الله عز وجل، قدمت هذه الخدمات مجانا دون أي مقابل. وهذا الحقيقة ما يميز المملكة العربية السعودية، أنها استثمرت في أبنائها، لكن هذا الاستثمار حولته إلى عطاء لينتشر ويغطي كل أنحاء العالم بحمد الله عز وجل.
1: اللهم لك الحمد. وأنا بطبيعة الحال يعني فخورين بهذا الإنجاز وهذا المنجز، فخورين بما يقدم من القيادة الرشيدة. قيادتنا دائما دعمها الإنساني تعدى حدود المملكة العربية السعودية ووصل إلى أنحاء العالم. شكرا لك الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يعطيك العافية دكتور.
2: شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا.

0: طبعا يا
1: ظافر بصراحة احنا فخورين فخورين بصراحة بمثل هذه العمليات. الفصل التوام أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة في هذا الجانب. صحيح. والحمد لله طبعا في أسباب لريادة المملكة العربية السعودية في هذا المجال فصل التوام، هي الخبرة الكافية، الكفاءات الوطنية والخبرة التراكمية،
0: لأنه هذه كلها دعم كبير جدا للمجال الصحي علي.
1: صحيح، اللي هو طبعا توفير البنية التحتية والتقنية في هذا المجال، فأعطت الكفاءات الوطنية قدرة في ريادة هذا المجال على مستوى العالم. مثل ما ذكر الدكتور، المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثالثة عالميا، وهذا شرف كبير لنا في الأعمال الإنسانية، وهذا ما يخلد اسمك دائما بين الدول.
0: لماذا احنا مميزين دائما في فصل التوام السيامي؟ لأن الكفاءات الوطنية في مجال الطب في المملكة وفي هذا الأمر كخبرة كما ذكرت علي تعطي مزيد من الاهتمام بمثل هذه الحالات النادرة.
1: صحيح.
0: ولذلك بعض الحالات النادرة التي تمت عملياتهم في المملكة العربية السعودية تجد أنه بعد فترة من الزمن هذه العائلات عندها انتماء كبير جدا.
1: صحيح.
0: والله أنا يمكن من المقاطع الجميلة اللي أنا شاهدتها يعني قديم جدا لأول عملية فصل توائم سيام في الرياض، هاتين الفتاتين وصلوا للرياض ويزورون الدكتور اللي

0: شكرا لهم الدكتور عبد الله الربيعة. والجميل انه التقوا بالقيادة ايضا وكان مشاعرهم جميل جدا، مشاعر رائعة جدا، وعندهم حس جميل وعندهم انتماء لهذا الوطن. صحيح. فلذلك كل هذه الامور تدل على عمق الإنسانية وعمق الحب، لأنه دائما هذه المشاعر الإنسانية، حتى الطبيب الآن لما تحس أنه الطبيب قريب منك فأنت مشاعرك تختلف.
1: صحيح. طبعا الحمد لله هذه منها الله علينا، وهذه من الأشياء الجميلة والرائعة في المملكة العربية السعودية، العمل الإنساني، وهي قائمة دائما حتى سواء في الوقوف مع الشعوب العربية الأخرى في جميع المجالات، لكن المجال الصحي ومجال فصل التوام متخصص المملكة العربية السعودية فيه ولله الحمد مثل ما قلنا. وذكر الدكتور سامر أنه 22 كادر طبي كانوا من المتخصصين في أثناء هذه العملية، وثمان ساعات ومراحل طويلة، ولكن الحمد لله يعني دائما تنجح مثل هذه العمليات.
0: تنجح
1: ومثل ما قلت أنه الأشخاص يعودون بعد فترة لزيارة الطبيب وشكرا، وأيضا لزيارة هذا البلد، لأن هذه العمليات مجانية، هي مكلفة خارجية خارج، يعني لو بيسوونها في أي مكان ثاني مكلفة ماليا بشكل كبير،
0: ما لها الرجال طلب،
1: لكن الحمد لله قيادتنا وشعبنا في هذه الأعمال الإنسانية ما حد يضاهيهم
0: والله شوف بخير. لو تروح إلى أقاصي العالم، المملكة العربية السعودية مملكة الإنسانية. نعم. مهما تحدثنا ومهما يعني أسهبنا في هذا الموضوع، لكن يبقى أن المملكة العربية السعودية متصدرة جدا في مجال الإنسانية. مستمرين معكم مستمعي الكرام في هوا بلادي، فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة
4: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد إذاعات SBA صوت يسمعك
5: السلام عليكم مساك الله بالخير أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك
6: كن حذرا الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة لا تمنح ثقتك لمجهول لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال
7: معك محمد من البنك المركزي عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال كن حذرا كن حذرا
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
8: هوا بلادي هوا بلادي
9: يا هلا وسهلا حياكم الله من جديد في هوا بلادي مستمعين الكرام ولازالت فعالياتنا وأخبارنا وحصاد مراسلينا هنا وهناك خلونا ننطلق إلى الباحة الباحة تتزين بمشاهد طبيعية وأجواء معتدلة تعزز الجاذبية السياحية خاصة الأجواء في الباحة مختلفة تماما اعتدال الأجواء كثافة القطاع النباتي لوحة يعني متناغمة جدا في المرتفعات الجبلية في الباحة لذلك هذه المرتفعات الجميلة من خلال ما تسهم في منطقة الباحة من توفير بيئة مثالية للتنزه فهي مثال مميز جدا للعطاء السياحي وخاصة للطبيعة المميزة والتضاريس الممتدة يعني سواء كان قمم جبال السروات الشاهقة وأيضا الأجواء المختلفة فيها فالباحة جميلة جدا الأجواء حلوة علي يعني الصور اللي نشاهدها الآن شوف الجمال شوف الأمطار يا الله يا الله
10: طبيعة الخلاب ايه ما شاء الله ففي ناس طبعا ما راحوا الباحة ولا راحوا أبها المناطق الجنوبية من خلال الصور تكون عامل جذب لهم
9: دائما. ليش لهم. انا في سؤال يتبادر لذهني علي. أيوة. دائما احنا نقول لما نخطط للاجواء السياحيه دائما نركز على مثل نقول احنا الجو كيف، ولما نتصل بفلان نقول يا فلان كيف الجو عندكم اول. أيوة. ما صح ولا لا
10: صح.
9: هذا السؤال دائما نقوله.
10: ليش؟ لان احنا نعاني هنا من الحر، نبغى نشوف واحد على الاقل يرفع معنوياتنا شوي، يريحنا شوي، يقول والله عندنا براد عندنا امطار ترتاح شوي.
9: اي في اللي بيسالنا الحين يقول كيف الجو في البحر؟ نقول لك الجو حلو،
10: الجو ما شاء الله اجواء جميله، والصيف طبعا المنطقه الجنوبيه عامه تكون اجواءها جميله
9: لانها مرتفعه، يعني عموما المرتفعات الجبليه في المنطقه الجنوبيه ممتعه، الطبيعه يعني الصور اللي نشاهدها ممتعه.
10: صحيح، والفعاليات اللي تقام فيها، وسبحان الله يعني التجمعات الجميله والرائعه من المصيفين ومن اهالي المنطقه وعودتها للمنطقه الى المنطقه
9: في خاصه بعد انتهاء الاختبارات النهائيه. أيه. يعني تبقى المنطقه الغربيه الان هم اختباراتهم تبدا الاسبوع القادم.
10: صحيح. صحيح.
9: فبعد الانتهاء بالكامل يلا جدول على طول.
10: وبعدين ترى السياحه الداخليه ظافر. يعني في ناس يقول لك انه السياحه الداخليه مريحه.
9: صح.
10: انت في بلدك وبين اهلك وربعك، ما في يعني ما في خوف ولا في والله مثلا والله انه ممكن انهي رحلتي والله عشان والله شعور انه مثلا حجوزات وما حجوزات والامور. يا ربي لك الحمد في اي مكان انت متواجد في المملكه، انت في مكانك في بيتك وبين اهلك وربعك والناس، والاجواء والعادات والثقافات واحده، والحمد لله ترى عندنا تنوع بيئي جميل وطبيعة خلابة في المملكة العربية السعودية، سواء في الجنوب في الشمال في الوسط في الغربية في أي مكان في الشرقية، فالله لك الحمد هذه نعمة.
9: لذلك تجد أنه عدد من الأشقاء في دول الخليج، عدد من الأحبة في الدول العربية، عملية المكشات والرحلات إلى المملكة تستمر مثلا لمدة 20 يوم 15 يوم.
10: صح.
9: يقول لك يا أخي ما ودي أروح، ودي الأجواء حلوة.
10: القرب المسافة، الثقافة واحدة،
9: الثقافة الموروث واحد،
10: الموروث وثقافتنا واحدة، بنحس ان قريبين من بعض حتى لو احنا رحنا لهم في دولهم كأن في المملكة العربية.
9: أيوة.
10: هم لما يجون عندنا هم في بلدهم الثاني، ونرحب فيهم شعوب محبة للآخرين. أيوة.
9: أنا زميلنا نواف العنزي في دعات الكويت، يعني أتواصل أنا وياه. أيوة. فأنا أشكره من هالمنبر، من الأشخاص الحبيبين القلب، فيقول له جو عندنا حنا على منكم بشوي.
10: حر. أي الكويت والعراق حرهم الصيف،
9: ويعني إن عندنا في الرياض ويعني القصيم حائل، والله هذه كلها المناطق الوسطى عموما.
10: تدرين في ناس يحبون الصيف،
9: هالمناطق الأجواء الحارة
10: اعتادوا عليه. اعتادوا. ها مخرجنا
9: يعني شوف أنا أحب
10: من عشاق الصيف.
9: أنا أحب الجو اللي يكون ما هو بحار مرة، يعني ملائم
10: اللي
9: يتحمل شوي،
10: اللي تقدر تطلع
9: لكن والله ذا طال عمرك
10: الصيف الحار مرة متعب مرهق، وأحيانا يسبب لك خمول تحس أنك تحتاج إلى تكييف.
9: أنا وأنا جاي اليوم دوام، فمن المفارقات العجيبة داخل المكتب أنا أقول للزملاء يعني أخي الجو باقي حار.
10: أيه.
9: قالوا ابن حلال والله إحنا ثلجنا.
10: صح.
9: قلت له باقي
10: حرارة الجو اللي برا.
9: ففارق الموضوع يعني بصراحة.
10: وتدري وش اللي يزيد الحرارة بعد؟ السموم، هذه الرياح الهواء.
9: أيه.
10: هذه مشكلة يعني سبحان الله، تزيد الحرارة حرارة.
9: اللي مسافر كيف يعاني صح؟
10: اللي سافر
9: ماشي. اللي سافر يعني الطرق في النهار خاصة في الأجواء الحارة.
10: أيه.
9: وأنت تسافر من مدينة لمدينة. والله يعني.
10: صح في النهار.
9: هي.
10: بس تكييف سيارة وتستمتع.
9: والله بس يا أخي لا يعني أنت لما تريح تحس إنه جايك شيء.
10: ترى هذه بعد أظافر إحنا لو تذكرنا زمان كيف كانوا صراحة السفر.
9: كنا نقولها وياك.
10: ياخذ شهور ياخذ على الرحول وعلى
9: الركائب. والله فيصل كان ترى كان يتنقل على الركائب. وهو متفاعل مع الموضوع، قال لا لا اني ابغى. الله يعطيك العافيه. بس
10: عموما اجواء صيفيه. أيوة جميله والله. في مملكتنا سواء حر
9: ولا براد.
10: براد احنا الحمد لله، احنا نعرف انه احنا الحين في الرياض في الصيف، وفيها تشوف في اماكن خصصت يا ظافر لمشاهده كاس العالم. في اماكن في الرياض هنا جميلة ورائعة، بساحل
9: مميزة،
10: الالتقاء والأجواء والبراد اللي فيها وخيام.
9: سلام.
10: بشكل متطور ورائع وشاشات.
9: سلام. طيب وش رأيك لو أنا قلت لك أنه يعني هل كلها الأجواء كلها هذه الحلوة وأنت اليوم تحقق جوائز على مستوى عالمي. ليش؟ يقول لك يعني من الأشياء الحلوة اللي هي المطارات في المملكة، ومطارات الرياض تحديدا يعني تفوز بثلاث جوائز في 2026.
10: يا سلام،
9: شايف؟ يعني هذا يدل على أنه عندنا مو بس أنه ترى فعاليات، ولا عندنا شيء ترى يعني يعطيك حماس.
10: مطارات جزء من السياحة،
9: ما هي جزء مهم جدا، هي
10: تستقبل.
9: لذلك شركة مطارات الرياض تعلن حصولها على ثلاث جوائز ضمن Global Brand Awards 2026. هذا تقدير الجهود المستمرة في تعزيز السمعة المؤسسية.
10: يا سلام.
9: وأيضا مكانة أو العلامة الفارقة في قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، سواء كان على المستوى المحلي أو العالمي. الجوائز علي والمستمعين، خلني أعطيك جائزة الحملة الإعلامية الأكثر تأثيرا في قطاع الطيران في المملكة.
10: يا سلام.
9: هذا واحد. جائزة أفضل علامة تجارية فاخرة في قطاع الطيران في المملكة. طيب، الإضافة إلى جائزة العلامة التجارية الرائدة في إدارة المطارات في المملكة. بصراحة إنجاز يعكس فعلا تميز مطارات الرياض، وهناك بناء يعني رائع جدا في المؤسسة أو حتى التنظيم المؤسسي، ليؤثر ويعزز الصورة الذهنية لدى المسافر سواء كان من مختلف القنوات الاتصالية أو الإعلامية.
10: وفيها طبعا في نقاط مهمة. هذا الإنجاز ما جاء عبث، امتداد لجهود مطارات الرياض في تطوير منظوماتها الاتصالية وتعزيز حضورها، علامة مؤسسية تضم مكانة راسخة وسمة قوية خلال إيش تبني ممارسات اتصالية وإعلامية تسهم في إبراز دورها الريادي في قطاع الطيران وإدارة المطارات.
9: السلام. الأمانة شوف، يعني هذه علي تعطيك دليل أيضا واضح أنه نحن اليوم هذه الجوائز العالمية السنوية التي تطلق وتحققها المملكة العربية السعودية، ويضاف إلى سلسلة إنجازات يعني سواء كان على مستوى الطيران، على مستوى السياحة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الرياضة، فكل هذه مقومات رائعة جدا. ولذلك المستثمر لما يجيك اليوم يشوف على أرض الواقع منجزات البنية الموجودة.
10: والمطارات أحد أهمها، يعني أحد الأجزاء المهمة. يعني لما يكون المطار مريح، يعني أنت رايح المطار كأنك رايح مجمع تجاري. مجمع تجاري رائع في كل شيء،
9: وتصاميم المطارات
10: تصميمه مريح. وبعدين في ملاحظة في مطار الرياض، يعني ملاحظة جميلة جدا أنه أنا لاحظتها الآن صراحة، أنا أسمع فيها لكن لما شفت غير لما
9: دوب تركز فيها، يعني
10: أنه وصول المترو إلى المطار شيء جميل جميل. مريت والله من صالة مكتوب المترو من هنا، يعني تطلع من هذه الصالة وتروح المترو، تركب المترو وتروح وجهتك، والقادم نفس الحركة، ينزل يجيك من وجهته وينزل في المطار من خلال هذه البوابة، ما يدري له في المطار داخل المطار. هذا من الأشياء المريحة، وهذه اللي بتساعدك على السياحة.
9: أنا استخدمت القطار الحرمين لما كنت من مكة في أثناء تغطية الحج العام الماضي، فكان جميل جدا. من يعني تخيل أنك توصل للمطار مباشرة وتتجه للمطار، يعني وقف القطار الحرمين في المطار
10: والمحطة حقت
9: على طول المطار. على يعني بوابة المغادرة. يعني شوف النقلة النوعية في المطارات، وهذا ترى دعم القيادة الرشيدة الله يحفظهم، والمبالغ المالية اللي تصرف على هذا العطاء وهذا الإنجاز.
10: صحيح.
9: للطيران. صحيح. للرياضة يا رجل. أبسط الأمور، أبسط الأمور اليوم أنك المترو عندك في الرياض. يعني هذا يعني يا رجل تتنقل من مكان لمكان وترتاح بدون زحمة.
10: الآن ربع ساعة توصل المطار في خلال هذه الزحمة اللي احنا، ربع ساعة تقول لي مشوار في الرياض ما فيه، لكن بالمترو تروح المطار في ربع ساعة وأنت في وسط
9: يعني
10: المطار.
9: للقريبين من المطار. لكن الحياة يمكن يعني يقول لو بيحسبها بيقول يا أخي نفس المسافة، لأن بس إنه على الأقل إني مرتاح، ماني متوتر، يعني مبسوط اروح على
10: تجربة جديدة حلوة.
9: تجربة جديدة حلوة.
10: اي ولا ادخل بالزحمة.
9: اي تاخذ شنطتك معك وجوالك الطالع، تصفح المواقع التواصل. اي والله، وترسل واتساب، ترسل سناب، ترسل اللي تبي.
10: وشويات ولا انت في المطار.
9: اي شويات ولا انت المطار.
10: ولا انت شايل حتى هم.
9: اي والله تسمع اغاني فيصل انفعي.
10: تسمع برنامجنا.
9: اي وبرنامجنا هوا بلادي. فكل هذه مقومات حلوة ترى. معكم في هوا بلادي.

0: يا سلام.
1: يعني جبت طاري المطارات وشوقتنا على السفر والإجازات. في ناس تدري انهم يحبون طاري المطار. ايه في ناس عندهم اجازه
0: باين واضح. شوف الحين انت ما قلت مودة تغير
1: ما فيصل السفر مطار سبحان الله. عندي احد الزملاء يشتغل في المطار
0: هذا بيساعدنا.
1: نقول له دائما ما يقصر الله. يقول ايش احنا نقول له؟ نقول له يعني بصراحه نحسدك ان انتم في المطار ودائما يعني كانك مسافر رايح المطار وذا. قال لا، لما يكون عمل غير انك تجي المطار وانت عندك اجازه وعندك، فتختلف سبحان الله، تختلف الرؤيه.
0: سوي دعاء،
1: احنا نكون سعيدين لما نروح المطار.
0: سوي دعاء
1: الله كريم. طيب. الله كريم.
0: مستمعنا الكريم، ايضا في انجاز اخر اضافه لسلسله الانجازات الجميله واللي ايضا تحقق في هذا الموضوع، وزاره الاتصالات اعلنت وتقنيه المعلومات أيضا عن تطلق جولة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في 10 مناطق بالمملكة بالتعاون مع جوجل كلاود. الجميل جدا في هذا الموضوع أن مبادرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية يا علي،
1: يا سلام،
0: لأنه تصنع مهارات رائعة جدا للمستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي. وهذا أيضا أنا أسجل في جزئية أنه يحسب أنك أنت تبحث عن تقنيات متقدمة، برامج تدريبية تقام في 10 مناطق ما شاء الله تبارك الله، هذا أيضا دليل على الاهتمام. فهي نموذج تدريبي متكامل لمستمع الكريم، يقدم لمدة أسبوع في كل مدينة، يجمع الجلسات الافتراضية، المعامل التطبيقية الحضورية، ويربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي يعني مباشرة، ويمنح أيضا المشاركين تجربة تعليمية مرنة وفعالة.
1: ممتاز ممتاز. طبعا البرنامج هذا يشمل عدد من المسارات المتقدمة، من أبرزها الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات وتعلم الآلة وتحديث البنية التحتية والأمن السبراني، تحديث التطبيقات ليواكب المتطلبات المتسارعة لسوق العمل التقني.
0: يا سلام. لأنه هذا البرنامج علي يتيح للمشارك الحصول على شهادات حضور أيضا. أنت حاضر لهالدورة أو لهذا الجولة من المبادرة في الذكاء الاصطناعي، فهناك شهرات مهارية أيضا مقدمة من هذه الشراكة، يعزز القيمة المهنية للمستفيد.
1: يا سلام.
0: لأنك أنت تدعم مسيرتك العملية. اليوم لما تأخذ دورات متقدمة في مجال الذكاء الصناعي أنت هذا يحسب لك
1: طبعا. صحيح، تطور نفسك وتطور من أهدافك. طبعا البرنامج يستهدف الطلبة الخريجين، الطلبة والخريجين والمطورين والمهندسين التقنيين، إضافة إلى الممارسين والمهتمين الراغبين في تطوير مهاراتهم التقنية.
0: يا سلام.
1: إيش تشمل الجولة في
0: المناطق؟ والله أنا أشوف المناطق اللي موجودة الحين: المدينة، بريدة، الجوف، أبها، تبوك، دمام، جدة، عرعر، حائل، نجران، سلام. والله مناطق محددة رائعة جدا صراحة. لذلك الوزارة دعت أنه الراغبين والمهتمين إلى تسجيل الاستفادة من البرنامج، من برنامج مبادرة جولة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المملكة. الدخول للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني من خلال وزارة الاتصالات، أو من خلال أيضا الخبر الموجود على منصة وكالة الأنباء السعودية واسو، وبالتالي الاستفادة من هذه الاطلاع
1: المشاركة.
0: وشوف الآليات اللي موجودة، ممكن يكون لهم شروط معينة أيضا.
1: هل يعني تناسب؟
0: ممكن تناسبك وتناسب مؤهلاتك، تناسب دخولك لهذا البرنامج المعتمد. ترى مو كل شيء يناسب أحد. يعني أوكي، أنا ودي أطور من نفسي، أطور من معلوماتي، من يعني من مهاراتي أيضا في مجال العمل اللي أنا فيه، لكن إذا كنت أنت مختص في مجال الذكاء الاصطناعي أو التقنيات بأي كان،
1: هذا شيء
0: مهم. شيء مهم جدا
1: الذكاء
0: صراحة.
1: الذكاء الاصطناعي يعني حنا قلنا ذكرنا قبل كذا أنه من الأشياء المهمة جدا في المستقبل. قادم بقوة، لكن إذا استخدمناه بطريقة إيجابية،
0: إيجابية.
1: يعني نبتعد عن الطرق السلبية والأشياء اللي ما تقدم لنا فائدة في هذا الجانب. نشكر وزارة الاتصالات.
0: والله جهود جبارة. تعرف علي، يعني من الأشياء اللي أنا لفتت انتباهي اليوم إنه يسجلون صوت عدد من الفنانين بالذكاء الاصطناعي. ويجيك صوت الفنان محمد عبده بالذكاء الاصطناعي. عبادي، راشد، أغنية بصوتي.
1: حتى لو ما كنت فنان فعلا،
0: يعني جربت مرة بس إنه يعني
1: أكتب كلمات وأقول له هذه بصوتي. على طول يطلع لك.
0: إيه طلع لك، لكن هذه الاستفادة الإيجابية إنك تطلع أشياء إيجابية.
1: صحيح.
0: لكن الاستفادة السلبية اللي ممكن إنها مضرة نوعا ما في هذا الجانب تحديدا إنه تستخدم لأغراض سيئة. أي. لا هذا لا.
1: إحنا نقول هذه أهمية الذكاء الاصطناعي في النواحي الإيجابية، تطوير نفسك، استخدامات إيجابية مفيدة جدا. الآن تقدر أنت تصمم تصميم عن طريق الذكاء الاصطناعي، ما عاد تحتاج مصممين.
0: صحيح.
1: ولا عاد تحتاج الأشياء هذه، ولا تدفع فلوس، ولا وحتى استشارات. بعض الأشخاص يقول لك استشارة بمبلغ مالي، والآن الذكاء الاصطناعي يقدم لك استشارة مجانية.
0: أنا استشرته على على ماركة جوال، ما بقول اسمها طبعا، لكنه أعطاني مواصفات يعني مقارنة، قال لي هذا ينفع في كذا وهذا الزوم حقه كذا. سلام. مقارنات بالتفصيل
1: دقيق جداً.
0: قد تكون قد يغلب بعض الأحيان الخطأ، نسبة الخطأ ممكن توصل نسبة معينة، نقول خلنا نقول 10-20%، لكنها ليست مبرر ما استخدمها في الشيء الإيجابي. أعطاني مقارنات. صحيح. إذا أنت تبي تستخدم بتقنيات كذا فخذ هذا الجهاز، تبي تستخدم هذا الشيء هذا أفضل.
1: وأحيانا يقول لك كم ميزانيتك حدد.
0: أي هو يعطيك مقارنات
1: عشان إذا مثلا أنت تقول أنا أرغب في اقتناء جوال مثلا، وش تنصحني فيه؟ فيقول لك حدد لي الميزانية عشان أعرف. ما
0: ولو يعطيك تفاصيل الأسعار ترى علي
1: جداً.
0: أي يقول لك هذه الأسعار بداية من كذا، وعلى وإذا كنت بتاخذ من الشركة الأم كذا، ويعطيك خيارات ولا ولما تسأل وين المتاجر اللي ممكن تحصل فيها النوعية يقول لك كذا
1: باللوكيشن. أنا استخدمته في أشياء كثيرة فعلا خدمني، في اختيارات، في تصميم، في أسئلة، في لكن لا نعتمد عليه كثيرا يعني عشان
0: عشان ما تكون مرة ما تفكر،
1: نخلي المخ شوي يشتغل، ما نجمد
0: عموما يعني مستمرين
1: تقنية متطورة.
0: إيه والله إحنا متطورين مع التقنيات. عموما مستمرين معكم مستمعين الكرام في هوا بلاد.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
5: ما تجي صدفة.
4: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة

0: آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله في أبواب بلادي، متواصلين معكم في ساعتنا الثالثة في هذه الحلقة. نروح إلى خبر من الأخبار الجميلة اللي تعبر عن ثقافتنا في المملكة العربية السعودية. المجالس التراثية في محافظة الحائط جنوب منطقة حائل أحد أبرز المكونات الاجتماعية والثقافية والسياحية اللي تعكس عمق تاريخ المحافظة وأصالة مجتمعها. حافظت على حضورها ودورها أكثر من 300 عام لتبقى شاهدا حيا على الموروث الاجتماعي ومركز للتواصل بين الأهالي وتناقل القيم والعادات الأصيلة عبر الأجيال. طبعا تنتشر هالمجالس في عدد من الأحياء التاريخية المهمة في اللي ما زالت تحتفظ بملامحها العمرانية القديمة، من أبرزها قصر الحصان أو حي المدارس وحي الشريف التجاري الذي ارتبط تاريخيا بالحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة. شكلت هالمجالس على مدى عقود طويلة ملتقى للأهالي ومكان لاستقبال الضيوف وعقد اللقاءات الاجتماعية. ونشر هالمجالس في محافظة الحائط مجلس حوطة المحمد وسقيفة العجلان ومجلس الوبيري ومجلس درع القبلان اللي ما زالت تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الأهالي بوصفها معالم اجتماعية ارتبطت بحياة المجتمع اليومية وأسهمت في تطوير وتعزيز أواصر الترابط والتكافل بين أفراده. هذه المجالس شهدت خلال السنوات الماضية أعمال ترميم وتأهيل نفذها أهالي الأحياء من مبادرات شخصية ضمن مبادرات مجتمعية هدفت إلى المحافظة على الموروث العمراني وصون المواقع التاريخية والحفاظ على طابعها المعماري التقليدي اللي يعكس هوية المحافظة وخصوصيتها الثقافية. والمجالس التراثية في الحائط حضورها بوصفها جزءا من الذاكرة الجميلة للمجتمع المحلي ومقصد للزوار والمهتمين بالتراث اللي يسهم في إبراز البعد الحضاري للمحافظة، تعزيز مكانتها ضمن مسارات السياحة الثقافية والتراثية في منطقة حائل. فهذه المجالس مهمة جدا للأجيال القادمة لأنها تلتقي بكبار السن اللي يحافظون على التراث والتقاليد وينقلون القصص الجميلة عن الماضي الجميل وعن العادات والتقاليد في مجتمعنا السعودي. يعني نحرص على هذه المجالس التراثية، ويشكرون أهالي هذه المحافظات اللي قاموا بمبادرات ذاتية منهم للمحافظة عليها وتطويرها.

0: السلام. أنت قلت المجالس التراثية والأشياء الجميلة، فما الأشياء الجميلة هذه التراثية لليوم حنا خلنا نتفاعل مع أيضا المستمع الكريم.
1: مديرنا
0: خلنا نروح الوجهة حلوة ثانية علي. نروح مع زميلنا حمود العتيبي. حمود مساء الخير.
1: مساء الخير يا حمود.
2: مساء الخير ظافر، ومساء الخير علي، ومساء الخير لمستمعينا الكرام.
0: يا هلا وسهلا.
2: من مجالس إلى مجالس أكيد.
0: أي والله أنا أحس عندك صوت مجالس وأنت في مجلس.
2: احنا موجودين في احد المنتزهات والحدائق العامة اللي تكون تحت تنظيم امانة مدينة الرياض، اللي اليوم مطلقة اكثر من 250 موقع في مدينة الرياض ومحافظ والمراكز التابعة لامانة الرياض، بتجهيز اماكن مخصصة لفعاليات كأس العالم، شاشات كبيرة وضيافة وتجهيزات كاملة متواجدة في الميدان في احياء مختلفة من احياء مدينة الرياض. اليوم طبعا النتيجة لحد الان غير مرضية لنا كأس

0: متابعين 1-0 لأسبانيا، لكن أجواء الحديقة
1: تزين إن شاء الله.
2: يعني إن شاء الله إن شاء الله منتخبنا قادر على التعادل، وبإذن الله تعالى فصقورنا الخضر التوفيق إن شاء الله
0: بإذن الله. إضافة يعني ممكن أرسلت لك مقطع، شفت
2: الأجواء؟ إيه شفت الأجواء. يا أنت معطيني حماس، ودي أكون معهم صراحة.
0: الله
2: ترى حتى أجواءنا هنا حلوة ترى يعني حمود.
0: في عندكم شاشات؟
2: لا والله عندنا شاشات يعني زي ما تقول بمنصات التواصل الاجتماعي، نشوف ها نترقب النتيجة هنا وهناك
0: ان شاء الله. الله يسلمك.
2: لكن ان شاء الله يسمعنا خير ان شاء الله
1: يا
0: باذن الله. ظافر علي
1: تفضل.
0: لان الشباب والحضور اللي موجودين يا كلام معانا
3: خرب عليك
0: يا كلام
3: سامع.
0: يا هلا وسهلا. كيف اجواء المباراه؟ كيف اجواء التنظيم في اجواء المباراه؟
3: التنظيم اكثر من رائع صراحه، وتعودنا على الشيء هذا الحمد لله. احنا مسكان مرثيه تعودنا على التنظيم هذا دائما، والحمد لله مجهود رائع. الله يعطيكم العافيه.
0: ان شاء الله نعوض المباراه.
3: والله المباراة إلى الآن إن شاء الله نقول فيها يعني
0: ضغط علينا كثير.
3: إيه ضغط مرة من بداية إن شاء الله، بس إن شاء الله نكرر تجربة الأرجنتين المباراة الكأس الماضية
0: بإذن الله. فسامي يعني أجواء المباريات وعلى الفعاليات خلال إضافة الحدائق العامة للعائلات الأسر الكبار السن الصغار، كيف يكون أجواء خصوصا الآن إجازة وأجواء جميلة يعني؟
3: نعم والله طبعا بالذات هنا أتكلم عن مرسية مثلا، مش مرسية والحدائق طبعا اللي هنا زي ما انت شايف يعني أكثر من رائع يعني الحمد لله، وفيها تنظيم والأمانة ما قصرت يعني حقيقة في التجهيزات والترتيب زي ما انت شايف الأخوان اللي حاضرين بالعدد كبير، ما توقعنا العدد هذا اليوم يعني ما شاء الله تبارك الله.
0: نفس إجازة
3: ونفس إجازة طبعا نفس مناسب ولا
0: الله. طيب وش الرسالة بتوجهها مثلا للأمانة احتياجات يعني الحدائق المنتزهات خصوصا في أجواء كأس العالم؟
3: الله يعطيكم العافية والله المجهود رائع يعني ما نقدر أكثر من كذا يعني، والله يفوقكم إن شاء الله ما في يعني أي
0: الله يسلمك.
3: الله
0: يسلمك. إذا يعني كان معنا أيضا أحد الأشخاص واعتذر بسبب هدف الثاني لأسبانيا. الأجواء يعني الآن في الحديقة أو الأماكن ظافر يعني
2: هي شوف الحمود يعني الأجواء صحيح إن يعني هي أجواء رياضية والمباراة فوز وخسارة يعني كان، وهذه ظروف المباريات لما تواجه منتخبات لها باع طويل جدا في الاحتراف، وبالتالي إن شاء الله منتخبنا نحاول بإذن الله تعالى صقورنا الخضر اللي يجملون الامور ان شاء الله باذن الله تعالى، وفانا التوفيق ان شاء الله. وهذه هذا هو يعني جدولك في بطوله قويه ومنتخبات قويه والتشجيع اكيد اي والله، فلكن المعطيات ان شاء الله على اقل تقدير انه مباراتنا يعني مع اسبانيا ننساها لو حصل لا قدر الله خساره، مباراتنا مع الراس الاخضر تكون ايضا
1: التعويضيه
2: وان ناخذ افضل ثالث ونتاهل للدور القادم ان شاء الله
0: بإذن الله.
2: يا حبيبنا شكرا لك حمود وشكرا لهالأجواء، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
2: يا أهلا وسهلا.

0: الجميل جدا هي انه نتنقل من مكان لمكان، يعني نقلنا لكم اجواء كاس العالم، ننقل لكم ايضا ما يرتبط ب في منطقة حائل وأيضا تراثها وتاريخها، وأيضا من خلال ما ذكر أيضا زميلي علي قبل شوي كان أيضا المواقع التاريخية والتراثية المجالس التراثية. الجميل جدا اليوم عسير وحائل معنا في أخبارنا كثير ما شاء الله تبارك الرحمن، واليوم قرية فدك في حائل، هذه القرية فيها حائط جميل ومدينة مكونة من أسوار وقلاع، لأنه هناك صور ضخم دائري الشكل علي شيد من الحرة الأسود أو من الحجارة نظرا للبركانية الحجارة أي الحرة البركانية، فلذلك هذه القرية قرية فدك لها بوابتين رئيسية شمال وجنوب، وتنتشر فيها أيضا القلاع والحصون الأثرية، لذلك هذه القرية من القرى القديمة جدا واللي تعرف وعرفت قديما باسم قرية فدك. جميل. ارتبط اسمها الحالي بحائط النخل.
1: يا سلام.
0: اسمها الحالي الحين
1: هي.
0: حائط النخل
1: طبعا تمتد الكم نحو كم 7 كيلو
0: 7 كيلومتر ما شاء الله تبارك الله قرية كبيرة.
1: جميل.
0: طبعا وفق موسوعة المملكة صادرة عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة، لأنه تعد أو يعد هذا الحائط من أقدم مدن منطقة حائل.
1: وين ورد اسمه؟
0: في موسوعة الملك عبد المملكة العربية السعودية عن مكتبة الملك عبد العزيز. لذلك هذه كانت قبل في القرن السادس قبل الميلاد، تكرر ذكرها أيضا في كتب السير والمغازي والمعاجم، لذلك هذا الموقع يحتضن يا علي دلائل أثرية تعود لفترتين زمنيتين مختلفتين، الأولى فترة ما قبل الإسلام والثانية فترة العصور الإسلامية، ولذلك هذه القرية يعني تحفظ هذه الشواهد الجميلة من التاريخ والنقوش الإسلامية وبقايا الحصون والآباء. اليوم لما زور حائل ولا زور مناطق وفيها

0: قيل عن المملكة العربية السعودية
1: ثرية.
0: لها تاريخ عميق ولها جداً. تاريخ كبير وسنوات يعني من الثقافة في المملكة العربية السعودية. شوف الفترتين زمنيتين، الأولى قبل الإسلام والثانية
1: الثانية
0: فترة العصور الإسلامية.
1: عموما يعني هذه من حبينا أنه نطلعكم على هذه القرية التراثية والتاريخية في حائل. معكم مستمرين في هوى بلادي، ولا زال لدينا الكثير، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما

0: يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي مستمعي الكرام، وخلونا ننطلق معكم في هوا بلادي ونستكشف السعودية وواقعنا الجميلة. لما يكون الأجواء البحرية الجميلة بنقاء الطبيعة ورفاهية الإنسان واستدامة الأرض، لكن أمالها وجهة سياحية مختلفة تماما في المملكة، وجهة بحرية رائعة جدا، لأنه في ساحل المملكة الشمالي الغربي ريفيريا الفلسفة الجديدة، يعني ريفيريا الوجهة الجديدة خليني أسميها، فهي يعني وجهة رائعة جدا. فخلونا ننطلق مع هذا الأمر مع المرشد السياحي فيصل اليامي. حياك الله فيصل.
1: حياك الله وبياك والسادة المستمعين أخوي ظافر.
0: يا حبيبي.
1: حلقة اليوم أنا أعتبرها استثنائية.
0: صحيح.
1: ألا وهي أحد الوجهات أو مشاريع مشروع أمالة بالبحر الأحمر. وهي وجهة عالمية.
0: صحيح.
1: للنقاهة والسياحة على امتداد البحر الأحمر. وأمالة الاسم هو أجمل من الأسماء الجميلة في اللغة العربية، ويعني للأمل والتوكل.
0: الله الله. أنا كنت بسألك ترى فيصل عن المفهوم الاسم، وأنت ما شاء الله أعطتني معلومة مسبقة قبل السؤال.
1: أنا أقول لك ليش، يعني عراب الرؤية محمد بن سلمان، هذه
0: الله يطول عمره
1: 20-30، فرؤية حتى في تفاصيل التفاصيل، فيضم مشروع أمالة مشروع ترفيهي سياحي صحي استشفائي عالمي على مستوى، ويضم حدودها مشروع أمالة من ضمن

0: محمية أمير محمد بن سلمان على امتداد المتوقع 3800 كيلو متر مربع. وأيضا من ضمنها تجهيز الخلجان الثلاثة لمرسى اليخوت والقوارب، فتمازج بين الشمس والبحر والطبيعة، فهنا تناغم الوجهات السياحية في مشروع أمارة.
1: جميل فيصل، أنا ودي أسألك في هذا الأمر، يعني تحديدا خلينا نقول أبرز البرامج اللي مبتكرة من خلال الرؤية المباركة 2030 من خلال مشروع أمالة، سواء كان لتحقيق الاستشفاء أو للسياحة.
0: أول شيء فمشروع أمالة فيه المنتجعات الفاخرة، وفيه مناطق استجمام، فيه فنادق، وفي مراكز للعلاج، ومتاجر راقية عالمية. ويوفر مشروع أمالة فلل للملاك ومنتجعات فاخرة، وأيضا يكفي أن أمالة مشروع أمالة تم وضع حجر الأساس. شوف الوقت الزمني يدلك على متابعة ولاة الأمر والقائمين على هذا المشروع في السياحة، لأنها القوة الناعمة. وضع حجر الأساس في 2019 وافتتاح التجربة الأولى في 2020.
1: الله.
0: وينتهي المشروع بإذن الله في سنة 28. افتتح في الشهر هذا بتدشين من الوجهة البحر الأحمر الدولية في ترتل باي، بالواجهة البحرية في البحر الأحمر، وهي امتدادا للمشاريع. فهي مشروع سياحي فاخر بفائقة الفخامة، وتسر لكل من يتابع السياحة في بلادنا.
1: فيصل
0: تتخطى الآخرين.
1: صحيح فيصل، أنا كنت بسأل دائما، وهذا السؤال يتكرر كثير، يمكن من خلال كمرشد سياحي فيصل، وأيضا من خلال علاقتنا أيضا بالآخرين، أنه هل الوجهات البحرية اليوم أصبحت هي الوجهة المثالية أحيانا للترفيه والسياحة، بغض النظر أيضا عن الفعاليات اللي موجودة فيها، لكن هل أصبحت فعلا هي مرتح خصب للسياحة وقوة قوية جدا كسواحل بحرية؟
0: شكرا أخوي ظافر على سؤالك اللي له بعد نظر. السياحة في المملكة وهي دائما كلمة نرددها وعلمونا عليها ولاة أمورنا، بكل أمانة نحول المدن السعودية إلى وجهات سياحية جذابة. فهذه هي النظرة التي تهم السياحة في بلادنا. فمفهوم جديد للسياحة الفاخرة في مشروع أمالة، سواء بالفنون والثقافة والبحر والشمس ونمط الحياة والصحة والرياضة. بالنسبة لموضوع السياحة الترفيهية والسياحة الصحية والسياحة الصحية والسياحة الرياضية والسياحة البيئية، فهي أول مجمع رياضي شامل على مستوى العالم. عندنا منتجع صحي ومرافق طبية ومنشآت للفروسية ورياضات للمغامرات الشيقة وعدد من ملاعب الجولف العالمية. هذه وين؟ هذه في أحد وجهات البحر الأحمر.
1: الله.
0: في مشروع أمالة. فأنا أكلمك وأنا الآن في أحد الأماكن السياحية في البحر الأحمر، فأنا أقولها وبكل أمانة وبكل فخر، سواء من المواطن والمقيم اللي الآن متواجدين على مد النظر على الشاطئ البحر الأحمر. أنا أقولها دائما للزيار وللضيوف، نلتزم الصمت في حضرة وجمال وهيبة المكان.
1: الله.
0: فهذه رسالتنا كمرشدين سياحيين، هدفنا التسويق لبلادنا بكل فخر، وهدفنا صحيح. إبراز الجوانب المشرقة في مملكتنا الحبيبة. رؤية ناجحة من أبونا وقائدنا أبو فهد الله يحفظه ويطول عمره،
1: يطول عمره،
0: وعراب الرؤية أمير الشباب محمد بن سلمان
1: الله يحفظه.
0: إيش أقول وش أخلي؟
1: الله فيصل، أنا يعني شوف، رؤيتنا المباركة، رؤية المملكة 2030، هذه رؤية حققت أبعاد رائعة جدا، اقتصادية وتنموية وسياحية ورياضية وأيا كانت هذه المنجزات، وطبية

0: فكل هذه معطيات رائعة جدا. لكن بما أنه موضوعنا اليوم عن السياحة البحرية، لفت نظري من خلال حديثك فيصل أنه هذه الوجهة أصبحت وجهة رائدة جدا في المملكة العربية السعودية، نظرا لما تتمتع فيه البيئة الساحلية للمملكة من مقومات طبيعية وأيضا اهتمام بهذا الجانب. كيف إقبال الناس، وكيف ترى فيصل أنت كمرشد سياحي من أسئلة الزائر لهذه السواحل البحرية، تفاعلهم أيضا مع المقومات الموجودة بحريا في المملكة؟
1: وجهتهم أو عند وصولهم إلى أرض الوطن وتحديدا إلى أحد مطارات المملكة وتحديدا مطار البحر الأحمر الدولي أو المطار اللي افتتح قريبا مطار الوجه أو مطار نيوم، يعني بكل أمانة ووضوح إلى أبعد حد وإلهام منقطع النظير وحيوية لا مثيل لها،
0: الله،
1: وحرفية ودقة في الجودة، في جودة الحياة.
0: صحيح.
1: لأن من مقومات السياحة في مملكتنا ومن مقومات الحياة في مملكتنا ألا وهي جودة الحياة والاستدامة في المشاريع السياحية البيئية والبحرية والبرية من الطبيعة. فالاستدامة هو من أهم مقومات ونجاح السياحة في مملكتنا الحبيبة.
0: جميل جدا. الجميل ترى فيصل أنه لما يكون الزائر يسأل يقول يا أخي أنت عندكم مقومات طبيعية ومقومات سياحية، والجميل في الموضوع كله هالتفاعل والتناغم. ودائما سئلتهم تكون غريبة نوعا ما. أكثر يعني ما يلفت النظر من خلال الزيارات، هل يحتاجون لفعاليات بحرية؟ هل هم أيضا يسألون مثلا وين المواقع المفضلة للركوب الدراجات البحرية؟
1: سؤال رائع أخوي وافر. أكثر ما يشد المواطن في الدرجة الأولى والمقيم والسائح الخارج من المملكة والمقيم في المملكة الآن بكل أمانة والله وأقولها وبكل فخر، السياحة ليست لا في الشجر ولا في الحجر، وإنما في الإنسان المواطن السعودي. ليش؟ لأنهم هم اللي على الوجهة لاستقبال الضيوف، وعلى سبيل المثال في المنتجعات أو في الجزر، من الاستقبال إلى التوديع كلهم شباب وشابات.
0: أكثر الجنسيات اللي تفد مثل هذه الفعاليات البحرية فيصل من خارج المملكة طبعا، غير الأشقاء الخليجيين طبعا، يعني أكثر من الأشقاء العرب، من السياح الأجانب،
1: من جميع السياح دول العالم يتوافدون للمنتجعات.
0: أي في مجموعات يجون فيصل، أنتوا تهيئونهم في مجموعات معينة ولا جروبات محددة بأيام معينة؟
1: سهولة التأشيرة السياحية ودخولك إلى المملكة هذه من أسرع وأسهل التصاريح على مستوى العالم في التقنية الحديثة. أي. وصولهم بدقة، وصولهم إلى المملكة سواء جروبات المنظمين أو أشخاص يأخذون المعلومة من اللي وصلوا للمملكة وتداولون السياحة، وهذه من الأشياء اللي أنا أقول شكرا يا إذاعتنا اللي هو يكون مثلث التناغم بين المرشد السياحي والإعلام والإذاعة الناجحة.
0: لا حنا معكم دائما فيصل، انت قريب ترى من القلب يا فيصل. فيصل انت قريب من القلب لانك انت دائم تعطينا المعلومات من قلب شغوف ومحب لهذا الوطن، فما يعني لما انت تتفاعل معنا وتتفاعل مع الاعلام وكذلك المرشدين السياحيين في بقيه مناطق المملكه، هذا يعطينا تناغم كبير جدا، نحقق رؤيه المملكه ايضا من خلال منبر الاعلام، فهذا واجبنا، واجبنا ايضا نخدم هذا الوطن بكل ما اوتينا من قوه. شكرا لك فيصل، وشكرا لوجودك معنا اليوم على اثير اذاعه الرياض، يعطيك العافيه حبيبي.
1: رساله اخيره
0: يقول فيصل،
1: شكرا الى اذاعه الرياض، شكرا للقائمين على مشاريع المملكة الجبارة العالمية التي نفاخر فيها في العالم. شكرا إلى جميع الموظفين وموظفات الوطن اللي يكونون متصدرين في استقبال الوفود. فرسالة الوفود

0: شكرا لأبناء المملكة. هذه بحد ذاتها سر من أسرار
1: اللهم لك الحمد
0: والقيادة الحكيمة.
1: اللهم لك الحمد على نعمة المملكة العربية السعودية. شكرا لك فيصل اليامي المرشد السياحي، كنت معنا ضيف في برنامج هوا بلادي. شكرا لك.

0: علي يا علي
1: يعطيك العافية ظافر، حديث جميل.
0: أنا كنت أنا تدري أنا حسيت أنك متشوق للحديث والحوار عن هالموضوع، وأنت أشوفك مستمتع
1: صراحة. أستمع وأحس أنه فعلا أنتم خليتوني أسافر في هذه الرحلة السياحية، ويشكر الله فيصل ياما يا أحد المرشدين السياحيين الشباب اللي متعطش. وهذا ترى شيء جميل جدا أنه عندنا فتحوا مجال الإرشاد السياحي للشباب وأعطوهم فرصة لتوضيح الأماكن السياحية الجميلة في مناطق المملكة العربية السعودية. وذكر لك أنه والله ليس الحجر ولا المنظر الطبيعي هو اللي يجيب السائح،
0: الله
1: طبيعة البشر اللي عندنا هنا والناس في المملكة العربية السعودية شعب محب، شعب يحب الضيف ويرحب فيه ويتعامل معه بسهولة مهما كان فارق اللغة أو حاجز اللغة، يعرف كيف يتواصل معه.
0: صحيح.
1: فلذلك اللهم لك الحمد تجد أنه في قرب، لذلك اللي يجينا الزائر يحب المملكة العربية السعودية ويحب شعبها. دائما الشعب ينقل صفة جميلة ورائعة عن هذه البلد.
0: صحيح. تعرف علي يعني من كلام فيصل، فيصل طبعا اليوم يعطي العافية من المرشدين السياحيين اللي يتفاعل معنا ويتفاعل مع كل جديد، حتى هو يمدك بالمعلومة ويمدك أيضا بالتجارب. فيصل رائع جدا وغيره من أبناء الوطن الغالين على قلوبنا. اليوم الإرشاد السياحي عارف علي أنه هو ممكن ممكنات السياحة، هو اليوم الحافز اللي ينقل لك كمعلومات، ولابد أن يكون أيضا هذا المرشد لديه كم من المعلومات الثقافية والتاريخية والسياحية والبرامج والفعاليات.
1: صحيح. صحيح. كيف التعامل مع السياح؟
0: أنت كمرشد سياحي لما تكون عندك هذه المقومات وهذه الكاريزما الجميلة، لكن تتخيل أنه السائح لما يسألك عن معلومة معينة من الفعاليات والبرامج علي، وأنت يعني تفد مثلا إلى دولة أو إلى مكان ويقدم لك هذا الرجل هذه المعلومات، معناته هذا البلد كل شعبها ما شاء الله تبارك الرحمن
1: ويعني مضياف ومرحب. لذلك لابد أن يكون مرشد سياحي عنده رخصة، وهذا
0: هذا الأكيد طبعا
1: أنه يكون مرخص. لذلك يعني نجد مجموعة رائعة سواء من الشباب أو الفتيات في الإرشاد السياحي، والإرشاد السياحي المتنوع الساحلي الجبلي المرتبط بالفعاليات الموجود في المملكة العربية السعودية. فأعتقد أنه مهم
0: الملفت للنظر علي، يمكن مقاطع تقريبا هو العام أو قبل العام لأصغر مرشد سياحي جميل جدا يتكلم باللغة الإنجليزية مع وفد سياحي من أعتقد أنه كان من بريطانيا أو من كندا إذا ما خاب ظني، لكنه كان يتكلم باللغة الإنجليزية بطلاقة، وكان يحدثهم عن معلومات رائعة جدا عن العلا، وكان يحدثهم عن معلومات تاريخية عن الرياض، ويقدم لهم معلومات رائعة جدا بطلاقة. هذا طبعا هو أعتقد أنه حصل على أصغر مرشد سياحي. لذلك هذا يدل دلالة واضحة أن حتى أبنائنا مهتمين بثقافتنا وتاريخنا. اليوم لما نركز على الأبناء وزياراتهم لمثل هذه الأماكن التاريخية والتراثية، وحتى يتعرف لما يسأل أحد المدينة الفلانية أو الموقع الأثري أو مثلا قرية فدك قبل شوي كنا نقول في حائل، فأنت يكون عندك معلومة. صحيح. مو معناه تقول والله أنا ما أعرف، سألوا علي
1: أو سألوا يعني واحد
0: سألوا ظافر ولا نسأل فلان. صحيح. فيصل بندق عليه يمكن عنده معلومة.
1: لازم نعرف وش اللي صاير عندنا والأماكن التراثية والتاريخية، ونحاول يعني ناخذ معلومات كبيرة عن هذا الموضوع.
0: ولذلك بس النقطة علي نقول هوا بلادي هذا هو البرنامج اللي يحوي كلها
1: رحلة سياحية. ناخذك في رحلة سياحية تتنوع ما بين المناطق الباردة، المناطق الحارة، السياحية، الساحلية، الجبلية، وأيضا عن طريق المراسلين وعن طريق المرشدين السياحيين اللي ما شاء الله تبارك الرحمن متوفرين وبكثرة. ودائما الانطباع الأول يؤخذ بعد كل رحلة من خلال المرشد السياحي. بصراحة كل ما كان المرشد السياحي عندك جيد ورائع وممتاز وقريب من النفس، تكون رحلتك السياحية جميلة.
0: وحنا رحلتنا السياحية مع مرشدنا السياحي فيصل النفاعي قاربت على النهاية. شكرا لك فيصل النفاعي مخرجنا المميز، وشكرا لك علي الشهري.
1: شكرا ضافر، الله يعطيك العافية.

0: شكرا لكل من استمع لنا في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض، ونتمنى إن شاء الله استمتعتوا بهذه الحلقة. وحلقاتنا في هوا بلادي مستمرة إن شاء الله، غدا إن شاء الله موعد جديد يربطنا معكم في هوا بلادي. في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سعادة جارية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. يرحب فيكم فريق العمل من الإخراج عبد المحسن آل سران، ومن الإعداد والتقديم معكم مريم القحطاني، وأيضا ضيفة الحلقة الدائمة اللي نسعد فيها كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان. حياك الله يا تغريد.
4: يا هلا وسهلا يا رب.
3: اليوم تغريد كذا سبحان الله، وإحنا نتكلم قبل الحلقة كعادتنا يعني نجيب أحوالنا الاجتماعية وأحوال أيضاً أسرنا وأبنائنا وشبابنا واللي إحنا من هالنسيج، وكلن عنده خير مثل ما يقولون أهلنا، كلن عنده خير. ففي تحديات تواجهها الأسرة، وذكرتي طبعاً كعادتك في اختيارك المواضيع المهمة واهتمامك بالمجتمع وقضايا، ذكرتي غيرة الإخوان وقلتي غيرة الأخوة وكيف تبني الأسرة علاقة مستقرة.
4: أي هذا الموضوع جدا مهم، يعني ترى دائما حنا نخطئ في تعاملنا مع عيالنا، كلهم نحبهم كلهم، لكن في طريقة تعاملنا معهم نربي غيرة غير محمودة، بالتالي حنا نفرق بينهم بدل ما نجمع بينهم. ما في مثل الأخ يكون قلبه على أخوه، لكن بأخطاء معينة في التربية يصير الأخ عدو أخوه، وهذا اللي ما نبي عيالنا يصلون. ويؤلمنا كأباء وأمهات إن نشوف عيالنا بدل ما يكونون على قلب واحد صاروا قلوب متفرقة وأعداء. لكن قبل هذا كله وش معنى الغيرة؟
3: خاصة هل في فرق بين غيرة الأخوان غير غيرة الزوجة، غير الغيرة اللي حنا نعرفها في العمل، غير الغيرة اللي ولا هي وحدة؟
4: لا مب وحدة، هي كلها غيرة. إيه؟ بس غيرة عن غيرة، يعني كل واحدة لها مواصفاتها، لها أسبابها، لها طريقة علاجها. هل في غيرة محمودة وفي غيرة سلبية؟ ما الغيرة ما هي بترى يعني مفهوم كبير يندرج تحته مجموعة من الغيرة، أنواع الغيرة المختلفة. أول شيء الغيرة، هل هي شعور طبيعي بين الأخوة؟ نتكلم الآن عن الغيرة بين الأخوة.
3: إيه
4: شعور طبيعي، ترى ما هو بشعور خارج عن المألوف، ولا هو بشعور مذموم، ولا هو بشعور. حنا بتربيتنا وتعاملنا مع الغيرة إما نحولها إلى غيرة محمودة، ولا نحولها إلى غيرة تسبب الفرقة بين الأخوان.
3: والدليل ولا أقطع كلامك، لما الطفل توه ينولد وعنده مثلا، إذا في طفل وجاه أخو جديد حديث الولادة وهو توه صغيرون عمره سنتين ولا ثلاث، تلقينه يبدأ يغار، يبدأ يتعب، يمرض.
4: وترى طريقة التعامل مع الأهل هي اللي تخليها غيرة كبيرة، ولا يحصرون هالغيرة إن تموت الغيرة وتتحول إلى غيرة محمودة. طيب الغيرة قلنا إنها شعور طبيعي ما هو خارج عن المألوف. الغيرة بين الأخوة تاخذ، ممكن تاخذ الغيرة شكل من أشكال التنافس.
3: أيوة.
4: التنافس ترى طبيعة الحياة، الحياة دائما في تنافس، كل شيء في تنافس، تنافس في العمل، تنافس في المدرسة، تنافس في العلاقات الاجتماعية، التنافس. لكن التنافس ترى قد يكون مثل أي شيء، ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي. هل الغيرة هي فشل في التربية؟ لا هي من فشل بالتربية. لكن اي مو بمعنات اني انا عيالي يغارون من بعض اني انا انا فاشل في التربية، لكن قد يكون ينقصني الوعي بكيفية إدارة هالغيرة هذه وتحويلها، يعني اني الف بعجلة هالغيرة هذه حتى تكون لصالح عيالي ولصالح الأسرة، او انه ممكن تكون دمار للأسرة.
3: طيب وكيف الآن لما أجي أقول أنا كيف الحين حنا اعترفنا وشي موجود وإنه تراه طبيعي وترى الغيرة موجودة؟
4: صحيح.
3: وتراني أقدر أحوله وأقدر أخليه إيجابي على مستوى الأبناء، خاصة أنه كلما أسس العلاقة بشكل جيد كل ما صار كبر من نفسه، حتى ما عاد يحتاجون الأسرة تستمر أنها تبذل مجهود في أنها تتوفقهم بين بعض، بالعكس يكونون قريبين من بعض. طيب شلون أنا أقعد أتعامل معها في بدايتها؟ يعني الآن تقولين أقدر أحولها محمودة، طيب شلون أقدر أخليها محمودة وهي موجودة أشوفها قدام عيني؟
4: أول شيء أنه لازم أقتنع كأم وكأبو أنه الغيرة هذه وجودها أمر طبيعي بين العيال. والأمر الثاني هذا أول شيء أن نقتنع، لو حدثت غيرة كانت يعني بدأت تلفت النظر أنه لا لازم أتدخل، ما أتجاهل هالغيرة وأقول خلي الزمن يحلها، بزران يتهاوشون أطفال ومدروا ويكبرون ويعقلون، لا ما نتجاهلها ولا نقلل من قيمتها ولا نقلل من الأضرار اللي ممكن أنها تنتج عن هالغيرة، ولا حنا يعني نقلل من احترام هالغيرة هذه، يعني أو وشلون نقول أقول لك ندفنها ونموتها
3: أو نقمعها
4: نقمعها. ما يصلح نقول للطفل عيب تغار.
3: أيوة.
4: جدا غلط أننا نقول للطفل عيب تغار، لا حنا كذا ما نصلح هذا الشعور ولا نقوم هذا الشعور، لا حنا بهذا الشيء حنا نخليها غيرة بدل ما هي ظاهرة وحنا نقدر نتحكم فيها ونقدر نوجهها، تصير غيرة مخفية، غيرة مستترة، غيرة ممكن تغير في سلوكيات عيالنا بحيث أنها تصير حنا هم قدامنا عاديين لكن من جوا فيه نار.
3: نعم. من هنا تتحول إلى ضغينة،
4: تحرق أشياء كثيرة. فهذه كيف تبدأ وكيف أننا لازم حنا نتعامل معها كبداية.
3: وتبدأ هي بهذا الشكل وانت تتكلمين تغريد، قاعدة أتذكر ولنا مثال كبير على غيرة الأخوة وهي سيدنا يوسف عليه السلام.
4: صحيح صحيح.
3: وكيف نشأت هذه الغيرة إلى درجة أنهم اتفقوا كيف يتخلصون منه.
4: بالضبط.
3: طيب اليوم احنا نعرف أن الغيرة أمر ممكن تكون شرارة صغيرة ممكن تكبر حتى تخرج بطريقة عكسية على الأبناء حتى في المستقبل. اليوم لما عرفنا نفرقها ونعرف نحن لنا دور، طيب الأم ولا يعني أنا ما أدري، يعني إحنا نتعامل بشكل طبيعي، هل يمكن الأم تجي تقول فلانة سنعة أو أفضل؟ يعني في أبناء ترى يبردون الخاطر.
4: أيه.
3: وفي أبناء يرتكبون حماقات أو يكونون زي اللي ما تتوازي فلانة مثلا باستجابتها أو فلان من عيالي.
4: هنا أنت تتكلمين عن شيء بعدين حنا وش اللي يبدأ في زرع بذرة الغيرة وكيف نعالجها، لكن قبل ما نروح لهالموضوع خلينا نقول مو بقلت لك أنه في غيرة أحيانا أنه لما حنا نقمعها عند أطفالنا تتحول إلى غيرة مستترة. وشلون الغيرة المستترة هذه؟ إما أنها تخرج يعني، أو خلينا نتكلم عن أشكال الغيرة كيف الغيرة مب واحدة. ترى الغيرة مب كلها غضب وعنف، لا الغيرة ممكن تكون على شكل غضب وعنف ودائما شجار بين وخناق بين الأخوة مع بعضهم سواء صغار أو كبار، ممكن تكون كره وقطاعة، الواحد يقطع أخوه يبدأ يعني إذا شاف أحد معادي أخوه يروح ضد، مو بأنا وأخوي على ولد حمي لا يصير أنا والغريب وعلى أخوي. وممكن تكون ترى تاخذ زاوية الانعزال، هو يغار بس هو ما هو بقادر يواجه.
3: هذا لجودي من هذا نقول الشخصية الجودية اللي يبدأ ينعزل.
4: حنا نقول بس هي تراها
3: يبزينة.
4: ما هي بزينة لما تقولين أنا ولدي هذا اللي عاقل، هذا اللي هادي، هذا لا، ترى هو لا عاقل ولا هادي، هو مضطر أنه يكون كذا لأنه محبط من جوا، لأنه في غيرة ذابحته ما هو بقادر أنه يوصل للشيء

0: اللي يشوف فيه أخوه، اللي يشوف أنه مثلا هذه ميزة تخليه أخوه ولا أخوانه أفضل منه عند أهله، فينعزل يصير هادي ما له أي فعاليات. العاقل على قول ترى مو بعقل كل عقل يكون محمود.
1: يا كم واحد كاتمها سبحان الله وتطلع لو يقعد بينه وبين نفسه ولا يقعد تلقينه موجوع أو يشعر بأنه تقدير لذاته أو أنه ما هو مقدر بالشكل الكافي. صحيح. مظلوم يعني.
0: صحيح. طيب وش الحين اللي الغيرة، هل هي تيجي فجأة؟ لا، لها أسباب، أسباب حنا المسؤولين عنها، لأنه هي تبدأ مع الأطفال. الطفل ما يدرك أو الطفل ما يحس الشعور اللي هو يحسه، ما يدري أنه غيرة، ما يدري، لكن الطفل يلفت نظرنا.
1: إيه تطلع معه بشكل عفوي.
0: إيه الغيرة عند الأطفال واللي تستمر معهم أحيانا إلى الكبر ما تولد فجأة، هي تراكمات.
1: إيه.
0: تراكمات تبدأ من الولادة، مثل لما تقولين أنه طفل توه صغير أو طفل يكون مو مثلا بينه وبين أخوه سنة سنتين كذا، لا وجاء طفل جديد، فلا ممكن يكون والله في فرق بالسن، لكن هذا كان الصغير المدلل القعدة.
1: ايه.
0: هم من جاء طفل صغير أخذ سحب كل
1: البساط.
0: شفتي كيف؟ فهي تراكمات، كيف حنا نتعامل؟ مثلا جاء طفل صغير وهذا طفل، طيب أخوه اللي أكبر منه أو أخته طفل، ما في، هو بيستكشف وش هالكائن، هو ما يعرف، حسبه لعبة يلعب فيها، عروسة، شيء يلعب فيه، إلى جاي يمسكه ولا جاي يستكشف. طيب ما وش هذا الكائن اللي يتحرك، مو بعروسة جامدة أو كذا،
1: خاصة لما يشوف اللهفة عليه والتجهيزات.
0: ابعد، ما أدري، انتبهوا له من أخوه، انتبهوا له.
1: أيوة.
0: من أخته. لا لا، بكل هدوء خلينا نعلمه انه يحبه، مو بي احنا نخاف عليه من هذا الطفل او الاخ.
1: ايه.
0: اذا كان كبير مثلا بينهم بالفرق بالعمر 6 سنوات وما اكثر، طيب ليش انا ما حمله انه تعال ساعدني فيه، انت الكبير، تعالي ساعديني بخوك، ساعدني بخوك، ساعديني باختك، سوي له حليبه، سوي له، جيبي له ملابسه، انتبهي له وانت عينك عليه. يعني عرفتي كيف نحولها من شيء انه هذا ند
1: ومهدد لك،
0: اي مهدد لك، الى شيء انا احبه واستمتع فيه، وانا من مسؤوليتي اني انا اكون مبسوطه انا وياه.
1: نعم.
0: ونتقاسم انه مسؤوليته مع امي او ابوي. الشيء الثاني اللي برضو يسبب الغيره اننا ما نفرق بين العدل والمساواه.
1: اي
0: في شيء اسمه عدل وفي شيء اسمه مساواة.
1: ترى هذه معاناتنا. إيه؟ معاناة أمهاتنا إلى اليوم. إيه؟ والأباء إلى اليوم. إيه؟ ما نبعارفين شلون نفرق.
0: العدل والمساواة هذه جدا مهمة. أنا ما أساوي بينهم كلهم، هذا له قدراته وله شخصيته والله خلقه له ميزات تختلف عن أخوه، لكن قد تكون الميزات اللي فيه ما هي أنا اللي أشوفها القمة أو أشوفها الشيء اللي أنا ودي أشوف ولدي فيه أو بنتي فيه. فبالتالي أنا أظلم، ما أعدل.
1: إيه.
0: عشاني أنا شايفة هذاك ميزاته توافق اهتماماتي
1: أنا وجايز. إيه؟ اللي جايين على هواي،
0: جايين على هواي، ولا أني أنا أشوفه يحقق شيء أنا ما قدرت أحققه.
1: إيه؟
0: أنا عرفتي كيف؟ لكن وشلون تكون المساواة؟ هذا مو بعدل، هذا ظلم بين الأبناء. حتى وان كنت ما مثلا ما اقول له شوف اخوك او شوف اختك او كذا، طيب لانه هو يحس، هو يحس المساواه. والشيء المساواه اني انا بطريقه غير مباشره، حتى وان كنت كأم او كأب، ترى قلب المؤمن هنا
1: يعني كان في شيء من الميل يحتفظ فيه،
0: ما حد يقدر يتحكم مشاعره، لكن احيانا في واحد يبرد قلبك.
1: إيه؟
0: من أبنائك، فبالتالي أنت مو بتحبه أكثر لكن ترتاح للتعامل معه أكثر. ما في داعي أني أنا أبين هذا الشيء.
1: إيه؟
0: الشيء الثاني أني بؤرة اهتمامي أوزعها بينهم حتى وإن كانت ما توافق، أنا أشوف هذا أفضل لكن هذه أكبتها في نفسي، وأنا مثلا أشوف وش الميزة اللي بذا وسلط عليها الضوء.
1: yes.
0: في فترة من الفترات
1: ووجه له المسؤوليات والثقة.
0: إيه؟ والثاني حتى وإن كنت أنا أشوفه لكن ما هو بذاك اللي يوافق هواي، لكن عنده ميزة قد تعجب،

0: تعجب الآخرين ما تعجبني أنا، لازم أسلط عليها الضوء، لازم أعزز هذا الشيء عنده. عرفتك؟ فهنا المساواة، إني أعدل بينهم بتقديري لهم، بتقديري للشيء اللي يحبون. مو والله أنت بس ما عندك سالفة، وش تحب أنت بالكتب اللي بس تقراها، شوف أخوك، شوف وشلون
1: قاعد يشتغل،
0: قاعد شو أنت بس ما أنت بعرفة تقوم تشيلين ولا تنظفين المكان اللي أنت قاعدة فيه، شوفي أختك وشلون، بينما هي قد تكون
1: متفوقة دراسيا،
0: متفوقة دراسيا، متفوقة في أشياء ثانية، في أشغال يدوية، في أشياء في عملها، في شغلها، في دراستها، لكن أنا مثلا هذه تريحني. عرفتي كيف؟ فهنا الفرق بين العدل والمساواة.
1: كأنك تقولين الإيمان باختلاف أبنائنا
0: طبعا،
1: وتقدير هذا الاختلاف
0: طبعا،
1: بغض النظر إن كانوا جو حسب اللي احنا كنا نبي متخيلين هم فيه، ولا نبيهم يجون 100% زي ما نبي، أو كانوا العكس، احنا بالإمكان احنا نعالجها بس بطريقة اللي هي
0: صحيح،
1: اكتشاف من البداية قبل لا تتفاقم، أنا أشوف إيش هذا قدراته وإيش هذا مهاراته. طبعا هو تحدي ترى كبير على الوالدين، يبي لها مسؤولية ووعي كبير.
0: بس شوفي النتيجة يعني هي تحدي كبير، إحنا نتعب وهم صغار عشان يصلون إنهم يكونون كبار ويكونون بعدين إحنا نقطف ثمرة تربيتهم الزينة، لكن لما إحنا نقعد نفكر فيها تراها هي نتعب في البداية ونمسك العصا من النص في البداية، ويكون عندنا الوعي بطريقة التعامل مع عيالنا من البداية عشان في كبرنا وكبرهم حنا نرتاح. ما في شيء يكسر قلب الأم والأبو إلا لشافوا عيالهم مب على قلب واحد.
1: جدا جدا. ولا أدري ترى قاعدة أتأمل، شوفي خلنا أقول لك، طيب الأفضل دائما إحنا نحكي على أشياء حالات
0: بقول لك على قصة
1: محددة أو حقيقية صراحة. أي.
0: أوكي
1: أوضح يعني من حنا
0: نقول أو من من يعني خلنا نقول لك مثل. أي. من الحياة الواقعية.
1: جميل.
0: طه حسين الله يرحمه، الأديب الكبير طه حسين، كان كفيف. طه حسين يقول أنه لما كان صغير كان كفيف ما يشوف، كان التفضيل كله يعني كان يحس أنه يحنون أهله عليه أكثر مما أنهم يقدرونه، كان يشعر بركض اخوانه بفائدتهم لهلهم، هذا يرسلونه هذا يجيب خبز، هذا يسوي شغله ثانيه، هذا كذا. هو كان عاجز، كان يقول اغرق بافكاري، احس بالعجز، احس بانهم يرحموني واني عبء عليهم اكثر مما انه انا ذو فائده لهم. كان الحب اللي يمنحونه له كان يفسر ليش، لانها
1: عاطفه شفقه،
0: عاطفه وشفقه. يقول الين كبر، وهذا الشيء ترى خلاه يكون الاديب طه حسين بامر الله سبحانه وتعالى. لكن يقول انا اخذت فتره طويله الين قعدت يعني هنا الغيره اللي ادت الى انعزال، لا فيه العجز انه كان لا يرى غير كذا، الغيره هذه إضافة للعجز خلته ينعزل، يتقوقع على نفسه ويصير يعيش في تأملاته، في أفكاره الداخلية،
1: معاناته الشخصية.
0: وبالتالي يقول لما كبر وفهم الحياة يقول أخذت وقت كبير إلين قدرت أتجاوز هذا الشيء. فالغيرة شيء حساس مرة
1: جدا،
0: وقنابل موقوتة داخل الأسرة.
1: بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال مثلاً أنا عندي مثلاً الولد والبنت، لما تجيني وهذه أنا أشوفها، وخليني أقولك إما حالة أو حالتين يعني حقيقية أنا بنفسي عايشتها، لما يجون مثلاً تجي الآن أنا عندي ولد هو الأكبر، وبعدين عندي البنت الوسطى والصغيرة. طيب هو الولد أنا قاعد أعطيه مسؤوليات وقاعد يشتغل وما أدري إيش، والبنت أيضا أنا قاعد أعطيها الأشياء، بس إنه مهم خلينا نقول بيت أسرة عادي جدا، البنت في اهتماماتها والولد في اهتماماته، لكن بحكم إن هذا أكبر ويعني وأعطيه شيء من الاهتمامات، فلان تخلينه وأنا ما تخليني، فلان قاعد تعطينه تقدري وهي ما فيها إني أنا أعطيته قدرته ولا ما قدرته، لكن نقول خلينا نقول انه لدرجه حتى لما تروح الام في السوق تعاني انت شريتي لف، لا ما عرفتي المعاناه هذه. او يجيني من اسره اخرى ايضا، ابناء اخوان متقاربين بعض، هذا قدراته العقليه بشكل مختلف ويعني يتعامل بطريقه يعني اشبه بالمشاغب وعنده تصرفات فيها نوع من التجاوزات، واحد في حاله هادي وقاعد يشد حيله ايضا على الاسره، شوف اخوك انت قاعد اخوك هذا فلان يصرف ويقول انت تحبين فلان على فلان، دعواتك بس تروح لفلان ما تجي، ما انت يعني انك تميزين بهذا الشكل. فمثل الحالات يعني رائجه في بيوتنا نعتبر انها عادي ويلا وتصير
0: عادي، لكن هي مبعادي ابدا مبعادي. هذه يعني مآسي داخل البيت، كل واحد لازم أقدره كما هو، مو بمثل الشيء اللي أنا أبيه يكون، ده كما يجب أن يكون من وجهة نظري أنا.
1: إيه؟
0: أنا أقدر شخصيته مثل ما هي. في واحد ترى كثير زمان ما كنا ننتبه، في الآن في الآونة الأخيرة صرنا ننتبه أنه في فرط حركة، في أشياء كثيرة، يعني
1: صعوبات تعلم،
0: صعوبات تعلم الآن بدينا ننتبه له، وبدأ مع الانفتاح ومع
1: يعني اللي عانى صعوبات تعلم معليش كان ينضرب وكان يهاوشونه من أهله ويهاوشونه وهي ما يدرون أنها هذه قدراته، دائما يتهم أنه كسلان.
0: شوفي مو بالشيء يتعدى أنه تكون الآثار اليوم أو بكرة أو أسبوع، لا الآثار عمر كامل.
1: أي والله
0: شخصية
1: خاصة جرح الطفولة، يسمونه جرح الطفولة
0: اللي ما يبرأ،
1: اللي ما يبرأ
0: جرح الطفولة اللي ما يبرأ، لأنك أنت تنجرح وانت مالك شغل، ما تدري ليش هم سووا فيك كذا
1: بالضبط.
0: فأنا أقول يعني لازم ننتبه هنا، اللي نقول حنا مثل ما قلنا نقبل أبنائنا كما هم لا كما يجب أن يكونوا عليه من وجهة نظرنا، نقدر الاختلافات بينهم، نحاول حنا نطلع الشيء الزين فيهم ونعززه عشان هو يكون عنده الثقة بالنفس أنه يطور من هذا الشيء الجميل فيه.
1: نعم.
0: وبالتالي نبي حنا بالأخير نبي ننبهر بما هو يقدم، مو بنكسر.
1: أيوه تعزيز يا أخي سبحان الله، ترى قيمة ما أدري هي في شيء يفرق أول ولا الحين، بس قيمة الأخوة الأخوان يعني الأبناء أصلا يشوفون تقدير أبوانهم وعلاقتهم مع بعض، فتجي تلقائيا كأنها قيمة عليا، فتلقائيا تلقين الأخ الصغير يحترم الكبير لأنه
0: كدا.
1: قاعد يشوف أبوه يا كيف يحترم عمه الكبير أو العكس
0: طبعاً. وغير كذا مريم يعني وش معنات التعاضد بين الأخوان؟ التعاضد بين الأخوان لازم أعلمهم
1: يلا
0: طيب أنه هذا عنده هذا الشيء ميزة، وانت عندك هذا الشيء ميزة، وانت عندك هذا الشيء ميزة، واختك عندها هذا الشيء ميزة، فميزتك وميزته خليها تغطي الضعف اللي عنده والضعف اللي عندك.
1: يا سلام.
0: فهنا يصير أنتم تتعاضدون، أنتم مكملين البعض، ما أنتم منفصلين.
1: صح.
0: فعرفتي شلون؟ هي أساليب تربية لازم حنا نكون واعين لها.
1: وأنا أتذكر أيضا سبحان الله، وهذه يزرعونها في قيم يزرعونها أهلنا فينا، اللي هي قبل لا يدخلون يحسون بغيرة في شيء يخلينا نتنازل لما نشوف مثلا يعني جل ما لا يخطئ.
0: صحيح.
1: ولا بد يعني أحيانا الخوات بينهم يصير اللي يصير، الإخوان يصير مهما تكلمنا لبكرة وقلنا الإخوان وما الإخوان إلا ما يصير بينهم مشاكل. بس سبحان الله تجدين إنه ما يصبرون عن بعض.
0: صح.
1: يعني الأهل الأسرة نفسها على مستوى الأسرة الضيقة أو الأسرة الكبيرة الممتدة تجدين في شيء يركزون عليه كقيمة حتى يكون هو كأنه صمام الأمان، العائلة، الدم.
0: صح.
1: صح. الأب والأم إحنا مع بعض، أنتوا عيال، أنتوا إنه هذا الشيء لا يسمح.
0: حتى لما يجون عيالنا يتخانقون مع بعض
1: تلقيهم
0: في في خلافاتهم مع بعض، أنا كأم أو الأب كأب أنا لا أقعد أبحث عن من المخطئ، ما لي شغل أنا من المخطئ، أنا أبحث أو أني أنا أحل المشكلة، أنا ما لي شغل من اللي أخطأ. لكن المشكلة كيف تنحل؟ مو بإني أدور من المخطئ وعاقبه.
1: أيوة.
0: لا أنا أجي أقعدهم في حلقة نقاش أو على طاولة نقاش بتفاهم.
1: يا سلام.
0: مو بصراخ، نتكلم بالمشكلة وكيف بدت وكيف نحلها من غير أنا ما أحمل أي أحد من خلال الحوار
1: يا الله
0: الهادي. المخطئ يعرف انه هو اخطا من غير عقاب
1: ويعتذر
0: ويعتذر

0: تدر أو أنه يحاول يحسن علاقته. فحنا حولناها من علاقة ند لند أو قوي وضعيف إلى علاقة حنا ما يخالف يا أخوي بعدين. يمكن ما يعتذرون هم صغار، لكن يتربون على أنه لا، أنا حتى لو أخطأ علي أخوي أو أنا أخطيت على أخوي أنا لازم أقعد أتفاهم معه. عرفتك؟
1: وتدري جميل، يعني كأننا نأسس مو بس نعالج هالعلاقة، حنا كأننا يا الله نبني هذه البيئة المستقرة المثالية اللي حتى أنا ما عاد أتعب بعد وراها.
0: صح، لأنه أنا برضو هذه مبترة من باب الأنانية، لكن من باب الهدف البعيد المدى. أنا كأم، الأب كأب، أنا لا كبرت أبي في شيخوختي أبي ناظر لعيالي وأقول الله الحمد لله إنه أنا عيالي على قلب واحد، الحمد لله إني أشوف إنه عيالي إيد واحدة ما يفرقهم بعض. ما يفرقهم شيء، الحمد لله إني أنا لو تركت هالدنيا أنا تارك أخوان متماسكين إلى طاح واحد يلقى أخوانه كله حوله.
1: يا سلام،
0: عرفتي كيف؟
1: قيمة. تدرين وش اللي يزعل؟ يعني أنا ودي كذا أمشي على نفس المحاور، بس لازم نحكي عن شيء موجود ومشاهد، وهل له أصل إنه يمتد في حوارنا أو يعني لكنه موجود وموجود. القيمة الجميلة، شفنا نماذج أسر يعني تجي الأم تغبط هذه الأسرة بتماسك عيالها وهي تعاني بسبب قطيعة الأبناء. صح. لبعضهم وتقعد شايل تنهم أخو مقاطع أخوه لا يسير عليه لا يسأل عليه بسبب خلاف إما أيا يكن نوع الخلاف، وأنه كيف ويمكن تمتد للأسف مع للأبناء. وكيف أيضا نجد أنه في خلافات تنشأ حتى يمكن الأب والأم ما لهم دخل فيها، لكن تنشأ بسبب غياب القيمة عند الأخوان نفسهم. لما تعرفين الحمولة لما يجتمعون والد فلانة يشتكي من والد فلان ولا والد فلانة، ولما يجي هالخلاف يبدون الخوات يدخلون في الموضوع يتقاطعون.
0: بس أعلمك على شيء، إذا أنا ممكن يتأثرون فيها عيالي، بس إذا أنا ربيت عيالي على أنه إحنا نحترم الاختلافات، هو أفضل مني في شيء وأنا أفضل منه في شيء، أنا مكمل لأخوي وأخوي مكمل لي، أنا كوالدين
1: إيه؟
0: طيب أشوفهم هذولا يعني كأن خلينا نشبهها بقطعة تكمل بعض.
1: يا سلام،
0: لتكون كيان واحد. عرفتي كيف؟
1: الله.
0: يصير مهما صار من البيئة الخارجية أنا ما يأثر علي ولا يأثر على عيالي.
1: نعم.
0: خلافاتهم مع عيال أختي، عيال أخوي، عيال الجيران، عيال الحارة، عيال بالمدرسة، ترى بشكل طبيعي هم ما يدخلون نفسهم في هالمهاترات، يتعلمون الرقي، يتعلمون أنه ما يغار. حتى لما يجي أحد يغار منه فهو تربى أن يكون راقي في تفكيره، وبشكل فطري حنا عززناه.
1: فكأن المشكلة تعالج نفسها بطريقة سليمة.
0: أي هو يعرف كيف يعالج آثار الغيرة من الآخرين بشكل راقي جدا.
1: يا سلام، ونترك للحياة تجاربها.
0: صح.
1: أنا شفت الأساليبها، أنا أعتقد مشكلتنا في كثير من المشاكل والقضايا اللي حتى لو بنقعد حتى في موضوعنا القادم ولا موضوعنا المواضيعنا كلها، لو نبي نصيد شيء له دخل نرجع نقول البيئة الأسرية أيضا أساليب التربية.
0: صح.
1: لما تكون عندنا مشكلة في أساليب التربية اللي إحنا دارين إنها لا يمكن تكون في أسرة مثالية 100%، وإحنا عارفين ما هي زي ذيك المسلسلات اللي إحنا نشوفها، نعم يا أبي ونعم يا أمي وهذا الصدق التام وهذه الحياة المثالية اللي تشبه الجنة، إحنا عارفين إنها ما هي موجودة بحد يعني كامل، ونعرف إن في معاناة وفي مشاكل وفي إحنا نقصد إنه كيف تكون هذه الأسرة مستقرة بشكل طبيعي حتى مع مشاكلها، هي ما تكون يعني مع احترام نشوف أخوان وخوات وأسرة متفككة بسبب أنه
0: أعداء
1: الأساس ويتحولون لأعداء. وللأسف إحنا شفناهم ونماذج حتى يعني قريب أو يعني محيطة فينا، ما إحنا برا الدائرة، إحنا جواتها
0: طبعا.
1: نشوف هذه المشاكل وتؤسفنا صراحة وتدمي القلب، إن تلقين لما تجين تسألين وموش الخلاف تلقين إنه شيء يمكن تافه ويمكن

0: لا تنتهي، كيف أنا ممكن أخلق هذه البيئة الطبيعية خلينا نقول.
1: صحيح. خلاصة حلقتنا اليوم أنه غيرة الأخوة والأخوات في البيت الواحد ما هي بشيء خارج عن المألوف، لا هذه مشكلة طبيعية، ولا هي بمشكلة، هذا شيء طبيعي. نعم. حنا اللي نعزز هذا الشيء أو حنا اللي ونحوله إلى شيء سلبي أو إيجابي. عيالنا يحتاجون منا على اختلاف شخصياتهم وطباعهم وميولهم وأفكارهم، يحتاجون أنهم يسمعون منا أننا حنا نحبك مثل ما أنت، مثل ما هو يحبنا.
0: يا سلام، تكفين، هذه نحتاجها كثير.
1: احنا ما لازم نقمع الغيرة، لازم نفهم الغيرة، لازم نفهم وش تعني الغيرة وليش هو غار.
0: وحنا
1: عشان تكون غيرة اليوم ما تسبب قطيعة بكرة،
0: مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في معنى الحديث غارت أمكم. صح. يعني إنه الغيرة
1: صح
0: حاجة ممكن ناخذها بالمعنى الإيجابي.
1: بالضبط، هذا اللي حنا لازم نتعامل مع الغيرة بذكاء. عشان حنا مو بنربي عيالنا لليوم، احنا نربي عيالنا لبكرة، لكبروا لمصلحتنا حنا، لمصلحتهم هم، ولصالح المجتمع اللي نعيش فيه.
0: بالضبط،
1: بكرة يكبرون يصير حتى التنافس، الغيرة حقتهم تصير تنافس للأحسن، انهم يساعدون غيرهم انهم يكون افضل ويساعدون انفسهم. وهذا يبني مجتمعات ايش؟ مستقرة. مجتمعات فيها نماء. يرجع على لينا حنا وعلى على الوطن اللي حنا،
0: وتعزيز مفهوم الاستدامة بشكله الحقيقي لنصل بشكل مفهوم. يمكن ترى العبارات والمصطلحات لما نسمعها ونشوفها احنا ما ندري وش اثرها. اذا جودة الحياة اللي يعني هو برنامج دولة، بس لو جينا موضوعنا الآن اجتماعي أسري على مستوى الأسرة وعلى مستوى، لكن تخيل إحنا نتكلم عن نواة، من نواة يعني نواة مجتمع بأكمله، لما نتكلم عن جودة الحياة اللي ترتبط بالفرد، ولو جينا قلنا الرياض وغيره، تخيلي إن مثل هالمفهوم البسيط نستطيع أن نصيره كيف يكون على مستوى
1: شوفي
0: أسرة.
1: جودة الحياة عشان نكون مرة نختصرها، جودة الحياة في المجتمع تبدأ من جودة الأسرة،
0: لأن
1: جودة الأسرة، جودة الحياة داخل الأسرة تبني جودة فرد.
0: نعم.
1: وجودة الفرد تؤدي إلى جودة مجتمع.
0: يا سلام، تحقق مفهوم الاستدامة اللي ذكرتي، وسعادة جارية هذا الاسم القريب على قلبك واللي أنت اخترتي، وفي كل مرة يزيد إعجابي فيك. لأنه كل حلقة نتكلم فيها يعني أنا من النوادر أنك تلقين اسم يعبر بشكل حقيقي عن المحتوى. سعادة جارية.
1: أي والله سعادة جارية.
0: نعم.
1: مثل ما الصدقة جارية.
0: نعم.
1: السعادة يجب أن تكون جارية في حياتنا، أنها صدقة على أنفسنا ترى.
0: يا
1: السعادة
0: سلام.
1: جارية
0: مبدعة دائما. تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية، أيضا معكم محدثتكم مريم القحطاني. أودعكم على أن ألتقيكم في سعادة جارية إن شاء الله لنا ولكم، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار. سعادة جارية.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

وبك آمنا وإليك أنبنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا.

أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو الله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه، وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة، فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
0: هو الله مع الشيخ الدكتور فهد بن إبراهيم الجمعة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في دقائق.
3: جامعة الملك سعود تعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والشرق الأوسط، وهي الجامعة الأولى التي تم تأسيسها في الرياض في عام 1957 للميلاد. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات مثل العلوم الهندسية والطب، العلوم الاجتماعية، القانون والإدارة. الجامعة تعتبر مركزاً أكاديمياً متقدماً، حيث تتيح لطلابها فرصاً بحثية متميزة من خلال مراكز الأبحاث المتخصصة مثل مركز أبحاث الطاقة ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المواد والتكنولوجيا. كما تمتلك الجامعة بنية تحتية قوية تشمل المختبرات المتطورة، المكتبات الحديثة والمرافق الرياضية. الجامعة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأكاديمي من خلال تطوير برامج جديدة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطورات الحديثة في التعليم العالمي.

0: عالي، كما تتعاون مع العديد من الجامعات الدولية لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الطلاب والباحثين. تمتلك جامعة الملك سعود مجموعة من الفروع الطبية والهندسية التي تعد من الأفضل في المملكة، حيث تخرج منها العديد من العلماء والباحثين الذين أسهموا بشكل كبير في تقديم البحث العلمي والتقني. الجامعة تسعى أيضاً إلى تعزيز الابتكار من خلال برامج ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال التي تشجع على تأسيس مشاريع ناشئة وداعمة للقطاع الخاص.
1: في دقائق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: التاسعة بتوقيت إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بالعناوين. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. بيان سعودي مصري باكستاني تركي لدعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الرياض تتحول إلى منصة صناعية عالمية مع انطلاق أسبوع الصناعة الدولي اليوم. 22 مليار و600 مليون ريال قيمة الصفقات العقارية في مناطق المملكة خلال مايو 2026. من العناوين إلى تفاصيل النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث وزراء خارجية المملكة ومصر وتركيا وباكستان اليوم في القاهرة دعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتنفيذ مذكرة تفاهم إنهاء حرب إيران وعددا من القضايا الإقليمية الأخرى بما يشمل لبنان والقضية الفلسطينية واتفاق غزة. كما رحب بيان سعودي مصري باكستاني تركي بعد اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة بتوقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين أمريكا وإيران في خطوة تهدف لخفض التصعيد وإنهاء النزاع في المنطقة. كما أكد البيان أهمية تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية، مشيدا بالجهود المحورية التي بذلتها باكستان وقطر للوصول إلى هذه النتيجة التاريخية. كما شدد البيان على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها أساسا لتحقيق الاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية المنبثقة عن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستعقد في سويسرا اليوم في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن هذه المحادثات تمثل خطوة مهمة في المرحلة التالية من مسار التفاهم الأمريكي الإيراني، حيث ستتركز المناقشات على الجوانب الفنية اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية. بدأت وفود المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالوصول صباح الأحد إلى منتجع بورغشتوك السويسري في محادثات يقودها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر غاليبيف بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
2: بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة التفاهم لوقف الحرب بينهما، بدأت الولايات المتحدة وإيران من سويسرا محادثات الستين يوما لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وبحث مستقبل البرنامج النووي الإيراني. الوفدان برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد غاليباف أكد الرغبة في إحراز تقدم يفتح الباب أمام مناقشات أوسع لكافة الملفات من رفع الحصار والقيود التجارية وحرية الملاحة في مضيق هرمز إلى تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وكبح جماح التوغلات الإسرائيلية وغاراتها التي راح ضحيتها الآلاف من القتلى. جولة المحادثات في منتجع بورغشتوك السويسري هيأت الفرصة لمحادثات ثنائية يشارك فيها الوسطاء من باكستان وقطر ووفود أخرى بعيدا عن المناوشات الإعلامية التي غالبا ما تزداد وتيرتها كلما ظهرت بوادر لحوار دبلوماسي من أجل ممارسة الضغط وإيصال رسالة بأنه الطرف الذي يملك زمام الأمور. ومع صعوبة الملفات المطروحة يسعى الوفد الإيراني لإخراج بلاده من تدهورها الاقتصادي وانقساماتها الداخلية مع الإبقاء على دور لها في أي ترتيبات أمنية أو تحولات استراتيجية قد تشهدها المرحلة المقبلة. وعلى ضوء ذلك ستكون الملفات الاقتصادية والمالية حاضرة على جدول الأعمال، ومعها بقوة مطلب الإدارة الأمريكية بعودة مفتشي الأمم المتحدة لزيارة المواقع النووية التي تعرضت للقصف في خطوة تعدها واشنطن مؤشرا على نية طهران بمواصلة السير في هذه المفاوضات وإنجاحها.
1: شارك نائب وزير الخارجية وليد الخريجي اليوم في الندوة التي أقامها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمناسبة اليوم العالمي للاجئ. وأكد الخريجي حرص المملكة عبر تاريخها على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة، إذ تجاوز الدعم المقدم للزائرين في المملكة 20 مليار دولار.

0: رعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة في مقر الإمارة اليوم حفل جائزة التميز في السلامة المرورية لمحافظات المنطقة في نسختها الأولى، وأشاد سموه بما تحقق من إنجازات في مجال السلامة المرورية بالمنطقة التي جاءت نتيجة تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة. افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة اليوم فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 الذي يقام برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض بمشاركة أكثر من 337 جهة عارضة من أكثر من 17 دولة. المتحدث باسم أسبوع الرياض الدولي للصناعة بدر الركبان تحدث لإذاعتنا عن هذه الفعاليات.
1: أسبوع الرياض الدولي للصناعة هو منصة من أبرز المنصات الصناعية المتخصصة في المملكة، لأنه يجمع تحت سقف واحد أحدث الابتكارات والحلول الصناعية، ويستقطب المتخصصين ومزودي التقنيات وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. طبعاً اللي يميز نسخة هذه السنة تحديداً هو التوسع الدولي الكبير من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ميسي ديزلدورف الألمانية، وهي واحدة من أبرز الجهات المنظمة للمعارض الصناعية عالمياً. وتشمل هذه الشراكة ثلاث من أهم المعارض الدولية المتخصصة، عندنا معرض كين متخصص في البلاستيك والمطاط، عندنا معرض انترباك المتخصص في المعالجة والتغليف، وطبعاً عندنا بعد معرض دروبر متخصص في تقنيات الطباعة. وهذا يمنح الزبار والعارضين فرصة يعني فريدة يشون فيها أحدث الابتكارات العالمية ضمن تجربة صناعية متكاملة.
0: سجل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب نتائج اقتصادية لافتة خلال عام 2025، مؤكدا دوره في تعزيز النمو غير النفطي وتنويع الاقتصاد الوطني. أرقام جديدة كشفت عن تجاوز مساهمة قطاعات البرنامج حاجز التريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي. تفاصيل أوسع في التقرير التالي. ساهمت أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب بأكثر من تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025 في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ووفق التقرير السنوي للبرنامج بلغت مساهمة قطاعات ندلب نحو تريليون و45 مليار ريال، بما يمثل 39% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مقارنة ب 996 مليار ريال في العام السابق. كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وعلى صعيد التجارة الخارجية سجلت الصادرات غير النفطية أكثر من 622 مليار ريال خلال عام 2025 بنمو بلغ 14% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع صادرات الصناعات الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والمعادن. وفي جانب الاستثمار بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج 775 مليار ريال، كما شهد القطاع اللوجستي توسعا ملحوظا بارتفاع عدد مراكز الخدمات اللوجستية إلى 24 مركزا ومناولة أكثر من 8 ملايين حاوية في الموانئ السعودية، ما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات والأسواق الدولية. تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 21 موقعا حول المملكة ضمن مبادرة نأتي إليك التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة موجودين الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني وإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل التلف. انخفضت قيمة الصفقات العقارية في المملكة

خلال شهر مايو 2026 بنسبة 77% لتصل إلى 22 مليار و600 مليون ريال، مقارنة بنحو 96 مليار و500 مليون ريال خلال الشهر المماثل من عام 2025. وجاء ذلك نتيجة تراجع قيمة الصفقات السكنية بنحو 63% إلى 14 مليار و100 مليون ريال مقابل 38 مليار و700 مليون ريال في مايو 2025. أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع وزارة التعليم خدمة استعراض النتائج الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العام لهذا العام عبر التطبيق الوطني الشامل توكلنا، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتيسر وصول المستفيدين إلى خدماتهم التعليمية من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة. حصلت شركة مطارات الرياض على 3 جوائز ضمن Global Brand Awards، وشملت جائزة الحملة الإعلامية الأكثر تأثيرا في قطاع الطيران، وجائزة أفضل علامة

0: جهودها في تطوير منظومتها الاتصالية وتعزيز حضورها كعلامة تتمتع بمكانة راسخة وسمعة قوية. أعلن مشروع سلام للتواصل الحضري اليوم فتح باب التسجيل في النسخة 9 من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، وذلك حتى 11 من يوليو القادم. وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمشروع سلام للتواصل الحضري الدكتورة أبرار عبد المنان بار أن البرنامج يهدف إلى إعداد قيادات شبابية مؤهلة وتمكينها من التواصل مع الثقافات العالمية، بما يسهم في توسيع نطاق جهود المملكة في التواصل الحضري مع المجتمعات والشعوب المختلفة.
1: مشروع سلام للتواصل الحضاري هو مشروع وطني يعنى بتعزيز التواصل الحضاري ما بين المملكة وشعوب العالم، وأيضا نقل وإبراز الصورة الحقيقية للمملكة بالمكان التي تليق بها، منجزاتها، حضارتها وقيمها وحضورها الإنساني والحضاري. طبعا نحن في سلام نعمل على بناء جسور من الحوار والفهم مع الثقافات والعالم المختلفة بالتركيز على جانبين رئيسيين. أول جانب هو جانب تعزيز ورفع الوعي والمعرفة بالمملكة وصورتها عالميا، والجانب الآخر وهو تمكين الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب والشابات ليكونوا بإذن الله قادرين على تمثيل المملكة في المحافل الدولية. حقيقة برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي هو من أبرز برامج مشروع سلام للتواصل الحضاري، ونفخر ونعتز به لأنه يستثمر في فئة مهمة لدينا وهم الشباب والشابات. البرنامج يعني يستهدف الشباب والشابات الطموحين الذين لديهم الرغبة والطموح والشغف في تمثيل المملكة. فمن أبرز أهداف هذا البرنامج بأنه هو يعزز مهارات التواصل الحضاري ورفع الوعي وبناء الرسائل الإيجابية والإلمام بالقضايا المؤثرة بصورة المملكة في السياقات الدولية.
0: مستمعينا الكرام، نهاية نشرتنا، نذكركم بأبرز العناوين. وزير الخارجية يشارك في اجتماع رباعي بالقاهرة حول السودان وليبيا. بيان سعودي مصري باكستاني تركي لدعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الرياض تتحول إلى منصة صناعية عالمية مع انطلاق أسبوع الصناعة الدولي اليوم. انخفاض قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال مايو 2026 بمبالغ تقدر ب 22 مليار و 600 مليون ريال. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسنى وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات زميلي من التنفيذ محمد الفلاج، ومني أنا محدثكم مشعل بن عبد الله المتيهي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة

0: البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من المستشار. اليوم المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد، هذه حلقته الأسبوعية. أهلا ومرحبا دكتور.
4: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله أبو عبد الله.
3: يلا حيا هارد لك
4: على الجميع والله.
3: أيوة.
4: يا رب تيسيرك.
3: الله، نقدر نرفع قضية على المنتخب؟ أضرار نفسية
4: شيء. المشكلة رفعت على الشارع ومنطمنت على اللحية.
3: أنا
4: هذا لعيالنا، لكن نقول إن شاء الله أنه كم وجوات لعلهم نقول
3: والله حنا قايلين بهم. ها يا دكتور اسمحوا لك أحد يعني شوي أداءهم حلو في مع الأرجواي، بس اليوم صراحة يعني الربع ساعة الأولى، 25 دقيقة الأولى كانت ثقيلة جدا نفسيا، يعني مؤذية. خلاص بعدها أنا تبلت يعني الحمد لله.
4: أنا ما حاولت أشوفها.
3: إيه لا، 25 دقيقة الأولى خدنا 3 أهداف.
4: إيه
3: خدنا 3 أهداف.
4: أنا من أول ما بدأوا شفت الهدف الأول قمت خلاص. يعني لأنه شوف، أنت تتكلم، إحنا ما نتكلم عن منتخب، مجموعة شباب، أنت تتكلم عن وطن، هذا يمثل وطن وشيء جميل وكذا، خاصة إنه مهيئ. يعني في ما نفهم، أنا ما أفهم كورة، أعطني قانون أفهم فيه، نظام أفهم فيه، لكنه في ما نفهم إنه يعني موفر لهم كل الأشياء الجيدة، لكن قد تكون بعض الأمور احنا ما نفهمها.
3: صح،
4: ما أدري.
3: إيه صح، أفضل ما يعني ما نسولف فيها الآن، يعني عشان النفسية شوي يعني تعبانة، فأخاف أسولف ويعني أفضفض ويعني إيه موضوع. خلينا ندخل في في في في حلقتنا، وش رأيك دكتور؟
4: أبد.
3: يلا نذكر المستمعين، هاتف الإذاعة المباشر 011-40-53، البرنامج مش رياضي إطلاقا، احنا نسولف اليوم في المستشار القانوني، والضيف الدائم للبرنامج هو الدكتور ماجد الفهد. دكتور، مجموعة من الأسئلة القانونية بنسولف فيها في حلقتنا اليوم. خلنا نبدأها بسؤال عن الحساب البنكي. إعارة حساب بنكي لشخص آخر قد تعرض للمسألة القانونية ولا عادي؟
4: فعلا هذا الشيء هو بعض الناس يحسب أن الحساب البنكي مثل المحفظة حقت اللي مصباته زين، عادي هذه محفظتي، مرة أحط فيها فلوس، مرة أحط كذا. لا، حسابك البنكي هو وسيلة مالية مرتبطة بهوية صاحبها ومسؤوليته النظامية. بعض الناس يجي عند يجي واحد يعطيك فلوس كاش وانت عند الصراف، يقول والله ما قدرت ادخلها، الصراف حولها انت تبي تسحب وانا ابي اودع زين. هذا الشيء غلط كثير. عندنا نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وعندنا نظام مكافحة غسيل الأموال، كلها فصلت في هذا الشيء. والأدهى والأمر اللي قاعد يصير أبو عبد الله، حاجة يعني كثير اكتوى منها، سواء من السعوديين أو السعوديات أو المقيمين أو المقيمات. كيف يجي أحد يقول لك والله احنا شركة ونحتاج واحد فقط يرتب حساباتنا المالية. طيب وش المطلوب مني؟ المطلوب منك انك يكون عندك حساب، حنا نبي نحول عليك زين، ونقول لك انت حول على فلان او فلان. تمام. تمام، عندنا بنرسل لك الحواله، يعني تجيك الحواله من محمد زين، اذا جتك الحواله من محمد حولها لماجد زين، او حولها للفلاج او ايا يكن. تمام. طيب تقول لهم انت وش فايدتي انا من هالموضوع؟ يقول حنا فقط لأنه عندنا حسابات كثيرة ولا نقدر نحول مباشرة زين، حول أنت كده، يبدون مع الإنسان. فيصير مثلا يجيها 1000 ريال، حولها لفلان، خذ منها 50 ريال. بعدين بتكثر أحيانا تكثر الحوالات، يقولون له اسمع، عطنا حسابك والباسورد

0: اللي هو في البنك هذا اللي أنت لا تستخدمه أصلا، تمام؟ وحنا نبي نحول على حسابك 4000-5000 ريال شهريا، هذا كأنك مداوم، ويوهمونك إن هذا دوام، يعني إيهام كل شوي ها وسويت وكذا. بالأخير وشو هي؟ عبارة عن احتيال مالي من شخص لشخص. تلقاه مثلا سارق بطاقة، تلقاه لاعب على واحد موقع من المواقع انه مؤجر له منزل، او شاري منه سلعة. بعدها تكتشف انت او يكتشف هذا بالحساب البنكي ان دخل عليه 100-150 ألف، زين، وخرجت منه لم يتبقى في حسابه الا 3000 أو 2000 ريال. هنا انت اللي محول على الحساب البنكي هو ما يعرف هذا المحتال، هو يعرف صاحب الحساب، لانهم هم لما يجون يوظفون الواحد يقولون عطنا بطاقتك هويتك وعطنا رقم حسابك وعطنا كانه صدقا وظيفه. لذلك الواحد يتاكد مثل هذه الامور، حسابك البنكي وأبشر والرموز ونفاذ هذه لا تعطيها ابن أبوه. بل إني أزودك شيء، والله أحيانا إنك من الممكن تحول الصديق صديقك، زين، وأنت ما تعرفه، من الممكن إنه يقتلب عليك ضرر. حنا ما نقول للناس وقفوا، لكنه افهم ماذا تعمل. ليش ما يحول صديقك لصديقه؟ زين، ليش تخليني أنا بالوسط بيناتكم؟ وكم إنسان جاه استدعاء أو جاه اتصال للاستفسار عن حوالة ذهبت من عنده؟ الحساب قد يكون مشبوه وهو أصلا ما له أي دخل في الموضوع، لكن عنده خطأ في هذا الشيء.
1: صح. طيب إذا صار مثلا صديقي هذا قال لي والله أنا عندي إيقاف خدمات، عندي شيء يعني يمنعني من استخدام الحساب البنكي، ودي لو تحول لي، شلون اقدر اتاكد؟ في طريقه ولا حسب ثقتي بصديقي انا؟
0: هل ما تقدر تاخذ صديقك الا ان كانك، ومشكله ذي بين اصدقاء كل شوي تقول له ارسل لي بالوات انه تكفى حول لفلان مثلا لاخوي فلان 100 ريال لاننا حسابي معطل. فيها نوع من الصعوبه، لكن بعض الناس لا، عادي جدا يحول لفلان ويجمع لفلان ويرتب لفلان. فهذه الواحد يعني يتأكد منها. حنا نقول الشيء اللي أنت واثق فيه زينه، لكن ثقة تامة أنه لابد أنك تحط جواب لكل سؤال.
1: أها، تقصد إذا تحول موضوع قانوني ترى بيصير يعني كثير من القضايا اليوم يتم استغلالها بهذا الشكل، انه يتم التحويل لاشخاص مجهولين وبالتالي طيب دكتور، اليوم في مواقع كثير انا اشتري منها وفي بعضها يصير فيها عليها تحويلات انه تقدر تدفع مثلا بالتحويل، هل هذا يعني فيها قصص ثانيه برضو فيها احتيال وفيها مشاكل؟
0: بلا شك. شوف، احنا اول شيء دائما اقول لاي احد اذا جيت تشتري، زين، شوف النطاق الاخير مكتوب نقطه اس اي، زين، هذا أول درجة من الأمان. لكن بعضهم وش يسوي؟ يحط دوت اس اي دوت كوم. لا، لابد دوت اس اي هي الأخيرة، تمام، عشان أنت تتأكد أن هذا النطاق سعودي. زين، الشيء الثاني، وزارة التجارة حاطة أنه لابد أنه يكون فيه جوال للتواصل. اللي يحط لك واتساب ولا يحط لك جوال للاتصال احرص منه. تمام. اللي المواقع زي مثلا يعني بعض اللي هي المواقع المستضيفة غالبا انها تحط جميع الارقام، رقم السجل التجاري. يعني انت لما تيجي تشتري لك ب10000-5000 ريال من موقع، يا اخي ادخل وتأكد من هذا الموقع، زين، هل عنده تراخيص رسمية ولا ما عنده تراخيص رسمية؟ لابد أنك تتأكد.
1: صح. بس اللي أقصد أنا، هل في مشاكل قانونية؟ يعني هي الاحتيال معروف، والحقيقة يعني ما زيد على كلامك، لكن اليوم وزارة التجارة موفرة خدمة الاستعلام عن التوثيق. إذا الحساب مو موثق مفترض أنك تبتعد عنه تماما، والحقيقة فعلاً. يعني في قصص كثيرة كثيرة يعني تعرضت لها أنا شخصيا، شراء من مواقع غير موثقة في وزارة التجارة، حتى لو كان البنك سعودي والتحويل إلى شخص سعودي، في النهاية أنت ما راح تقدر تأخذ حقك إلا أنك تروح للشرطة وترفع قضية، بس مو بلم زي لما تأخذها من وزارة التجارة بشكل مباشر عن طريق بلاغ تجاري.
0: بلا شك، شوف اللي أنت تسأل عنه الحوالات، شوف إيه؟ الحوالة دائما إذا بغيت تحول لا تحول الحساب شخصي إلا إذا كان هذا الشخص أنت تعرفه، مثلا والله تبي تشري لك جريش ولا قرصان وتعرف أن فلانة الآدمية هي من السيدات اللي يبيعون ويعرفونها اللي حولك، حول، لكن احتفظ بالإيصال. أنت بتشتري من منشأة أنت ما تعرف، اشتر من مؤسسة أو شركة وتأكد أنك تحول على هذا المنشأة أو الشركة، لأنك لو ما تجاوبوا معك زين ولا استطعت تثبت حقك عن طريق وزارة التجارة ستستطيع أنك ترفع قضية وفي المحكمة وتثبت حقك ويعادلك فلوسك إذا كان لك حق.
1: صحيح. بسألك مير الدكتور صدقي، إذا مني صارت حوالة داخلية بالخطأ أو صارت حوالة داخلية زي ما قلت لك إلى موقع إلكتروني صار احتيال مالي، ولكن الحوالة داخلية في داخل السعودية، كيف أقدر أخذ حقي؟ هل في طريقة قانونية؟
0: شوف البنوك الآن إيه؟ تعطيك إذا قلت والله أنا مخطي، بعض البنوك تتقبل منك ومن الممكن أنها توقف الحوالة إذا كانت في مبالغ معينة، وأحيانا قد يكون لابد من موافقة المحول له تمام، لكنه بشكل قانوني ما تقدر إلا عن طريق القضاء أنه تجبر هذا الإنسان على الوفاء بالالتزام اللي جاءه. وسبق يمكن احنا في نفس الحلقات تكلمنا عن شيء يسمونه الإثراء بلا سبب، ألا وهو أنه يجي الإنسان تجي حوالة مثلاً 100,000 200,000 يقول والله رزق نساقه الله أنا من مرجعه زين
1: إيه؟
0: ما لا هنا نقول لا وقف الله يطول عمرك، هذا يعتبر من الإثراء بلا سبب فأنت مجبر على إعادة الأموال لأصحابها.
1: لكن اللي أقصد دكتور أنه زي ما قلت لك، يعني القصة اللي صارت مثلا أنه موقع إلكتروني وبنشتري منه واكتشفنا أنه في احتيال مالي، فبالتالي الحوالة رايحة وصار لها مثلا كم يوم رايحة وهي احتيال يعني واضح، فأنا أبي أخذ الحوالة من هذا الشخص اللي أنا حولت له وداخل المملكة العربية السعودية والبنك محلي، في طريقة قانونية؟
0: لا ما في طريقة قانونية، لأنه إذا حنا بنفتح هذا الباب بيصير أي واحد زين يدخل ويقول والله أنا يشري له مثلا أي شيء مثلا 5,000 10,000 ريال وبعد 5 أيام 10 أيام يقول والله أنا حولت له بالخطأ.
1: لا ما حولت له بالخطأ، أنا هو احتيال مالي، هو يعني هو محتال ماليا. أنا أعرف أنك إيه، أنا أعرف أنك ممكن تتوجه لمركز الشرطة وتعطيهم
0: الشرطة ستتخذ الإجراءات النظامية، لكن ترى الشرطة ميم الشرطة ليست جهة لإعادة الأموال، لازم يفهمون الناس هذا الشيء.
1: حلو.
0: هي ما ترجع لك فلوسك، هي الآن تحاسب المخطي على جريمة احتيال مالي.
1: ممتاز.
0: لأن بل إنه إذا مشت في هذا الطريق يصير في حق عام وحق خاص، الحق الخاص هو إعادتك لأموالك هذه ترفع فيها في المحكمة بعد ما يثبت أنهم محتاجون.

0: ثلاثة، جيب ما يثبت على صحة دعواك. لا تروح للشرطة وتقول والله ابتلوا علي. طيب وين الحوالة؟ والله ما أدري. وين التحويل؟ والله ما أدري.
1: قصدك أجيبها مطبوعة يعني؟
0: إيه جيبها جيب كل شيء لهم مطبوع ومرتب. هنا تقصر على نفسك كل الإجراءات، لأنك ممكن تروح وتقول والله أنا اشتريت من المكان الفلاني. طيب وين الموقع؟ والله الموقع ما أدري وينه، أنا اسمه كذا كذا. طيب وين كذا كذا؟ فهمت؟ فهذه عشان أنت توفر على نفسك وعلى الحكومة أو على الشرطة أي شيء، حتى في المحاكم احنا نقوله، حتى في المحكمة إذا بغيت تقدم قضية خلها جاهزة للحكم. لأنه تأخرك في الإثباتات عند الشرطة ممكن تؤخر القضية وتؤجلها، وفي المحاكم قد ترد الدعوة أصلا. قد يردون دعواك لأنه ما جبت جميع الأدلة ولا حررت يسمونه تحرير الدعوة.
1: ممتاز.
0: وهذه مهمة جدا.
1: طيب خلينا نروح إلى أيضا متفرقات أخرى قانونية دكتور. هل التوقيع على ورقة بيضاء أو مستند فارغ يعد مخاطرة قانونية؟ واحد أعطاني ورقة بيضاء قال بس وقع هنا في مشكلة قانونية في الموضوع ولا؟
0: بلا شك. زين الكتابة في نظام الإثبات، كل تدوين لحروف أو أرقام زين أو تعبير آخر لهذا الإثبات، يعني صحة المحررات أو حجيتها في الإثبات زين، إنها قد تكون هذه قرينة على قبول محتوى المستند. فالورقة الفاضية صحيح أنها قد ما تكون ملزمة بشكل كبير، لكن إثبات إنك ما وقف إنه هذا الشيء حصل فيه غش أو تزوير أو استخدام توقيع، عب إثبات طويل جدا زين، وقد ما تستطيع. يعني إذا جاء وقال والله شوفوا يا جماعة الخير هذا هو موقع على ورقة وهو سند الأمر. شفت لما الآن يجيب سنة ورقة ويخليك توقع ويطبع عليه سند الأمر ويرفعه زين، مباشرة راح توقف خدماتك. وعشان تفك هذا الخدمات أو حتى تطبيق الإجراءات النظامية في التنفيذ تحتاج وقت طويل، وشيء يسمونه منازعة التنفيذ وغيرها من القصص. غير مثلا لو كان فيه إقرار، خاصة لازم نحن نفهم أنه الأمور في نظام الإثبات، أنه الآن نص النظام أنه الأشياء فوق 100,000 ريال لابد تكون بالكتابة. فلو أنت وقعت، وكثير من الناس وش يقولون وقع هنا وخلاص حنا نكمل الباقي، لا لا لا، ما حنا ما نخون، لكن نقول لك احذر. أنا ما أوقع إلا على شيء مكتوب زين. في بعض البنوك سابقا الآن وقفوا زين، كان يقول لك أو بعض مثلا الجهات يقول لك عطني البطاقة، يقول لك وقع عليها تحت. لا، هذا خطأ. تكتب كذا لصالح مثلا البنك الفلاني زين، وبعدين توقع بخط كبير بحيث أنه ما يستطيع أحد يكتب بالفراغ هذا أشياء قد تحاسب أنت عليها قانونيا، سواء كانت إقرارات أو مالية أو غيرها من الأشياء.
1: واضح. سعيد أبو سعيد، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: يلا حيا عليكم. السلام ورحمة الله.
2: يا كنت ضربتني في مقتل.
1: أفا.
2: إي والله.
1: زي المنتخب اليوم.
2: والله شوف بيني وبينك انا مع مشكله البنك هذا.
1: لا لا، ضربتين في الراس توجع. اسلم وش المشكله
2: يا اخي؟ اول شيء بغيت المستشاره مسيه بالخير.
3: اهلا وسهلا.
2: وابغى يركز معايا كذا حبه كذا تكه بسيطه.
1: اسلم تفضل.
2: لاني بركز معاها يا طويل العمر. انا عندي حساب في بنك ما تمام، ويوم 18/5 الشهر اللي طاف تم التحفظ عليه. فلما تم التحفظ على طبعا الحساب هذا ينزل عليه راتب التقاعدي، هذه بالله يركز لي على النقطة دي اللي هو راتب التقاعد. فهو بنك رقمي يعني ما هو من البنوك، لكن بنك معتمد عموما. فلما تم التحفظ عليه

0: يوم 18/5 قعدت تقريبا إلين يوم 24/5 وأنا أتصل عليهم وأشتغل ليش متحفظين أعطوني دلوني إيش الأسباب إيش القسم المختص إدارة مكافحة الاحتيال إلى إلى إلين ما قالوا إحنا بنرسل لك إيش على الإيميل. أرسلوا لي على الإيميل يبغون مني المستندات اللي ذكروها المستندات والمعلومات المطلوبة. شوف الصاعقة، تم التحفظ على حسابي بسبب إيش؟ أنا عندي حساب ثاني في بنك ثاني، حولت من الحساب الثاني هذاك اللي شغال يعني ما زال، حولت إلى حسابي هذا اللي تم التحفظ عليه 15 ريال يوم 14 مايو تمام؟
1: أيوة.
0: حولت من الحساب هذاك إلى حساب اللي تم التحفظ عليه 15 ريال يوم 14
1: بشكل سريع أبو سعيد أرجوك.
0: نعم
1: بشكل سريع بس لا
0: قالوا لي إيش سبب العلاقة بين يعني سبب العلاقة بين أبو سعيد وأبو سعيد وسبب المعاملة هذه واحدة. فقعدت معاهم إلين فأعطوني برضو إقرار ما إقرار فسويته إلين تقريبا يوم 15 قبل 6 أيام فادوني وسألوني رسالة ثانية بأنه في حوالة يوم 15 مايو 50 ريال من حساب برضو هذا اللي هو أنا الاس
1: تي سي
0: الى حساب.
1: طيب لا ابو سعيد مشكله انك ذكرت اسم البنك
0: معليش يعني معليش إيه؟ لا اس تي سي لا اس تي سي ما بيني بينه شيء شغال.
1: طيب اجل لا تذكر اسم البنك بس انتبه تفضل.
0: فالموضوع ما فيه انه رديت عليهم امس السبت رديت عليهم عن طريق الايميل بكل ما يبغون. الان سؤالي التحفظ الان صادر بسبب الحوالات من حسابي لحسابي هذه نقطه. النقطه الثانيه في مماطلة في عدم التجاوب والاتصال يعني ما في شيء ما
2: في بلغت البنك بلغت البنك المركزي
0: لا لا والله بيني وبينك إلى الآن ما تكلمت مع البنك المركزي
2: لا لا, لا لا لا لا شوف شوف شوف دائما إذا صار عندنا مشكلة تحت نرقى فوق زين عندنا بنك مركزي هو المشرف على هذه البنوك كاملة زين قفل من عندنا طال عمرك وادخل الاونلاين زين وحط شفت الشكوى اللي انت عطيتنا دي كامله
0: ايوه
1: اكتبها
2: اكتبها زين ما في اي بنك الا لابد انه يتجاوب مع البنك المركزي وغالبا انه من 48 يوم الى 5 ايام الى 10 ايام على حسب الرد اللي بيجيك سيتم التفاعل. لا تتخاطب معهم الان لا تتخاطب معهم ابدا في مساله انه انتم وقفتوا انتم ما وقفتوا لا لا كمل بالتجاوب معهم وهذا حقهم وحقك لكن صعد الشكوى للبنك المركزي. البنك المركزي حتى لو انه تاخر في الرد عليك او غيره عندك اللجان المصرفيه تستطيع انك ترفع قضية وتقول والله أنا صار لي هذا الشيء وسببوا لي ضرر.
0: طيب هل يحق للبنوك أنهم يعني يوقفون راتب؟
1: قصدك ما يوقفون حسابك قصدك؟ ما يقدرون
0: يوقفون الحساب. طيب أوكي راتب
1: يعني ما يقدرون يوقفون الراتب. شلون يوقفون الراتب؟
0: والله ما صرفته.
1: إي ما تقدر تسحب وموقفين الحساب يعني ما وقف الراتب.
0: في أمر ملكي إنه الراتب ما حد يقدر يعني.
1: ما وقف الراتب يا ابو سعيد الراتب ما توقف بس مجمدين حسابك واضح المشكله مشكله في تجميد على حسابك بسبب حواله واضح انه يعني القصه كلها يعني فيها خطا كبير من البنك اذا اذا اذا صحت الروايه
0: صحيح نعم ايه؟ فعلا انا ما اقول للشيخ لكن اللي اعرفه انا انه في امر في مجلس الوزراء انه الراتب المواطن سواء اللي
1: ما عندك ايقاف يا ابو سعيد ما جاك ايقاف
0: يا
1: الراتب
0: ما اقدر اسحبه حتى لو
1: ايه اوكي ايه
2: يخاف ابو سعيد انت بس كفل من عندنا وارفع على البنك المركزي زين وباذن الله بيتجاوب معك مباشره باذن الله.
0: السلام عليكم.
1: شكرا لك ابو سعيد الله يحفظك. ايش الاشاره الى موضوع الراتب انه اقدر اسحبه يعني لو حسابي موقف كذا يقصد ابو سعيد في اخر السؤال؟
2: اي هو يقول لك انه الان يعني الرجل يقول لك انا من يوم 15 وجاء الراتب ونزل وجينا ودخلنا الشهر الجديد
1: إيه؟

0: وهو ما استطاع.
1: طيب أنا ما أنا ما أعرف الموضوع ذا دكتور، وعينا فيه إذا صار حسابي مجمد ونزل للراتب، البنك ما يقدر يجمد حسابي ولا إيش يصير بالضبط؟
0: لا هو ترفع في البنك المركزي أنه في تجميد على الحساب ولا خلوني أخذه، بل أنه إذا ثبت لدى البنك المركزي أو قدرت تثبت أنه وقع عليك الضرر يصير فيه تعويض لك أصلا.
1: ممتاز.
0: عن طريق اللجان المختصة في الوزارة أو بالبنك المركزي.
1: ممتاز.
0: فشوف كل حاجة دائما نقول إذا صار عندك مشكلة، يعني مثلا عندك مشكلة في الاتصالات واصل مع شركة الاتصالات لكن روح للجهة اللي فوقها، صار عندك مشكلة في محل تجاري واصل مع المحل التجاري لكن روح لوزارة التجارة، صار عندك مشكلة في صح. في أي شيء روح للجهة المختصة، الجهات التنفيذية والوزارات عندنا كل واحدة لها رقم مجاني ويستطيع انه ملزم انه صحيح. يخدمك بتوجيهات من القيادة الحكيمة.
1: صحيح صحيح. وانا الحقيقة اكثر من مرة صارت لي على طاري المواقع والشراء منها مشاكل مع بعض المواقع، إذا طلبت مثلا الطلب تأخر أو صار في مشكلة في الطلب أو برفع قضية يعني على أو برفع يعني البلاغ التجاري على هذه المنشأة، حقيقة تجاوب سريع جدا من وزارة التجارة ومباشرة يعني في اليوم اللي بعده يرد علي شو اسمه الموقع يقول لي احنا آسفين لك وبنرجع لك فلوسك على طول قبل البلاغ، ما حد يعبرك ولا يردون عليك ولا
0: يا سلام عليك.
1: بعد البلاغ سبحان الله
0: فعلا. بعد البلاغ سنة توهم
1: توهم ينتبهون، معلش ما انتبهنا احنا اسفين صح للاسف، من امن العقوبه سأل ادب عموما. طيب دكتور، اذا حولت مبلغ مالي دون كتابه سبب التحويل هل تستطيع اثبات انه قرض مثلا او سلف؟
0: طيب هذه الناس تخلط فيها كثير في هذا المشاكل. يقول لك الآن تبي مثلا ترسل الواحد مثلا أنت بتشرهني أنا والفلاج،
1: حلو زين الله يسمع منك،
0: بتشرهنا على 10,000 ريال
1: الله يسمع منك
0: زين، شرهتني وشرهت الفلاج تمام، لكن يوم صار عقب كم من يوم زعلت علينا قلت لا ترى يا كاتب بالحوالة سلفة كلمة يا أبو عبد الله ما يصير هالكلام، أنا حسبه هدايا. قلت لا، هنا في سؤال، هل اصلا فيما يثبت بين بالعلاقه هذا الشيء ولا لا؟ يعني هل في رسائل، هل في شيء او لا؟ لانه مثلا من الممكن انك تبي تسدد واحد دين عليك زين وتحول له اياه، بعدين تكتب بالحواله انها والله سلفه وهي اصلا دين عليك انت اخذه من الرجل كاش تمام. هذه مو على طول تحسب، في طريقة الآن بعض البنوك قاعد يسويها أنك إذا جيت تحول لحد يقول لك هل تبيني أنا أرسل له رسالة زي أنه ترى بتجيك سبب الحوالة تمام. وهذه جميلة، بدأوا يسوونها البنوك بحيث أنه تجي رسالة بأنه والله هذه هدية من أبو عبد الله للموجودين.
1: لا هم ما يطلبون كتابة، يحطون لك خيارات انه سبب اخر اذا تكتب السبب او يقولون
0: لا
1: لك
0: لا لا لا هذه في الصفحة، لكنه في رسالة الان تجي للعميل، يعني الحين لو انت تبي تجرب تحول للفلاج 10,000 وتدخل في أيقونة جديدة، جرب لعلك تجرب
1: كم تبي دكتور؟
0: شف أنا والفلاج واحد
1: أبشر أبشر الغرض من الحوالة قصدك دكتور؟
0: يا سلام أو غرض من الحوالة
1: بس هذه يجي عليها الخيارات يا دكتور، يجي عليها شراء سلع أو أصدقاء أو حوالة شخصية،
0: هذه أنت تسويها أنا وش يدريني المحول له. لا لكن البنوك الآن أضافت رسالة للمحول له تجي إنه ترى فلان بيحول لك سلفة أو غيرها أو غيرها.
1: أوكي معناته أنتم اللي لازم تحولون لي عشان أدري.
0: إلى هارد لك. بس ما خالفة بنجمع ونشوف.
1: خيرك سابق والله يا دكتور ما تقصر. الله يعزك يطول بعمرك اسلم.
0: في عندنا مشكلة كبيرة في هذه المشكلة، خاصة مسألة الحوالات. بعض الناس يتوقع أنه إذا كتب بالحوالة، لا بعد ما تكتب زين اكتب قبل إيصال ورسله للإنسان هذا. يعني مثلا شفت مثلا أنت بتسلف أحد زملائك وكتبت سلفة لفلان الفلاني، ارسل له الحوالة زين. لا ترسل له الحوالة، ارسل له الإيصال اللي مكتوب فيه، هو بيقرأه. إذا ما قال لا فيه تعتبر قرينة، تمام. أو أنك إذا خلصت وارسلت له إيصال الحوالة تكتب له أبو فلان هذه السلفة اللي انطلبت.
1: ممتاز.
0: اللي انطلبت.
1: أبدخل معك في سؤال جديد عن تصوير شخص ونشر صورته دون إذنه، هل يعد جريمة؟
0: شوف، في فرق. الأصل أنك تصور واحد وتنشره في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة، وقد تصل إلى جريمة إلكترونية يعاقب فيها إذا ثبت أن هنالك قصد، تمام. لكن والله أنت في مكان عام وصورت صورة عامة بس ما كنت تقصد، وجاء لمك واحد وقال لك والله أنا طالع بالصورة، فيجب عليك أنك تحذفها إذا كان هو ظاهر بشكل كامل، تمام. فالتصوير، وخاصة احنا قاعدين نتكلم عن جوالات في كل مكان، تصوير في كل مكان، لذلك تلقى أنت في بعض مثلا المجتمعات أو الاجتماعات أو الحفلات أو غيرها يكتب بأنه تراك ممكن أنك تتصور وليس لك الحق أنك
1: قصدك شو اسمها الاحتفالات لما تروح لبعض الايفنتس او شو نسميها صحيح يكتبون في التذكره لما بتشتريها انه تراك ممكن تتصور ولا لك حق قانوني.
0: خلاص، انت ما تبي تتصور لا تجي.
1: صح.
0: او انك اذا جيت زين من الممكن انك حط ماسك، حط اي شيء ثاني. الإشكال أنك لا تتعدى على خصوصية الآخرين. طيب، في مشكلة أخرى أنه تصوير بعض الناس تمام، والتشهير فيهم من يوم تطلع الصورة أو المقطع من جوالك إلى وسيلة تواصل، تراها أنت الآن خرجت من الشيء الخاص إلى قضية جنائية ممكن تدخل في مكافحة الجرائم المعلوماتية. ومكافحة الجرائم المعلوماتية لها ترتيبات تبدأ 100,000 و50,000.
1: طيب إذا مو بنا اللي مصور بس أني حطيتها في حسابي أو نعدت نشرها مرة ثانية، سويت لها رتويت،
0: شوف مسألة الرتويت أو إعادة النشر، زين حنا نقول أنه على حسب القاضي ووجهة نظره، لكن الأغلب من القانونيين
1: الأصل
0: يرون إن إعادة النشر مثل النشر.
1: واضح. خلص وقتنا يا دكتور، والوقت سريع دائما معك. شكرا لك
0: يا رضي الله عنك. الله يسعد روحك
1: دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني المعروف، شكرا جزيلا لك. كل التحية والتقدير لكم مستمعينا، زميلي محمد الفلاج في الإخراج، وأنا ألقاكم غدا على خير.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم معنا في سهرتنا الليلة من برنامج تعاليل، وكما عودناكم دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 يوميا.
0: نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل حول الموضوع المطروح في زاويتنا، زاوية الحديث والنقاش، في زاويتنا الثانية ضيف

من النجوم من الفنون له بصمة في الساحة الفنية. أهلا وسهلا إلى تعاليل معكم في من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: يا مرحبا، هلا وغلا
1: هلا
0: بالأحبة الكرام والمتابعين، وأهلا وسهلا بخالد، كيف الحال؟
1: هلا وسهلا طلال، شلونك
0: يا
1: اليوم؟
0: مرحبا عودا حميدا.
1: الله يسلمك، اشتقتوا لي عيال. يا شباب اسمع اسمع، التهيت بالاختبارات، فهمتوا؟
0: انت تختبر يعني ولا؟
1: يا اخي لعبت فين البراشيم.
0: افا ليه؟ مش صاير؟
1: ابشركم تخرجت.
0: مبروك.
1: ايه
0: يعني جاي عشان تسوي لك حفله يعني ولا ايش؟
1: ايه ابيكم
0: تبي حفله ولا؟
1: ايه تكفون.
0: وش تبي؟
1: ابشركم تخرجت سادسه ليلي يا عيال.
0: عشان كذا عندك اختبارات الاسبوع اللي راح.
1: ايه ابي حفله. ابي حفله.
0: وش نوع الحفله؟
1: حفله تخرج. ايش فيكم انتم؟ يعني وش الغير احسن مني حقين سادس والمتوسط؟ لا، وبعدين اللي يطلع لك من الروضه يروح التخرج بدري حفله،
0: يفرحون مع عيالهم.
1: يا رجل في عالم يسوي حفله من اولى ابتدائي لثاني ابتدائي.
0: هاي بيراضون الظاهر.
1: والله ما ادري ليه هم احسن من ابي. انا ابي اطالب بحفله،
0: حفله تخرج،
1: حفله
0: ولا الشهاده اول
1: اجيبها لك.
0: طيب انت على فكره مع ولا ضد الحين حفله التخرج؟
1: شوف احنا عشان جينا اللي كنا مساكين، فهمت؟
0: اللي كنا مساكين
1: الوقت اللي كنا فيه وقت ننجح. فهمت؟ اذا كان الرضا تام والامور في السليم والاوضاع ممتازه، فهمت؟ سيكل.
0: انت قصدك يعني مكافاه النجاح من غير حفل؟
1: اي حفل؟ ما
0: ايه؟
1: ما سمعت بالحفل هذا اللي كم قبل كم سنه.
0: اي هذه الفكره، يعني ان اول كان يكافئون على النجاح، هديه النجاح، لكن من غير حفله.
1: ما في
0: حفله الآن. تدري الحفلة ما هي مقتصرة فقط داخل البيت، صاروا يأخذون شاليه ويأخذون منتجع ويسوون دعوات وتقديمات وتوزيعات، وتعال الله يحييكم تخرج بناتي، تخرج عيالي، تخرج أولاد، ويجمعونهم كلهم، وحين يجمع فنان ولا فنانة، وسهرة حفلة كاملة متكاملة. هذا ما ندري وش هو، هذا هالمبالغة في الفرح، ولهم فعلا يظهرون مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا النجاح.
1: يا أخي مجتمعنا كذا، وأنت تتكلم الحين جات الفكرة في راسي.
0: أي فكرة؟
1: مجتمع يدور أي شيء عشان
0: يفرح،
1: عشان يفرح،
0: يحق له يفرح،
1: يتونس،
0: يحق له يفرح. بس أنا كفكرة الآن، فكرة مفهوم التخرج، إحنا لما مثلا نفرح مع الطفل، والله هذا ولدي تخرج من روضة بيدخل مرحلة الابتدائية، أنا أسوي له حفلة تخرج. طيب لو تخرج من الجامعة، هل لها قيمة حفلة تخرج وأنا سويت له حفلة مثلا تخرج من الروضة؟ الطفل نفسه ما عاد يعد لها قيمة الحفل. أوكي حفل، طيب سويت الحفل، جرب هالشعور. لكن ماذا لو قلنا له ترى بعد ما تخرج من الثانوي تنتقل الجامعة لك حفلة تخرج، شوف الشعور كيف، شوف مشاعر الفرح والاعتزاز، يشعر بثمرة التعب، ثمرة المثابرة، وتقول طبيعي إن أهلي راح يحتفون ويحتفلون فيني بهذا النجاح.
1: في يعني مدري أنا أشوف الحالات دائما في وسائل التواصل، تلاقي في الحالات في الشغلات مبروك تخرج، وتلاقي والشالات هذيك والدنيا، تقول بس الحين هذا متخرج جايب الأول مع مرتبة الشرف في الطب مثلا، وتلاقيه متخرج من سادس إلى أولى متوسط والظاهر 50% على العفة. صدق يعني ما أدري أنا السالفة دي صراحة. لا يعني لو إنها مثلا ثانوي ممكن تمشي، جامعة مقبولة، فهمت؟ لكن أما من سادس، من خامس، من أولى متوسط لثاني متوسط، شغلة ما أدري كيف وضعها بصراحة. يعني الفكرة نفسها ما أدري. في ناس يقول لك لا وش دعوة، خلنا نتونس. إيه انبسط. لكن أنا بالنسبة لي كخالد، وطبعا ما لي قرار في طرحنا اليوم هذا، انتم اللي بتقررون فيه وانتم اللي بتتكلمون وتعطون انطباعاتكم وراكم، لكن

0: انا بالنسبه لي ما ادري ابي المستمعين يعطونا التحليل لهذا الشيء.
1: هو فعلا ما ندري يعني على كل حال، لان انت لما تنظرها من جانب المشاعر تكون مطلوبه، مشاعر الفرح والاعتزاز، حتى الأسرة تكون قريبة من أبنائها ويفرحون بهذا الإنجاز العلمي، وحتى هناك في تواصل بين المدرسة وولياء الأمور والأسرة، كل هذا أمر إيجابي. في ذات الوقت أيضا أنت تغرس في نفوس الأطفال حب العلم وتكريمهم على هذا النجاح الكبير. في المقابل تقول لا والله يا أخي، أنت لما تنظر لنا كل سنة بيتخرج ويسوي لحفلة، هذا طيب ميزانية على الأسرة فيها تكاليف، طيب كل مرحلة بيتخرج الابن، طيب الابن ما راح يشعر بهذا الإنجاز العلمي.
0: وتخيل صار عندك 5 أطفال ولا 6، أيوة ولا
1: صار الموضوع يعني شكله مظاهر أكثر من كونه إنجاز علمي حقيقي. والله شوف فلان تخرج وهلا سووا له حفل، والجيران سووا له، وبنت خالتي سووا له، وبنت عمتي سووا له، وتصوير ويرسل فلان وحط فلان وشوفوا سوينا حفلة. الطفل الثاني بيقول يا أخي أبي حفلة مثلهم، مثل بداية حقه تقول سووا لي حفلة،
0: إيه؟
1: تبي مثل فلان أبي، ليش هذا عنده حفلة ما عندي حفلة؟ تبدأ المقارنات، هذا كله يؤثر.
0: في يا طلال برضو ترى في عتب برضو شغلة ثانية لكن تعدلت، اللي هي برضو المدارس الله يجزاهم خير، كانوا في السنوات الماضية كانوا كل المدرسات يجي تسوي حفل تخرج السادس المدري كم المتوسط، لكن جاهم القرار انه لا، حفلات التخرج فقط للثانوي وللجامعات. يعني لحظه، متى سووا لك الحفله يا فلاج لولدك؟ متى سووا الحفله لولدك؟ ما شاء الله، اجل نقول عنهم ولا نسكت؟ وخرجنا يقول الاسبوع اللي فات طالبين التمهيدي لبس تخرج.
1: حفل تخرج اطفال. هو انتقل الى الابتدائي ولا لا يا محمد؟ اي هي كمرحله الان انتقاليه الى ابتدائي.
0: وش ذنب ذا يروحون يكلفونه بلبس وشغله ودنيا وتكاليف؟
1: فهي الفكره يعني كتعزيز التواصل بين الاسره والمدرسه،
0: هو ما احنا ضد
1: ومشاركه الفرحه، ما احنا ضد، لكن على كل حال نريد ان نسال هل في مبالغه الان في الاحتفال في التخرج ولا اظهار مشاعر الفرح والاعتزاز بهذا الانجاز العلمي؟ وش الفكره الان في الموضوع؟
0: ولا نقولها بشكل ثاني، وش صنع هذا الحفلات؟
1: ايه
0: يعني اوكي، اشتر له هديه، سوي له اي شيء، كافئه بسفريه مثلا، يعني اي مكافاه، هذه بمناسبه نجاحك، مبروك يا ولدي ولا مبروك يا بنتي، وصلى الله على محمد. يعني حتى ممكن تسوي حفلة وتكلف على الناس ممكن، فهمت؟ والآن رايحين في موسم صيفي، الآن الزواجات والمناسبات كثيرة، وتعرف التكاليف اللي بتكون على المعازيم عادة في موضوع العزائم والشغلات، هذا موضوع إن شاء الله نأخذه بعدين، فهمت؟ ففي تكاليف وفي مصاريف، والعالم مساكين، يعني في عالم تقول مثلا عندنا في العائلة مثلا في 20 طفل، يعني 20 واحد يدرس، وكل شوي تسوي حفلة الواحد، وكل شوي كبرتها صح؟
1: 20
0: بالله
1: تبي تقول ما تسوون وخلاص يعني، ولا
0: شيء عرفت يعني، واحد تورط يعني،
1: عرفت؟ هي الفكرة، الفكرة هي في التوازن والاعتدال، يعني في مناسبات الفرح أي تكون بعيدا عن الكماليات والمظاهر، حتى ما تدخل فيها المقارنات، ليش فلان أفضل مني، ثم يصير هناك يعني ما عاد لها قيمة، مفهوم التخرج ما عاد لها قيمة عند الطفل أو عند الطالب، كل ما تخرج قال سوي له حفلة.
0: ليه تسوونها لي في البيت؟ لما تسوون الاستراحة مثل طلال
1: مطعم،
0: فهمت؟ لا مطعم قديم أنت، مطعم
1: نطلع لل
0: حبيبي، العالم تبي استراحات وتبي رهجة وتبي دنيا وتبي قاعد إيش قاعد، اطلع يا شيخ نطلع فاصل.
1: أنا في 20 شخص من الحاضرين.
0: لا 20 شخص عيالنا ما شاء الله تبارك الله اللي بيتخرجون.
1: بعد الفاصل راجعين 011 40 5 3.
2: مساء الخير.
3: لو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل

0: حياكم الله، هلا وسهلا والله يا الشباب. شكرا شكرا يا شباب، يعطيكم الف عافيه. بعلمكم الحين المستمعين والله ما قصر
1: اخوي. جبتك الكيكه
0: ولا؟ والله الصراحه مفاجاه حلوه. يعني مو ما فاجاتوني، انتم قلتوا لي كلام بس ما ادري عن الفعل، هذا اللي بنشوفه. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم في اميال، رجعنا لكم.
1: تعاليل تعاليل
0: يا
1: وين رحت انت؟
0: من فرحه الخبر ترى
1: في جوائز. هذا المتخرج يدور الجوائز،
0: هذا اللي ما يعرف يحل، فهمت؟ استغفر الله. تعاليل من 10 ل 12 يوميا. نرحب كل من انضم الينا. 011 40 5 3. يا امل
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يلا حيها.
2: مساكم الله بالخير جميعا. خالد
1: الله بالنور، اهلا وسهلا يا امل.
0: اهلا وسهلا،
2: هلا بكم. هلا والله، كيف حالك؟
1: الله يحييك، اهلا وسهلا، تفضلي.
2: الحمد لله والشكر، اشكركم على برامجكم والله رائعه.
1: يا مرحبا يا
0: بشري. امل تخرجتي؟
2: لا انا لا والله ما بعد، لكن انا بالنسبه لي اذا جيت انا بالنسبه لي لو بسوي حفله ولا شيء على كلامكم من بعد الثانوي اللي متخرج للثانوي واللي متخرج من الجامعه. احس الابتدائي والمتوسط احس ما يجي بعدين اسوي لهم مال ابتدائي حفله ومتوسط، احس انه خلص لجا ثانوي حتى لو تسوي لهم تخرج بالنهاية يصير ملوا.
1: بس ما يقدر يا أمل، ما يقدر. الحين شوفوا الزملاء وشوفوا أصدقاء وشوفوا عيال الأقارب اللي عندهم، سوي لهم أهاليهم حفل تخرجه ولا
2: يجاب له بديل هدية؟
1: وش بديل؟
2: إيه
1: لا، يبي حفل وبي صورة ويرسل أصدقاء والزملاء في الطلاب يقول شوفوا هل يسوي لي حفل.
2: والله هذا مشكلة صعبة.
1: وش الصعبة؟ صعب ان نسوي له ولا صعب ان ما نسوي؟
2: لا والله اقول يعني الله يعين، اقول يعني صعب انه يسوي له هذا. ولا انا اعيد من بعد الثانوي لتخرج من الثانوي.
1: نعم.
2: ومن بعد الجامعة لتخرج من الجامعة. والروضه انا اعيد، ليش الروضه؟ عشان يتأسس للمراحل الابتدائية، يصير يتشجع.
0: يا سلام،
2: خلاص لا دخل الابتدائي يحس يعني يتشجع للدراسه والمسؤوليه والمستقبل.
0: امل المفروض عارف ايش يسوون حفل التخرج لمن؟
2: اي
0: للامهات اللي صابرين على عيالهم، قايمين على عيالهم.
2: اي والله انا صابرين. اي والله، اي والله انا صابرين.
0: انا والله
2: اني يوم تخرجت من الثانوي يا ليت والله ما حطت لي لو نص حفلي، والله ما حط لي ولا شيء.
0: المطبخ يلا
2: ما زينوا لي
0: على المطبخ،
2: قلت لهم شيء قالوا انت عطينا هديه.
1: والله
2: ما عني انا اللي معتمد على نفسي.
1: امل بديت تفضفضين يا امل. بديت تفضفضين يا امل. بديت تفضفضين وزانت السالفه لك.
0: ارتاحت.
1: الله يحفظك يا امل، يطول عمرك.
2: الله يتكمل جميعا.
1: يا مرحبا.
2: انا والله
1: واضحه. اي واضحه واضحه.
2: الجامعه والروض عشان
1: ممتاز.
2: تتاسس بالابتدائي.
1: واضح واضح، الله يسلمك. شكرا لك يا امل. هلا وغلا. هلا وسهلا، في امان الله. حياك الله
0: ابو سريح.
3: عليكم.
0: هلا وعليكم السلام.
3: معك ابو سميح، الله يحفظ
0: ابو سميح. هلا وسهلا،
3: الله يحيي الجميع منكم. والله شف اسلم عليكم واسلم على الحكومه الرشيده والشعب السعودي. اما العيال ان كان طال عمرك 10 والبنات 10 20 كان كل واحده بحط لها
1: ما في 20
3: اذا تخرج.
1: لا ابو سميح
3: يبي يروح معي.
1: ابو سميح
3: هلا،
1: ورق قلت 20.
3: ها
1: ليه قلت 20؟ ليه ما قلت 5 افراد في الاسره؟
3: لا بعض الناس تعدد، بعضهم عنده 4 حريم والله.
0: إيه.
1: ما ان خلينا نتكلم في خلينا نتكلم يعني على الاقل في معظم الاسر السعوديه قائمه على الزوجه الواحده، يعني خلينا نتكلم على اكثريه عندنا.
3: والله يقول خلتوا لا تعدلوا في واحده، صح؟
1: اي خلينا في الواحده الان اللي عنده مثلا 5 افراد.
3: انا بقول لك التخرج على انه اذا اخذ وظيفه.
1: إيه. الله يعني حفل التخرج اذا توظف
3: غاليه.
1: اذا توظف يا ابو سميه
3: وكل شيء غالي.
1: طيب.
3: ما يصلح، كان كل ولد هذا حط له ذبيحة، والله هذه مشاكل ما هي بسيطة.
1: طيب طيب الله يحفظك أبو سميح يطول عمرك. شكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: هلا
1: هلا هلا هلا.
0: 011-4053 أبو سعود.
4: هلا
0: هلا
1: يا مرحبا. هلا وغلا.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: يسعد الله مساءكم
1: يا مرحبا.
4: مساءكم بالآخرة إن شاء الله.
1: يا مرحبا يا أبو سعود، كيف الحال؟ شلونك؟ عساك طيب؟
4: نعم الحمد لله.
1: يا مرحبا يا مرحبا. سم
4: أي والله القدر لله. والله يا أخي الحفلات وهذا إن قلت من النعمة اللي إحنا به. نعم
1: أي
4: كل اللي أنا بسوي وأنبسط وبستانس وهذا، وإن قلت إنها تكلف على بعض الناس، بعض الناس ما عندهم شيء يعني كذي زي حفلات هذه. وفعلا إني لا شف جاري مسوي حفلة لولده، أبنتي بسوي حفلة. والله ولدي شاف فلان سوي حفلة، زميلي فلان أنا متخرج، لكن عندنا حاجة تافهة، متخرج من أصغر شيء من أول ابتدائي. تبي يبي سوى له حفل، شلون سوى له حفل؟ متخرج من أول ابتدائي. هذا اللي ما له داعي.
1: انت شوف لي له داعي متى، بعد الثانوي ولا بعد الجامعه؟
4: بعد الحفل الثانوي بعد ما يخالف. طيب يعني طيب لا بس
1: يعني بعد الثانوي بعد الجامعه اذا انتقل. نعم فقط.
4: انا عيالي تخرجوا كلهم والله ما سويت
1: حفل. طيب هم يقولون الان يا ابو سعود، يقول طالما انها طفل وفي الابتدائي ما نبي نكسر في خاطره، ونبي نعز عندها المشاعر الزينه، والاسره تفرح معه واصدقائه، خلها يفرح. انا ايش في ضرر لو جبنا لها كيكه وقطعناها واغنيه واعطيناها لعبته وهديته وخلاص؟
4: انا اقول من العام اللي احنا بها الناس تصلح الحمد لله وشكر احنا بنعمه. بس ناس لا، في حاله ما يرثى لها يعني. يبي ينجبر يسوي الطفل لو خسران يسوي
1: الطفل. هنا ما نقول احنا تكاليف باهظه، ان تكون معي توازن واعتدال بالشيء المعقول.
4: والله انا اشوفه تكاليف باستراحات بشاليها. يوم ترى الى ما اشوفه متخرج من اولى ابتدائي او من ما يشبه له ذلك، ولا
1: يعني اولى ابتدائي حاطينه في شاليه.
4: والله انا بشاليه ابتدائي حاطينه
1: بشاليه.
4: في الشغل يا اخي الله يخليكم، هذا اللي يكلف على نفس ناس ما تطيق الشيء هذا.
1: اي نعم.
4: ولا هذا اللي متخرج من الجامعه له حقه.
1: اي نعم.
4: المتخرج من الجامعه له حق.
1: اي نعم، لانه تعب ويستاهل.
4: انا والله ولدي تخرج هذا مهندس بالجامعه ما صلحت.
1: ليه؟
4: ما صلحت.
1: ليه؟
4: لا لكن البنت يا متخرجه خذت دكتوراه صلحت الحبل.
1: ليه؟ وش السبب؟
4: والله ما وصل درجه، قلت تخرج ارتفع شوي وصلح لك حبل.
1: تكاليف؟
4: لا والله لا.
1: لا
4: ابي يرتفع فوق شوي.
1: مهندس ايش بعد
0: يبي ياخذ الماجستير ولا الدكتوراه؟
4: ابي ياخذ هو ما والله تخرج والله ما سوى له حفل. لكن
1: طيب مهندس زين يعني خلاص اعتبرنا بذل جهد.
4: ما يخالف بس ابي ارفع ان شاء الله يدرس الحين يا خرب.
0: يا حبيبي
1: انت لو لو صار له حفل تخرج بعد الهندسه يمكن يتحمس زياده ويصير له تحفيز ويواصل.
4: لا ما في، انا كل اللي هو يبي يدرس ان شاء الله تخرج. يوم ما يقول لك البنت يوم تخرج الدكتوره لا والله سويت له حفل.
0: عرف ايش تسوي يا ابو سعود؟
4: هلا.
0: اذا عرس خلى حفلة تخرج وحفل الزواج.
1: كنت ما بكيت.
4: عن قريب زواج وحفل
0: الناس. اجل خلاص خلى الحفلة حفلتين. الله يجعلها مبارك.
1: امين.
0: الله يجعلها مبارك.
1: ابو سعود.
4: كم يوفقكم ويجوز عيالك.
1: امين امين. الله يحفظك يا ابو سعود يطول عمرك. الله يرعاك يا مرحبا يا ابو سعود. هلا وغلا. امان الله.
0: 011-4053 نوال.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: عشا الله عشا الحلال. أنا صراحة تحية كبيرة للعم أبو سعود. أنا هالإنسان ده عن جد أحسه أب المذيعين وأب المستمعين، كلامه مريح. يجي يتكلم معك يقول لك يا ولدي، إذا مذيع يقول هي بنتي. عن جد تحية لك يا أبو سعود.
0: يلا تحية لك يا أبو سعود.
1: طيب تتفقين مع رأي هجل صح؟
5: اي والله اتفقنا.
1: واضح.
5: كل ما قال كلمة صراحة يعني اشت. رحم الله والديك.
1: وش قال هو طيب؟ ذكرينا وش قال يا نوال؟
5: قال ما أيد أنه حفلة حقه والابتدائي.
1: ايه.
5: ويعني في الجامعة ثانوي الله ما يخالف.
1: ايه
5: الجامعة.
1: أنا مركزة والله يا نوال.
0: والله حتى تدري حتى الثانوي. حتى الثانوي ما عاد له طعم الحين فهمت؟
5: اي والله.
0: اي جامعة ويا دوب.
5: تدري خالد وطلال الآن يعني أول زي ما قال أبو سعود أول ابتدائي بتروح صف ثاني أسوي الحفلة إيش دعوة؟ هذا واحدة. صف ثالث الحين مو الحين الأولاد مع البنات لأن بيتخرجون بيروحون لقسم الأولاد يسوون حفل تخرج.
1: يمكن هذا نادر يا نوال يعني مو منتشر. كنا نادر يعني.
5: لا يا طلال السنة انتشر بشكل فظيع.
0: السبب أنتم.
5: لا أنا درس ثانوي.
0: أي حتى لا أنتم المدارس أنتم اللي صرتوا.
5: إيه الحين. المدارس صح.
0: أي هذا اللي.
5: لا خالد. الأهل اللي هم دور كبير في هذا الشيء
0: يا بنت الحلال يعني أنتم طلعتوا بشغلة ما أدري من وين أنتم لكم كم سنة وأنتم تسوون حفلات تخرج
5: لا إحنا ما نسوف في المدرسة حسب التعميم الوزاري
0: لا يعني لحظة نوال عشان تفهم أنا ما أتهمك أنت شخصيا أو أتهم أنه الفكرة أنه بدأت طبعا الآن صار تعميم السنة هذه السنوات الماضية
5: من التعميم بس هم يطنشونه
0: حلو
5: حلو. زمان والله عن جد
0: الابتدائي يسوون حفلة التخرج
5: اي يسوون لهم صف ثالث خصوصا الاولاد عشان بيروحون الصف الرابع
0: طيب
5: وهذا بس السنه زادوا والله السنوات اللي طافت تجي لك واحده من المدرسه يلا خلنا نسوي لهم نفرحهم وكذا يلا عاد مشت استانسوا الامهات على هالسالفه
0: والمدارس الاهليه وشغالين المسكين هذا مخرجنا الان توه بيطلع من التمهيد بنته قالوا يلا جيب لبس وما ادري شو بيسوي له حفله تخرج
5: والله ما دعنا الأهلية الحكومية وما دعنا الأهلية حقيقة فإحنا
0: شو هذا برضو يقول محمد حكومية يلا
5: لا أنا حين المرحلة الثانوية خالد
0: طبعا نوال إحنا ما نهاجمك أنت
5: أنا فاهم نوال أنا أو إن إحنا نقول شيء فيكم لا أقول كميدان أنا
0: أي.
5: يعني عشان لأن فعلا بعض أولياء الأمور يجون يهاجموننا
0: بعض الناس ما عندهم طاقة مادية
5: اي اسمعني خالد في بعض الان الطالبات شنو يسوون يسوون لهم حفله يختارون لهم صاله ولا فندق ويسوون لهم حفله خارجيه فتجي لك البنت تطلب من امها يما يبغون فلوس من عندنا يبغون مبلغ وقدره تجي الام تهاوشنا في المدرسه ليش نكلمها نقول ترى احنا ما نسوي حفله احنا حفله وزاريه مثل ما يطلبون منا الوزاره يعني ما في شيء زايد هذه بناتكم يسوونها خارجية انتون كيفكم تبغون تعطون بناتكم برا ما تبغون يعني انا هذا صراحة حتى برا يا خالد طلال والله اني ما عيد لان انا اشوف الحفل البسيط اللي نسويه في المدرسة جدا روعة متكامل وحلو وفقراته ممتازة من غير تكاليف
0: وشو الطالب يطلع من ثالث ابتدائي تسوي له حفلة
5: والله ما ادري عنهم سأل المرحله الابتدائيه ما ادري المرحله الابتدائيه
0: هو سؤال عام يعني انه وشو
5: والله ما ادري والله ما ادري انا درست المرحله الابتدائيه قبل سنتين درست على الابتدائي واذكر واحده قالت لي وش رايك شغلنا نسوي لهم قلت لها لا تسوين لهم ولا شيء ما يحتاجهم رايحين يروحون صف رابع والبكره بعد كم سنه المرحله الثانويه بيتخرجون هم بخير وعافيه
1: طيب

0: في المبلغ الفلاني. قلت لأمها خلاص ما يحتاج، قالت يعني ما بأكثر. وأخوها في تمهيدي، ما دي روضة، هي تمهيده روضة، مسوين له حفل تخرج. طيب ليش
1: مسوينه؟ وين، في البيت ولا وين؟
0: لا في الروضة.
1: في الروضة.
0: إيه إحنا، لا إحنا في البيت. أنا شو سوينا هاي؟
1: طيب هذا اللي صار في الروضة الحين، لكن الأسرة تسوي حفل ثاني بعد لولدها
0: لا
1: ولا؟
0: لا لا لا ما نسوي.
1: ما
0: لا لا
1: يسوي.
0: لا
1: خلاص.
0: أنا كأسرة ما نسوي. يعني مثلاً
1: نعم.
0: أجي في نهاية السنة مناسبة نجاح بناخذ لهم كيكة ونكتب عليها مبروك النجاح، خلاص نقصصها.
1: هذا بعد
0: إيه
1: الجامعة هذا ولا لا؟
0: لا لا لا خلاص
1: ها.
0: نهاية السنة لا نجحوا.
1: أي
0: هدية
1: مرحلة، أي
0: النجاح
2: مرحلة؟ يعني خامس رابع
0: كل
2: أي شيء؟
0: المراحل، كل المراحل،
1: كل مراحل احتفال.
2: يسوي لك كيكة بس.
0: أجمعهم كلهم أنا.
1: أنت ما تتفقين مع أبو سعود أنت، ما مع ذلك أنت كل مرحلة.
0: لا
1: ها.
0: لا ما أسوي لهم حفلة طلال، مو فاهمني. كيكة نجاح،
1: كيكة يعني كيكة إنها احتفاء. يعني احتفاء
0: أحيانا حتى أسويها أنا في البيت لهم.
1: أي نعم. أي
2: ذاك الكرتون أبو 10 ريال، عرفت؟ أبو 10 ريال وتسوي وتحرق الكيكة وتعطيهم. أي هذا نظام.
0: لا لا.
1: طيب والحفل الكبير متى يكون؟ بعد الثانوي ولا متى؟
0: لا والله احنا تخرجوا عندنا ثانوي ما سويناهم صراحة، ما سوينا لهم
1: ابدا ولا بعد الجامعة.
0: اي والله ابدا. انا اكلم ما حد سوى لي حفلة. انا بتقاعد ما حد سوى لي حفلة.
1: لا مو
0: انت
1: اتكلم من على الجيل الجديد الحين، ما التخرج ما جانا الا في هالجيل.
0: خالد طلال انا الحين بتقاعد ما سوى لي حفلة.
1: انا اتكلم عن الجيل الجديد. خلاص
0: تتقاورني.
2: ايه خلاص
1: انت بخاطرك تبين الحين احنا بنتخرج.
2: اذا تقاعدتي علميني عشان نقول يلا الله يعطيك العافيه.
0: باقي يومين واترك.
2: الله يكثر خيرك ويجمل حالك، ما قصرتي والله. والله شكرا يا نوال على جهدك السنين الماضيه، وصراحه مثلكم يعني بامانه، يعني انتم كفيت ووفيت واديتوا الامانه، وان شاء الله مرحله قادمه تكونين فيها بصحه وسلامه، والحياه تبدا ان شاء الله من جديد. ومبروك التقاعد، واهلا وسهلا بالحياه الثانيه باذن الله. شكرا لك يا نوال.
0: يا رب.
2: خلاص كذا اوكي تمام.
1: تمام
0: والله لازم كلام جميل.
2: يلا الله
0: يحفظك.
2: هلا هلا وسهلا.
0: تحياتي.
2: يا مرحبا.
1: شكرا وسهلا في امان الله. ابو اصيل
3: حياك الله، كيف حالكم؟
1: هلا وغلا. يا مرحبا، من وين ابو اصيل؟
3: من الرياض اخوي.
1: ونعم ونعم. يا مرحبا سم.
2: يا هلا
3: والله. شوف المشكلة في الجيل الجديد هذا السوشيال ميديا، بس لو ما في سوشيال ميديا ما في احتفالات، ما في تصوير، ما في شيء.
1: يعني الحين في ان نسوي لهم حفل ولا نلغي السوشيال ميديا بصيل؟
3: والله لا، هو الحفل يستاهلونه حق الثانوي حق الجامعة يستاهلونه.
1: ايه
3: بس روضة وابتدائي متوسط مبالغة في الشيء. صح انك تفرح
2: فيه. ابو اصيل
3: مبالغة.
2: عندك اطفال؟
3: عندي والله 4 دروس ابتدائي متوسط ثانوي.
2: سويت لهم حفله السنه الماضيه؟
3: لا والله
2: صدق.
3: اي والله ما سويت.
1: ليه؟
3: لا هو في البيت احتفال بسيط، اما شوليهات واستراحات وجمعات.
1: اي في البيت يعني احتفال بسيط.
2: وش تسوي في البيت؟
3: حلويات، هديه، بس هديه ايش يبغاها؟ ايش امنيته؟ حقق لها اياها.
1: زين بيض الله وجهك، هذه المهم انك بس ترفع معنوياته بس. اي ويشعر ايضا بمفهوم كلمه التخرج، ترى له احساس معنوي خاص.
2: هذا هذا هذا هذا انت تعامل ابو اصيل مكافاه خدمه، فهمت؟ ولا البونص حق اخر السنه.
3: لا والله احنا عوق كنا ننجح، كان الله يرحمهم والدينا يجيبون الكيكل
1: نستانس فيه.
3: صح.
1: وصار مفهوم الهديه او المكافاه مرتبط بالنجاح. سبحان الله، بعد نهايه كل سنه تنتظر هديتك او الحلم اللي تبيه. بعضهم حلمه ترى سوني ولا سيجا انت كنت تذكرها، ولا الالعاب الالكترونيه كانت حلم بالنسبه له.
3: كانت
1: ما تجي الا في الصيف، تنجز تخرج تجيك الهديه.
3: كان والله يد اتاري كنت استناها المتوسطه.
2: اوه الاتاري، تعرف هذاك شو اسم اللعبه ذيك؟ شو اسمها؟ لا ما هي الطيارات، بوكيمون ولا شو اسمه؟
1: ما في اتاري
2: الا
3: لا. في حق البطه ذيك
2: هذاك. لا لا هذاك اللي ياكل نقاط، عرفته اللي يدور بين.
3: سبحان الله. الحين المباهات
1: هي المشكله. بيض الله وجهك ابو اصيل. الله يطول عمرك.
2: انت مقهور انا ما سوي لك حفله تخرج ابو اصيل. يلا يلا يلا اوكي.
1: لا بس انا لعبه تاري، عطوها تاري
2: عند ولد خالته ما عطوه.

0: الله يوفقك، هلا وسهلا.
1: هلا وغلا يا ابو
0: مع
1: اصيل،
0: السلامة. مع
1: يا
0: السلامة. مع
1: مرحبا.
0: السلامة. الله،
1: اسمع،
0: ايوه
1: اهلا
0: عليكم.
1: وسهلا، حياك الله، وعليكم السلام.
0: وعليكم
1: كيف
0: السلام ورحمة الله.
1: استاذ، كيف
0: شلون؟
1: استاذ طلال استاذ،
0: هلا هلا
1: كيف
0: وسهلا
1: حالك؟
0: يا اسماء، يا مرحبا،
1: ارفعي
0: حياك
1: صوتك
0: الله.
1: يا اسماء.
0: عود الحميد للاستاذ خالد،
1: الله يعافيك ان شاء الله.
0: ممكن اشارك معكم بالحلقة؟
1: انت على
0: تفضل.
1: الهواء.
0: طيب انا بعد شفت العجب العجاب الاسبوع اللي فات في حالات الواتساب وسنابات،
1: ايه
0: والله شيء فظيع، وتحديدا اطفال الروضه. والله انا ضد الشيء هذا صراحه، لا تقولوا لي فرحه ما فرحه، هذا اللي سويتوه خلاص.
1: وش شفتي
0: فكره
1: انت يا
0: يقول
1: اسماء؟
0: لا،
1: وش شفتي اول؟
0: شفت واحده مسويه ولدها الصغير تخرج من الروضه في شاليه انصدم،
1: ايه
0: تخيلوا شاليه وبالونات كيكات ايس كريمات هدايا ماركات، ايش بقت هي، ايش بقت اصلا، ايش بقت المراحل الكبيره؟
1: حضرتي حفلة تخرج يا اسماء؟
0: ولا باركت لها،
1: الله، لا اقول
0: ولا
1: حضرتي
0: باركت
1: ولا ما
0: لها،
1: حضرتي؟
0: لا ما حضرت ولا راح احضر حتى للثانوي، ما راح احضر، دي مبالغه صراحه.
1: انت من قهر انه عشان ما حد سوالك حفلة تخرج صح؟
0: اصلا وبيسووا لي بسحب عليهم ما راح احضر.
1: اوف، هذه مساعدتها.
0: والله شيء لا يطاق صراحة، هم يحتاجون
1: انت الحين
0: مساعدة.
1: ضد حفلة التخرج يا اسمه ولا كيف؟
0: ايوه انا ضد للصغار، اما متخرج من الجامعة صح، مهندس على قولة الاخ اللي قبل شوي، حرام عليه، مهندس لو سوى حفلة.
1: يعني بس انت في الجامعة فقط؟
0: ايوه في الجامعة،
1: ايه
0: لان خلاص هذا ما شاء الله عليه قطع مشوار طويل.
1: طيب لو سووا مثلا احتفاء مصغر في البيت، جابوا لك كيكة وهدية.
0: يعني شيء بسيط، كيكة يعني كيكة صغيرة بعد، حرام عليك تبين كيكة.
1: لا لا، لو سووها مثلا في الروضة، تخرج بداية الشارع، قالوا في البيت كيكة بسيطة وهدية، مقبول هذا ولا بعد لا؟
0: ما أحس ما له داعي،
1: ما له
0: لأنه
1: داعي
0: خلاص يبغى
1: يعني، ولا هدية ولا شيء، يقعد طول السنة لين الجامعة.
0: يبغى يفقد الشغف خلاص، بمل سوي
1: يمكن
0: حفلة
1: حافز،
0: تخرج
1: ليش يفقد الشغف؟ حافز له.
0: جيبي هدية، جيبي كيكة، ليه تكلمي بينك وبينه؟ هو اصلا لا تصورين لا تضخمين الامور، اما مهندس
1: خلاص نقول
0: متوظف.
1: لهم احتفلوا ولا لا تصورون، اي عشان تشوفينهم. الله يحفظك
0: الله
1: يا اسماء،
0: يحفظك يا اسماء،
1: هلا وسهلا، يا
0: شكرا
1: مرحبا،
0: لك.
1: في امان الله.
0: 011-40-53
1: محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول يا محمد.
2: أنا الصراحة مع قرار التخرج، لكن إذا بتسوي تخرج بعد، يعني بعد المتوسط يدخل ثانوي يدخل جامعة.
0: سنة كم أنت الحين يا محمد؟
2: أنا خلاص داخل الثانوي.
0: ما شاء الله، ما سووا لك أهلك حفل تخرج؟
2: إلا
0: إيش سووا لك؟
2: جابولي استراحة، استراحة صغيرة،
0: أيوه،
2: كيك، واجتمعنا العائلة بس.
1: حلو.
2: عائلة، عيال العم بس، وعيال الخال، ولا صورنا ولا شيء.
0: وجبتوا ذبايح؟
2: لا لا ولا هذا.
0: ها، وجبات سريعة.
2: خلص واحد كفانة وبس.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أنت شوف يا محمد، تقول حفل التخرج مفروض بعد المتوسط والثانوي والجامعة.
2: ايوه،
1: اي ثلاثة فقط، ثلاث حفلات.
0: لا لا، حتى بعد المتوسط لا.
1: شلون؟
2: انه يكون بدون تصوير.
1: اي ليه؟ ليه؟ طيب هذا توثيق يا محمد.
0: قصدي عشان ما يقهر الناس الثانيين، عشان ما ينزعجون ولا ايش؟
2: لا لا، عشان انت ذكرت بداية الحلقة موضوع المقارنة.
1: اي
2: يجيك واحد الظروف المادية صعبة،
1: اي نعم،
2: يقول ابوي شفني انا تخرجت، سوي لي كذا،
1: سوي لي زي محمد.
2: ايش
1: يقول؟ سوي لي زي محمد.
2: ايوه،
1: اي وانت ما تبي كذا، ما تبي تضغط على الناس وعلى الاسر.
2: ايوه،
1: ما شاء الله عليك،
0: ما شاء الله،
1: ما شاء الله عليك يا محمد،
0: الله يكملك بعقلك، ما شاء الله تبارك الله.
1: وش تبي تخصصك في الجامعه يا محمد المستقبل ان شاء الله؟
2: انا باذن الله نقول يا دكتور يا مهندس.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ان شاء الله تصير ضابط
2: بإذن الله.
1: الله
0: يا
1: يوفقك،
0: رب الله
1: يا محمد، طول عمرك، شكرا لك على اتصالك.
0: موفق موفق،
1: وشخصيته حازمة
0: ما شاء الله، ما شاء
1: باين
0: الله،
1: باين عليه انه ضابط.
0: الله يحفظه ويحرسه ويكمله بعد.
1: شكرا لك يا محمد، هلا وسهلا.
0: ودنا فهيدة.
3: هلا والله.
4: هلا وسهلا يا فهد، شلونك؟
3: الحمد لله، الله يسعدني استاذ خالد طلال والمخ.
1: يا مرحبا.
4: مساء كرت.
3: هلا بك.
4: قولي، هات تخرجت انت تدرسين ولا خلصتي ولا عندك عيال ولا شو الوضع؟
3: والله ولا ادرس ولا شيء، يعني انا ما درست صراحه، من بنات الباديه وجالسه في البر.
4: ما شاء الله.
3: بس انا اشوف عيال اخواني يطلعون بهم مطعم بعشاء ويصورون، يعني ويحطوا لهم يعني حاجات في المطعم، بس وزوجته وابنه يعني.
4: إيه ما بخلاف لو الأبو يقول يلا تعالوا نعشيكم الليلة بمناسبة نجاح فلان ولا بمناسبة نجاح فلانة، هذه ما فيها خلاف، هذه فرحة، يعني إنه يقدرون جهدك يا اللي درست طول السنة هذه، يعني احتفالا بك، يعني بحكم إنك أنت اجتهدت ونجحت.
3: أيوة، باخر يعني البنت اللي بالثانوي ولد بالروضة والبنت الثانية تبارك الله بالابتدائي كلهم يعني نجاحهم ياخذهم ابوهم يعني عشاء المطعم مع زوجته، بس ما في احتفالات.
4: الله يا زمان، عارف يا طلال. اوكي يا
1: فهيدة
4: الله يحفظك ان شاء الله، شكرا لتواصلك معنا يا فهيدة.
3: هلا.
4: الله، كنا زمان 20-50 ريال مكافأة نجاح، تحس انك فعلا يعني بزنس مان. مستمرين معكم مستمعي الكرام في تعاليل وفي موضوعنا الليلة، وللتواصل معنا على 011-40-5-3، تبقوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تعاليل

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض، نتكلم وياكم في هذه الحلقة عن حفلات التخرج. دائما بعد نهاية عام دراسي تبدأ الأسر بالاحتفالات للطلاب، مشاعر الفرح، الاعتزاز. يقول لك أنت خلاص وصلت إلى مرحلة أنك تكافأ بهذا الحفل، جد، اجتهاد، سهر، مذاكرة، تعب، من الطبيعي أني أحتفي وأحتفل بك. هذا الطبيعي، محطة مهمة في هذه المسيرة التعليمية، ومشاعر الفرح هي موجودة ترى منذ الأزل، يعني حفلات بشكل عام يعني وين كانت مصغرة لكن موجود. لكن الموضوع صار الآن فيه مظاهر واضحة في اختيار القاعات، اختيار الشاليهات، التنظيمات، التوزيعات، الاستقبال، العشاء، كل هذا موجود اليوم ومصور وموثق. هذا ما يستدعي فتح هذا السؤال، اليوم المظاهر هذه مبالغ فيها في مجتمعنا ولا هذا الأمر طبيعي؟ طبيعي كل أسرة وعلى قدر ميزانيتها تستطيع أن تكافئ أبنائها بالقدر الذي تستطيع، يعني كفكرة عامة.
1: وفي شغلة ثانية طلال، هو السؤال برضو أنه الطفل هذا اللي قاعد تسوي له الحفلة، هل هو بينبسط بالحفلة ولا بالهدايا اللي فيه؟ فهمت الموضوع هذا برضو، يعني ترى مهم. يعني تسوي باربقاندا وشغلات وطقطقة ومدري شو، لكن الطفل أو الشاب أو الشابة لما الهدية اللي بتقدم له، أنا أشوف أنها هي اللي ينتظرها أصلا. تلاقي ما يفكر جبته عشاء، جبته مدري وشو، يفكر الصناديق هذه اللي بتجي.
0: وقد أحيانا بعض الأسر يمكن عنده وجهة نظر، ممكن يردون يقولون يا أخي وش عليكم، وش عليكم، إحنا عندنا يعني الحمد لله ميزانيتنا مفتوحة وواسعة، نستطيع أن نأخذ شاليه ولا قاعة ونحتفل بعيالنا وبالابن المتخرج، نقدر. طيب ما في شك، الله يبارك لكم، لكن في مفهوم التخرج هذا راح يفقده الطالب إذا كل مرحلة يتخرج بعد عام دراسي حافل نقدم له ذلك الحفل الكبير، خلاص صار باهت بالنسبة له، ما عاد لها قيمة. السنة الجاية بيصل نفس السنة الأولى، ما فرق، حتى يقولها بأي شاليه، أي استراحة، أي حفل، صار موضوع طبيعي، ما هم مثار الفضول للفاجئة، مفاجئة عفوا، أن يتفاجئ أن في حفل سيقام بعد نهاية العام الدراسي، لا، صار الأمر معتاد عليه، خلاص اختفى، ما عاد له قيمة في التميز أو حتى في الإنجاز العلمي، صار أنه مظاهر أكثر من كونه فرحة.
1: 011-40-53 يا علي، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
1: يلا حيا، هلا بالمتخرج.
2: يا مرحب العمير. لا احنا تخرجنا وعدينا سنين السنين.
1: اجمل هدية تخرج جاتك؟
2: اجمل هدية تخرج لابتوب بعد ما تخرجت من الجامعة من والدي.
1: الله، والسنين ذي كلها ولا شيء؟ ها،
2: لا الحمد لله، بالعكس انا والله ضد حفلات التخرج ايا كان، إلا بشرط واحد، إنه إذا وصل لآخر مرحلة دراسية يكون مثلاً خلاص بعد الثانوية وهو ناوي عازم إنه يتوظف، خلاص هذا ذاك الوقت أسوي له حفلة، حتى ما أسوي له في المسمى حفلة، وإنما أسوي له أنا مثلاً كمشاركة فرحة، بعيداً عن موضوع حفلات التخرج.
1: مثل إيش؟
2: مثل إني أسوي مناسبة عائلية على تمام النعم، على شكر للعطاء والجهد اللي بذله، شكر الوالدين، شكر يعني ما هو المسمى حتى التخرج. طيب حتى التخرج
1: يعني ايش رايك نتبنى فكره سوا، نقول ليه ما نسوي حفله تخرج يعني مكافاه للوالدين؟
2: هذا والله يا ليت، لان اصلا اكثر ما يتعب الوالدين.
1: ايه اجل انت ابو الان، علي انت ابو صح؟
2: صحيح
1: يعني. ايه عشان كذا قلت هي ايد.
2: لا بالعكس والله، بغض النظر انا ما سوالي الوالد المناسبة الا بعد الجامعة.
1: طيب ليه ما سويت لابو كنت حفلة امك؟
2: بالعكس انا يوم اللهم لك الحمد، يعني انا يوم توظفت مباشرة سويت مناسبة شكر وعطاء لهم.
1: الله يجزاك.
2: ولا اني اقولها بصفة اني مثلا كقدوة او
1: الله، لا بالعكس، بالعكس مبادرة جيدة ولفتة جيدة، حتى الاخرين ممكن يسمعونا الان.
2: ولكن للاسف اللي نشوفه في الوقت الراهن انها اصبحت من صيغ المبالغة.
1: طيب حضرت انت حفلات تخرج الايام هذه، يعني السنة ذي ولا السنة الفاتت ولا؟
2: ما حضرت السنة اللي راحت.
1: وش اغرب حفلة تخرج شفتها؟
2: في استراحة متخرجات بنات مثلا من المتوسط ولسه باقي كتابهم من مشوار طويل ماخذين استراحة يمكن بقيمتها 3000 خاسرين تقريبا يعني حق الطالبة الوحدة قرابة 250 ريال. الإشكالية ما هي هنا، الإشكالية باقي مشوار يعني مستمر. أنا إذا سويت بالمتوسطة بسوي نفس الشيء اللي في الابتدائي، بسوي نفس الشيء اللي في الثانوي، فخليني أنا أجمع نهاية دراستة يكون خلاص.
1: والله يا صوتك يا علي قاعد يخربش معنا، تكلمنا من سبيكر أنت.
2: طفي نلعب طفيتك
1: يا سلام. إيه كذا من أول
2: يا حبيبي. فأنا ضد المبدأ ذا نهائيا.
1: وصلت رسالة علي، شكرا لك.
2: الله يرحم والديكم والدك إن شاء الله، يصلح حالهم يا رب.
1: آمين آمين.
0: فايز
3: تفضل.
0: حياك الله يا فايز.
3: الله يحييك.
0: شلونك عساك طيب؟
3: أبشر طيب.
0: الله فزنا اليوم بسمع صوتك
3: يا حبيبي. الله يحييك.
0: وعسى عيالك فازوا.
3: أبشر فازوا وطيبين متخرجين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. سويتم الحفل؟
3: إيه نعم سويت، عندي كل المراحل. عمرك هو أي إدانة صراحة؟
0: في كل المراحل؟
3: إيه نعم والله الحمد.
0: يعني حتى لو يتخرج مثلا من رياض الأطفال يروح الابتدائي؟
3: سوي له يا أخي عادي، الناس الآن تنتظر أي فرحة تفرح
0: بها. إيه بس مو بكذا أنت راح تخرب عليه مفهوم التخرج، ما عاد صار يفرح.
3: بالعكس يا أخي لو هدية بسيطة.
0: لا هدية، نتكلم عن حفل، أنا أعطي هدية مكافأة. حفل
3: بسيط وكل.
0: وش الحفل؟ علمني وش تسوي، وش طريقتك في الحفل، وش مفهومك الحفل؟
3: الحفل طال عمرك قهوة بسيطة مع أخوانهم
0: في البيت.
3: في البيت ولا طلعت مطعم خفيفة.
0: ولو كم عدد أولادك ما شاء الله؟
3: خمسة
1: ما شاء الله.
0: كل يعني خمس كيكات؟
3: لا كيك يعني مناسبة متوسطة.
0: شلون انت تقول كل مرحله لازم تسوي احتفال؟
3: لا عندي اقول لك اطفال بكل المراحل اخوان.
0: ايه؟
3: عندي من الروضه وعندي
0: انا اقصد كل واي واحد يتخرج تعطيه كيكه ولا شلون؟
1: الظاهر يجمع بكيكه واحده ويقول هذه لكم يلا.
0: ها
3: لا كلهم مجموعه طال عمركم مناسبه واحده
0: في كيكه واحده. اي ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله، بيض الله وجهك يا فايز.
1: ويعطيهم 500 ريال كل واحد له 100.
3: وواجهك يا حبيبي والله يستاهلون يا أخي.
1: الله عيالك ما شاء الله. لكن
3: وانا طال عمرك علق على الأخت اللي تقول حتى مبروك ما أقول ليش يا أخي.
0: مبروكين مبروكين يا فايز، الله يخليهم لك تفرح فيهم يا كريم
3: يا حبيبي.
0: الله يحفظك يا مرحبا يا فايز. هلا وغلا هلا وسهلا في أمان الله.
1: 011-40-53 عبد الرحمن.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سعيد جدا بتواصلي معكم وأشكر طرحكم الجميل.
1: الله يحييك. وإحنا سعيدين بسمع صوتك يا طويل العمر.
4: الله يطول عمرك. يعني تعليقي أو وجهة نظري على الموضوع، يعني عشان نوصل نتيجة مناسبة في الموضوع هذا، يعني يجب علينا أن نقف على حقيقة أنه فعلا فيه تفاوت، فما هو كماليات وما هو أساسيات عند الناس. فالبعض أنا صعب أن يقول لا أنت لا تسوي احتفال لأنه هذا شيء مو مهم. ممكن هو وضع المادي كويس، ما عنده أبناء كثير، وهو يبحث أصلاً عن سبب الفرحة. شيء مبرر جداً أنه يعني يحتفل لو كل سنة في جميع المراحل. بينما الشخص الثاني يعني الوضع يختلف، الأساسيات عنده والكماليات تختلف، يكون الرأي مختلف
0: معه. يعني أنت تقول يا عبد الرحمن خلوها مفتوحة الأسرة، المقتدرة خلهم يحتفلون، وغير المقتدرة خليهم يسوهم الطريقة اللي تناسبهم، صح؟
4: بالضبط. بس عشان توضح الفكرة عشان ما نحط عبء على اللي غير مقتدر. يفضل انه المقتدر اذا جاء بيحتفل مثلا
0: ما يصور،
4: يعني ما يصور يحتفل زي ما يبي.
0: طيب هل تشعر ان الطالب الان اذا صارت الاسرة هذه المقتدرة تحتفل بابنها كل سنة بعد نهاية كل عام دراسي، هل سيستشعر مفهوم التخرج؟ هل سيعيش اجواء التخرج بعد نهاية كل عام دراسي، ولا سيعتاده يصير عند الموضوع طبيعي ما عاد له قيمة، ما في تميز بالإنجاز العلمي، كونه فقط كأنه عرس مجرد احتفال بالمظاهر؟
4: واضح، لكن احنا ممكن نضيف الطابع هذا انه اكثر من احتفال، يكون مختلف كل سنة، وزي ما ذكرتم سابقا انه يكون حافز له اكثر على التقدم على الإنجاز، مكافأة على حسب
1: النتيجة
4: عليه. هنا على النتيجة، يعني مو بكل سنة نفس الشيء، لا ممكن السنة هذه كان متفوق جدا، فنكافئه بشيء افضل وزي كذا.
0: شلون
1: يا اخي انا لو مقتدر ويصير يجي ولدي يجيب ممتاز مع مرتبه الشرف اجيب له طياره هديه.
4: هذا الكلام نفسه يستاهل انه فعلا حقق شيء يستحق عليه التكريم والفرحه والاحتفال. يعني
1: لا كلامك طيب يا عبد الرحمن، ونسأل الله أن يبارك في طرحك بإذن الله. شكرا لك.
4: الله يعافيك.
1: هلا وسهلا
0: فيصل.
5: أرحب يا الأمير.
0: الله يبقيك، شلونك يا فيصل؟
5: والله بخير، جعلك سالم.
0: يا مرحبا، حياك الله.
5: إن شاء الله والله يسعدكم.
1: سووا لك حفلة تخرج للثانوي؟
5: أنا سوي قاعد.
1: أنت أصلاً شكلك حتى بالدف عدت الثانوية.
5: أنا يا طويل العمر متخرج من الجامعة إدارة المستشفيات الحمد لله.
1: ما شاء الله تبارك الله، مبروك.
5: إيوة، وبالكادر الصحي يا ربك الحمد.
1: موظف ولا توك تخرجت؟
5: موظف لي يمكن 10 سنين دحين.
1: وما سوى لك حفلة تخرج صح؟
5: ما لحقنا على الحفلات دي هنا.
1: نطالب بعمل حفلة بأثر رجعي الفيصل.
5: لا صراحة أنا راح بتكلم دحين.
1: قول.
5: إن التحفيز يعني شيء ضروري لشبابنا وبناتنا، يعني لو متخرج من الابتدائي، يعني مو يعني من مرحلة زي ما يقول من مسلسل ابتدائي للمتوسط، عادي نقدر نحفز. لو تحفز على كيكة، على قهوة، على اجتماع العائلة، على يعني
1: تعطيه شيء مختلف عن الدارج في طول السنة.
5: ها؟
1: أقول تعطيه شيء، يعني تقدم له هدية مختلفة، يعني من باب أنه أنت اجتهدت وهذه مكافأتك حق النجاح.
5: أكيد أكيد أكيد، لأن أنت أصلا يوم تحفزه تزيد، تقول أنا لو نجح في متوسطة أبويا ولا أخويا راح يسوي لي هدية ويحفزني كمان. يعني هو يعني راح أنه يبدأ أصلا للمقتدر ولا غير المقتدر. يعني الحفلة هي ما يأخذ شيء، يعني كيكة ولا لو تسوي حالة في البيت. دحين ما شاء الله يعني البنات كلهم يسوون حالة ويقدرون. يعني
1: اسمع فيصل،
5: الموضوع بسيط
1: فيصل.
0: البنات مو بسيط، دخلت من المطبخ الحين.
1: فيصل أحلى هدية جاتك؟
5: أحلى هدية
1: في تخرج أو شيء؟
5: والله أنا صراحة يعني جاني اسم آيفون صراحة. بس
1: متى؟
5: يوم تخرجت من الجامعة.
1: والسنوات اللي فاتت ذي كلها ولا أحد؟
5: والله السنوات اللي فاتت أنا هدي أهلي وأخواتي.
1: بمناسبة نجاحك ها؟
5: والله بمناسبة التحفيز، وإن شاء الله عشان أصلا يعني وشبابنا لا تحسسهم إنه ما
1: اسمع شكل اسمع الله يحفظهم ويصلحهم خواتك وأهلكم اللي يحلون عنك، عشان كذا تكافئهم آخر السنة.
5: ما شاء الله في واحدة وجاتها بعثة ما شاء الله.
1: ما شاء الله يعني الله يبارك لكم. الله يبارك لكم
5: الحكومة، والحمد لله وجابت يعني أستاذة على منطقة مكة
1: المكرمة. ما شاء الله تبارك الله.
5: إيه والثاني ما شاء الله دكتورة دحين.
1: صلاة يعني الله يبارك لكم.
5: حنا بيت علم يا رب لك الحمد يعني.
1: ما شاء الله، سهل الله أمرك يا فيصل. شكرا لتواصلك معنا.
5: العفو العفو.
1: هلا يا فيصل.
0: محمد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. أهلا وسهلا.
6: الله يسلمكم. في موضوع التخرج والله يعني هي القيمة مش الأهم، القيمة المادية الأهم، القيمة المعنوية.
0: أحسنت.
6: يتحصل ناس يمكن نجاح زي ما تقولوا مشهود له ويشهد لهم بنجاحهم كل اللي حوالينهم، لكن ممكن تلاقي ردة الفعل في البيت لا تذكر. فأهم الاحتفالية اللي بتكون في البيت احتفالية معنوية، حتى لو كانت خالية من الهدايا أو القيم المادية.
0: صح.
6: فمجرد إحساس الفرح منه في البيت تشوف إنه الشيء اللي أنت عملته بالنسبة لهم إنجاز في حد ذاته ذا فرح.
0: أحسنت.
6: ممكن يكون له أكبر دافع يخليه يمشي لقدام يعبر إن شاء الله.
0: أحسنت، كلام جميل يا محمد. يعني المهم أن نظهر مشاعر المعنوية فقط، مشاعر الفرح والاعتزاز بهذه المناسبة.
6: طبعا ممكن تكون في هدايا مادية أكيد، لكن
0: إيه أقصد بعيدة عن المظاهر يعني.
6: نعم بالضبط. لا المظاهر بغض النظر، يعني ممكن الآن الشو أوف كثير، يعني معظم الناس بتحاول تحس إنه الموضوع كأنه شو، يعني الواحد يعني أسوي وستوريهات. لا
1: إنه ولدنا اسمع ولدنا تخرج طيار.
6: لا خليه يشوفها على أرض الواقع أفضل
1: صراحة. عرفت الفكرة إنه في بعض الاحتفالات تحس إنه تخرج طيار ولا طبيب ولا شيء، وتلاقيه وتو متخرج من طالع من أولى ثانوي لثانية ثانوي ولا أي شيء.
6: يعني مثلا عندنا أنا سوداني مقيم هنا، فعندنا حفلات التخرج أكثر بعد الجامعة. يعني أنا بتكلم معك، أنا ما عملت احتفالية بتاع تخرج الجامعة.
1: إيه.
6: واحتفلت التخرج رغم أنه في البيت، لكن كان في احتفالية في البيت. الوالد
1: وكان لها طعم لأنه ما هي مكررة.
6: أنا حتى ما أعرف، أنا جيت وأخذت الشهادة وخلاص انتهيت وجاي على البيت. فكان بتذكر يوم خميس، فكان بكرة عاملين احتفالية، عاملين ذبيحة وعازمين بس الأهل أقارب الدائرة القريبة ما أكثر.
1: كانت الفكرة جمعة وفي نفس الوقت يعني احتفاء بيك، يعني أنه أنت
6: لكن اللي بيحصل الآن يمكن في الفترات الأخيرة شيء مبالغ فيه. يعني بنشوف في السودان، أنا فاجأت بالموضوع أنه قلت حتى في السعودية شكله كده عندهم نظام ماسكين الموضوع ده بشكل أكبر كمان شكلهم هنا في المملكة عندهم. يعني نحن هناك بتكلموا في الموضوع ده وأنه الناس بتعمل احتفاليات مبالغ فيها ولازم
1: عندنا يا زول اللي بيتخرج من الرياض الأطفال بيدخل الابتدائي يسوي له حفلة.
6: ده علمنا في الروضة، لكن حاليا بقت كل المراحل، انت عندكم كل المراحل، احنا عندنا للروضة وللجامعة فقط. يعني لكن انت شكله كل مرحلة
1: يعملوا احنا الضار الترم الأول ينجح يسوون حفلة.
6: يا ساتر.
1: الله يبارك فيك يا محمد، شكرا لتواصلك معنا. هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا ابو ياسر،
7: حياك الله.
0: الله يبقيك، اهلا وسهلا ابو ياسر.
7: سعيد جدا اليوم اسمع صوتكم، لان بحاول اتصل على كل البرامج وما بخش معي خط.
0: الله يحييك، من حسن حظنا.
7: اول حاجه انا من يعني من المعجبين بإذاعة الرياض خاصة.
0: الله يحييك إذاعتك.
7: أحيي كل الطاقم الإعلاميين والمذيعين والمبدعين والمخرجين، وأنا من المعجبين جدا بالإذاعة. وأنا
0: الله يحييك.
1: شوف شوف أبو ياسر، أبو ياسر.
7: نعم. أيوة.
1: حبيبنا قبل حبيب. شوية حبيبنا محمد كلم من السودان، والحين ما شاء الله أبو ياسر من السودان.
7: وأنا بتكلم هنا من القصيم معاكم.
1: يلا كم لك سنة في السعودية؟
7: والله السعودية حبيبة بالنسبة لي، أنا يمكن قضيت فيها نص عمري.
1: ما شاء الله تبارك الله.
7: والله وكن لا كله خير وكله محبة.
1: طيب أبو ياسر، ها صار عندك كيف حفلات التخرج والأشياء هذه؟
7: سمعت أنا والله التحفيز هذا مهم بالنسبة للمتخرج، على أساس يكون قوة دفع بالنسبة له عشان يمشي لقدام أكثر.
1: هذا ايش؟
7: التحفيز.
1: التحفيز يعني. حلو.
7: نعم.
1: طيب
7: التحفيز، لانه لما يتحفز هو بيشعر بانه فعلا في اهتمام به.
1: التحفيز عباره عن ايش ابو ياسر؟
7: عباره عن حتى لو هديه، حتى لو احتفال بسيط، ترى حول حتى لو كلمه يعني معبره، او حتى لو شهاده تقديريه، حاجات كثيره جدا جدا ممكن تحفيز يعني.
1: حلو.
7: تخلي الطالب يعني يمشي لقدام ويبقى نابغ، ويبقى هو ممكن يكون شعلة لوطنه لقدام.
1: طيب الحفلات،
7: الحفلات والله كل ما كانت مختصرة كل ما كانت أجمل. يعني
1: احنا عارف نتكلم يعني اليوم عن حفلات التخرج هذه اللي صارت في الرايح وفي الجاي.
7: لا هي كلها كانت يعني فيها نوع من التغنين.
1: انت ضحكتك لخبطت الإرسال.
7: لا والله ما
1: رح. الإرسال عندك ضعيف، بدأ يقطع يا أبو ياسر. قول.
7: أقول لك يعني التخرج هو كل ما كانت بسيطة الحفلة، كل ما كانت معبرة، كل ما بتدي معناها.
1: حلو، وصلت يا أبو ياسر.
7: دي الفكرة. وأنا يعني زي ما قلت لك معجب يا شيخ خالد، أنا من رمضان متابع معك حتى مناطق أميال، لكن ما لقيت فرصة أخش معاكم.
1: والله شوف كان أول ما شاء الله عليكم أهل السودان دولة ما شاء الله عليهم في المسابقات.
7: لا والله بس نحن ما لقينا، ما كل أنا بجانا وعشت في الجنوب في المملكة، وعشت في الشمال، عشت في الوسط، عشت في نجد، عشت في عسير وفي يزان، كل كنت بجاوب على كل الأسئلة أنت اللي بتديها الشباب المشتركين.
1: يلا إن شاء الله إن شاء الله معوض السنة الجاية بإذن الله.
7: الله يبارك. تحياتنا لكل المذيعين.
1: تحياتنا لك وللأخوان في الجالية السودانية.
7: العلي الاخ كل من الاخ ضافر راجل متميز
1: ظافر الخثعم. نعم زميل عزيز وغالي
7: امكانيات يعني.
1: ونعم
7: الله يبارك
1: بارك الله فيك.
7: كلكم يعني شعلة طبيعية يعني من خلف المايك،
1: وانت الشعلة حقتنا. شكرا لك يا ابو ياسر.
7: الله يحييك الله يحييك، واتمنى ان اكون صديق دائم.
1: يا مرحبا، المكان مكانك.
7: الله يبارك له. خاصة المتكع، المتكع برنامج جميل يعني الشعر النبطي.
0: الله يحفظك يا عمنا ابو ياسر، شكرا لك على اتصالك. تحياتنا لك في امان الله. اهلا وسهلا يا مرحبا، حياك الله
7: خلف الميكروفون ولم نرى ان شاء الله. الله يديك العافيه.
0: الله يرعاك، شكرا لك يا ابو ياسر. 011 40 53، اتصال جديد. عيده
8: هلو.
0: اهلا وسهلا وعليكم السلام عيده.
8: هلا.
0: اي تفضلي.
8: ابغى اشارك.
0: اي تفضلي.
8: أنا ضد حفلة التخرج.
0: أي نعم.
8: لأن في مقارنات.
0: أي نعم. بيض الله وجهك.
8: فالجامعة هيوة.
0: نعم. بيض الله وجهك يا عيدة. الله يحفظك ويرعاك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أم دانا.
9: يا هلا والله.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
9: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا أم دانا. يا مرحبا، حياك الله.
9: والله شوف أنت جبت موضوع صراحة مرة حلو صراحة.
0: أكيد مبسوطة أنت، أكيد كل يوم حفلة، كل يوم حفلة.
9: والله شوف أنا عندي 5 أطفال يعني كل يوم لازم حفلة ترى.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
9: هذا لازم صراحة، لازم نعزز لهم، لازم نسوي لهم حفلات مو زينا زمان.
0: وش مفهوم الحفلة عندكم يا أم دانا عشان نفهمها صح؟
9: شوف أنا عندي 5 أطفال وعندي 5 مراحل أوكي؟ يعني في الابتدائي وعندي المتوسط وعندي حلو. الثانوية وعندي
0: بعد نهاية كل عام دراسي حفلة.
9: لا والله تدري إيش يعني، بعد كل فصل لازم أروح أشتري هدية وأعززه وأنت مستوى كويس وهذه هديتك وهذه كذا، فهمت علي؟
0: طيب هذا صح ولا خطأ؟
9: والله خطأ.
0: طيب ايش تسوي الخطا؟
9: خطا لا، بس انه خلاص شيء تعودنا عليه وعودت عيالي عليها، فهذا انه
0: انت المتصله الوحيده المشاركه اللي تقول انا كافئهم بعد نهايه فصل، ما في احد يسوي كذا. ما في احد يسوي الا انت بس.
9: هذا انا قلت لك انه تعزيز وما تعزيز
0: يعني ليه تعزيز ما يجي في نهايه الفصل ولسه ما خلص، كيف انا اكافئ؟
9: ايوه عشان كذا يعني لو نسيت مره انه ماما وين هديتي، انا جبت مستوى زي كذا، انا جبت شهادتي زي كذا، انا فهمت علي؟
0: اي
9: خطأ.
0: طريقتك هذه يا ام دانا ما عاد لها مفهوم التخرج ابد، ما عاد لها بعدين الناس اقرانا والنظراء بيقولون كيف انت يا فلان كرمينك اهلك انت في نص الفصل.
9: لا لا هو شوف هي ما هي كحفله، هي شوف يعني أنا أنزل محل وأشتري كميات ألعاب، يعني أنت مستوق زي كذا أعطيك اللعبة أنت بس، فهمت علي؟
0: أي نعم.
9: ما هي حفلة الكيكة وما كيكة.
1: أوكي أوكي، المشكلة الهدية اللي بقيمة الحفلة، ما هي
9: هذه.
1: عرفتي؟ ما نضحك قبل شوية على الورطة اللي تورطتيها، ورطتي نفسك.
9: هذه هي يعني، في عندك شحن بلاي ستيشن، في عندك لعبة مدري إيش، في عندك يعني أشياء.
0: طيب أبنائك تحسين متفوقين في الدراسة؟
9: الحمد لله
1: ما شاء الله،
0: درجات عالية بامتياز
9: الحمد لله يا رب، فخورة فيهم يا رب لك الحمد.
1: أم دانا يعني
9: هلا.
1: ميزانية كل 3 شهور، هي كم كل ترم 3 شهور؟
0: تقريبا
9: الحين قولها شهرين، الحين قلت ترى.
1: يلا ها، ورحموكم كانت أول 3 ترام.
9: ايوه هذه الحين شهرين يعني إن شاء الله كويسة.
1: طيب ما تحاولين تعالجين الموضوع هذا بحكم انه يعني ممكن الميزانيه او شيء زي كذا.
9: انا عندي المرحله المتوسطه والمرحله الثانويه اكتفى من هذا الشيء، ما عاد يبغوا هذا الشيء،
1: يبغون ابجريد يعني... يسوون ابجريد للهدايا.
9: لا والله
0: لا، انهم خلاص ما عاد لهم، ما عاد لها قيمه مفهوم التخرج عندهم.
9: ايوه
0: اذا كانوا في نص الفصل الان تكرمينهم وتعطينهم الهديه اللي يبونها ما عاد لها قيمه الان،
1: او يمكن متعاطفين مع امهم،
0: صار تخرج وبعدين بتجيب لنا هدية. طيب
9: لا شوف يعني شوف يعني ما فيها كيكة، ما فيها حفلة، يعني هذا شيء بيني وبينه أوكي. أنا أكافئك على هذا المستوى، أنا أكافئك أعطيك هذا على الشيء اللي أنت سويته.
0: طيب إذا تخرج وشلون تكافينا بالحفلة؟
9: شوف أنا عندي نظام، أي طفل يتخرج اللي عندي في الثانوية وبس، أنا أسوي له حفلة
0: في البيت.
9: ما لا طبعا ما بالله يزيد

0: تبغى يسوي حفلة في البيت؟
1: وش تسوين طيب علمينا، وش طريقتك انت في الحفلة؟
0: بسوي له برا يعني، شو بسوي له؟ يا في لانش، لا في كوفي، يا في
1: ايه
0: مطعم، ايه زي كذا يعني،
1: ممتاز،
0: فهمت علي؟
1: هذا
0: ايوه
1: بعد الثانوي
0: اكيد
1: في
0: لانه
1: المطعم،
0: يستاهل. ايه
1: اي قدام الحاضرين وقدام
2: ايه، ويجوا يصفقون وعارفوا النوافير هذيك،
1: ايه يقول الناس يطالعون يفاجئون،
0: ايه
1: وش عندنا وش عندنا في المطعم، هو عندنا متخرج في المطعم.
2: ايه متخرج من ايش؟ من الثانوية، على بالي انه من الجامعة.
0: لا شوف، الثانوية مرحلة كويسة خلاص، يعني انت يعني تعديت الصعب الكثير.
2: اي صعب كثير يا بنت الحلال، الثانوية الحين ما عاد صارت تسوي شيء.
0: والله شوف، احنا الحين جيل ما عاد يرضيهم.
2: اقول انت ورطانة، فهمتي؟
0: جدا.
2: والحين حقين الثانوية تجين تبغى تضحكين عليه بشحن ولا بشيء، ما يمشي مع الحين. أبغى آخر إصدار تليفون ولا
1: ما دحين تليفون الحين ثانوية، الحين المطاعم كلها فل حجوزات.
2: لا لا أتكلم على هدا، لأنه هي معودتهم على الهدايا.
1: ما عن مطاعم بالعلال.
2: أنا ما أتكلم عن مطاعم.
0: شوف أنا عندي بنتي ثانوية بتخرج إن شاء الله السنة الجاية.
2: يلا هاش بتجيبي لها هدية؟
0: والله ايفون اكيد، وبحجز لها لنش، وبيني وبها لها يعني، ها ايش نسوي خلاص
2: يعني يعني جديد. يعني الحين هذه الوحدة اجل اخوانها،
0: والله خلاص اللي بعد يتخرج الثانوي ان شاء الله زيها. الحين ابوهم كمان يعني، ابوهم بعد يتخرج ماجستير، فكمان يبغى له شغله هو كمان.
1: تخرج ولا لسه؟
0: انا لسه.
2: اجل تتبنوني؟ انا متخرج سادسة ليلي قبل شوية.
0: الله يحييك،
2: نتمناك. الله يحفظك يا مدانا، اسال الله ان يبارك لك في ذريتك،
0: امين،
2: ويصلحهم يا رب، ويخليهم لك وتفرحين فيهم ان شاء الله، وهم في اعلى الشهادات واعلى المناصب يا رب.
0: يا رب يا رب، الله يعطيك العافيه.
2: شكرا لك يا ام دانا، ان شاء الله واثنين ايفون اخر السنه هذه. يا سلام، يلا وفقك الله.
0: الله يعين الورطه.
2: شيل يا معلم شيل، وفقك الله يا ام دانا.
0: هذا ما جنت به الايدي.
2: يلا اللي ما يحسب حساب السنين قدام، مع السلامة.
1: الله يحفظك يا أم دانا، تحياتنا لك في أمان الله. شكرا لك يا أم دانا، وشكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال حقيقة، وأعطونا تجاربهم ومفهوم التخرج عند الأبناء أو عند الطلاب بشكل عام. في توازن واعتدال، ما في مظاهر حتى ما تطغى الكماليات على جوهر الإنجاز العلمي. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: تعاليل.
8: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. في هذه الزاوية نتحدث عن الصورة. صورة ما عاد هي لقطة اليوم، أنك تحفظها وتصير في الذكرى، اليوم صارت لغة تنقل لنا المشاعر وتحكي لنا القصص وتصنع التأثير. وخلف كل مشهد إن نشوفه في فيلم ولا في إعلان ولا في محتوى ولا في عمل وثائقي، في عين، في عين تعرف كيف تختار الزاوية، كيف تلتقط هذه الصورة من خلال العدسة الخاصة، لها قراءة خاصة في الضوء، لأن استطاعت أنها تحول الفكرة إلى صورة تبقى في الذاكرة. ضيفنا لهذه الليلة واحد من الأسماء المهتمة بعالم التصوير السينمائي بصناعة المحتوى البصري، ومن الأشخاص اللي جعلوا الكاميرا وسيلة لهذه الرواية من الحكايات ومن القصص، من توثيق اللحظات، من صناعة المشاهد المؤثرة. راح أتعرف عن أسرار الصورة الناجحة وكيف يفكر المصور السينمائي قبل التقاط الصورة. أهلا وسهلا بضيفنا المصور السينمائي الأستاذ صالح الزهراني.

0: ثاني. حياك الله يا صالح.
1: يا هلا فيك استاذ خالد، استاذ طلال الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لكم يا حبيب قلبي.
0: هلا هلا وغلب صالح.
2: هلا.
1: شكرا للمقدمه الجميله صراحه، هذه الجميله الكلمات
0: تستاهل.
1: الله يعطيكم العافيه.
0: تستاهل يا صالح، فنان في التصوير.
2: هلا صالح، شلونك؟
1: الله يعزك يا حبيب. بخير الله يحفظك، كيف حالك؟ طيب.
2: طمني عنك.
1: الله يحفظكم يا رب.
2: عاد استانست على المقدمه صح؟
1: انبسطت والله، والله انبسطت.
2: عاد من يمسك صالح الحين؟
1: ها؟ يقول لي انت فخ راسي. ها؟
2: تستاهل، لا تستاهل.
1: الله يعطيكم العافيه.
2: انت فنان ويعني دائما المصور دائما ما تكون عينه حلوه.
1: يا حبيبي.
2: واللي عنده يشوف يعني ممكن انتم عيونكم تشوفون زوايا احنا ما نشوفها العاديين. وهذه مهاره ما شاء الله تبارك الله.
1: فعلا فعلا، وهذه مهاره تتنمى يعني مع الوقت.
2: متى اكتشفتها؟
1: والله انا في البدايات ترى من زمان، ايام الجوالات النوكيا القديمه دي كنت احب اصور يعني. فمرت السنوات سبحان الله، في 2014 واحد من الشباب شرى كاميرا وما عرف يستخدمها. كلمني قال لي صالح ايش رايك؟ قلت له اوكي هاتها. والله اخذتها حتى بالدين يعني، قلت له ما حسددك ان شاء الله. فأنا أخذتها ونفس الحكاية، يمكن جلست 4 أشهر في الدولاب مرمية لأني صورت وما طلعت بالنتيجة اللي طلعها بالجوال السريع.
2: هي.
1: وسبحان الله، حبة حبة حبة حبة تعلمت، بدأ وقتها اليوتيوب، وها أخذت معلومة من هنا ومعلومة من هنا لما حسيت لا والله أني بديت أصور. وبديت
2: أنت وقتها كنت قصدك كل شهر؟
1: تقريبا أيوة.
2: عشان كذا بدا يحس انه يدفع يعني. يدفع شهريا والكاميرا مرميه في الدولاب.
1: فعلا والله فعلا
2: قال لا بحلل الكاميرا.
1: الفكره اللي كانت عندي انه لا، لما اخذ كاميرا احترافيه مجرد اني ما اخذ الكاميرا دي على طول اني بصور وبصير انا فنان، لكن اكتشفت عكس كذا تماما.
0: انت التصوير الا المختص فوتوغرافي ولا فيديو؟
1: لا انا بدات بالتصوير الفوتوغرافي.
0: حلو.
2: طيب
0: وبعدين؟
1: بعدين سبحان الله مرت السنوات ومرت السنين وصرت أتعلم وصرت أتقن. تعلمت مثلا، دخلت دورات ودخلت ورش عمل ودخلت وصرت يعني صار هاجسي الوحيد
2: هذا الموضوع. وأنت التصوير. فوتوغرافي.
1: وأنا فوتوغرافي لازلت.
2: حلو. كم قعدت فيها؟
1: والله الفوتوغرافي تقريبا لين هي شوف التحول صار من أيام كورونا.
2: خلنا نكون في الفوتوغرافي، فهمت؟
1: ايه.
2: خلنا في البدايات هذه، شاركت شيء؟ صورت؟ بديت تشوف صورك؟ بدأت
1: والله شاركت الحمد لله، حتى في صور من الصور ترشحت لجائزة هبة اللي هي الشيخ حمدان. وترشحت من ضمن تقريبا اللي هو الدور الثاني، يعني خلاص باقي مرحلة واحدة وافوز، ولكن سبحان الله ما حالفني الحظ. كمان شاركت
2: هذه أول مشاركة وعطتك دافع وحفزتك أكثر؟
1: دافع، أيوه دافع جدا يعني الصدق أنه أنت لما تشارك. طبعا أنا أعتبر نفسي وقتها كنت لسه مبتدئ يعني، في 2017 أو 2018 أو قبلها تقريبا حدود 2017 لما شارك أنا ومشاركة أو مسابقة عالمية واسمي يترشح للجائزة. الصراحة إنه حسيت إنه لا والله فعلا تعليمي خلال السنوات الماضية ما راح يعني تعبي ما راح.
2: أي
1: ما راح. فتحمست وتعلمت أكثر وتقنت الفوتوشوب وتقنت اللايت روم، وصرت الحمد لله يعني صرت إنه أقدر أقدم الورشة والدورة اللي مثلا يفيدون أفيد الناس فيها. يعني بدل ما تحوس أنت زي ما حست أنا ودورت دورات وورش عمل، لا أنا أعطيك مثلا الخلاصة من هذا البرنامج.
0: برافو عليك. لكن كيف تحولت الآن إلى السينما؟
1: جميل السؤال، حلو. هو شوف بداية كل مصور سينما أعتقد العلماء أنه بدأ في الفوتوغراف، لأنه الفوتوغراف هو أساس وتعليمك أسهل من السينما. تحول مع زي ما أقول لك بعد كورونا صار الوضع يتطلب أنه أنا أتعلم تصوير الفيديو.
2: وش الوضع اللي خلاك تتعلم؟
1: تصوير المنتجات وقتها وتصوير الإفنتات.

0: في اللقطة في الزاوية.
1: التصوير السينمائي مدروس أكثر شيء، يعني حركة الكاميرا لها معنى، الإضاءة اللي جاية من اليمين واليسار لها معنى، المشهد الدرامي مختلف عن المشهد الكوميدي.
2: والأبعاد، الأبعاد، أبعاد المسافات هذه ترى برضو تحسب.
1: بالضبط بالضبط، العدسة، الكاميرا، العدسة القريبة يعني مثلا الكلوز، الوايد، اللو انجل، الهاي انجل، السايد، هذه كلها لها معاني في عندنا احنا كمصورين.
0: طيب ما بقى اللي هي ثلاثة، هي كلوز ولونج وميديوم؟
1: لا في اكثر.
0: هذا في السينما.
1: ايوه في السينما. الان الشخص له مقسم له تقريبا ما يقارب الستة وسبعة لقطات من غير الكادر الباقي.
2: الوايد انجل اللي تتكلم عنها هذه طبعا هي عدسة، فهمت؟ انه الوايد انجل اللي هي اللي تاخذ المشهد بشكل كامل.
1: بشكل اوسع.
2: اي عدستها تكون اكبر.
1: عدسات اوسع. صحيح.
2: هو الفكره الان خلينا نروح على انه انت انتقلت من مرحله الفوتوغرافي وانتقلت الى ايش؟ فكره تصوير الفيديو.
1: الفيديوهات فعلا.
2: حلو. بديت تصور فعاليات. بديت تصور منتجات.
1: بالضبط، منتجات. طيب. فيديوهات، إعلانات كذا خفيفة كانت وقتها بداية، كنت أجرب نفسي.
2: بعد كذا
1: بعد كذا حسيت إنه يعني كنت أشوف مشاهد أقول كيف كيف كيف يسوون فيها المخرجين دولة، كيف كيف يسوونها، كيف يبدأون فيها، فبدأت أبحث عن هذا الموضوع.
2: حلو.
0: اللي هو الآن الكروما.
1: برضو مريت على الكروما. ومريت على برامج التعديل. هي سبحان الله مرحلة طويلة، إنه يعني الحمد لله تعلمت فيها أغلب الأشياء. فيعني حتى أحيانا لما يجيك مثلا إعلان، ولا يجيك مثلا يعني مثلا يجيك طلب إنه والله نبغى نعلن أو نبغى نسوي مشهد في هذا الموقع. طب الموقع هذا لازم أنا مثلا كمخرج أو كدي بي لازم أعرف إنه مساحته، أقدر أستخدم إضاءة إيش، عدسة إيش، إضاءة إيش، حركة الكاميرا مهمة جدا في هذا المكان.
2: تصوير نهاري ليلي.
1: الليلي نهاري بالضبط. غالبا إذا كان مكان مغلق ممكن إحنا نحاكي إضاءة الشمس.
0: نعم.
1: عن طريق الإضاءة. لأنه مشكلتنا في الشمس إحنا ما نقدر نتحكم في الشمس.
0: صح.
1: هي سبحان الله كل دقيقة تتحرك. فتخيل إحنا في المشاهد السينمائية بتعيد بدل العشرة تعيد ممكن 20 مرة.
2: يعني تفضل إندور.
1: اندور. ايوه، واحنا احنا واحنا نرسم الاضاءه كانها شمس.
0: برافو عليك، هذه مهاره ما في شك. لكن انت الان يا صالح كيف طورت من هذه المهاره؟ هل مثلا لازمت مخرجين، مصورين سينمائيين، شفت الافكار، تتابع افلام، تتابع اخراج سينمائي؟
1: طبعا نزلت مع مخرجين، نزلت مع سينماتوجرافر عالميين. طبعا الحمد لله لما جت الافلام اللي تصورت هنا في السعوديه كانت كانت صراحه تجربه حلوه لنا، بالنسبه لنا كمصورين في السعوديه.
0: شاركت،
1: فنزلت مع كذا، شاركت
0: حلو.
1: شاركت
0: برافو
1: في
0: عليك.
1: فيلم قندهار، شاركت في سبحان الله، يعني يوم تشوف تنزل في اللوكيشن وتشوف العدد الكبير.
0: صح.
1: شو اسمه للطاقم.
0: نعم، كانها صناعة يصنعون يعني عمل سينمائي ضخم. إذا شفت الأعداد ما شاء الله الموجودة فيها، كل واحد خاصة مجاله.
1: بالضبط. هل تتخيل أن أنت كمثلا في الأفلام أنه كل يوم ينتج دقيقة واحدة بس من الفيلم؟
0: هذه معلومة من عندك.
2: السينمائية.
1: أيه.
2: السينمائية أيه. تصويرها ثقيل.
1: ثقيل جدا. ما يعني احيانا زي ما اقول لك تعيد المشهد بدل 10 مرات 20 مرة واكثر. بعد
0: ليه المخرج يختار اللقطة المناسبة؟
1: بالضبط. احيانا مثلا يكون في مثلا غلط في الصوت، غلط في اللقطة، غلط في مثلا حركة الممثل، فهذه الاشياء يعني حتى مثلا مصور السينما لما ينزل مثلا بث مباشر لو جاء ممكن احيانا ما يتوفق، لانه متعود على السينما انه بيعيد براحته، معاه يوم كامل يعيد فيه أو معاه أكثر من يوم.
2: أنا حضرت مرة، ترى في فرق ما بين تصوير الدراما العادي وما بين تصوير الأفلام السينمائية.
1: صحيح.
2: الفيلم السينمائي تلاقي فيه كاست إيش كثرة، ويجي المصور والعالم يقيسون المسافات من الكاميرا للممثل
1: هذا الفوكس.
2: وتلاقي كذا بس

0: حركة بسيطة ويوقف خلص يشيلون الأدوات ويروحون. يعني تصوير السينما يعني متعب متعب متعب أكثر من الدراما.
1: صناعة صناعة السينما يسمونها صناعة، لأنها تشوف العدد الكبير والهائل بالإضافة لعدد كبير من المختصين مهنيين في أعمالهم، يؤكد فعلا أن الموضوع فيه صناعة عمل ضخم سيليق بإذن الله بالمشاهد. لكن هذا يا صالح يعني يعود إلى مهارة المخرج، إلى رؤية الفنية، ولا إلى دراسة أكاديمية؟
2: شوف، لازم أنت يكون عندك شيء أكاديمي ضروري. بس مع الوقت المخرج لازم يكون عنده الحس الفني. أنه كيف ينقل هذه المشاعر. يعني ممكن لو كان عندك أنت، لو كنت أنت أكاديمي وكنت مثلاً يعني ما تعرف تنقل هذا المشهد بشكل صحيح. فما حتقدر تطلع بالنتيجة اللي مكتوب.
1: في بعض من الصالح تلقاه مثلاً مساعد مخرج طول حياته، اكتسب خبرة وفجأة كذا تحول إلى إخراج من غير دراسة أكاديمية، بالممارسة والخبرة.
2: في ناس كثير زي كذا. لأنه خلاص شاف فعنده الأساسيات أو تعلم الأساسيات.
1: أيوة،
2: هو لازم أنت تتعلم الأساسيات. يعني مثلا أبعاد مسميات اللقطات، أبعاد اللقطات، كيف تنقل المشاعر، الدرامي، المرعب، الفكاهي، هذه الأشياء تتعلمها أنت.
1: وانت اكثر شيء تعلمته في الميدان؟
2: الميدان علمك كل شيء. يعني الشيء الاكاديمي ممكن يكون سهل في في في في القراءه مثلا او في الحفظ، لكن لما توصل للميدان انت لازم تتعلم من طوايه السلك.
1: ايوه،
2: لين اكبر شيء في عند الكاميرا.
1: برافو عليك. وش العمل اللي تفتخر فيه؟ يعني فعلا قدمت فيه بصمه.
2: في أعمال كثيرة وأعمال كبيرة، بس سبحان الله العمل اللي كان قريب لي لأنه أنا اشتغلته بحب، واشتغلته يعني اشتغلته حتى أنا وواحد من الشباب في وقتها كان في الباحة في 2023 بعد الأمطار والأجواء. حين سويت 4 أفلام دوكيومنتري عن الأماكن السياحية في الباحة.
1: الله، يا سلام.
2: وكان عمل ترى بسيط جدا، عنه على العمل جدا بسيط.
1: كم مدته؟ كم الفيلم الوثائقي كم مدته؟
2: والله سويت 4 أفلام، يعني تقريبا كل واحد مدته 15 دقيقة.
1: برافو عليك.
2: يشرح الطريق والكامل. فهذه كنت أسويها أنه وعلى الرغم أنها كانت بسيطة إلا أني تعلمت أشياء من هذه الأشياء البسيطة. تعلمت أشياء أنه كيف لا الآن لو بنزل مرة ثانية لا بصنع فيلم دوكيومنتري متكامل. طبعا أنا الحمد لله سويت بعد الأفلام هذه أفلام المصانع وأشياء مصانع مثلا وشركات، انه دوكيومنتري متكامل عن الشركه هذه. ولكن هذا العمل هو اللي تحس انه قريب لي.
3: تعتز فيه.
2: انا راحتي بشكل كبير.
3: تعتز فيه. طيب وش الادوات اللي استخدمت له؟
2: والله استخدمت كاميرا ومايك ودرون.
3: كاميرا ايش نوعها؟
2: كاميرا كانت من نوع سوني F6 III.
3: حلو. 4K
2: طبعا. 4K
3: ايه.
2: وكانت الكاميرا الدرون اللي معايا ومايك بس اسجل انا وصديقي بس كذا مثلا نتحاور وكذا. كان الموضوع جدا بسيط، بس انه اعتمدت على هذا في المشاهد، اعتمدت على المشاهد الجماليه اكثر.
1: طيب دخول التقنيات الحديثه اليوم مثل الذكاء الاصطناعي، تشوف انها غيرت شيء في مجال التصوير؟
2: الصراحه ساعدتنا كثير في بعض الاشياء، واعتقد الايام الجايه بتغير كل شيء.
1: كيف؟ ايش بيصير يعني؟
2: اليوم ممكن خلاص احنا بنستغني عن الكروما. انا صرت اصور، انا عندي هنا في الاستوديو اصور عندي، وبدل ما اغير الخلفيه بكروما ذا لا احدد مثلا الممثل وبعدها انا ابني خلفيه على مزاجي.
1: ايوه، من غير كروما، من غير الاخضر.
2: لا ما عاد تحتاج هالكروما دي.
1: والبديل وشو؟
2: بلا بديل ولا شيء، صور في اي مكان ومع الاي اي هو يعدلك.
3: يفرغ لك، هو اللي يفرغ.
2: يفرغ لك
1: بالخلفيه اللي تبيها، يجيبها لك
2: الخلفيه اللي تبغاها. وايضا حتى لو عندك كاركتر ثاني تحطه بدال.
1: برافو.
2: صراحه الاي اي مرعب جدا. ولكن
1: شكله هو بيخرج الافلام في
3: الزلاب. ما اتوقع انه ما يستغني عن
1: طبعا العنصر البشري، ما يستغني عنه يعني، وما في شك. لكن هو عامل مساعد
3: اكيد. صالح
2: هو مساعد جدا.
1: اي نعم.
3: صالح انت تتكلم، انا طبعا استوقفني موضوع انك عملت دوكيومنتري وهو قريب لك،
0: وش الأخطاء اللي عالجتها في هذا التصوير؟ يعني نبغى ننصح برضو المبتدئين الآن إنه ينتبه من بعض الأخطاء اللي تصير.
2: في الـ قصدك أنت كمبتدئ مثلاً؟
0: إيه الآن يبي يصور مثلك شاف الديكومنتري حقك وأنت الآن تتكلم، لأنه في ناس يحسبون الدنيا بسيطة وسهلة، خلاص أشيل كاميرا وامشي بها واجيب مايك وش صالح إيش يعني شو إيش سوى؟
2: يا أخي الله عليكم على أسئلتكم الجميلة هذه، الصدق إنه جات على الجرح. من أقوى الفخوخ اللي تقع اللي يقع فيها المصور المبتدئ انه زي ما سويت انا في البدايه، اعتقدت انه لما ناخذ كاميرا اصير انا محترف من اول شيء، انه بعضهم يروح يتكلف. الان اسعار الكاميرات في تلقى مثلا من 6000 او الاقل اللي تلقى ممكن 30000.
0: ممتاز.
2: فبعضهم يعتقد انه يشتري كاميرا غاليه مع عدسات غاليه على اساس انه لسه حيتعلم. فهذه مشكله، لان لما تاخذ كاميرا يعني مثلا بروفيشنال فيها اعدادات فيها ازرار كثيره، انت كمبتدئ ممكن انك تطفش. وهذا في ناس كثير يعني على قد الدورات اللي قدمتها ورش العمل اللي قدمتها، في ناس يجوني يقول انا الكاميرا ما لها معي تقريبا 5 سنوات. طب انت لسه 5 سنوات، انت لسه ما تعرف مثلا الاساسيات حقت الكاميرا،
1: ما يعرف شغلها يا رجل.
2: والله فعلا يعني فعلا حرفيا انه في ناس شغال على مثلا الاوتو وما فاهم ايش الكاميرا لان فيها عدلات كثير. فانا نصيحتي لمبتدئ اذا ما عندك الماده ممكن تصور، تبدا بجوالك يعني حاول تفهم التصوير، يعني افهم التصوير قبل الاداء.
0: يعني تنصح انه تقول او تقول ترشح للي عنده رغبة في التصوير انه يتعلم اساسيات التصوير؟
2: بالضبط.
0: من وين يتعلمها المبتدئ؟ يعني مثلا انا ما عندي مادة اني اروح احضر دورات او شيء زي كذا، ايش اسوي؟
2: شوف انا من الناس اللي استفدت من موقع اسمه دروب، موقع حكومي مجاني
1: اللي تابع نعم وزارة التنمية والدولة الشرعية.
2: بالضبط. هو صح انه يعطيك اساسيات
1: صحيح،
2: ولكن يفيدك بشكل كبير جدا. واليوم الحمد لله يعني اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله مو مخلي شيء. ايضا الورش العمل ممكن تتواصل مثلا مع واحد من المصورين تقول له انا باخذ مثلا عندك ورشه عمل، بيقول لك تفضل ما عندك مشكله بعلمك. فاليوم ما يعني ما تخاف، لكن اللي قبلي في يعني في التصوير كان ما يدري من فين يجيب المعلومه.
0: بالضبط.
2: لكن اليوم الحمد لله اعتقد انه ما فيها صعوبه، ولكن اللي عليك انت بس انك تحاول
1: وتجتهد يعني في البحث عن المعلومه.
2: طبعا
0: والشغله الثانيه انه اذا انت مبتدئ لا تروح تشتري اجهزه غاليه باهظه الثمن على اساس انك انت بتدخل، يعني حاول انك تاخذ اجهزه بدائيه حتى تتمكن من عمليه التصوير.
2: صح تمام.
1: طيب صالح
2: وش احيانا الواحد
1: اي احيانا ايش
2: أحيانا الواحد يحس إنه والله يبغى يبدأ. لما نشتري هذه الأداة سبحان الله يعني يمكن ما يحس إنها، يطفش منها، يمل منها، ما يطلع منها بنتيجة حلوة ويرميها. طب أنت ضيعت مبلغ وقدره.
1: صحيح. طيب صالح شو التحديات اللي تواجه المصور السينمائي؟
2: أكبر تحديات هي اللوكيشنات المواقع. هذا في المرحله الاولى. والمرحله الثانيه الادوات.
1: حلو.
2: يعني خصوصا اذا ما كان المشروع مدروس مثلا بشكل كويس ممكن يروح عليك المشروع كامل، انت خسران
1: الادوات وحتى على مستوى الكفاءات.
2: بالضبط. هو شوف
1: اللي في الاضاءه واللي في الصوت واللي في التصوير واللي في الاخراج كلهم.
2: مظبوط. اللي متمرس مثلا في التصوير السينمائي اكيد انه عند الفريق اللي يمشي معاه دائما يروح ويجي.
1: في موقف صار كذا صعب في اللوكيشن ولا في لقطة ولا أثناء التصوير تذكر شيء موقف؟
2: والله حصل معي موقف يعني تقريبا في رمضان. كان عندنا إعلان لأحد الفنادق، فإحنا صورنا وخلصنا كل شيء بس، وكان عندنا ضغط عمل. فالله يهديه الدي آي تي لما خلصنا التصوير ما فرغ المواد وسوى لها الشفة. طلعنا اليوم الثاني عندنا برضو إعلان ثاني، ففرمتنا الذواكر ولكن الحمد لله العميل كان يعني متفهم ووعدنا الإعلان، لكن هذا الموقف صراحة
1: محرج ما في شك. نعم
2: جدا محرج والله. لما كلمني العميل أنا قلت والله ما أدري إيش أقول لك، لكن ترى صار معنا 1-2-3 وإحنا تحت أمرك،
1: بيض الله وجهك صالح. وش الحلم المستقبلي ودك كذا تمسكه وتأديه وتخرجه وتلعب فيه صح، تقول هذا ملعبي، فكرة مشروع؟
2: والله شوف الصراحة أنا أنا أنا أنا أنا أنا أحب أغلب شيء الأفلام والأفلام الوثائقية. أنا طلعنا مع هيئة مكة صورنا لكذا مشروع. يا أخي بلادنا فيها تنوع
1: صحيح،
2: تنوع يعني إيش أقول لك، تضاريس بشكل مو طبيعي
1: في السهول والهضاب والتضاريس والجبال والبحار والثمار والأشجار والأحجار والله ما شاء الله.
2: رحنا أماكن المشكلة أنه رحنا أماكن أقول أنا فيني عن هذه الأماكن من أول. هذا أحد يعني الأمنيات أني أبغى أسوي يعني المملكة كامل
1: عن المملكة كامل
2: ايوه على المملكه كامل، وعندي في افكار ثانيه انا خاصه فيني كافلام ودي اسويها.
1: هذا غير قبل النشر
3: هذا طيب لما تعاونت مع السياحه وزاره السياحه؟
2: والله تواصلت معهم، بس ممكن انا كان تواصلي بشكل غلط او ما عرفت اوصل المعلومه، ولكن بتواصل معهم مره ثانيه وثالثه لانه الفكره جاهزه بالنسبه للدوكيومنتري، جاهزه جدا يعني والاماكن اللي بنسويها، واكيد ان عندهم شيء بيضيفونه لنا.
1: أنا أرجو لك التوفيق صالح، فنان مبدع
2: يا حبيبي.
1: والحقيقة حضورك اليوم أسعدنا وأثريت الحقيقة معلومات سينمائية رائعة جدا وغنية بالمعرفة.
2: والله أنا سعيد فيكم وسعيد في المحاور الجميلة اللي تناقشنا فيها، فأنا أقول لكم شكرا شكرا شكرا.
1: الله يحفظك وإن شاء الله نرى اسمك يعني كبير في على مستوى الساحة السينمائية
2: يا رب، وما استغني والله عن دعمكم. الله
3: بس لا تتكبر علينا
1: في الخدمه ان الله يحفظك.
2: لا ما عليك ابشر، عيوني لك والله.
1: شكرا لضيفنا الكريم المصور السينمائي صالح الزهراني.
2: الله يسعدك،
3: شكر وتقدير لك.
1: وشكرا لكم انتم ايها الاحبه الكرام في كل مكان، عطيب الاستماع وكرم المتابعه، عطر التحايا من فريق العمل، كان معكم الاعداد حسن الغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيس، التحيه من التنفيذ والاخراج محمد الفلاج، الى اللقاء.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

إذاعة الرياض نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل

0: مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا وسهلا بكم. تحية عطرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان الثورة الصناعية الرابعة لمؤلفه كلاوس شواب. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: نأخذ فكرة عن هذا العنوان الذي يبدو أنه ضخم بحجم الكتاب، وأيضا عن هذا الكتاب.
2: تحدث هذا الكتاب في عدة موضوعات تخص الثورة الصناعية الرابعة، ففي البداية أسماها بالتحدي، وقال بأننا نعيش اليوم بدايات ثورة صناعية رابعة انطلقت مع بداية هذا القرن، وقال بأن عماد هذه الثورة هو الثورة الرقمية وانتشار شبكة الانترنت في كل مكان، وكذلك ظهور أجهزة الاستشعار المتقدمة والدقيقة وحتى الرخيصة، ويقول كما يميزها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وقال بأن الثورة الصناعية الرابعة ليست معنية بالأنظمة والآلات فحسب، ولكن نطاقها يتسع لأكثر من ذلك بكثير، فيقول ثمة إنجازات هائلة تحدث في عدة مجالات، سواء من ما أسماه بالتسلسل الجيني وصولا إلى تقنية النانو والموارد المتجددة والحوسبة الكمية. وقال هذا المزيج الذي يجمع هذه التقنيات وتفاعلاتها، سواء كانت التفاعلات المادية أو البيولوجية أو الرقمية، هو ما يجعل الثورة الصناعية الرابعة مختلفة تماما عن سابقاتها. لذلك يقول يجب أن نعرف النتائج المترتبة على هذه الثورة وكيف ستؤثر فينا، وما الذي يمكننا فعله لتسخيرها لصالح البشرية. هذا التحدي الذي تطرق إليه في الكتاب. ثم الموضوعات التي ذهب إليها، تكلم عن ماهية الثورة القادمة، وتكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة، وكذلك التوجهات المادية الكاسحة، وأيضا التوجهات الرقمية الكاسحة والتوجهات البيولوجية الكبرى. ومن ثم تحدث عن تأثير الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد وفي سوق العمل وكذلك في المهارات، وتحدث عن تأثير الثورة ذاتها في الأعمال. ومن ثم تطرق إلى ما أسماه بالجمع بين العوامل الرقمية والمادية والبيولوجية، متطرقا إلى عدة أمور، يعني كالحوكمة الذكية كما أسماها، وكذلك التحول الاجتماعي والرابط البشري، وختم يعني بعنوان نحو نهضة ثقافية جديدة. هذا ما تطرق إليه هذا الكتاب المهم.
1: إذن هي ثورات صناعية أبهرت البشرية في سلسلة من النقلات وصلت بنا إلى هذه الثورة الرابعة، فما الذي عرف به الكاتب معنى الثورة الصناعية الرابعة؟
2: قال بأن بعض الأكاديميين والاختصاصيين يعتبر التطورات التي نشهدها جزءاً من الثورة الصناعية الثالثة، وقال بأن هنالك ثلاثة أسباب تدعم اعتقادنا بأن ثورة صناعية رابعة ومختلفة في طريقها إلى النور. هذه الأسباب: أولها السرعة، ويقول على العكس من الثورات الصناعية السابقة، تتطور الثورة الحالية بمعدل فائق السرعة. والسبب الثاني تكلم عن الاتساع والعمق، وقال بأن الثورة الحالية تعتمد على الثورة التقنية كما قلنا، أو الثورة الرقمية، وتجمع بين عدة تقنيات تؤدي إلى تحولات غير مسبوقة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأعمال والمجتمع والأفراد. وقال حتى أن تأثيرها لا يقتصر في الأشياء التي نفعلها أو الكيفية التي نعمل بها، بل حتى وتؤثر في كينونتنا الذاتية. أما السبب الثالث فيقول يعني تأثير النظم، وهذا يتضمن تحولا هائلا في مختلف المنظومات عبر كل الدول والمؤسسات والمجالات والمجتمعات. هذا باختصار

0: الأسباب التي تؤدي إلى الثورة الصناعية الرابعة.
1: تحدث الكاتب عن توجهات مادية ورقمية وبيولوجية وأسماها بالكاسحة، وكأنه يشير إلى أنها يعني اكتسحت أو أنها تسارعت بشكل مذهل.
0: يعني تكلم عن التوجهات التكنولوجية العملاقة وقال بأنها سمة رئيسية تجمع بين كل التطورات والتقنيات، وأنها تعزز التأثير النافذ للرقمنة وتقنية المعلومات. فالروبوتات المتطورة مثلا يقول لو لم توجد لم تكن لولا الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد بدوره على الحوسبة اعتمادا أساسيا. وحدد التوجهات الكاسحة في الثورة الصناعية الرابعة، وهناك ثلاث أنواع من التوجهات. أولها هو التوجه المادي الكاسح، وقال مثلا يعني من ضمنها المركبات آلية التشغيل، وقد ظهرت الآن في الفترة الأخيرة، وقال تهيمن السيارات بلا قائد على الأخبار، بالرغم يعني من وجود عدد كبير من المركبات الأخرى آلية التشغيل مثل الطائرات والقوارب، ومنها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال هذه الطابعة سوف تصمم أشكالا ثلاثية باستخدام قالب رقمي، وهذه التقنية سوف تستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات بدءا من توربينات الرياح الضخمة وصولا حتى إلى عمليات نقل الأعضاء. وهذا على العكس من السلع المصنعة والمنتجة بالجملة. يقول يمكن تصميم المنتجات التي تستخدم فيها هذه التقنية حسب رغبة العميل، ومنها الروبوتات، وقال يعني هذا التقدم السريع الذي يشهد عالم الروبوتات جعلت التعاون بين الإنسان والآلة يعني تعاونا ملموسا. فيقول بأن الروبوتات تزداد كمية ومرونة بفضل التصميم الهيكلي والوظيفي الذي يعني ملهم بعدة تركيبات بيولوجية معقدة كما قال. فيقول هذه التطورات التي تشهدها أجهزة الاستشعار تساعد الروبوتات على تحقيق فهم واستجابة أفضل في كثير من المهام، من ضمنها على سبيل المثال أعمال المنزل. وقال حتى أن هذه الروبوتات أصبحت الآن تستطيع الوصول إلى المعلومات عن بعد عبر الحوسبة، وكذلك ما يمكنها باتصال بشبكة أخرى من الروبوتات. وكذلك قال مواد الجديدة، ويقول توجد حاليا تطبيقات للمواد الذكية التي تعالج نفسها ذاتيا، فهي معادن كما قال مزود بذاكرة لديها القدرة على استعادة أشكالها الأصلية. وهذا يقول موجود في أنواع من السيراميك والكريستال، قادرة على تحويل الضغط إلى طاقة وما إلى ذلك.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. تحدث أستاذ طارق عن توجهات مادية، ماذا عن التوجهات الرقمية والبيولوجية؟
1: يقول بأن أحد الروابط أو الجسور التي تصل بين التطبيقات المادية والرقمية التي مكنت لها الثورة الصناعية الرابعة هو إنترنت الأشياء. وقال بأبسط صورة هو عبارة عن علاقة بين الأشياء كالمنتجات أو الخدمات أو الأماكن والأشخاص. وتعزز هذه الرابطة أو هذه العلاقة التقنيات المتنوعة والمنصات المترابطة. وقال بأن أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائط المتعددة لربط الأشياء بشبكات افتراضية تتزايد بشكل مذهل للغاية، ويجري تثبيت أصغر أجهزة الاستشعار حجما وأرخصها ثمنا وأكثرها ذكاء، يجري تثبيتها في المنازل وفي الملابس وفي الإكسسوارات وحتى في المدن والمواصلات. وقال بأن هذه المنصات المدعومة بالتكنولوجيا مهدت الطريق وعبدت السبيل لما يعرف باستقتصاد الاستخدام، أي عند الطلب، أو الاقتصاد التشاركي. وقال بأن هذه المنصات يعني يجمع شيء واحد، وهو إمكانية مد جسور الثقة ما بين المنتجين

0: والمستهلكين من خلال الموائمة بين العرض والطلب بطريقة سهلة ومنخفضة وبسلع متنوعة، وهذا واضح الآن أي موضوع في المتاجر الإلكترونية. ثم تحدث الكاتب عن التوجهات البيولوجية الكبرى وقال يعني الابتكارات في هذا الجانب أو في هذا الحقل مذهل للغاية في السنوات الأخيرة، وتحقق تقدم كبير في تخفيض التكلفة وزيادة ما أسمى بسهولة التسلسل الجيني وتنشيط الجينيات، وقال بأن وتنشيط الجينات، وقال بأن البيولوجية يعني هي الخطوة القادمة التي سوف تمنحنا القدرة على التعديل الوراثي للكائنات الحية من خلال الدي ان اي، ونتيجة لجمع كثير من التقنيات وإثراء بعضها ببعض، كما تم الجمع كما قال بين الطابعة ثلاثية الأبعاد والتحرير الجيني، ولذلك لإنتاج أنسجة حية لإصلاح الأنسجة المعطوبة وتجديدها عبر عملية الطباعة الحيوية. وقال يعني حتى أن هناك حاليا عدة طرق جديدة لزراعة أجهزة في الجسم ترصد مستويات النشاط وكمياء الدم، وهذا يرتبط بالصحة الجسدية والعقلية ويرفع حتى من مستوى الرفاهية في المنزل والإنتاجية في العمل. ولكن في عالم البيولوجيا يقول بأن هناك ثمة تحديات كبرى أمام تطوير معايير اجتماعية قد يرفضها المجتمع، وثمة قواعد وكذلك نظم ترفض، ولكن يقول سوف نجد أنفسنا في مواجهة أسئلة جديدة مثل سؤال ما هي المعلومات والبيانات الخاصة بأجسادنا وصحتنا التي يمكننا أو ربما علينا إطلاع الآخرين عليها، وهناك سؤال آخر يقول فيه يعني وما هي مسؤولياتنا وحقوقنا عندما يتعلق الأمر بالشفرة الجينية للأجيال المستقبلية.
1: وكأنك تتحدث عن موضوع السرية أو الخصوصية لأوضاعنا الصحية، لكن حتى يعني نأتي على ما يمكن في ما تبقى من الوقت، هناك سؤال مهم يتحدث عن تأثير هذه الثورة الصناعية على الاقتصاد، سوق العمل، على مهارات الأفراد والذين هم بحاجة إلى ما يسمى بالوظائف.
0: يعني يقول بأن مثلا تأثيرها في الاقتصاد ينقسم الاقتصاديون إلى فريقين، الأول التقنيين المتشائمين كما أسماهم، وهم الذين يذهبون إلى أن الإسهامات الحاسمة للثورة الرقمية قد خرجت إلى النور بالفعل وأن تأثيرها في الإنتاجية انتهى تقريبا. وأما الفريق الثاني الذي أسماه بالمتفائلين فيقول يزعمون أن التكنولوجيا والابتكار يمران بتقنية تحول أو بنقطة تحول وسوف يؤديان إلى زيادة هائلة في الإنتاجية ونمو الاقتصاد بقوة. ذكر باختصار يعني التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه هذه الثورة وهو نابع من ثلاث مصادر رئيسية. المصدر الأول قال بأن تقدم الثورة الصناعية الرابعة هو فرصة لدمج احتياجات غير ملباة لمليارين من البشر في الاقتصاد العالمي، وهذا يعزز الطلب على المنتجات والخدمات وربط الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم ببعضهم كما يحدث الآن عبر الشبكة العنكبوتية. المصدر الثاني يقول سوف تزيد الثورة الصناعية على مواجهة العوامل الخارجية السلبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل، فالتطورات التكنولوجية خصوصا في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة من شأنها أن تجعل الاستثمارات في هذه المجالات أكثر ربحية وبالتالي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأما الثالث فيقول المصدر الثالث فسوف يناضل قادة المؤسسات والحكومات والمجتمع المدني في الوقت الراهن لإحداث تحول يمكنهم من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التي توفرها الإمكانات الرقمية. أما تأثير هذه الثورة في سوق العمل تحديدا فيقول يعني لها تأثيران متنافسان على سوق العمل، أولهما أسمى بالتأثير التدميري حيث يؤدي الاضطراب الذي تحدثه التكنولوجيا والأتمتة إلى الاستعاضة برأس المال عن العمالة، وبالتالي سوف يزيد يعني معدل البطالة ويجبر العمال على توجيه مهاراتهم إلى مجال آخر. وثانيا يقول بأن التأثير التدميري سوف يكون مصحوبا بما أسماه بتأثير الرس

0: مكملة، أي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات الجديدة ويخلق وظائف ومشروعات جديدة ومجالات أخرى. ولكن يطرح هنا سؤال يقول: ما هو دورنا لتعزيز نتائج أكثر إيجابية ومساعدة المتعثرين بسبب هذا التحول الفظيع؟ يقول: بالفعل تمت أتمتت عدد من الأعمال، لا سيما التي تتضمن عملا يدويا أو ميكانيكيا متكررا، ويقول سيتبع هؤلاء آخرون، حيث تستمر قوة الحوسبة في النمو على نحو هائل وأسرع مما يتوقع بعض الناس، وبالتالي سوف تكون هناك أتمتة جزئية أو كلية لأصحاب المهن المتخصصة مثل المحامين والأطباء والمحللين الماليين ووكلاء التأمين والصحفيين وما إلى ذلك. وسوف تخلق هذه الثورة الصناعية الرابعة فرص عمل أقل في مجالات جديدة مقارنة بالثورات السابقة. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، سوف تزداد فرص العمل في الوظائف المعرفية مرتفعة الدخل كما قال، والوظائف اليدوية منخفضة الدخل، وسوف تقل الفرص كثيرا في الوظائف الروتينية ذات الدخل المتوسط. وقال بأن الثورة سوف تؤثر في أسواق وأماكن العمل في أنحاء العالم، ولكن لا يعني ذلك أننا سوف نواجه معركة بين الإنسان والآلة. فغالبية الحالات، وقد تطرقنا إليها بشكل غير مباشر، سوف تؤدي إلى الجمع بين التقنيات المادية والرقمية والبيولوجية، وكل هذا سوف تقود التغييرات الحالية التي سوف تشكل سوق العمل من جديد، مما يعني أن القادة يحتاجون إلى إعداد قوى عاملة بشكل خاص وتطوير نماذج تعليمية كما أسمها المؤلف للعامل، ليستطيع التعامل مع الآلات الذكية التي تزداد قدرة وكفاءة وتنخفض تكلفتها باستمرار.
1: ولعل هذا الطرح أستاذ طارق يعني طرح حتى في ثورات صناعية سابقة، فقيل أنه يمكن الاستعاضة مثلا بعد ظهور المركبات والمحركات والمكائن البخارية، قيل أنها ستعتاض عن وظائف أخرى، ومع ذلك يعني ظهرت وظائف مناسبة لها.
0: صحيح، حتى أنه ذكر هنا لم يتم الاستغناء عن عربة الخيل عندما انتشرت السيارات في المدن، وما زال الخيل وعربات الخيول تصنع إلى يومنا هذا، وإن كان بشكل أقل ولكن سوف تظل موجودة.
1: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذا الحوار في كتاب الثورة الصناعية الرابعة لكلاوس شواب. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك.

0: تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022. ننجز اليوم لغد مزدهر. إذاعة الرياض، نبض الوطن. فرصة.
0: ماذا لو كنت أنت الحلقة الأضعف؟ في كل مجموعة، في كل عائلة، في كل فريق، هناك دائما ذلك الخوف الصامت. ماذا لو كنت أنا الأقل؟ الأبطأ، الأقل ذكاء والأضعف حضورا. ماذا لو كنت أنا الحلقة التي يخشى الجميع أن يكسرها أولاً؟ هذا السؤال ما يطرح الكسالة ولا يطرح الناس اللي ما تهتم، بل يطرح الناس اللي يراقبون أنفسهم كثيراً، الذين يقيسون خطواتهم بخطوات الآخرين، الذين يشعرون أحياناً أن الجميع يتحرك بسرعة إلا هم. لكن هل تعلم؟ ربما المشكلة ليست في كونك الحلقة الأضعف، ربما المشكلة فقط أنك تنظر إلى نفسك بعين المقارنة لا بعين الحقيقة. الحلقة الأضعف وصف يبدو قاسياً وكأن حكم نهائي، وكأن قيمتك اختزلت في ترتيبك بين الآخرين. لكن الحياة ليست سباقاً جماعياً، وليست امتحان موحد، ولا تقاس فيها القيمة بالطريقة نفسها للجميع. قد تكون الأضعف في شيء، لكن هذا لا يعني أنك الأضعف في كل شيء. قد يكون غيرك أسرع في الفهم، لكن ربما أنت أعمق في الإحساس. قد يكون غيرك أكثر جرأة، لكن ربما أنت أكثر حكمة. قد يكون غيرك أكثر حضور، لكن ربما أنت أكثر صدق. نحن لا نولد متساويين في كل شيء، وهذا ليس ظلم، هذا تنوع. هذا ما يجعل لكل إنسان مكان لا يستطيع أحد أن يملأ غيره. لكن خلينا نكون صريحين، الشعور بأنك الحلقة الأضعف مؤلم، لأنه ما يكتفي بإخبارك أنك متأخر، لكنه يعطيك الوهم أنك عبء، أن الآخرين قاعدين يتقدمون بدونك لا معك. وهنا تبدأ المعركة الحقيقية، ليست مع الآخرين بل مع صوتك الداخلي اللي يهمس ويقول أنت لا تكفي. هذا الصوت خطير، لأنه لا يصرخ بل يتسلل بهدوء في لحظات الفشل، في المقارنات العابرة، في نظراتك لنفسك بعد يوم صعب. لكن الحقيقة إن كونك أضعف اليوم لا يعني أنك ستبقى كذلك غدا. كل شخص قوي الآن كان يوم ما ضعيف، كل من تراه واثق الآن مر بلحظات شك، كل من يبدو ثابتا الآن اهتز كثيرا قبل أن يتوازن. القوة ليست صفة يولد بها البعض ويحرم منها الآخرون، القوة مهارة تبنى، تكتسب، تتشكل عبر السقوط والمحاولة. وأحياناً أكبر نقطة تحول في حياة الإنسان هي اللحظة التي يعترف فيها بضعفه، ليس ليستسلم لكن ليبدأ، لأن الإنكار يؤخر النمو، أما الاعتراف فيفتحه.

0: حين تقول نعم أنا لست جيداً في هذا بعد، فأنت لا تهين نفسك، أنت تمنحها فرصة، تمنحها للتعلم، للتطور، لإعادة البناء. المشكلة ليست في أن تكون الحلقة الأضعف، المشكلة أن تصدق أن هذا هو تعريفك الكامل لنفسك. أنت لست درجتك ولا سرعتك ولا عدد المرات التي أخطأت فيها، أنت مشروع مستمر، نسخة قيد التطوير، قصة لم تنتهي بعد. وفي الحقيقة أحياناً تكون الحلقة التي تبدو أضعف هي الأكثر مرونة، تلك التي تنحني ولا تنكسر، تتعثر لكنها تعود، تتألم لكنها تتعلم. القوة ليست دائماً في الصلابة، أحياناً تكون في القدرة على الاستمرار رغم كل شيء. فكر في الأمر، ما الذي يجعل السلسلة قوية؟ هل هو أن تكون كل حلقاتها متطابقة؟ أم أن تعمل معاً كل واحدة بما لديها؟ أنت ما تحتاج أن تكون الأفضل في كل شيء، تحتاج فقط أن تعرف أين تكمن قوتك وأن تمنح نفسك الوقت لتقوي ما يحتاج إلى تقوية. إذا كنت اليوم أكثر وعي فأنت تتقدم، إذا كنت أكثر صبر فأنت تنمو، إذا كنت تحاول رغم خوفك فأنت أقوى مما تظن. وتذكر حتى الحلقة الأضعف في السلسلة ليست عديمة القيمة، بل هي الجزء الذي يحتاج إلى عناية أكبر، اهتمام أكبر، ودعم أكبر، وكذلك أنت. في النهاية ربما السؤال ليس ماذا لو كنت أنا الحلقة الأضعف، بل ماذا لو كان هذا الضعف هو بداية قوتي القادمة. وأنت ما دمت تحاول، ما دمت تتعلم، ما دمت تنهض بعد كل سقوط، فأنت لست ضعيفا، أنت فقط في طريقك لتصبح أقوى. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
5: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت

0: كنوز الحرمين.
1: في مكة المكرمة حيث تتجه قلوب المسلمين من كل بقاع الأرض، لا تقتصر العناية على المسجد الحرام نفسه، بل تمتد لتشمل كل ما يحيط به من طرق وأنفاق وشبكات خدمات وبنية تحتية تشكل منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن. فالحرم المكي يستقبل ملايين الزوار سنوياً، وهذا التدفق الهائل يتطلب منظومة تشغيلية وهندسية متطورة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وتوفير بيئة آمنة ومهيئة لأداء الشعائر. من هنا برز مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة، خصوصاً في المناطق القريبة من المسجد الحرام، باعتباره واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير شبكة الخدمات الأساسية وتحديث المرافق الحيوية بما يتناسب مع المكانة الدينية لمكة ومع حجم الحركة البشرية التي تشهدها على مدار العام. هذا المشروع لا يظهر في صورة مبنى أو معلم معماري بارز، لكنه يمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه حركة المدينة وتنظيمها. تشمل هذه التحسينات تطوير شبكات الطرق والأنفاق والممرات التي تسهل وصول المصلين إلى المسجد الحرام، وتنظم حركة المنشآت والمركبات في المناطق المحيطة به. فقد صممت هذه الطرق وفق معايير حديثة تراعي كثافة الحركة في مواسم الحج والعمرة، بحيث تصبح عملية الوصول إلى الحرم أكثر سلاسة وتنظيما، ويستطيع الزوار الانتقال بين المناطق المختلفة دون ازدحام أو تعقيد. كما يشمل المشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي التي تخدم المنطقة المركزية حول الحرم، وهي شبكات ذات أهمية كبيرة نظراً للكثافة البشرية العالية في هذه المنطقة. فوجود ملايين الأشخاص في مساحة محدودة يتطلب منظومة متقدمة لإدارة المياه والتصريف تضمن النظافة والصحة العامة واستمرارية الخدمة دون انقطاع. لذلك تم تحديث هذه الشبكات وتوسعتها لتستوعب الأحمال الكبيرة التي تتضاعف في المواسم. ومن الجوانب المهمة في مشروع تحسين البنية التحتية كذلك تطوير شبكة الكهرباء والاتصالات التي تغذي الحرم والمناطق المحيطة به. فالمسجد الحرام يعتمد على منظومة ضخمة من الأنظمة الكهربائية التي تشمل الإضاءة والتكييف وأنظمة الصوت والمصاعد والسلالم الكهربائية، إضافة إلى الأنظمة الرقمية الحديثة. كل هذه الخدمات تحتاج إلى شبكة كهربائية قوية ومستقرة قادرة على العمل بكفاءة طوال الوقت. ولا يقتصر المشروع على تطوير الشبكات الأرضية فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين البيئة العمرانية المحيطة بالحرم من خلال إعادة تنظيم الممرات والساحات والمناطق المفتوحة التي يستخدمها المصلون والزوار. هذه الممرات تم تصميمها بحيث تسهل حركة الحشود وتساعد على توزيع الزائرين بشكل متوازن، الأمر الذي يخفف من الضغط على مداخل المسجد الحرام ويجعل عملية الدخول والخروج أكثر انسيابية. كما يشمل المشروع تطوير الأنفاق التي تربط بين الأحياء القريبة من المسجد الحرام والمناطق المركزية، حيث تسهم هذه الأنفاق في تقليل الازدحام المروري وتوفير طرق بديلة تساعد على انسيابية الحركة خلال المواسم الكبرى. وقد أصبحت هذه الأنفاق جزءاً أساسياً من شبكة النقل في مكة المكرمة، حيث تتيح الوصول السريع إلى المنطقة المركزية وتخفف من الضغط على الطرق السطحية. ومن العناصر المهمة في هذا المشروع أيضاً تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، وهي مسألة حيوية في مدينة تقع بين الجبال مثل مكة المكرمة. فقد تم إنشاء قنوات وأنظمة حديثة لتصريف المياه بما يضمن حماية المنطقة المركزية من تجمعات المياه ويحافظ على سلامة الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام. كما أولت الجهات المسؤولة اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية

0: الرقمية، حيث تم تعزيز شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة المحيطة بالحرم، الأمر الذي يسهم في دعم الخدمات الإلكترونية وأنظمة الإرشاد والتوجيه التي تساعد الزوار على التنقل بسهولة داخل المدينة. إن مشروع تحسين البنية التحتية في مكة المكرمة يمثل مثالاً واضحاً على كيف يمكن للتخطيط الهندسي المتقدم أن يخدم رسالة دينية عظيمة، فكل طريق تم تطويره وكل شبكة تم تحديثها وكل ممر تم تنظيمه إنما يهدف في النهاية إلى هدف واحد، تسهيل رحلة العبادة على ملايين المسلمين الذين يقصدون هذا المكان المبارك. وفي النهاية تبقى هذه المشاريع جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى جعل مكة المكرمة مدينة قادرة على استقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، مع الحفاظ على قدسية المكان وتوفير أعلى مستويات الخدمة والأمان لضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق،
6: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
7: وناستكم لنا ترمونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
6: ونسمع نبض الناس اول باول
8: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
9: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
6: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
9: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني.

0: تقديم الدكتور محمد العوين وزكية الحجي.
1: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سلامة اللسان.

0: إخوتنا الأعزاء، يقولون لو الصبي العود لويا، وهذا خطأ. جاء في المعاجم لوى الحبل فتله يلويه ليا، ولوى رأسه وألوى برأسه أماله وأعرض. وقد ورد المصدر ليا في المعاجم كافة.
1: ولهذا فإن الصواب أن نقول لوى الصبي العود ليا.
0: جاء في النهاية وفي حديث الاختمار لية لا ليتين، أي تلوي خمارها على رأسها مرة واحدة ولا تديره مرتين لئلا تتشبه بالرجال إذا اعتموا.
1: وفي الحديث لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
0: اللي المطل يقال لواه غريمه بدينه يلويه ليا، وأصله لويا فأدغمت الواو في الياء.
1: ومنه حديث ابن عباس يكون لي القاضي وإعراضه لأحد الرجلين، أي تشدده وصلابته. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
0: لوى الحبل لويا،
1: ولكن قل
0: لوى الحبل ليا. أيها الأحبة، يسمون ولد الخنزير خنوصا، وهذا خطأ. وصواب إخوتنا هو الخنوص، كما يقول ابن عباد والصحاح والمختار واللسان والقاموس والتاج والمد ومحيط المحيط وأقرب الموارد والمتن والوسيط.
1: ويجيز الأصمعي والتاج أن نسمي ولد الخنزير خنوصا أيضا.
0: ويجمع الخنوص على خنانيس. قال الأخطل يخاطب بشرى بن مروان: أكلت الدجاج فأفنيتها، فهل في الخنانيص من مغمزي؟
1: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل في ولد الخنزير
0: الخنوص،
1: ولكن قل
0: الخنوص.

0: إخوتنا الكرام، الحلية التي تلبسها المرأة في رجليها يسمونها خلخالاً، وهذا خطأ.
1: والصواب هو الخلخال بفتح الخاء. قال امرؤ القيس: كأني لم أركب جواداً للذة، ولم أتبطن كاعباً ذات خلخالي.
0: وممن ذكر الخلخال أيضاً المبرد في الكامل ومحمد الزبيدي في لحن العوام، وكلاهما استشهد بقول خالد بن يزيد:
1: تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا.
0: ويجمع الخلخال على خلاخيل والخلخل على خلاخل. قال المتنبي:

0: من طاعن ثغر الرجال جآذر، ومن الرماح دمالج وخلاخل.
1: إن أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
0: اشتريت خلخالا عتيقا،
1: بل قل
0: اشتريت خلخالا عتيقا.
1: لا تقل
0: الخلخال من زينة المرأة،
1: بل قل
0: الخلخال من زينة المرأة.

0: أيها الإخوة أحبة سلامة اللسان، يفهم بعضهم من كلمة ناء العجز عن النهوض، وهذا خطأ،
1: لأن معناها النهوض بجهد ومشقة.
0: نقول ناء بالحمل، أي نهض به مثقلا.
1: وناء به الحمل أثقله وأماله. قال تعالى في الآية 76 من سورة القصص: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي تنهض بها العصبة متثاقلة. قال المهلهل: ينوء بصدره والرمح فيه ويخلجه خدب كالبعير. وقال الشاعر: يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. وقال امرؤ القيس: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل.
0: إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: ناء بالحمل، وتقصد أنه عجز عن النهوض به،
0: لأن ناء بالحمل تعني أنه نهض به مثقلاً.

0: أخوتنا الكرام محبة اللغة الضاد، يقولون في مجال التحقيقات الأمنية نادى الجندي على المتهمين، وهذا خطأ.
1: والصواب هنا تعدية الفعل نادى بنفسه دون الحاجة إلى حرف جر.
0: تقول نادى الجندي المتهمين، قال تعالى ونادى نوح ربه، سورة هود الآية 45.
1: إن أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
0: نادى عليه، ولكن قل
1: ناداه،
0: لا تقل نادى الجندي على المتهمين،
1: بل قل
0: نادى الجندي المتهمين.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تنتظر لأولادك.
1: أحرس وزرع أرض بلادك،
2: بكرة تنتظر.
3: تقديم وفاء بكر يونس وفايز المنصور.
1: خذوا عطية شاهد واسهل،
2: مغرس فيها زراعتي.
1: خذوا عطية أحرس وزرع.
3: تنفيذ علي المجرشي. أيها الأخوة، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

0: عزيزي المزارع الكريم، يجب تخزين المبيدات في مخازن بعيدة عن المأكولات ومواد العلف وبعيدا عن أيدي الأطفال، وعدم تخزينها في المنازل مع مراعاة أن معظم المبيدات السائلة قابلة للاشتعال. ولذلك أيها الأعزاء، يجب اتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق، ويراعى أن تكون المخازن جيدة التهوية، وإذا كان المخزن محكم الغلق فيجب مراعاة فتحه بصفة منتظمة دورية حتى لا يفسد جو المخزن إذا بقي مغلقا، ولا يجب أن يدخل فورا إلى المستودع بعد فتحه، بل يجب الانتظار لفترة ريثما يتجدد هواء المخزن. الثروة الحيوانية. في السنوات الأخيرة تبين أيها الإخوة أن معظم المزارعين ومربي الماشية والأغنام يقومون بتغذية حيواناتهم على الشعير والتبن فقط، ويعتبرونهما غذاء رئيسية، ولكن من المؤكد أن الاستمرار والتركيز في التغذية بالشعير على المدى الطويل يسبب كثيرا من الآثار السلبية على صحة الحيوان، من زيادة نسبة الشحوم بجسم الحيوان على حساب اللحوم الحمراء، وعدم ملائمة حجم الجسم بالنسبة لعمر الحيوان، حيث يظهر على الجسم صفات اللحم الغير مرغوب من حيث ضعف تكوين اللحوم وضمور بعض العضلات وزيادة مكونات الدهون بها وعدم تماسك العضلات، مما يجعلها غير مقبولة لدى المستهلك. كما أن الحيوان الذي يتغذى على الشعير بمفرده يكون عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة أمراض سوء التغذية وضعف الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أن تذبذب أسعار الشعير في الأسواق يعرض المربي لخسارة مادية فادحة وعدم استقرار في ميزانية المشروع. ولأن جسم الحيوان يحتاج إلى التنوع في المواد الغذائية المختلفة التي تمد الجسم بالعناصر المطلوبة للنمو وبناء الجسم وتقوية الجهاز المناعي والطاقة، ليكون قادرا على مقاومة مشاكل البيئة المحيطة به ومقاومة العديد من الأمراض المختلفة. لذا يجب على المربي تنويع العلائق المقدمة لحيواناته بحيث تحتوي على أنواع عديدة من المواد العلفية ذات القيمة الغذائية العالية والتي تناسب زراعتها بيئة المملكة. ويمكن أيها الأعزاء تقسيم مواد العلف إلى علائق خضراء مثل البرسيم والحشائش الخضراء مثل حشيشة السودان وحشيشة الرودس، والتي تعتبر أساسا مصدر من مصادر الفيتامينات، والتي تحافظ على حيوية الجسم ونضارته وعلى تقوية الجهاز المناعي للحيوانات لمقاومة الأمراض المختلفة والأوبئة.
1: ثانيا، علائق جافة مثل التبن والدريس أي البرسيم المجفف وسيقان الذرة الجافة وبقايا المحاصيل، وتعتبر مهمة جدا كعليقة مائية تساعد على زيادة وقت الهضم، مما يجعل الحيوان لا يشعر بالجوع ويحافظ على معدلات وزنه. ثالثا، علائق مركزة وتشمل الحبوب مثل الذرة والشعير والبقول مثل فول الصويا، كما تشمل مخلفات مصانع الزيوت والأعلاف المصنعة الجاهزة من مصانع الأعلاف، حيث أن العلائق المركزة تحتوي على نسبة عالية من العناصر الضرورية مع نسبة ألياف قليلة. وعند تكوين العليقة للحيوان يجب مراعاة أمور عديدة منها. أولا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من النشا والبروتين، وإذ يتحتم وجود كمية من البروتين والكربوهيدرات في الغذاء أي العليقة. ثانيا، يجب أن تغطي حاجة الحيوان من المواد المعدنية، وذلك لتسيير عمليات الهضم والهدم والبناء في جسم الحيوان بانتظام، فيستحسن إضافة المواد المعدنية للعليقة مثل ملح الطعام وحامض الفسفور وثاني فوسفات الكالسيوم. ثالثا، يجب أن تتوافر في العليقة الفيتامينات ومواد العلف الأخضر، وهي خير مصدر لهذه الفيتامينات. رابعا، يجب أن يكون هناك تناسب بين العليقة الجافة والمركزة بحيث تكون متوافقة لحالة الحيوان الإنتاجية. خامسا، يجب أن تكون العليقة خالية من العفن وذات نكهة طيبة ومقبولة، لا تتسبب أو لا تسبب اضطرابات

0: وفقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم عن حصاد الشعير. إخواني الزراع، يحصد الشعير عندما تتحول السنابل إلى اللون الأصفر الذهبي ويزول منها كل أثر للمادة الخضراء، ويمكن فحص الحبوب لمعرفة نضج المحصول، ويتم ذلك بضغطها بالأصابع، فإذا كانت صلبة يمكن الحصاد، ولكن لا يخزن المحصول إلا بعد أن تصل الرطوبة في الحبوب إلى 12% أو أقل من ذلك. وإذا ترك المحصول ليجف تماما في الحقل قبل الحصاد بالآلة الحاصدة المعروفة بالكومباين، فإن الخسائر نتيجة الانفراط تكون كبيرة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

عزيزي المستمع، القصة القصيرة من الفنون الأدبية الراقية. في كل أسبوع نعرض لقصة قصيرة ثم نلتقي بصداها في برنامج قصة وصدى وصدى وصدى.

0: من إعداد
1: مبارك بوبشيت. قصة وصدى يصحبكم خلالها خالد الشهوان، حمدان الغامدي، والمخرج أحمد عبد الله داود.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج قصة وصدى، الذي هو منكم وإليكم. قصتنا لهذه الحلقة هي بعنوان أهداب الحلم والأساطير، الكاتبة نجوى محمد هاشم، المصدر السفر في ليل الأحزان، مجموعة قصصية من إصدارات الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى عام 1406. فإلى القصة أيها الأصدقاء.

أيها الآتي من زمن اغتيال الفرح بين الجوانح التي أدمنت الوجع، يمتد بك الليل تتثاءب ساعاته السريعة، وموال السهارة ينساب في أديم الليل عندما أعلنت قدومك ذات ليلة. لم يكن ذلك مفاجئا لي، فقد تلبستني حالة استشعار فجرت عالمي الداخلي. همس الليل انداحت أحزانه ثكلى تندب حظها، تسلقت أركان الغرفة، تدثرت بأحزانه بالستائر لتعاود سكن الأعماق، لكن الأرض كانت على موعد مع المطر، مع الارتواء، مع عودة نبض الحياة. ألتهم مجيئك، المسافات الزمنية حزينة محاصرة، عندئذ يقف الزمان حائرا ويتلاشى زمن المقاطعة. سقطت اللوحة، دعونا نحزن.

أقيمت الطقوس، هرع القوم. الشروخ التي اعتادت اغتيال الأشياء كالقواقع أو مثل كاسات الزهور المتوحشة التأمت دون ما اختيار. تبدو العلاقة بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك: الوردة، الحب، الفرح، الانتشاء، الوقوف فوق الأهداب. تتساقط أنغام الحزن الجميل في هدوء. الذرة، العنف، الفشل، أشياء تتجول بعيدا عن الأصابع، عن الصوت، عن الدفاتر، عن الشعر. الفرح يمرق تحت العيون مثل خيول الفاتحين. السهام الملونة تخترق أديم الليل بسرعة تتجاوز مداها. لحظات ويبدأ السفر في الوجوه. آت أنت من هناك، من أعماق المجهول. آت متدفقا كالأنهار. آت أنت مثل كلمات قصيرة تنفذ إلى القلب. آت أنت، آت. سوار من العطر والأهداب يلتف حول عنق الليل. الجدران ترفرف تتعانق. الليل يتسلق السماء ويكمل دورته. لحظة السكون تبددت. انتصف الليل، بدأت لحظات التجول فوق المشاعر والأحاسيس. اللحظة قطعة إكسير فاخرة لكنها متجمدة. يتوارى الدم في الأوردة، تتلمس الحروف مخارج لها. الروح تحترق، لابد لها أن تحترق، فالعظماء هم الذين يحترقون من الدواخل. مدينة الحلم الليلية تفتح أبوابها للتعرف على نفسها. الدم يتخثر في العروق. تبدأ الذاكرة في فتح صفحة للجراح. تنطلق روائح الفل والياسمين تسبق المكان معلنة قدومه. مراوح الريش تطل على الدواخل تفتح أبواب الاستقرار. يذوب العمر الجليدي. تفتح صفحة البحث عن أرض جديدة، دائرية الأسرار، الخصوصية. الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء، وردة الربيع الدائم، انفراج الستارة وشيك. يقتحم الجمهور المكان. تطرح الأكف وتبدأ القراءة. اللغة المشتركة، الإيماءات، الاسترجاع، الحكم النهائي واحد. تبدأ رحلة السكون إلى بلاد الدهشة. الفرح، البكاء، الانسياب، الحرية، مهرجانات الأمل والضوء، العصافير، الغناء. يسترد الليل عافيته، عنفوانه. يتمدد على كل الأمكنة على أهداب الحلم والأساطير. يا أنت، يا أنا، حان الوقت للانطلاق بعكس السير. واشتعلت لحظة افتراشي سمائي هذا الليل الصيفي بعد تجاوز الحدود.

أعزائي المستمعين، لحظات الترقب، لحظات الانتظار، وخاصة انتظار الفرح، تفرش النفس بأرضية ربيعية خضراء، تجتذب العصافير والفراشات الملونة، تفتح في النفس نوافير السعادة واللذة. تبدو العلاقة فعلا بين النفس والضوء الأخضر أكثر اقترابا، كأن كل شيء يستقبلك: الورد، الحب، الفرح، الانتشاء.

0: قصتنا لهذه الحلقة هي رصد للحظات انتظار، انتظار مبهج، انتظار غياب الحزن والوجع النفسي الدامي. ترصد هذه اللحظات الكاتبة بفنية دقيقة، تسبح فوق موج متحرك متأرجح فرحا يدغدغ المشاعر، ينقل الصورة للمتلقي حية دافئة غنية بالإحساس الإنساني الصادق. ما أروع لحظات الانتظار، ذلك الانتظار المعلوم المتميز بالبهجة والسرور. يذوب العمر الجليدي، تفتح صفحة البحث عن أرضية جديدة، فتكون بذلك الدعوة عامة لغرس السنابل الخضراء. وكان الحزن هو الاتجاه المعتاد، ويأتي الفرح وتأتي السعادة لتفرض نفسها وتعلنها انطلاقة بعكس السير وتجاوز الحدود الكئيبة المعتادة.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153,000 إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: مذكر أم مؤنث؟
2: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي الطريق، فهل هذه الكلمة مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والطريق السبيل، تذكر وتؤنث، تقول الطريق الأعظم والطريق العظمى، وكذلك السبيل.
3: أخطاء شائعة.
2: والخطأ اللغوي الشائع الذي نتناوله الآن هو قول بعضهم توافرت الشروط في الأمر الفلاني، فما الخطأ هنا وما الصواب؟

0: يقول الدكتور مصطفى جواد: قل توفرت الشروط في الأمر الفلاني، ولا تقل توافرت الشروط فيه، وذلك لأن معنى توفرت بلغت العدد المطلوب والحال المرادة والحد المعين، أما معنى توافرت فهو تكاثرت، وليس المراد تكاثر الشروط ودواعي وفارتها، بل المراد كونها كاملة كما ذكر آنفا. وكان الكتاب والمتكلمون اللغة الفصيحة يقولون توفرت الدواعي وتوفرت الشروط، حتى أخرج أسعد خليل تذكرته المسماة تذكرة الكاتب وقال: ويستعملون الفعل توفر بمعنى وفر أو توافر أي كثر، فيقولون يجب أن تتوفر فيه الخبرة التامة، وهذا الأمر لا تتوفر فيه الأسباب الكافية. وفي اللغة توفر عليه رعى حرماته وصرف همه إليه، انتهى قوله. وقد أخطأ الرجل في الشرح والتصحيح، فقولهم تتوفر فيه الخبرة التامة لا يراد به تكثر فيه الخبرة التامة كما زعم أو ظن الرجل، لأن الكثرة لا حد لها، فإلى أي مقدار تكثر الخبرة؟ ثم إنهم لو أرادوا كثرة الخبرة ما قالوا الخبرة التامة، فالتامة قيد للخبرة. وقد استعمل ابن خلدون وهو من الفصحاء المتأخرين توفرت الدواعي كما جاء في مقدمته، ونص قوله في أول مقدمته وهو على ما ذكروه من الغرابة: تتوفر الدواعي على نقله. وبهذا نعلم أننا ينبغي أن نقول تتوفر الشروط على كذا، فهو أفصح من تتوفر في كذا، فتتوفر الشروط على كذا معناه تكون مقصورة عليه وخاصة به مع شرط الكمال وانتفاء النقصان. أما إنكاره ورود توفر بغير على فغير صحيح. وقد ذكر الشيخ إبراهيم اليازجي في لغة الجرائد الصفحة 15 شيئا مفيدا في هذا الباب، قال: إنهم يقولون شيء وافر أي تام لا نقص فيه. وقال ابن حمدون في مروج الذهب: فتعجبت من ذلك في أول مرة، ثم تبينت القصة، فإذا إنه يتوفر من ذلك في كل شهر مال عظيم. وخلاصة القول أن توفرت الأسباب والشروط والدواعي صحيح، وأن توافرت لا محل له، لأنه بمعنى تكاثرت، والتكاثر لا حد له.
1: الأضداد.
0: والأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، ونتناول منها في هذه الفقرة التعزير. ورد في لسان العرب العزر اللوم، وعزره يعزره عزرا، وعزره أي رده. والعزر والتعزير ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. قال: وليس بتعزير الأمير خزاية علي إذا ما كنت غير مريبي. وقيل: هو أشد الضرب، وعزره ضربه ذلك الضرب. والعزر المنع، والعزر التوقيف على باب الدين. قال الأزهري: وحديث سعد يدل على أن التعزير هو التوقيف على الدين، لأنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السمر، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام.